0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الثالثة فجرا بتوقيت العاصمة المحتلة، والبداية مع العناوين. 10 شهداء في قصف الاحتلال على غزة وبيت لاهيا وخان يونس. وتسعون ألف طالب وطالبة يتقدمون لامتحان الثانوية العامة في الضفة وغزة. الوزراء يتفقد قاعة الامتحانات في قريتي المغير وأبو فلاح. في اليوم العالمي للاجئين، فلسطين تحذر من مخاطر الهجر القسري وتؤكد أن قضية اللاجئين لن تطوى. شهداء وجرحى في قصف طائرات الاحتلال عددا من القرى جنوب لبنان. استشهد 10 مواطنين واصيب اخرون بجروح في قصف الاحتلال مناطق متفرقه من قطاع غزه. وافاد مراسلنا نقلا عن مصادر طبيه باستشهاد 3 مواطنين في قصف لطيران الاحتلال الاسرائيلي على مدينتي غزه وخان يونس. وكان استشهد 5 مواطنين واصيب اخرون اثر قصف الاحتلال شقه سكنيه بشارع 30 ومواطنا اخر جرى استهدافه قرب مفترق الصفطاوي، فيما استشهدت مواطنه برصاص قوات الاحتلال في بيت لاهيا. بحث نائب السيد الرئيس حسين الشيخ مع رؤساء المجالس البلدية في كل من دورة وادير سامت وبيت عوة وأعضاء المجالس البلدية فيها بمحافظة الخليل سبل تعزيز دور الهيئات المحلية في خدمة أبناء شعبنا. وأكد الشيخ خلال اللقاء أهمية الدور الذي تطلع به البلديات باعتبارها شريكا أساسيا في مسيرة البناء والتنمية وتقديم الخدمات للمواطنين، مشددا على ضرورة دعم صمود الهيئات المحلية وتمكينها من القيام واجباتها الوطنية والخدمية، خاصة في ظل الظروف الراهنة. بدورهم استعرض رؤساء المجالس المحلية أبرز التحديات والاحتياجات التي تواجه المدن والجهود المبذولة لتطوير الخدمات والمشاريع التنموية. أجرى رئيس الوزراء محمد مصطفى وعدد من الوزراء جولة ميدانية في بلدة سباستيا شمال غرب نابلس، اطلعوا خلالها على الوضع الميداني واحتياجات المواطنين وسبل تعزيز صمودهم.
1: تعزيز صمود المواطنين والوقوف على احتياجاتهم، أجرى رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى برفقة عدد من الوزراء جولة ميدانية في بلدة سباستيا شمال غرب نابلس، في ظل ما تعرض له البلدة من إجراءات إسرائيلية متواصلة تستهدف سكانها وموقعها الأثري والتاريخي. وخلال الزيارة استمع إلى شرح حول أبرز التحديات التي تواجه البلدة وسكانها.
2: احنا بنقول لهم احنا صامدين ومصممين على البقاء في وطننا، نعيش بحياة وكرامة ان شاء الله في دولة مستقلة عاصمتها القدس، ونأمل انه العقلاء في العالم ينتبهوا للمخاطر اللي تتعرض عليها المنطقة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. شعبنا صحيح انه صامد ومثابر ومكمل عمله ونهضته في بلده، لكن أيضا يجب العالم على أن ينتبه أنه في شيء اسمه قانون دولي، على إسرائيل أن تحترم هذا القانون.
1: وشملت الجولة زيارة المنطقة الأثرية في سباستيا، حيث رفع رئيس الوزراء والوفد المرافق العلم الفلسطيني في الموقع الذي يتعرض لمحاولات إسرائيلية للسيطرة عليه. كما تجول الوفد في أحياء البلدة القديمة واطلع على معالمها التاريخية والأثرية واستمع إلى شرح من المسؤولين والأهالي حول المخاطر التي تهدد الموقع التاريخي.
3: يعني هي اليوم زيارة دولة رئيس وزراء ومجموعة كبيرة أيضا من الوزراء في الحكومة الفلسطينية هي بحد ذاتها تحدي وبحد ذاتها رسالة للاحتلال أن الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وكل المناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة هي وحدة حال، وحدة واحدة تابعة للحكومة الفلسطينية. اليوم هي زيارة وأيضا رفع المعنويات أيضا، وهنا في هذه المنطقة المهددة في السيطان يعني قابلوا هذه الزيارة بروح معنوية عالية، وبالتأكيد كتف مع كتف سنبني دولة فلسطين إن شاء الله.
4: هناك مخططات معلن عنها بشكل واضح وصريح، وهذه المخططات أيضا تم تمويلها. رصدت حكومة الاحتلال حتى اللحظة أكثر من 61 مليون شيكل لصالح دارة الأطفال الإسرائيلية أو ما تسمى وزارة التراث وعلى رأسها المتطرف إلياهو، بالإضافة إلى رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة في الغربية المتطرف في سيدجان أيضا. هذه الأموال التي رصدت لتمكين حكومة الاحتلال أذرعها المختلفة من السيطرة على المنطقة الأثرية في بلدة سباستيا.
1: وعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع فعاليات ومؤسسات المحافظة وممثلي الهيئات المحلية، جرى خلاله بحث احتياجات المواطنين وأولويات المرحلة المقبلة إلى جانب مناقشة التحديات التي يفرضها الاحتلال على حياة المواطنين وسبل تعزيز الخدمات الأساسية.
5: تأتي هذه الزيارة ضمن جهود الحكومة الفلسطينية لتعزيز صمود المواطنين والوقوف على احتياجاتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا. محمد خطيب، تلفزيون فلسطين، بلدة سباستيا، شمال غرب نابلس.
0: تفقد رئيس الوزراء محمد مصطفى قاعة امتحان الثانوية العامة في مدرستي بنات المغير الثانوية وبنات أبو فلاح الثانوية بمشاركة محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام ووزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم وعدد من الوزراء والمسؤولين ومدير عام الشرطة اللواء علام الصقة وكوادر من وزارة التربية والتعليم العالي.
6: بين هجمات المستوطنين ودفاتر الطلبة، اختارت الحكومة أن تطلق امتحانات الثانوية العامة من قريتي المغير وأبو فلاح، اختيار لم يكن عابرا بل حمل رسالة سياسية ووطنية مفادها أن القرى المستهدفة بالاستيطان والتهجير قادرة أيضا على أن تكون عنوانا للعلم والأمل والصمود.
2: اليوم جايين باسم السيد الرئيس أبو مازن باسم الحكومة الفلسطينية عشان نوصل رسالة تقدير لصمود وقوة العزيمة والإرادة الموجودة في هذا البلد بالتحديد في المغير. المغير صارت رمز من رموز المقاومة الوطنية الحقيقية ضد الاحتلال، لكنها أيضا يجب أن تكون رمز للنجاح والتفوق والإبداع. عشان هيك احنا بنقرن المقاومة الشعبية مع العمل والدراسة والتفوق في الدراسة. لذلك وجودنا اليوم هي رسالة أنه بدنا الشباب صحيح يقفوا في وجه الاحتلال ويصمدوا، لكن أيضا نريد أن نعطيهم أن يتسلحوا بالتعليم، لأن التعليم هو أيضا سلاحهم للمستقبل. فإحنا منحيي أهل المغير، منحيي أهلنا في قطاع غزة، وأيضا منحيي أهلنا في القدس، لأنه برضو القدس تتعرض كما تعرفوا جميعا لمحاولات للتهويد، بما في ذلك تهويد التعليم. تهويد التعليم احنا باذن الله بالرغم برضو من المعوقات الزياده خاصه هذه الايام، احنا مصممين ان نقدم كل ما نستطيع خاصه من العلم لابنائنا في القدس كما في غزه كما في الضفه كما في المغير، حتى ان شاء الله ان تكتمل عمليه تحرير هذا الوطن من هذا المحتل.
6: رئيس الوزراء محمد مصطفى تفقد قاعة امتحان الثانوية العامة في مدرستي بنات المغير الثانوية وبنات أبو فلاح الثانوية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، مؤكدا أن اختيار هاتين القريتين لم يكن صدفة بل هو رسالة دعم لأهليهما الذين يواجهون اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، ورسالة للطلبة بأن العلم والمعرفة سيبقيان السلاح الأقوى في مواجهة التحديات.
7: امتحان الثانوية العامة عقد إن شاء الله وبدأت الامتحانات في موعدها في كل الأماكن الوطن وخارج الوطن. هناك الامتحان عقد من ثلاث سنوات في نفس اليوم لطلبة قطاع غزة مع طلبة القدس والضفة الغربية وأكثر من 46 دولة في الشتات. قرية المغير عانت الكثير. هذا العام الأول التي تفتح فيه قاعة للثانوية العامة داخل قرية المغير حفاظا على أبنائنا وبناتنا من التنقل من المغير إلى أي مكان آخر بسبب العدوان المستمر لقطعان المستوطنين.
8: اليوم رسالتنا من المغير لأول مرة بكون فيها قاعة لامتحان الثانوية العامة بحضور رسمي يتقدمه رئيس الوزراء، هذا دليل اهتمام ورسالة صمود من هذه القرية الصامدة اللي دائما تعرضت وما زالت تتعرض لأشرس الهجمات من هذه الميليشيات.
9: شرطة محافظة رام الله والبيرة بتغطي 63 قاعة، من 20 قاعة بيرزيت، 43 قاعة في منطقة رام الله والبيرة، بذات الوقت في تغطية وتأمين ل 5653 طالب وطالبة على مستوى المحافظة. عدد الشرطة اللي ممكن بغطوا مستويات كل قاعات 63 قاعة حوالي 285 شرطي موزعين على كافة القاعات.

0: على مستوى محافظة رام الله وبير ومنطقة بير زيت.
1: خطوة الحكومة جاءت في ظل العمل لضمان حق الطلبة في التعليم وتوفير الظروف الملائمة لاستكمال مسيرتهم التعليمية رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني. في وقت تتعرض فيه العملية التعليمية لضغوط متواصلة بفعل الاحتلال وإجراءاته، ويأتي انطلاق امتحانات الثانوية العامة هذا العام ليؤكد تمسك الفلسطينيين بحقهم في التعليم وإصرارهم على مواصلة الحياة رغم كل التحديات. وسيد صبيح، تلفزيون فلسطين.
2: هذا وانطلقت أمس امتحانات الثانوية العامة في كافة محافظات الوطن، حيث توجه 51,500 من الطلبة في الضفة الغربية و37,698 في قطاع غزة، و1,941 من طلبة قطاع غزة الموجودين خارج فلسطين إلى قاعة الامتحانات. وأكد ناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور أن امتحانات طلبة قطاع غزة ستعقد إلكترونيا بالكامل، فيما ستعقد امتحانات طلبة الضفة الغربية بالطريقة الاعتيادية باستثناء اختبار التربية الدينية الذي سيعقد إلكترونيا. في قطاع غزة اتخذ طلبة الثانوية العامة من المقاهي والخيام مقاعد دراسية بديلة عن القاعات الرسمية لتقديم الامتحانات في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.
3: تحولت هذه الطاولات الخشبية إلى قاعات اختبار فرضتها ظروف الحرب. هنا في هذا المقهى تقدم طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة لاختباراتهم إلكترونيا بعد أن تعذر عقدها وجهيا في ظل الدمار الذي طال القطاع التعليمي وألقى بظلاله على مختلف مناحي الحياة.
4: واجهنا صعوبات كثيرة في المواصلات وفي الخطر والقصف، ورحنا على الجنوب ورجعنا تاني، وقدرنا الحمد لله أن نوفر أماكن ندرس فيها، مع أنه كان يعني خيم وشوب ونت ضعيف وفيش كمان أجهزة، والحمد لله قدرنا نقدم. كان أملنا من قبل الامتحان مجاهي علشان كل واحد ياخد حقه ما حدش يغلط، بس الحمد لله يعني قدمنا الامتحان الإلكتروني.
3: للعام الثالث على التوالي يجد هؤلاء الطلبة أنفسهم أمام تجربة صعبة يخوضونها عبر الشاشات والإنترنت، متحدين انقطاع الخدمات وصعوبة الوصول إلى الاحتياجات الأساسية.
5: يعني طلاب صعب إنه يوفروا حالهم لأنه يكونوا بيدرسوا، يعني في طلاب أبهاتهم استشهدوا وهم اللي بيصرفوا عائلتهم، هم اللي بيشتغلوا، هم اللي بيعملوا. يعني صعب كتير إنه تلاقي بعض من الطلاب إنه ما قدمش لأنه يعني بشتغل عشان يصرف على امه واخواته واخته. يعني اهم الصعوبات طبعا اماكن الدراسه مش دايما بتكون متوفره، التعليم برضه مش زي اول، الواحد بنفيس بالنت والكهرباء مش دايما بيكون عنده متوفر نت وكهرباء في الدار.
3: يكافح الطلبة النازحون لتقديم امتحاناتهم، حيث اتخذوا من خيامهم ومراكز النزوح قاعات دراسية بديلة في ظروف قاهرة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة كالكهرباء والإنترنت في ظل ارتفاع وتيرة الغارات واستمرار الاحتلال في التوسع وتضييق الخناق على المواطنين.
6: رغم غياب المقاعد الدراسية ودمار القطاع التعليمي، يقدم طلبة غزة نموذجا آخر للصمود، متمسكين بحقهم في التعلم ومصرين على استكمال مسيرتهم التعليمية رغم كل التحديات. من غزة عمرو الدهودي، تلفزيون فلسطين.
2: هذا وبدأ الطلبة الفلسطينيون في الخارج تقديم امتحانات الثانوية العامة في عدد من الدول بينها مصر وقطر وسلطنة عمان وأوزباكستان وكازاخستان بالتزامن مع انطلاقها داخل فلسطين.
7: بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة في فلسطين لهذا العام، انطلقت أيضا في ساعة واحدة خارج فلسطين تحديدا في جمهورية مصر العربية لأبناء الجالية من أهلنا في غزة بإجمالي عدد بلغ نحو 1600 طالب وطالبة موزعين على عدة مدارس أعدت داخل القاهرة لاستقبالهم.
8: بداية باسم دولة فلسطين نتقدم بالشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس أبو مازن لرعايته هذه الامتحانات وتوفير هذه الأجواء. أن يتقدم هذا العدد الكبير في مصر من الطلبة دولة فلسطين في الخارج. هذا تحدي كبير، تحدي أمام الشعب الفلسطيني، أمام دولة فلسطين، أمام الطلبة أنفسهم، خاصة في ظل هذه الظروف التي يمر بها قطاع غزة.
7: وبإشراف كامل من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ومشاركة كادر من وزارة الصحة أيضا وبمتابعة من سفارة فلسطين في مصر، مضى اليوم الأول وفق الترتيبات المعدة بشكل سلس ومنتظم.
0: اليوم انطلقت العملية زي ما شايفين بكل هدوء ويسر وسلامة، بالتزامن مع طلابنا في رام الله وفي القدس وفي قطاع غزة، وهذه يعني من لملمة الشمل إن نجري الامتحان في جميع أجنحة الوطن، القدس والغزة والضفة الغربية، لا سيما أن هذا الأمر كان غير متاح في سنوات الحرب، وهذا إنجاز عظيم لشعبنا.
9: نشرف على امتحانات الثانوية العامة كلجان طبية، بنتابع حالات الطلاب، جميع حالات الطلاب الطارئة اللي بتطرأ في الامتحانات، وأي حالات طارئة تنتج من التوتر اللي بيجي عند الطلاب نتيجة دخول الامتحانات بنتعامل معها بكل تقنية وكل روح طبية صحيحة.
7: انتظار وترقب وأمل لدى أهالي الطلبة المتقدمين للامتحان بأن يحالفهم حظ النجاح لهذا العام، رغم كل الألم والمعاناة التي يعيشها أبناء الجالية هنا، خاصة من اضطرتهم حرب الإبادة للنزوح عن أرض الوطن.
10: رغم التوتر، في توتر، مش ما في توتر، في توتر، لكن بنحاول إن شاء الله نرفع معنوياتهم، وهنا كل شيء مسهل الحمد لله. وأول يوم كان الحمد لله برضو موفرين لهم الحمد لله كل شيء مسهل بإذن الله.
11: فكانت الأمور شوية شديدة عليهم، النفسية كانت متوترة، كانوا خايفين، توتر كتير كان كتير عليهم، بس الحمد لله عدوها فترة. في تسهيلات كتير كانت موجودة، كان في مدرسين يأدوا الواجب، أدوا الغرض، فيعني هما كان توتر زيادة، بس الحمد لله لقوا الأمور سهلة معهم، الأمور إن شاء الله زبطت، والسفر ما قصرش معهم بأي حاجة.
7: للعام الثالث على التوالي ما بعد عدوان السابع من أكتوبر تقدم امتحانات الثانوية العامة من قبل أبناء الجالية الفلسطينية هنا في القاهرة في رسالة تحد للعالم، ما دمره الاحتلال حتما سيعيد بناءه أبناء الوطن. من أمام أحد مدارس تقديم امتحانات الثانوية العامة في القاهرة، سلمان بشير، تلفزيون فلسطين.
2: قال نادي الأسيرين 65 طالبا من طلبة الثانويات العامة بحسب معطيات وزارة التربية والتعليم يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وقد حرموا هذا العام من التقدم لامتحانات الثانوية العامة، شأنهم شأن مئات الطلبة المعتقلين من مختلف المراحل الدراسية. وأضاف نادي الأسير في بيان صدر عنه إن سلطات الاحتلال صعدت في عقاب جريمة الإبادة الجماعية من حملات الاعتقال التي استهدفت الطلبة في مختلف المراحل التعليمية. إلى ذلك يعاني طلبة الثانوية العامة وذوهم في الأماكن المغلقة بالخليل من قلق دائم أثناء ذهابهم إلى مقاعد الامتحان بفعل حواجز الاحتلال ومنع التجوال داخل هذه المناطق.
12: توجه الآلاف من طلبة الثانوية العامة إلى مقاعد الامتحانات في الخليل بعد الترتيبات اللوجستية وتهيئة الظروف المناسبة للطلبة بجهود وزارة التربية والتعليم والأجهزة الأمنية، إلا أن هناك عائقا تمثل في صعوبة وصول الطلبة الذين يسكنون داخل الأماكن المغلقة بفعل الحواجز ومنع التجوال.
13: هؤلاء الطلبة لا يستطيع الخروج في الأوقات العادية أيام الجمعة والسبت. في امتحان الثانوية العامة أنت تعلم لا يوجد فرصة لعدم خروجهم، وبالتالي كان الترتيب مع الارتباط المدني والارتباط العسكري والشرطة من أجل أن يكون هؤلاء الطلبة داخل قاعاتهم بكل أريحية، وتم التنسيق، والطالب في كل يوم يأخذ البطاقة الخاصة ببطاقة الجلوس مع هويته الشخصية ويخرج من خلال الحاجز الاحتلالي ويصل إلى مدرسته. هي فرصة في الخروج والدخول أيام السبت فقط في فترة الامتحان.
12: توجهنا إلى مدرسة عبد الحي شاور الكائنة في المنطقة الجنوبية، وهي من ضمن المدارس التي تستقبل الطلاب من داخل الأماكن المغلقة كحارة جابر وغيث والسلاينة وواد الحسين وغيرها، ويعيش الطلاب حالة من التوتر بفعل قلة المواصلات وانتشار جنود الاحتلال والمستوطنين.
14: المعاناة هي انه الصبح بيكون في تضييق وتسكير على الطرق، بدك تضطر انه تلف، بيكون احيانا ما في تكاسي، ما في مواصلات، فبتضطر تتأخر عن

0: من الدراسة والاستعداد وسط ظروف استثنائية تعيشها محافظة سلفيت.
1: توجه اليوم في محافظة سلفيت 1552 طالب وطالبة للجلوس لباكورة امتحانات الثانوية العامة اللغة الإنجليزية في ظروف حقا توصف بأنها تحدي. وإجراءاتنا كمديرية التربية والتعليم تم القيام بها بالشراكة والتعاون والتنسيق والتشبيك مع المؤسسات ذات العلاقة، وتم وضع سيناريوهات مختلفة وخطط بديلة لما نقوم به حاليا.
0: فما بين الإغلاقات المتكررة والاقتحامات التي تشهدها بلدات وقرى المحافظة، يحاول الطلبة الوصول إلى مقاعد الامتحان في موعدهم متجاوزين تحديات الطريق والظروف الخانقة التي تلقي بظلالها على تفاصيل حياتهم اليومية.
2: طبعا احنا في محافظة سلفيت المعيقات كثيرة اللي بتواجهنا في المحافظة، سواء البوابات والسدات الترابية الموجودة في المحافظة، لكن احنا بنتغلب عليها بجهدنا بالتواصل مع المديرية والتنسيق المستمر للتغلب على كل هذه المشاكل في انجاح هذا الامتحان لهذا العام الدراسي. نوجه رسالة لطلبتنا الالتزام بالتعليم الواردة من وزارة التربية والتعليم العامة، عدم القلق على سير الامتحان، لأنها المديرية ومع الوزارة بالتنسيق مع الوزارة وضع كل الخطط الكفيلة لإنجاح هذا الامتحان بكل الطرق.
0: ورغم هذه الظروف تعمل مديرية التربية والتعليم في سلفيت على استكمال استعداداتها لضمان سير الامتحانات وفق الإجراءات المعتمدة، والعمل على توفير بيئة مناسبة للطلبة داخل القاعات ومتابعة أي طارئ قد يؤثر على تقديمهم للامتحانات. مع بدء مرحلة امتحانات الثانوية العامة، تتجه أنظار الطلبة وذويهم إلى هذه المرحلة المفصلية والتي تمثل حصاد سنوات من الجد والاجتهاد وما تعانيه محافظة سلفيت من خصوصية نتيجة سياسات الاحتلال والتضييقات التي تمارس على جميع المواطنين. تقوم مديرية التربية والتعليم في هذه المحافظة بضمان سير العملية التربوية على أكمل قدر من التنظيم والمرونة. لتلفزيون فلسطين، لينا دوابة، سلفيت.
3: تعيش عائلتان من مدينة أريحة حالة من الحزن والألم بعد أن حرم الاحتلال نجليهما من التقدم لامتحانات الثانوية العامة نتيجة استمرار اعتقالهما منذ عامين.
4: إبراهيم عادل أبو نعمة وحسن أبو زيد اسمان من المفترض أن يكونا اليوم بين مئات الطلبة المتوجهين إلى قاعات امتحان الثانوية العامة، إلى أن الاحتلال حرمهم من هذه اللحظة، فبدلا من الجلوس خلف مقاعد الامتحان يقبعان خلف قضبان السجون، ولكن كتبهما شاهدة على أحلام أجبرت على التوقف وعلى رحلة تعليمية لم تكتمل، فيما تعيش عائلاتهم وجع الغياب وحسرة مستقبل كانا ينسجان ملامحه يوما بعد يوم.
5: طيب الاحتلال 65 أسيرا طفلا على هذه الامتحانات على مستوى الضفة الغربية، هذا الاحتلال الذي يمنع جيل ينشأ من أجل مستقبل واعد ولكن يزج بهم بالسجون دون تهمة أو سبب على خلفية هذا الاعتقال، حيث أن معظم الأطفال الفلسطينيين المعتقلين لدى الاحتلال هم معتقلوا إداريين دون توجيه أي تهمة أو مسوق قانوني لاحتجازهم. ونحن اليوم في محافظة أريحة لدينا طفلان هم إبراهيم عادل أبو نعمة وحسن رائد أبو زيد، هؤلاء الطفلين المفروض أن يكونوا على مقاعد الامتحانات الثانوية العامة ولكن الاحتلال غيبهم قصرا.
4: وفي محاولة لتعويض هذه اللحظة لجأت عائلة إبراهيم لتقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج صورة تخرج رمزية تجسد الحلم الذي حال الاعتقال دون تحقيقه. أما حسن فقد بادرت مدرسته إلى منحه شهادة تخرج تكريمية تأكيدا على أن الاعتقال لا يمكن أن ينتزع حقه في التعليم وأن مكانه بين زملائه سيبقى محفوظا حتى يعود.
6: نتأمل من ربنا سبحانه وتعالى الإفراج عنه عن كافة الأسرى، وأنا مقتنع بأنه ليس إبراهيم لوحده الذي حرم هذا العام من تقديم الثانوية العامة، هناك المئات من الأطفال الذين حرموا من تقديم هذا العام التوجيهي. أولا بتأمر من الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إبراهيم وعن كافة الأسرى والمعتقلين وخصوصا الأطفال منهم. يعني هذه هي سياسة

0: احتلال، وهذه هي ضريبة الوطن اللي بندفعها، سواء أبنائنا بدفعوها أو إحنا كأسر. يعني أيضا إحنا كأسر كثير بنتألم على بعد أبنائنا، وخاصة إذا كانوا في مرحلة المراحل النهائية من التعليم. ويعني الكل يعلم بأن التعليم كفلسطينيين هو أحد الأسلحة القوية التي يعني نحملها من أجل مواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. نتأمل الفرج القريب لإبني إبراهيم ولكافة الأسرى إن شاء الله.
1: وتتابع عائلات الأسرى من طلبة الثانوية العامة هذا اليوم بقلوب مثقلة بالغياب والانتظار، متأملين اقتراب اليوم الذي يعود فيه أبنائهم لاستكمال ما أجبرهم الاحتلال على تركه. من مدينة أريحة، إلهام هداب، تلفزيون فلسطين.
2: جدد مجموعة من المستوطنين اقتحامهم لمنطقة برك سليمان جنوبي بيت لحم في خطوة تعيد إلى الواجهة المخاوف من محاولات السيطرة على أحد أبرز المعالم التاريخية الفلسطينية.
3: في تصعيد جديد جنوب بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال برفقة مجموعات من المستوطنين منطقة برك سليمان، حيث جاب المستوطنون محيط الموقع التاريخي وسط حماية عسكرية وانتشار واسع في المكان، ما أدى إلى حالة من التوتر في المنطقة.
4: ما زالت الاقتحامات مستمرة في برك سليمان ومحيطها، آخرها بالأمس قوات الاحتلال اقتحمت منتزه برك سليمان والمحيط بشكل عام، وتم اعتقال 3 أطفال من المكان. الآونة الأخيرة في بشكل ملحوظ واضح اعتداءات مستوطنين برفقة جيش الاحتلال لمنطقة برك سليمان. هناك الكثير من أوامر مصادرة، شق طرق أمنية، هدم بيوت. يعني واضح هناك إصرار على هاي المنطقة أنها تكون تابعة لهم.
3: وتخلل الاقتحام واعتقال 3 أطفال كانوا في محيط المكان في وقت تواصلت فيه التحركات الاستفزازية للمستوطنين داخل الموقع وخارجه وسط إجراءات عسكرية حالت دون اقتراب المواطنين من المنطقة.
5: هذه الاعتداءات بتشكل مخاطر على العائلة الفلسطينية وعلى الزائرين اللي موجودين، وتشكل مخاطر أيضا وتهديد على الاستمرار في إحياء المكان وفي ترميم المكان والاستمرار في الواقع الاستثماري في المكان، فإن الاستثمار يتعرض إلى تهديد ويتعرض إلى خسائر ضخمة، وأيضا الموقع التاريخي يتعرض إلى مخاطر جمة في وجود هذا الصراع السياسي على الأرض.
3: وتعد برك سليمان من أبرز المعالم التاريخية جنوب بيت لحم، والتي تعتبر المتنفس الوحيد للمواطنين والأطفال، غير أن تكرار الاقتحامات يثير مخاوف متصاعدة من محاولات فرض واقع جديد على الأرض وتغيير معالمها.
6: رغم الاقتحامات المتكررة والانتهاكات المتصاعدة، تبقى برك سليمان شاهدة على عمق الوجود الفلسطيني في هذه الأرض، بما يواصل المواطنون تمسكهم بتاريخهم وإرثهم الحضاري. كفاح ربيع، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
2: ولمناسبة اليوم العالمي للاجئين، قال عضو اللجنة التنفيذية منظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي إن اللاجئين يمثلون 42% من سكان دولة فلسطين، في حين يبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى الأونروا قرابة 6,200,000 لاجئ يتوزعون على 58 مخيما رسميا.

0: يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان برغم الإعلان عن دخول وقف إطلاق النار الشامل لحيز التنفيذ، إلا أن ضربات الاحتلال خلفت عشرات الشهداء والجرحى، فيما يواصل الاحتلال عمليات النصف والتفجير في أكثر من منطقة داخل ما أسماها المنطقة العازلة.
1: يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتشتد حدة الضربات والاستهدافات التي ينفذها الاحتلال على كافة قرى وبلدات الجنوب اللبناني. فبعد التصعيد الكبير بالأمس، خرجت مساء تصريحات عديدة دولية وإقليمية ومحلية حول تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار والتزام كافة الأطراف بذلك، إلا أن الاحتلال استهدف بعدها مباشرة قضاء النبطية الذي تعرض منذ يوم أمس حتى الساعة لعشرات الغارات والضربات الجوية، إضافة لعمليات تفجير ونسف في بعض المناطق. المنطقة المعروفة بمرتفعات علي الطاهر تعرضت فجرا للقصف المدفعي بالقذائف الفسفورية والانشطارية المحرمة دوليا، كما قصف الاحتلال قلب مدينة النبطية منفذا ما يعرف بالزنار الناري، حيث تلقي الطائرات عشرات الصواريخ دفعة واحدة على منطقة جغرافية محددة. هذه الغارات وبحسب وزارة الصحة اللبنانية أدت لارتقاء عدد من الشهداء، بينهم جندي في الجيش اللبناني، وعدد كبير من الجرحى، فيما لا تزال أعمال البحث جارية عن عدد من المفقودين. وفي صور نفذ الاحتلال عددا كبيرا من الضربات المدفعية وأخرى بالطيران المسير، طالت بلدات مجد الزون، دير قانون، رأس العين وبلدة باريش، حيث أدت الغارة هناك لاستشهاد عائلة من 4 أفراد، الأب والأم وطفلان، إضافة لارتقاء شهيدين من أبناء مخيم الراشدية جنوب لبنان بعد أن استهدفهم الاحتلال أثناء عملهم في أحد البساتين القريبة من المخيم. الاستهدافات توسعت لتطال مناطق البقاع الغربي وجزين والزهراني. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية أدت غارة على بلدة قناريد قضاء الزهراني لارتقاء 7 شهداء وعدد كبير من الجرحى، إضافة إلى عمليات نسف لعدد من المنازل في بلدة كونين قضاء بنت جبيل، وعملية تفجير ضخمة في بلدة البياضة قضاء صور والتي ينتشر فيها الاحتلال بريا. وفي سياق متصل أصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا أكدت فيه أن هذا التصعيد يؤكد سعي الاحتلال إلى عرقلة أي حل يتيح إعادة الاستقرار في لبنان، فيما لا تزال الجولة 5 من المسار التفاوضي اللبناني المباشر برعاية واشنطن قائمة في موعدها بعد يوم غد، في محاولة لإيجاد مخرج يفضي لوقف فعلي لإطلاق النار ومن ثم الانسحاب التدريجي للاحتلال. بالحجازي، تلفزيون فلسطين.
0: أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رسميا أن وفدها سيتوجه إلى سويسرا، وذلك تزامنا مع وصول الوفد الأمريكي على رأسه المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وغريد كوشنير إلى المنتجع السويسري. يأتي هذا الإعلان بعدما التقى وزير داخلية باكستان محسن نقوي، الذي تلعب بلاده دور الوسيط بين أمريكا وإيران، في وقت سابق من اليوم أو أمس كان وزير الخارجية عباس عرقجي في طهران حاملا إلى تشجيع على عدم تأجيل المحادثات مع الجانب الأمريكي. منحت جامعة النجاح الوطنية الأسير المحرر ياسر أبو بكر درجة الدكتوراه بعد أن ناقش رسالته التي تتحدث عن التعليم في البيئات القصرية لدى الأسرى المحررين.
2: بحضور أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الثوري للحركة وشخصيات وطنية ورسمية وسيادية، ناقش الأسير المحرر ياسر أبو بكر الذي أمضى 23 عاما في سجون الاحتلال، ناقش رسالة الدكتوراه التي حملت عنوان مساهمة التعليم في البيئات القصرية وتنمية مهارات البحث العلمي والتفكير الإيجابي والمهارات الحياتية لدى الأسرى المحررين.
3: لقد كانت المعاناة هي أحد أسباب إصرارنا في السجون على التعليم، وكانت أحد أسباب إصرارنا على تحدي المحتل وشكل من أشكال مقاومة وشكل من أشكال محاولات التهميش ومصادرة الرأي. لقد كنت على درجة من التفاعل عالية جدا، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى لي.
2: وتناول أبو بكر في رسالته أهمية التعلم والتعليم للأسرى الذين يعيشون ظروفا صعبة جراء ما يتعرضون له من سياسات للقمع من قبل إدارات المعتقلات، وإنما يعيشه الأسرى لن يثنيهم عن مواصلة الإبداع والتعلم رغم معوقات الاحتلال.
4: هذا الإنجاز الرائع الذي بدأ به أخونا الدكتور ياسر عندما كان في السجن، يعني عنده طموح كتير كبير. إحنا كنا لازم نشجعه ونحمسه وندعمه بكل ما أوتينا من قوة لكي يخرج لدينا جيل متعلم، ليس لا يحمل فقط شهادة بكالوريا، وأنا ما يحمل بكالوريوس ماجستير وحتى دكتوراه، ولازم ندعم كل هذه التوجهات لكل هؤلاء الطلاب. وأنا اليوم اجيت لأحيي أخوي ياسر على هذا الإنجاز ودفاع عن هذه الأطروحة الرائعة.
5: في تجربة أخي القائد ياسر أبو بكر هي أيضا تجربة متميزة تماما بهذا الموضوع، وهو الذي تحدث ووثق عن مسألة التعلم في البيئة القصرية في السجن واستخدام ذلك في المجتمع. هذه مسألة هي مشترك في البيئات القصرية وليس البيئة القصرية. في حياتنا كفلسطينيين أحيانا هناك ظروف قصرية كثيرة للغاية نمر فيها، وهذا يعيدنا إلى التفكير بمسألة التعليم الشعبي، إبان الانتفاضات، الانتفاضة الأولى وغيرها بهذا الموضوع.
6: بعد تداول أعطاء اللجنة قررت اللجنة نجاح الطالب مع إجراء تعديلات.
2: وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الأسير المحرر ياسر أبو بكر ومنحه درجة الدكتوراه من جامعة النجاح الوطنية. خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين، نابلس.
0: نهاية النشرة إلى العناوين. 10 شهداء في قصف الاحتلال على غزة وبيت لحيا وخان يونس. وتسعون ألف طالب وطالبة يتقدمون الامتحان الثانوية العامة في الضفة وغزة. رئيس الوزراء يتفقد قواعد الامتحانات في قريتي المغير وأبو فلاح. في اليوم العالمي للاجئين فلسطين تحذر من مخاطر التهجير القسري وتؤكد أن قضية اللاجئين لن تنوى. شهداء وجرحى في قصف طائرات الاحتلال عددا من القرى جنوب لبنان.

جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دقرة اول ما سحب الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر مرة يعني. هاي المنطقة كانت يعني من احلى المناطق. وزي ما انت شايف لقيت مدمرة.

حبيبي المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند أولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

0: بتدعي الاحتلال انها منطقة امنة وقاعدين فيها، ما يجينا الا بلش علينا بالقذائف. اطوال عندي طفل نايا عمره 4-5 سنين، وعندي حمزة 13 سنة وعمهم حامل بدور، ما يجينا الا القذائف زي رش المطر علينا. الحمد لله بدعونها منطقة إنسانية، ما إلهم علاقة بالإنسانية ولا بالبشر.
1: قد الروح معاك، قد حمزة من قلبي يا أمه، قلبي حمزة.

دمار شامل ولا بيت، كل ثلاث أربع بيوت فوق بعض ومش عارفين وين دارنا أصلا. إحنا لقيناها مش عارفين، ثلاث جيراننا كلهم علينا وإحنا على جيراننا، ما فيش أصلا بيتي تحت مش مبين خالص دارنا، ولا بندر وين دارنا ولا بنعلم، كلها رمل بس ركام كلها يا خالي.

0: أنا عزيزة أبو هدى من قرية هوج. هاجروا أهلي في سنة 48 وسكنوا في غزة. وطبعا أنتوا بتعرفوا كيف حياة المهاجرين، يعني كانت ذل. بعد ما كانوا عايشين في بلادهم، عايشين مثلا إلهم أراضي، كانوا مزارعين ويأكلوا من خير بلادهم، لما أجوهم اليهود كان عندهم مختار يهودي أجا يقول لهم يا حبيبي أنا ما الهجانة بتيجي وبتذبح، فأنتوا ما حدا يظل هنا، يطلعوا يسيبوا بيوتهم ودورهم ويطلعوا يناموا في الزرع. نيجي إحنا نسألهم يا أولادهم كيف تسيبوا دوركم وتطلعوا تناموا في الزرع بين الحياة وبين الأفاعي وبين الحاجات، يعني الحشرات اللي بتخوف. يقولوا بنشرد عند الحشرات ولا اليهود يذبحونا. بعدين هجموا عليهم وهاجروا في 48، أجوا سكنوا في غزة.
1: حين تصبح الخيمة بيتا وتعاد تسمية المنفى بمخيم، نعرف أن شيئا جوهريا في العالم قد اختل. الحاجة عزيزة لا تسرد سيرة شخصية، بل هي شهادة على نظرية التهجير المستمر.
0: كانت خوف وكانت مشقة، وكانت النسوان تنسى أولادها وتنسى مثلا ذهبها، تنسى كل حاجة إلها من الخوف، تشرد تسيب كل حاجة. سابوا ومشوا وطلعوا مناطق بيت لاهي، هذه المناطق اللي الرملية ومنطقة هربيا اللي على الحدود زكيم، وأجوا سكنوا في غزة. أهلي من الناس اللي مثلا لما عملوا المعسكرات ما رضيوش يسكنوا في المعسكرات، ضلوا ساكنين في غزة.
1: النكبة الأولى لم تكن مجرد نزوح، لقد كانت جريمة هندسية، إخراج السكان، كسر البنية وإغلاق الباب خلفهم بالموت أو الخوف.
0: هذه النكبة اللي إحنا فيها هلقيت أكبر النكبات، هذه أم النكبات، جوعتنا، صرنا نأكل المعلبات. إحنا عمرنا ما أكلنا معلبات، اللي إحنا هلقيت مجبرنا إحنا نأكلها، إحنا عمرنا ما أكلناها. ضيعت المناعة عند الأطفال وعند الكبار، المرضى، المرض المزمن ضيعنا، لا في علاج ولا في مستشفيات ولا في غذاء ولا في أي حاجة، ولا حدا متطلعنا ولا حدا رحمنا، لا من برا ولا من جوا. إحنا بشر كما البشر، إحنا أطفالنا لازم يعيشوا زي أطفال العالم كله ما هم عايشين.
2: النكبة بتجلياتها وتداعياتها لها مخاطر كبيرة على حياة اللاجئين الفلسطينيين، بدءا من مستوى المعيشة المتدني لهؤلاء اللاجئين واعتماد هؤلاء اللاجئين على المساعدات التي تقدم من الأونروا، وأيضا واقع المخيمات الفلسطينية في إطار البنية التحتية وفي إطار الصيغة القانونية لهذا المخيم، في إطار حماية الوكالة لهذا المخيم باعتباره عنوان ومركز للنزوح للاجئين الفلسطينيين. نحن نتحدث عن قضية اللاجئين الفلسطينيين بعد 77 عاما. بالتأكيد هناك متغيرات على مستوى العالم، لم يبقى هناك لاجئ فلسطيني بالعالم إلا عاد لأرضه، إلا الشعب الفلسطيني الذي حرم من أرضه وحرم من تطبيق قرارات الشرعية الدولية نتيجة الصرف والانحياز الأمريكي للكيان الإسرائيلي.
1: كلما حاول اللاجئ أن يخلق وطنا داخل المنفى، جاء التاريخ ليرده إلى وضعه الأصلي، غريب، مؤقت، مهدد.
0: لما قالوا نزوح قلنا ما بننزحش، منطلعش من دورنا. لقيت كان يوم جمعة انضرب ثلاث دور حوالينا، كان كناني يعمل في الأكل وحطات الجاج بدهن حمرنه في الفرن، انضرب إن الثلاث دور حوالينا نزل القزاز على الأكل، طلع أولادي وكناين وبناتي وأولادهم كلهم حملوا شنطهم وطلعوا. قلت أنا ما بطلعش، صرت أشرد من باب لباب، قلت أنا بطلعش وبسيب داري، هذه دار العمر اللي مضينا عمرنا وإحنا نبني فيها، إحنا ما بنطلع منها وبنسيبها. قالوا الموت والقصف حوالينا وهذه منطقة حمراء، قلت بدي أموت في قلب داري، بطلعش من داري. صار أولادي يجروا وراي، يما يما اطلع، قلت ما بطلعش. سألت ابني بقول له يا ما بدك تطلع؟ قال لي بديش أطلع. قلت له بطلعش أنا وياك، بدنا نموت هنا في دارنا. المهم لما اشتد الخطر علينا انجبرنا نطلع. طلعنا على المدرسة.
1: في كل حرب جديدة يفتح باب قديم، لكن الباب هذه المرة بلا قفل، لأن النفي لم يعد فقط من الأرض بل من الوجود الإنساني ذاته.
0: وين الشعب بده يروح؟ يعني هذا هي من هجرة لا هجرة لا هجرة، يعني الناس زهقت حالها. وين الناس بدها تروح؟ وين ضايل لها هجرات؟ يعني هينا صح بنتهجر في نفس فلسطين، بس هالحين وين نتهجر كمان في بلاد ثانية؟ وين نروح وين نيجي؟ يعني معايينا اللي احنا هجرناه معايا. يعني هاي انا مثلا انا مواليد 49، هيني كل حياتي حروب، كل حياتي حروب. صح كل الناس ما بتعيش فترة من الزمان بتصير حرب بتدمر الاخضر واليابس. الشاب اللي بيكون هالقد الطفل الصغير بيكبر، من حد ما بيكبر بيجوب بيقصفوه. طب هي هذه حياة؟ يعني أولادنا بعد ما إحنا بنربي أولادنا، بعد أولادنا ما بيكبروا بيصيروا أولادنا ينقصفوا قصف هيك؟ أي شعب برضى؟ ولا شعب برضى اللي إحنا راضيين فيه. معايينا والله بكفينا.
1: منذ متى صار الفلسطيني يطلب غذاء لا كرامة؟ ومنذ متى صارت المساعدات بديلا عن الاعتراف؟ في غزة تتفكك منظومة الأخلاق الدولية كما تتفكك البيوت.
0: ولا بلد ولا مدينة ولا عالم ولا أي بشر بيقبل اللي احنا قبلناه، ولا حدا بيقدر يصبر على الشعب الفلسطيني اللي صبر. احنا شفنا اللي الناس ما بتشوفه واحنا صابرين. ليش الناس كلهم صابرين علينا؟ ليش العالم؟ ليش الدول الأوروبية؟ اي دولة بتصبر اللي على احنا صابرين؟ اي دولة شافت اللي احنا شفناه من يوم ما الله خلقنا؟ ان خلقنا في النكبة ولا زلنا في النكبة. احنا بنطلب مساعدة كل دول العالم، بنطالب وقف اطلاق النار، بنطالب بالاعمار، بنطالب بفتح المعابر وادخال الدواء والغذاء للشعب كله. ليش احنا؟ ليش احنا مجوعين ومهمشين كل دول العالم؟
1: بين نكبتين تنكسر دول وتنسى قرارات وتمحى قرى، لكن تبقى امرأة تجلس قرب النار وتحرس اسمها. هذه ليست قصة ناجية بل مقاومة الاندثار.
0: وين يهجرونا؟ كان احنا في بلادنا مش حملانا. وين يهجرونا؟ ما حدا قبلانا ولا احنا قبلانين الناس. بدناش احنا حدا ولا بدنا حدا، بدنا انا نضل في بلادنا، بدنا احنا نموت انا مزروعين في بلادنا. وين الروح؟ فيش تهجير. معايا كل الهجرات اللي احنا هجرناها، معايا ولا شعب من الشعوب بيقبل اللي احنا قبلناه ولا بصبر على اللي احنا صابرين عليه. بكفينا اللي صار فينا.

بتمنى اللي يعم الرخاء والسلام. احنا شعب مسالم، احنا شعب يحب السلام، احنا مش شعب نحب الموت كما يقولون، احنا شعب نحب الحياة ونحب السلام. احنا شعب، احنا زي ما هم عايشين احنا بدنا نعيش واطفالنا تعيش. احنا بدنا شعب، احنا شعب متعلم، كانوا يقولوا شعب غزة اكثر شعب متعلم في العالم. احنا شعب، احنا كان امن شعب هذا شعب غزة، هنا كان في امان وفي علم وفي اطمئنان وفي غنى وفي كل حاجة. ما حدا كان عايش اللي احنا نعيش اللي احنا عايشينه. ايش اللي صار فينا احنا مش عارفين، احنا مش عارفين ايش اللي بيصير فينا. احنا ما عملنا في شعوب العالم حاجة كمان، انهم كلهم بتفرجوا علينا. هذا ايه؟ هذا حرام.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إلى هنا مشاهدينا نذهب إلى الشمال الشرقي من محافظة رام الله والبيرة، وبالتحديد من قرية المغير. قرية المغير التي عانت وتعاني من عنف وبطش المستوطنين المستمر واستهداف الأهالي والأراضي هناك. يعني طلبة الثانوية العامة يعاني ما يعانيه أهالي القرية، يذهبون إلى امتحاناتهم اليوم وسط ظروف أمنية وسياسية صعبة جدا.
1: نعم فرح، يعني قرية المغير عانت ما عانته بالتأكيد بسبب قربها وأحاطتها في البؤر الاستيطانية من جميع الجهات. وبالأمس القريب أيضا عدا عن اقتحامات المستوطنين أقدمت قوات الاحتلال على اقتحام القرية، وهذا يحدث بشكل متتالي. أيضا إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المدرسة الثانوية للذكور في المغير، عدا عن اقتحامات المستمرة للمنازل ومنع المزارعين من تأدية عملهم. يعني ظروف استثنائية تعيشها هذه القرية منذ أكثر من عامين على التوالي. بالتأكيد كيف راح تكون استعدادات طلبة الثانوية العامة لتقديم أولى امتحاناتهم اليوم من مدرسة بنات المغير الثانوية؟ راح نتابع كيف الأجواء والأصداء هناك رفقة مراسلتنا هبة حسون. صباح الخير هبة.
2: صباح الخير زميلاتي في الاستوديو، صباح الخير مشاهدينا. نحن اليوم في قرية المغير شمال شرقي مدينة رام الله، تحديدا أمام مدرسة بنات المغير، حيث تنطلق أولى جلسات الثانوية العامة لهذا العام عام 2026. في رسالة تؤكد أن التعليم في فلسطين يتحدى كل الظروف. هذه القرية التي تتعرض للاعتداءات بشكل متكرر ومستمر من قبل قوات الاحتلال، اختارتها الحكومة الفلسطينية اليوم لتكون أول الانطلاقة لامتحانات الثانوية العامة بحضور رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ محافظة رام الله والبيرة، تأكيدا على دعم وصمود أهالي هذه القرية وطلبتها. في لأول مرة يعني يتم افتتاح قاعات في مدرسة المغير وفي قرية المغير حتى يتم تسهيل حركة الطلبة وتعزيز تقديم الدعم النفسي والاستقرار للطلبة لصعوبة التنقل ما بين القرية والمدن الأخرى والقرى الأخرى. هناك ما يقارب 13 مدرسة في رام الله والبيرة تتعرض دائما وبشكل مستمر لاعتداءات ومنع الطلبة والمعلمين من الوصول لأماكن التعليم والتدريس. لذلك اختيار قرية المغير لم يكن عبثا، بل يحمل دلالات كبيرة تدل على أن هذه البلدة التي تواجه كما تحدثنا العديد من الاعتداءات والانتهاكات بحق ممتلكاتها وصعوبة الوصول لأماكن التعليم كما ذكرنا، لكن طلبتها اليوم يصرون على الوصول لقاعات الامتحان رغم كل الظروف التي يواجهونها، حاملين أملا بمستقبل أفضل. يتقدم بشكل عام الامتحانات الثانوية العامة اليوم أكثر أو ما نحو 91,000 طالب وطالبة 51,000 طالب.
0: نعم، ومشاهد من خلفك وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، يعني هناك رمزية كبيرة لهذا الامتحان.
2: صحيح.
0: هناك اهتمام
2: كان أول
0: الرسمي. نعم المستوى الرسمي في هذه المنطقة ومختلف المناطق، ولكن منطقة المغير، يعني ماذا تعني هذه الزيارة الرسمية لمنطقة وبلدة المغير؟
2: صحيح، هذه هي دلالة رمزية. صحيح زميلتي، هذه دلالة رمزية وكنوع من الدعم لصمود هذه القرية وأهلها وطلبتها الذين يصرون على التوجه إلى قاعات الامتحان حاملين أملا بالمستقبل رغم كل الظروف والاعتداءات. كما ذكرت في الأرقام 91,000 طالب من محافظات الوطن كافة يتقدمون لامتحانات الثانوية العامة، 51,000 طالب من محافظات الضفة الغربية. في هذه المدرسة تحديدا كما ذكرت وزارة التربية والتعليم هناك نحو 65 طالب يتقدمون للامتحان موزعين على 5 قاعات وسط إجراءات تنظيمية ولوجستية تقوم بها أو اتخذتها وزارة التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات بسلاسة. لو تحدثنا عن البعد الإنساني، تأتي هذه الامتحانات هذا العام امتحانات الثانوية العامة في ظروف استثنائية، لطالما كانت فلسطين هي تحت ظروف استثنائية، ولكن هذا العام ونحن في ظروف استثنائية لما خلفته حرب الإبادة على قطاع غزة مؤخرا، خاصة أن هناك طلاب من قطاع غزة يتقدمون لامتحان

0: كانت الثانوية العامة وفق آليات خاصة بسبب الظروف الراهنة، فهم ليسوا في يعني كما طلبة العالم لا يتقدمون للامتحانات بصورة يعني المعتادة، بينما يتقدم أو بينما يجلس طلبتنا آلاف الطلبة من التوجيه على مقاعد الدراسة، فهناك يغيب آلاف الشهداء من الذين حرمهم الاحتلال من مواصلة تعليمهم ومن حقهم في التعليم، فيما يواصل زملائهم مسيرة التحدي والإصرار والتوجه لقاعات الامتحانات رغم صعوبة الظروف. وبحسب إحصاءات التربية والتعليم فإن طالبة التوجيه الذين هم قيد الاعتقال 67 طالب سيحرمون هذا العام من أداء امتحانات الثانوية العامة. ربما في يعني لو تحدثنا عن قرية المغير هنا في قرية المغير لا تبدو امتحانات الثانوية كاستحقاق أو مجرد استحقاق تعليمي، بل هي رسالة صمود فلسطينية متجددة تؤكد أن محاولات التضييق والاعتداءات لن تمنع الطلبة من التمسك في حقهم في التعليم ومستقبل أفضل.
1: نعم ببيان، بالتأكيد هي ظروف استثنائية عاشتها قرية المغير، وبالتأكيد كل الدعم والتأييد لطلبتنا التوجيه في سواء في قرية المغير أو في كافة أنحاء الوطن. كل الشكر لك مراسلتنا من المغير شمال شرق رام الله بحسون.
2: إذن مشاهدينا نستكمل باقي فلسطين هذا الصباح، برنامج فلسطين هذا الصباح والتغطية لامتحانات الثانوية العامة، ولكن بعد الفاصل.

0: إذن مشاهدينا من هنا بنروح وإياكم إلى أريحة أيضا لنتابع أجواء أول يوم من امتحانات الثانوية العامة. يعني دائما أريحة بتعيش أجواء خاصة خصوصا مع امتحانات الثانوية العامة، بتوجه الطلبة إلى قاعاتهم بالتأكيد حاملين معهم سنوات من التعب والطموح والأمل دائما بالنجاح والتوفيق.
1: نعم هبة، يعني الحديث أكثر والاطلاع أكثر على الأوضاع في محافظة أريحة وانطلاق سير امتحانات الثانوية العامة، تنضم إلينا الزميلة إلهام هديب. إلهام يسعد صباحك.
2: صباحكم وصباح المشاهدين. قبل قليل انطلقت امتحانات الثانوية العامة في مدينة أريحة وسط أجواء من الجدية والالتزام والهدوء، كما يعني نلاحظ عبر الكاميرا في هذه القاعة التي أتواجد بها الآن. نحو 900 طالب وطالبة من أبناء مدينة أريحة توجهوا اليوم لامتحانات الثانوية العامة موزعين على 8 قاعات داخل محافظة أريحة وقاعتين إضافيتين في قرى المحافظة. الأجواء في هذه القاعة تحديدا في مدرسة زهرة المدائن التي أتواجد فيها كما نلاحظ هدوء واستقرار والتزام من الطلبة ومن ذويهم أيضا خارج القاعة، كله في مصلحة الطلبة بعد تجهيزات مكثفة من قبل مديريات التربية والتعليم والأفراد واللجان العاملة لإنجاح هذا اليوم. الأجهزة الأمنية أيضا التي تتواجد في كل القاعات من أجل تأمين هذه القاعات وضمان سير الامتحان بيسر وبنجاح للطلبة بإذن الله. كنا قد رصدنا أيضا قبل قليل قبل أن يدخل الطلبة إلى الامتحان الحالة من الذين الأجواء المستقرة التي يتحلى بها الطلبة قبل قليل، فاتوا إلى الامتحان مبتهجين متشجعين ومتجهزين لهذا الامتحان، ويعني كما قال الطلبة يعني مؤمنين بأنه سيكون بإذن الله امتحان سهل، كما يعني قال وزير التربية والتعليم في مع بدء أولى جلسات امتحانات الثانوية العامة اليوم. أيضا فرح يعني لا ننسى الطلبة الذين حرمهم الاحتلال من عقد هذا الامتحان أو من مشاركة زملائهم في امتحان الثانوية العامة. هناك نجل زميلنا الصحفي إبراهيم عادل أبو نعمة الذي نطلق عليه اليوم نحن في أريحة الصحفي الصغير، إلى جانب طالب آخر وهو حسن أبو زيد من مخيم عين السلطان. أولئك الطلبة بعد التعقيدات التي فرضتها عليهم الاحتلال داخل سجون الاحتلال قد لا يعلمون بأن تعقد امتحانات الثانوية العامة اليوم في أريحة، وبأنهم قد كان لهم نصيب أن يشاركوا مع زملائهم ولكن حرموا من ذلك. اليوم حرموا من هذا ولكن عائلاتهم تعلم جيدا بأن أبنائهم حرموا من هذا الامتحان، وبالتأكيد الحالة النفسية اليوم عائلات الطلبة الذين حرموا من هذا الامتحان في حالة صعبة. إذا ما تحدثنا عن حالات الطلبة الذين حرموا من هذا الامتحان وعائلاتهم الحديث يطول، ولكن على أي حال نتحدث عن الأجواء في محافظة أريحة والأغوار اليوم مع مدير التربية والتعليم الأستاذ أمجد الخضيري، ويعني التحضيرات والاستعدادات لعقد هذا الامتحان ومدى التزام الطلبة وذويهم بكل التعليمات التي قلتموها.
3: أسعد الله أوقاتكم جميعا. انطلقت فعاليات الامتحان الوطني الفلسطيني للثانوية العامة منذ الساعة 9، يعني بالنسبة لنا انطلقت منذ الساعة 7 صباحا. أجرينا التجهيزات والتحضيرات كاملة وسلمنا الأسئلة لرؤساء القاعات وانطلقوا إلى مواقع عملهم. الأمور تسير حتى اللحظة بشكل ممتاز الحمد لله. رؤساء القاعات وصلوا قاعاتهم، المراقبين في مواقعهم، طلبتنا كلهم في القاعات. لم تسجل حتى الآن، وأصلا من المبكر الحديث عن تسجيل حالات تأخير أو خلافه، لأنه نحن الآن نتحدث عن البداية الحقيقية للامتحان منذ 4 أو 5 دقائق. الأمور تسير بشكل جيد، الإعدادات تامة، ويعني نرجو من الله أنه يوفقنا في إدارة هذه العملية ويوفق طلبتنا لما فيه خير لمستقبلهم والقادم من الأيام إن شاء الله.
2: كيف كانت استعداداتكم بخصوص القاعتين في قرى محافظة أريحة مع أيضا التزام المعلمين والمراقبين بهذا الموضوع، إن كان هناك سجلات تقييدات أو اعتداءات من قبل الاحتلال ومصدر؟
3: يعني حتى اللحظة الأمور صارت بشكل جيد، تحديدا اليوم يعني اليوم كانت الأمور كويسة، معلمينا كلهم وصلوا لقاعاتهم، حتى اللي كانت هناك حواجز تفصلهم عن القاعات كل معلمينا وصلوا للقاعات. عندنا قاعتين طبعا زي ما تفضلت حضرتك، عندنا 10 قاعات هنا في محافظة أريحة، 8 داخل أريحة المدينة وقاعتين خارج المدينة، قاعة في مرج الغزال وقاعة في العوجة. كل القاعات تسير بشكل كما خطط له، لا يوجد عندنا أي حالة مسجلة بخلل ما هنا أو هناك. تسير القاعات وصلها كل المراقبين، وصلها كل الطلبة، الأمور تسير تماما كما خطط لها.
2: كنا قد رصدنا قبل قليل الأجواء التي يعيشها الطلبة، متفائلين ومبتهجين دخلوا إلى الامتحان. هذا إن دل على شيء، دل على الجهود التي بذلها معلميهم ومدراء المدارس وإدارة التربية والتعليم خلال العام. كيف سار الموضوع؟
3: يعني وزارة التربية والتعليم لا تنفك ترسل رسائل طمأنة للطلبة، ونحن كممثلين للوزارة في المديريات أيضا نكرر هذه الرسائل، رسائل الطمأنة للطلبة. نحن هدفنا بالنهاية مخرجات إيجابية لصالح الطلبة ولصالح وطنيا يعني بشكل عام. الطلبة يعني رسالة الوزارة كانت دائما باتجاه طمأنتهم وهم مطمئنون. يعني احنا رصدت قبل قليل بعض العينات من الطلبة، واحنا نرصد برضو ونتواصل مع طلبتنا ومع مدارسنا ومديريهم. الأجواء إيجابية إلى حد كبير، نرجو من الله أن تستمر هذه الأجواء حتى آخر يوم في هذه الامتحانات، وإن شاء الله يعني يختتم هذا العرس الوطني التعليمي بنهاية هذا العام الدراسي بشكل إيجابي تماما إن شاء الله.
2: الطلبة موقفهم إيجابي ومتفائلين كما تحدثت، ولكن ذويهم على ما يبدو بأنهم قلقين. يعني خارج القاعات نرى الأهالي يعني ينتظرون خروج أبنائهم اليوم. بالتأكيد هناك رسائل لك لذوي الطلبة.
3: نعم صحيح. شوف، هو القلق لذوي الطلبة وللطلبة هو يعني وضع طبيعي ومبرر أيضا، وإحنا يعني القلق مرافق لأولياء أمور الطلبة منذ عشرات السنين، يعني من 30 و40 سنة، وحتى أيام لما احنا كنا في الثانوية العامة كانوا أولياء الأمور يعيشوا حالات القلق. لكن نحن نطمئن أولياء الأمور مع طلبتهم، لأنه أنا يعني نحن نلاحظ حجم التعب الذي يقدمه أولياء الأمور، هم شركاء حقيقيين لأبنائهم في الامتحان، امتحان الثانوية العامة. وبالتالي نحن نطمئنهم بنفس الصيغة التي نطمئن بها أبنائنا الطلبة. لا يوجد أحرص منا على طلبتنا وعلى نجاح عملية الامتحان وعلى مستقبل طلبتنا. وبالتالي سيكون يعني بالنهايات بعد أن ينتهي هذا الامتحان ستكون الأجواء إيجابية، وسيكون الامتحان يعني كما أسهل مما كانوا يتوقعوا أو أقل صعوبة، وسيكتشفوا أن القلق الكثير أو الكبير ما كان له هذا المبرر. يعني
2: الجزئية الأخيرة أستاذ أمجد بما يتعلق بشركائكم بإنجاح هذا اليوم، الأجهزة الأمنية، اللجان، الأفراد، يعني حدثنا.
3: نعم، الامتحان الثانوي العامي يشارك فيه كل مكونات المجتمع الفلسطيني. يعني قبل شوي حكينا عن الأولياء الأمور والطلبة والأهالي بشكل عام، نحن كمديرية التربية والتعليم وكوزارة التربية والتعليم يشاركنا في ذلك كل المؤسسات في المحافظة مثلا، يعني يشاركنا انطلاقا من المحافظة وابتداء منها، بعد ذلك المجالس البلدية والقروية، بعد ذلك الأجهزة، إخواننا المشكورين دائما في الأجهزة الأمنية وتحديدا جهاز الشرطة اللي بتابع معنا على طول كل الأحداث وبيسر لنا الأمور وبيسهل عملنا في كل القاعات وطرقنا إلى القاعات، الأجهزة المدنية أيضا وكل ما يلزم يقدموه ويساعد، وكل ما يطلب من أي جهة سواء كانت رسمية أو مدنية يعني جاهزين. إحنا في فلسطين الامتحان الثانوي العام امتحان له قيمته وله قدسيته، وبالتالي الكل يتفهم هذه القدسية ويتفاهم هذه القيمة الكبيرة للامتحان الثانوي العام ويتعاطى مع هذا الامتحان على أساس هذه القدسية.
2: نعم. أستاذ أمجد الخضيري مدير التربية والتعليم في أريحة، أشكرك ويعطيكم العافية.
3: شكرا.
2: نعم، إذن يعني كما تحدث الأستاذ أمجد الخضيري مدير التربية والتعليم، هذا الامتحان يعني له قيمة كبيرة في نفوس جميع الطلبة وجميع ذويهم وحتى المؤسسات، وعلى رأسهم طبعا اليوم في مدينة أريحة نتحدث عن محافظ أريحة والأغوار الذي أعطى تعليماته قبل أيام بأن تكون محافظة أريحة هادئة وأجواءها هادئة لمساعدة الطلبة على الاستعداد لامتحان بما يتعلق بالمنتزهات وحتى الفلل السياحية أو أي إزعاج قد يصدر بسبب التنزه خلال الأيام السابقة. منع المحافظ ذلك وأعطى تعليماته بأن يعم الهدوء والاستقرار في محافظة أريحة، هذا إلى جانب الأجهزة الأمنية الموزعة على كافة القاعات في محافظة أريحة وحتى في منطقة الأغوار، بالإضافة إلى اللجان والأفراد العاملين على إنجاح هذا اليوم. كما تحدثنا نحو 900 طالب وطالبة موزعين على 8 قاعات داخل محافظة أريحة وقاعتين إضافيتين في منطقة الأغوار.
0: نعم إلهام، يعني أكيد نتمنى التوفيق لكل طلبة التوجيه في هذا اليوم وبالخص طلبة أريحة، ونتمنى تمر هذه المرحلة بسلام زي ما تم التخطيط لها من قبل الجهات المسؤولة. كل الشكر لك مراسلتنا من أريحة إلهام هدب.
1: إذن مشاهدينا فاصل قصير ونستكمل فقرات فلسطين هذا الصباح.

0: أهلا بكم مشاهدينا مجددا. إذن تغطيتنا مستمرة في اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة. نتحدث ونتابع معكم هذه التغطية الخاصة، يعني إذا كنا نتحدث عن التحدي والنجاح فإن الامتحانات في فلسطين وجها آخر، هذا الوجه الذي عنوانه الصمود والتحدي تحت ظروف استثنائية وقاسية جدا في خلف الجدار وفي المسافر وفي الأغوار والمناطق المهددة بالاستيطان والمصادرة. يخوض طلبتنا معركة إثبات وجود بالعلم والقلم.
1: نعم، الامتحان يعني هو اختبار يومي لقدرة الطلبة

0: للانتقال من مرحلة لأخرى في كورونا وبلدتنا الفلسطينية، ولكن الواقع المرير الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطيني في مناطق ما تسمى بالمناطق المعزولة أو مناطق خلف الجدار أو مناطق تعتبر من المناطق التي لن يستطيع الوصول أبنائها إلى المدن أو مراكز الكرة القريبة إلا بعد عناء شديد، وفي ظل الحديث عن 914 بوابة وحاجز في مناطق الضفة الفلسطينية، وبالتالي جزء كبير من حركة الطلبة والمواطنين مرهون بمزاجية الجنود والمستوطنين في مناطق معزولة مثل قرى النبي صمويل وبيتكسا الذي وضعت بوابات عسكرية لنستطيع الدخول والخروج الطلبة إلا في ظل البوابة العسكرية أو ما يسمى بالحاجز العسكري على مدخل البوابة ومن ثم حواجز أخرى وجدار، وبالتالي لا يمكن التخيل لواقع المعاناة كما أهالي المنطقة الذي يعيش الأمرين وخاصة جنوب الخليل في عدد كبير من مناطق التجمعات البدوية في جنوب الخليل لا يوجد ولا أي مدرسة ثانوية في 10 تجمعات بدوية، وبالتالي المطلوب التنقل من مكان الآخر. البعض لا يعرف أن ما زلنا عائلات وطلاب وحتى معلمين يتنقلوا على الدوام وليس على مركبات في القرن 21 في ظل التطور والتكنولوجيا والمتغيرات الدولية، ونحن نعاني الأمرين بسبب إجراءات الاحتلال إما بطرق غير مفتوحة أو بوابات أو إغلاقات أو حاجز أو وجود مستوطن. يعني نحن في تحديدا يوم السبت في معظم مناطق الضفة الفلسطينية هناك اعتداءات من المستوطنين، وبالتالي هذه الحالة لا يمكن وصفها من المعاناة كما يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في هذه المناطق.
1: نعم، لو تحدثنا عن دور هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في رصد كافة الانتهاكات، هي ترصدها بالفعل، ولكن الانتهاكات التي تطال العملية التعليمية وطلبة الثانوية العامة بالتحديد.
0: يعني امبارح كنا في مسيرة في دير أبو مشعل والناس يعني موجودين وبيحتجوا على الاستيطان. أثناء التواجد الشعبي في داخل البلد تم الاقتحام البلد، بيتم إغلاق المنطقة، تم التواجد. هاي الحالة اللي احنا بنعيشها في كل مكان، واليوم التقرير اللي عرضته في قرية المغير أثناء اللي يعني نعتبر هذا النموذج الرائع، كل يوم في إغلاق للقرية، كل يوم في إغلاق. إذا كان مش متوفر قاعات مثلا للمهنيين أو لتخصص العلوم يضطروا ينتقلوا من مكان لمكان. هذه الصعوبة والحالة اللي بنعيشها، وإحنا اليوم صباحا في معظم مناطق الضفة الفلسطينية بحاول يعني دائرة التوثيق رصد كل الحالة في إمكانية وصول الطلبة إلى مدارسهم، ولكن تخيل أن هناك محاولات من منطقة جنوب الخليل متضامنين يتم الدخول مع الطلبة لأن يمروا في بعض المناطق، يعني بمعنى أنه لن يستطيع الطالب بوحده أن يتلقى من مكان لمكان لمسافات طويلة، مطلوب من المتضامنين وأصدقائنا الدوليين أن يكونوا معهم حتى يستطيعوا التنقل. هذه الحالة الجنونية في هذا الوقت بالتحديد لا يمكن وصفها كما قلت في البداية كما هي الحالة حينما طري لمسافة أن الطالب هو رايح وذهنه للامتحان ولا بده يشوف من تحت الشجر طلع مستوطن، والمحل الثاني البوابة مسكرة ومحل الثالث هي في جيب عسكري ممكن يوقفنا وممكن ما يوقفنا.
2: نعم أستاذ صلاح، يعني إحنا اليوم نحكي عن معركة وعي والاحتلال مش بس بحاول إعاقة حركة هؤلاء الطلبة وصولهم للمدارس وبيستهدف المدارس نفسها، وتم هدم العديد من المدارس أو تقديم إخطارات بالهدم في العديد من هاي المناطق. يعني اليوم لو نحكي عن دوركم في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، هل استطعتوا أو بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم توفير قاعات لتقديم الامتحانات تكون آمنة أو بدائل في حال أيضا خلال الامتحان صار أي طارئ؟
0: هو المدارس التحدي في مناطق الضفة احنا استطعنا بناء أكثر من 70 مدرسة في كل مناطق الضفة، 51 مدرسة لها إخطارات إما هدمت أو تم إخطارها. إحنا بنحكي عن حوالي 56 تجمع في عام 25 تم تهجيرهم، جزء من أبنائهم في المعرجات شلالات العوجة كانوا المدرسة لحد الصف التاسع، التوجيه بانتقال قرية العوجة، اليوم تشتتوا في 7 مناطق، وبالتالي حتى التربية في التعاون الموجود والشراكة الموجودة ما بينه وبين التربية في نقل الطلاب للمدارس راح يكون في صعوبة. ومع ذلك التربية كانت حريصة أنه توفر يعني

0: يعني تسهيل عملية التنقل في أقرب مواقع للتجمعات البدوية، وهذا بالنسبة لنا يعتبر إنجاز وتطور. ولكن بشكل عام هناك إرهاق وثقل على الطلبة وخاصة في التجمعات البدوية في الوصول إلى المدارس والقاعات، سواء كان في ظروفهم لما حدا بده يطلع مشان يصل من منطقة الطيبة لداخل الطيبة من شرق الطيبة ومن تجمع دار أبو فزاع، اللي هم 42 يوم محاصرين، اللي بيطلع بخاف انه ما يرجع ما يلاقيش انه في بيت، كيف بدها تكون حالته؟ انا اعتقد انه امبارح كنا على تواصل مع وجهاء العائله انه بحاول انه يطلعوا معهم او يكون في برفقه المتضامنين للوصول الى هذه المناطق، ولكن توتر شديد
1: طبعا.
0: ظروف صعبه، لا يمكن انه الحديث عنه اللي بيطلع ممكن يعني بسهوله يكون بده يرجع، وبالتالي هي المعاناه والقهر اليومي هو جزء من اساليب الاحتلال في محاوله تدمير انسانيه الانسان وتيئيس الشعب الفلسطيني اللي احنا بنعتبر كهيئه مقاومه الجدار اللي اخطر من الاحتلال نفسه، احتلال الياس والاحباط.
2: نعم استاذ صلاح، تحدثت في نقطه مهمه وهو انه في بعض الاهالي في مناطق التجمعات البدويه بينتظروا المتضامنين الاجانب يكونوا الى جانبهم عشان يقدروا يتنقلوا بأمان، خاصة طلبة المدارس. طيب في حال ما في متضامنين وهم مش دائما موجودين في البلد، أو في حال ما في جهة أجنبية أنها تقوم بتأمينهم، يعني كيف ممكن الناس تتحرك بأمان، أم أنه رح تكون فعلا حياتهم مهددة طالما ما في أجانب؟
0: هو فيش أمان حتى على نص المنارة، يعني إذا بدك نحكي في كل المناطق يعني هذا احتلال، وبالتالي يعني متوقع دفع الثمن في كل مكان، إحنا بندفع ثمن يعني حتى السفر احنا ممنوعين من السفر، وبالتالي وجود التضامن هو جزء من رؤية واستراتيجية في التعامل مع كل اللجان والهيئات، كيف انه ننسق الاحتياجات. يعني في دير ابو مشعل امبارح كان عدد المتضامنين معنا مش اقل من 30 متضامن في عدد من القرى والبلدات اللي في مواجهات بشكل مستمر، احنا بنخلي دائما يكون هذا النوع من التضامن. احنا بنعتبر انه جزء من الاولوية اولا توفير اماكن قاعات قريبة من هاي التجمعات، اثنين تسهيل عملية الحركة والتنقل من خلال مركبات، وهذا بالمناسبة حتى التربية ساهمت في هذا الموضوع لتنقل بعض التجمعات البدوية للوصول إلى المدارس في الوقت اللي على الأقل محدد قبل الامتحان. قضايا الصعبة المثيرة وخاصة زي في منطقة جنوب الخليل في بعض مناطق الأغوار كان لابد من يكون المتضامنين الدوليين، احنا نعتبر انه هاي مسؤولية وطنية ومسؤولية مجتمعية ومسؤولية علينا جهات رسمية كيف نحاول نوفر أكبر قدر ممكن من الحماية والأمان لطلابنا وطالباتنا تحديدا، لأنه الأكثر خشية بعض العائلات منعت الطالبات يتعلموا بسبب هذا الخوف والإرباك والمعاناة باتجاهين، وبالتالي هذا الظلم خاصة على الطالبات والفتيات أكثر بكثير منه على الشبان.
1: نعم أستاذ صلاح، احنا اليوم نحكي عن هدم المدارس أو أخطارها بالهدم، ملاحقة طلبة المدارس أيضا والاعتداء عليهم، يعني كل هذا اختراق مباشر وصريح للقانون الدولي. لما نحكي اليوم كمان عن دوركم في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وأكيد إذا في أيضا تعاونات ما بينكم وبين جهات حقوقية أو دبلوماسية لتقديم أوراق معينة إيصال أو ملاحقة هاي الجرائم دوليا وإيصالها إلى القانون الدولي.
0: أنا أعتقد أنه حققنا إنجاز كبير في هذا المجال تحديدا، وكنا في السنوات الماضية أنه كل الإجراءات يعني بالحق تنديد استنكار إدانة، هذا يعني الإسرائيل تكيفت معها وتجاوزت عمليا. كانت التجربة الرائعة لما صمدنا أكثر من 90 يوم في الخان الأحمر، وكان التواصل في النضال الشعبي والمقاومة الشعبية اللي قدرنا ننتزع لأول مرة من بن سودا اللي هي المدعية العام لمحكمة الجنين، قالت أنه عملية التهجير قد يرتقي إلى جريمة حرب. عملية التهجير وقفت، وقرار عملية الهدم للخان الأحمر والتجمعات وقف، وبالتالي اليوم في تطور كثير كبير كيف نستفيد من حركة التضامن الدولي من خلال التوثيق اللي بنرصده مع باقي المؤسسات، أن هناك شركاء معنا في موضوع مثل مؤسسة أوتشا ومؤسسات فلسطينية في موضوع التوثيق بالمعايير الفلسطينية والدولية، واللي نطلع من دائرة يعني المصطلحات الفضفاضة اللي بنروح باتجاه تهجير قسري، تشريد، كل هاي المصطلحات اللي مع كل أسف البعض يتردد أنه استخدامها على اعتبار انه بديش يترك اثر للملاحقه من الاسرائيليين، ما ظلش شيء نخاف عليه، كل يعني اليوم كل بيوتنا مهدده لانه يدخلوها المستوطنين.

0: يعطيني لكلب مرة مالو سموتر شيك يحكي في كل محل. يعني أنا مرات بكون امبارح كان عندنا دعوة إنه أطلع لألمانيا لأكبر مؤتمر في برلمانيين منعونا من السفر. سألون الشباب طب شو البديل؟ كنت ما عارفوا البديل مش تضلوا تدعونا. ادعوا سموتريش. بلاش تسمعوا مننا شو بقول سموتريش، اسمعوا من سموتريش شو بقول عن الوضع الفلسطيني. وبالتالي فيش داعي انه اليوم تظلوا تتكهنوا وحدا يقول والله الفلسطيني بكبر الموضوع مش دقيق. اسمعوا الخطاب بشكل مباشر من سموتريش، ادعوه مش احنا، تدعوناش احنا، خلصنا هذا الموضوع. فكان هذا موضوع انه حتى نكون يعني كل إجراءات الاحتلال اللي بتحاول تقتل التواصل ما بيننا وما بين أصدقائنا الدوليين اللي كشفوا حقيقة الاحتلال ما بعد العدوان على غزة، كشفوا حقيقة حكوماتهم اللي ضللتهم إنه هذه الدولة الديمقراطية في شرق أوسط بربري، كشفوا إنه هذه الدولة اللي بتشكل أكبر خطر على الأمن والسلم الدولي. المطلوب منا اليوم كفلسطينيين نوفر المعلومة ومن ثم يكون لنا رؤية. رؤيتنا اليوم أنا بعتقد إنه لازم نضغط في اتجاه اسلوب ما جرب في المراحل الماضيه، كيف نخلق حاله انتفاضه مدنيه دوليه لشل حركه الاحتلال السياسيه والدبلوماسيه في كل دول العالم.
1: نعم. استاذ صلاح، تحدثت سابقا عن نجاح لجان الحمايه الشعبيه في القرى الفلسطينيه، هل لا زالت فعاله هذه اللجان وممكن تقوم في دورها في مسانده طلبه الثانويه العامه؟
0: بالتاكيد هذه يعني مش حكي بس هيك للاعلام، بس في الواقع في المغير، في ترمسعية، في بفلاح، في سنجل، يعني بعض الكرة الرائعة اليوم في درب ومشعل، في كسرة، في كريوت، هاي لجان الحماية شكلت التخفيف من معاناة أهلنا في البلدات على الأقل، لأنه في كل يوم في عملية اقتحام. وبالتالي لجان الحماية وانضمام العشرات، يعني مرات بقول بلد زي مصفى عدد سكانها 700 نسمة، المتطوعين في لجنة الحماية 27 بشكل 5% من البلد أو أكثر شوية. فإحنا بحاجة لنطور لجان الحماية، وبالتأكيد كان هناك مع المجالس المحلية في بعض المناطق سواء لحماية المدارس، لأنه برضو المسألة الطالب بصل وممكن هو في القاعة يتم مداهمة المدارس والاعتقال زي ما جرى في بلدة المغير. وبالتالي احنا نتمنى ان يظل دورنا فاعل كلجان حماية، كهيئات محلية، واحنا كهيئة مقاومة الجدار دائما وبدون تردد عندنا إمكانية الدعم المتواصل لتفعيل لجان الحماية وتوفير كل الإمكانيات لتعزيز دور لجان الحماية في كل القرى والمناطق وخاصة المناطق المستهدفة.
2: أكيد مشكورة جهودكم وكل التوفيق لكم في كل خطوة بتقدموا عليها لتسهيل حياة المواطنين والقضاء على هذا الاحتلال. كل الشكر لك الأستاذ صلاح الخواجة، مدير مديرية الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
0: شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا لحضورك وتواجدك معنا. إلى هنا مشاهدينا نذهب إلى فاصل ونأخذ سلفيت. إلى سلفيت. التوجيه في فلسطين دائما يحمل خصوصية، ندبر حالنا يعني مرات المذيع بسرح بده يسأل مش غلط
2: أكيد.
1: نعم، إذا في سلفيت تعاني ما تعانيه، يعني هي محافظة محاطة بالمستوطنات والمستوطنين، أراضيها مهددة، أراضيها تتآكل كل يوم، الطلبة أثناء ذهابهم إلى امتحانات الثانوية يتعرضون لعنف وبطش الاحتلال والمستوطنين. إذا الحديث أكثر عن الوضع في المحافظة هناك تنضم إلينا الزميلة لينا ذوابة. لينا صباح الخير.
3: نعم صباح الخير لكما ولكافة السادة المشاهدين. طبعا مع بدء امتحانات الثانوية العامة في الضفة الغربية وبكافة المحافظات، بالتأكيد هذه مرحلة مهمة ينتظرها الأهالي والهيئة التعليمية في كافة المدارس وسط استعدادات تنظيمية وتربوية تعمل على سير هذه المرحلة بهدوء وبسلاسة وبأكثر قدر ممكن من المرونة. بالتأكيد عندما نتحدث عن محافظة سلفيت وما تعانيه محافظة سلفيت من تضييقات نتيجة سياسات سلطات الاحتلال، من إغلاقات متكررة، من اقتحامات أيضا متكررة، يعني البارحة كان هنالك اقتحام لمدينة سلفيت. بالتأكيد هذه الأجواء تجعل الطلبة يعيشوا حالة نفسية نوعا ما قد تكون يعني فيها توتر أو حتى فيها نوع من عدم الصفاء الذهني خاصة في هذه المرحلة الهامة للطلبة. حتى نتحدث حول سير عملية يعني اللي هي امتحانات الثانوية العامة في محافظة سلفيت، وما هي الإجراءات التنظيمية التي قامت بها مديرية التربية والتعليم في محافظة سلفيت. ضيفنا لليوم هو الأستاذ محمد الأقرع، وهو مدير مديرية التربية والتعليم في المحافظة. صباح الخير أستاذ محمد، ويعطيكم ألف عافية مع بدء هذه المرحلة الهامة في حياة الطلبة والأهالي والهيئة التدريسية أيضا. بالبداية دعنا نتحدث عن ما هي الإجراءات التي قمتم بالعمل عليها لضمان سير امتحانات الثانوية العامة على أكمل وجه وبأكثر مرونة ممكنة في محافظة سلفيت.
4: أسعد الله صباحكم وصباح مشاهدي ومتابعي فضائية فلسطين. توجه طلبتنا، طلبة محافظة سلفيت كما باقي الطلبة في المحافظات الأخرى، إلى قاعات امتحان الثانوية العامة لتأدية الامتحان الأول باكورة جلسات الامتحان اللغة الإنجليزية، وأجواء هدوء يعني تسود محيط القاعات كافة بعدما تم اتخاذ كافة الإجراءات من أجل سير الامتحان دون معيقات، علما بأن هنالك تحديات كبيرة. كما يعلم الجميع بأن عدد المواطنين في محافظة سلفيت أقل من عدد المستوطنين، وهنالك معيقات ومرغصات وعراقيل احتلالية لا تخفى على أحد، لأننا نعيشها دائما يوما بيوم ولحظة بلحظة. فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة سواء على مستوى وزارة التربية والتعليم العالي أو على مستوى مديرية التربية والتعليم في محافظة سلفيت من أجل ضمان تنفيذ كافة الجلسات دون أي تشويشات أو معيقات أو تأخر لا قدر الله. فاليوم تم تسليم مغلفات الأسئلة لكافة رؤساء القاعات في الوقت المحدد دون تأخير، وحقيقة أن هناك شركاء حقيقيون نعتز ونفتخر بشراكتنا معهم، هم مساندون وداعمون ومؤازرون لنا في المنظومة التربوية من أجل تحقيق أهدافنا دون أي معيقات. فتم عقد العديد من الاجتماعات مع الشركاء من المؤسسات والهيئات ذات العلاقة على مستوى المحافظة برئاسة عطوفة المحافظ، وحقيقة تم توظيف مركبة هنا هي حاليا من المحافظة لتخدم الأمور اللوجستية لنا لتأدية الامتحان، بالإضافة إلى التنسيق أيضا مع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة مثل الشرطة والهيئة المحلية، بالإضافة إلى الارتباط المدني والعسكري. ومشكورين الأخوة في الارتباط المدني، رافقونا صباح هذا اليوم بمركبتهم، أيضا رافقونا لتسهيل وصول الأسئلة إلى القاعات في مختلف المناطق. وتوجه اليوم كما ذكرنا طلبتنا البالغ عددهم 1552 طالب وطالبة لتأدية هذا الامتحان، والحمد لله يعني هنالك شراكة حقيقية مع كما ذكرنا المحافظة، المؤسسات ذات العلاقة والمناطق التنظيمية.
3: يعني أستاذ محمد، بالحديث عن أهمية هذه المرحلة وخصوصيتها في محافظة سلفيت، كيف تقوم بمتابعة الجانب النفسي للطلبة في ظل الضغوطات الحياتية التي يعيشها المواطن، وخاصة يعني في محافظة سلفيت في ظل يعني كما ذكرنا اقتحامات متكررة، صعوبة أحيانا في الوصول إلى قاعات الامتحان نتيجة الإغلاقات؟
4: نطمئن الطلبة وذويهم بأن هنالك خطط بديلة دائما وسيناريوهات متوقعة، يعني اتخذنا كافة الاحتياطات وتوقعنا يعني أن تكون هنالك صعوبات أو تشويش أو مرغصات من قبل الاحتلال من خلال الإغلاقات أو تسكير البوابات أو وضع الحواجز أو الاقتحامات كما ذكرتي. نطمئنهم بأن الأمور يعني مسيطر عليها إن شاء الله من خلال تواصلنا وتعاوننا مع المؤسسات ذات العلاقة، وهناك العديد من النشرات تم إصدارها للطلبة ولذويهم والإجراءات أيضا التي يجب أن تتخذ. فالأمور يعني مطمئنة ولا داعي للقلق أو الخوف أو التوتر أو الارتباك، لأن الطالب في هذه المرحلة يعني يجب أن يتحلى بالهدوء والتروي والاطمئنان وعدم الخوف والقلق أو التوتر أو الضبابية التي ربما تعيق استرداده للإجابة الصحيحة عند لزومها وعند الطلب الإجابة كما درس.
3: يعني وأيضا كيف سوف يتم التعامل مع حالات التأخير أو الغياب إذا ما صار هنالك ظرف طارئ كما ذكرنا من ناحية إغلاقات مثلا أو اقتحامات أو حتى لا سمح الله يعني كان هنالك حالة اعتقال لأحد الطلبة؟ ما هي الإجراءات أو التعليمات التي قمتم بإصدارها حتى يعني يتم تسهيل يعني هذه العملية على الطلبة أو على الأهالي؟
4: يعني أي حالة استثنائية يتم التعامل معها في حينه. فمثلا على سبيل المثال الطالب إذا يعني حدثت معه حالة صحية مستعصية ربما يتم نقله إلى المستشفى إذا كان مسبقا يعني عنده حالة، وربما طبعا عدم إخراجه، لكن إذا كانت حالته تستدعي أن يكون في المشفى ربما يتم تخصيص قاعة له في المستشفى، وفي هنالك تنسيق أيضا مع مدير المستشفى مستشفى الشهيد ياسر عرفات. هلا من ناحية تأخر الطلبة لأسباب قاهرة خارج عن نطاق إرادتهم بسبب الأوضاع والظروف، يعني هنالك أيضا إجراءات لا تحرم الطالب من يعني إذا كان السبب ليس منه ولكن من الظروف العامة التي نعيش، هنالك إجراءات يعني تعطي كل طالب حقه.
3: يعني ما هي أيضا أبرز النصائح التي توجهونها للطلبة خاصة في هذه المرحلة الصعبة والحساسة التي يعيشونها وهي امتحانات الثانوية العامة؟
4: أولا التحلي بالهدوء والاطمئنان، وأن يبعدوا كل البعد عن القلق والتوتر والخوف. والأسئلة يعني من المحتوى الدراسي اللي تعرضوا له خلال العام الدراسي، وأن تكون أيضا الهمة عالية عندهم وأن يتوقعوا ويأملوا خيرا، لأنه الشيء الذي تتوقعه ربما تجده على أرض الواقع. الأهالي يجب أن لا يضغطوا على أبنائهم من أجل الحصول على معدلات عالية وربما تنقلب الأمور سلبا، يعني لندع الطالب يعني يدرس بأريحية تامة، نوفر له الأجواء الملائمة، والطالب يجب أن لا يتأخر أيضا عن الموعد المحدد لبدء جلسة الامتحان، وأن يتأمل جيدا في متطلب السؤال قبل الإجابة عليه، وأن يتأكد بأنه تم الإجابة عن كافة الأسئلة المطلوب الإجابة عنها، وأن يدير الوقت بشكل سليم، إذ ضروري جدا أن يكون لديه وقت لمراجعة ما تم الإجابة عليه من أسئلة، ويتأكد بأنه أجاب عن كافة الأسئلة، وأن لا يراجع الإجابات للامتحان الذي جلس له، لأنه ربما يؤثر على معنوياته أيضا للامتحانات القادمة. يعني الناحية النفسية مهمة جدا، الناحية الصحية أيضا يجب أن يهتم بالغذاء السليم، بالنوم وشرب الماء بكثرة، تغذية الأكسجين، التنفس العميق.
3: يعني بكل تأكيد أستاذ محمد الأقرع، وأيضا نتمنى التوفيق لكافة الطلبة في هذه المرحلة من امتحانات الثانوية العامة. يعني بكل تأكيد نحن اليوم نتواجد في مدرسة بنات ياسوف الثانوية، وأيضا قرية ياسوف لها خصوصية من ناحية الاعتداءات والاقتحامات المتكررة خاصة لقطعان المستوطنين، وبالتأكيد مديرية التربية والتعليم تعمل بكل جهد لتنظيم سير امتحانات الثانوية العامة على قدر كبير من المرونة حتى يعني يتمتع الطلبة بعملية سير الامتحانات الثانوية على أكمل وجه ودون وجود أي مناغصات.
2: لينا كل شكر لك مراسلتنا، كنت معنا من سلفيت، وأكيد كل شكر لجهود مديرية التربية والتعليم في سلفيت وفي جميع المحافظات، وبالتوفيق أكيد لطلبتنا.
1: إذا مشاهدينا من هنا إلى محافظة الخليل، توجيه هذا العام لا يأتي في ظروف سهلة، لكن أسرار الطلبة يبقى حاضرا رغم كل الظروف في القرى والمدن والمخيمات والمناطق المهمشة والمهددة بالاستيطان، مثل ما تحدثنا قبل قليل مع السيد صلاح الخواجة. يعني في مسافر يطا الطلبة يواجهون ظروفا صعبة في التوجه إلى امتحانات الثانوية العامة، يواجهون ظروفا صعبة في كافة مناحي الحياة، فما بالك في مثل هذه الظروف التي يتقصد فيها الاحتلال منع الطلبة من تحقيق أحلامهم.
2: إذا نعم فرح، إذن لنكون في صورة الأوضاع في اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة من مدينة الخليل. معنا مراسلنا من هناك ساري العواوي، صباح الخير.
5: صباح الخير هبة، صباح الخير فرح، وتحية صباحية لمشاهدينا الكرام. أهلا بكم في هذه المحطة الصباحية المباشرة من الخليل، وصباح الإرادة والتحدي والأمل رغم إجراءات الاحتلال. صباح ينتظره آلاف الطلبة وذويهم لحصد ثمار تعب 12 عاما. هذا الصباح الذي ينتظره الطلبة وذويهم اليوم بدأ. نحن نتواجد أمام مدرسة فضل عبدين المهنية الثانوية للبنات وسط الخليل لأولى امتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة الإنجليزية. هذه الإجراءات وهذا الترتيبات يحدثنا عنها ضيفي السيد عاطف الجمل، الأستاذ عاطف الجمل مدير تربية وتعليم وسط الخليل. أبو أحمد صباح الخير، صباح الإرادة، صباح الأمل، صباح التحدي في هذه الأجواء في مدينة الخليل التي تقسم إلى H1 و H2.
6: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين، ونقول للجميع كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله هذا اليوم يكون يوم موفق لجميع أبنائنا الطلبة في كل فلسطين وفي مدينة الخليل وفي هذه المحافظة التي تعاني الكثير الكثير.
5: أبو أحمد، الخليل محافظة كبيرة ومترامية الأطراف، عدد الطلبة، الترتيبات اللوجستية التي قمتم بتحضيرها في المدارس وما تحتاجه الأجواء من ترتيبات لازمة، حدثنا عن كل ذلك وأيضا عن المدارس التي أو الطلبة الذين يعني يقطنون في المناطق المغلقة.
6: بداية يعني الحمد لله رب العالمين، نحن نعمل في تجهيز القاعات وفي إعداد للامتحان الثانوية العامة منذ أكثر من 3 شهور. تم تجهيز جميع القاعات بشكل كامل، سواء بالمقاعد، بالأثاث، بالمراقبين، برؤساء القاعات، وكل ما تحتاجه القاعة من تجهيزات لوجستية تم تجهيزها بالكامل، حتى الإنترنت وكل هاي الأمور تم تجهيزها من أجل أن تكون هذه القاعة مؤمنة لكل الاحتمالات الواردة ولكل أمر طارئ قد يحدث في هذا الوضع. ونحن نعلم أن أوضاعنا ليست ثابتة ومستقرة، فإن كل الأوضاع التي ممكن أن تطرأ على امتحان الثانوية العامة قد أخذنا بالحسبان كل الخطط، خطة A وخطة B وخطة C، حتى لا يضيع على الطالب أي مجهود أو أي تعب، وليصل بأمان وليكون في قاعته بأكثر الأمور أريحين. حاليا في وسط الخليل يوجد 5175 طالب، يوجد عندنا 870 مراقب ورئيس قاعة، يوجد لدينا 39 قاعة، لدينا مركز التصحيح يصل عدده إلى 1500 مصحح في انتهاء الامتحان الثانوية العامة. التصحيح يبدأ من يوم غد إن شاء الله امتحان اللغة الإنجليزية، وبالتالي هاي التجهيزات واللوجستيات كلها جاهزة ونحن مستعدين بشكل كامل لهذه الأمور. إن شاء الله طبعا ما بيصير أي شيء يعكر صفوة الامتحان، ولكن الأمور تمام جاهزة. هلأ بالنسبة لتقسيم الخليل، أنت تعلم الخليل مقسم إلى H1 و H2، ويوجد مناطق في داخل الخليل منذ حرب 7 أكتوبر حتى اليوم يمنع عنها التجول أيام الجمعة والسبت، وهذا اليوم أصلا يوجد من تجول، لكن بجهود إخواننا في الأجهزة الأمنية، الارتباط المدني والارتباط العسكري والشرطة الفلسطينية وعطوفة المحافظ وكل من تواجد في هذه المحافظة كان دائما على استعداد تام مع التربية والتعليم من أجل توفير الأجواء. ومنذ الصباح الباكر والحمد لله تمت وصول الطلبة في هذه المناطق المغلقة بأمان إلى قاعاتهم، وهم حاليا في داخل القاعات ويؤدون الامتحان كباقي الطلبة.
5: هناك قاعات داخل هذه المناطق أم فقط طلبة؟
6: لا، هم الطلبة داخل هذه المناطق، والقاعات قريبة جدا من هذه المناطق حتى يصل الطالب بأمان وبكل أريحية إلى هذه القاعات. ووصل الطلبة والحمد لله رب العالمين، وهي نحن نعتبره شيء مهم جدا، وهم أكثر مرحلة طبعا متابعها منذ الصباح الباكر، وخصوصا في أيام منع التجول حتى يكون الطالب موجود داخل هذه المدرسة.
5: أحمد، كيف رصدتم الأجواء منذ ساعات الصباح الأولى مع الطلبة، مع ذويهم، مع المراقبين، مع المعلمين في اليوم الأول؟
6: يعني أنت تعرف في بداية أي امتحان يكون هناك حالة من التوتر لدى المعلمين ولدى الطلبة ولدى أولياء الأمور. تواجدت في العديد من المدارس منذ الصباح الباكر وطمأنت الطلبة وقلت لهم بأن هذا الامتحان لن يكون يعني شيء معجز، هو شيء بسيط كما تقدموا لامتحانات سابقة. نحن في السابق عملنا جرينا امتحانات تجريبية وللطلبة استعدادا لهذا اليوم، وقلنا لهم أن الوضع لا يتغير وإنما قد يكون أريح مما قد ضغطنا عليكم في الامتحانات وفي خلال العام الدراسي. الطلبة اطمأنوا ودخلوا، وأنا رسالتي دائما لأولياء الأمور وللآباء وللطلبة أن يكونوا بأريحية نفسية. أكثر ما يؤكر صفوة الطالب وأكثر ما يرهق أثناء تأدية الامتحان هو حالة الخوف. حالة الخوف قد ترهق العقل وبالتالي يشوش العقل في التفكير في داخل الامتحان. ويمكن أنا بدي أحكيها بالعامية، كثير من الناس اللي بتقدم الامتحان قول لي بس أول كلمة بذكر كل شيء. هلا قول لي أول كلمة، هاي سببها إنه هو بيبقى خايف مش قادر يركز أول كلمة. فهو إذا ترك عامل الخوف عن ذاته يستطيع أن يكون متقدم ومبدع ومتميز. طبعا الإنسان اللي بذل جهد، اللي ما بذل جهد ما أنت عارف يعني هو ما بذل جهد، لكن أنا بتمنى إنه كل أبنائنا قد بذل الجهد المطلوب ليكونوا دائما متميزين ومبدعين. والبارحة يعني بالحقيقة يعني تواصل معي أولياء أمور بشكل فردي وتحدثت مع أبنائهم وقلت لهم لا داعي للخوف، لا داعي للقلق، كل شيء على خير ما يرام، لا يوجد أي شيء يرهب أو يعيق عملية تأدية الامتحان. والحمد لله منذ الصباح الباكر لا توجد أي إشكالية، وصل جميع الطلبة ورسائل القاعات إلى قاعاتهم وهم حاليا يؤدون الامتحان بشكل طبيعي.
5: أبو أحمد عذر على المقاطعة، الجميع يتساءل بأن اعتدنا دائما أن يكون الامتحان الأول الوزاري لمادة التربية الإسلامية أو غير ذلك. هذا العام اخترتم اللغة الإنجليزية وذكرت بأنكم ستبدأون التصحيح في صباح غد، لماذا هذه المرة اختلفت هذه الترتيبات؟
6: يعني فترات التصحيح أنت تعلم تأخذ وقت من الزمن، وبالتالي إحنا كمان يعني ما بدأنا الامتحان منذ بداية شهر 6، وهذا خوفا على الطلبة وخروجهم إلى الجامعات. نحاول أن يكون الوقت كافي للطلبة أيضا ليحصل على نتائجهم في أوقات أبكر. تصحيح اللغة الإنجليزية يأخذ وقت ليس ببسيط، وبالتالي بنكون بهاي الطريقة أنجزنا الأمر في وقته الأسرع وفي الوقت الأنسب حتى نستطيع أن نخرج بالنتائج في الفترة المناسبة. لأنه أنت تعلم الجامعات غدا والطلبة وإحنا ممكن الجامعات الداخلية تراعي ظروفنا، لكن أنت عندما تتحرك إلى خارج فلسطين هناك الوطن لا ينتظر كل إنسان، هو ينتظر من يصله، وبالتالي إحنا يجب أن نوفر لأبنائنا حتى أثناء خروجهم إلى خارج الوطن أن تكون الأمور ميسرة وجاهزة قبل المواعيد التي قبل أن تغلق الجامعات في مناطق أخرى، لأننا لا نعلم كل طالب أين يفكر أن يكون، ولكن إحنا ندعو الجميع إلى أن يكون متهيئ دائما ليكون في أي موقع يصله وأن يكون مبدع. ونحن نرى في أبنائنا، وفي الحقيقة أنا زرت أبنائنا في جامعات خارجية وجدتهم من أفضل الطلبة على مستوى الجامعات. أبنائنا أصلا هم أناس يتميزون بأن لديهم القدرة والجلد والصبر، لأن ظروفنا هي الأصعب في العالم، وبالتالي هم سيكونون دائما مبدعين في كل أنحاء العالم. هنا رسالة أخرى أنا أحب أوجهها إلى أولياء الأمور، يجب أن يكون الطالب في ساحات القاعة الساعة 8:30 خوفا من حدوث أي طارئ. لا يجوز الوصول متأخر، بعد الساعة 9 لا يوجد دخول للطلبة، وبالتالي عليهم دائما الالتزام بأن يكون الساعة 8:30 صباحا في داخل ساحات القاعة حتى يكون مهيئ لدخول الامتحان.
5: أبو أحمد، التوتر طبيعي عند أي طالب أو عند ذوي هذا الطالب أو أهالي هذا الطالب، كيف يمكن التصرف في هذه الأوضاع لعائلة لديها طالب في الثانوية العامة أو طالبة في الثانوية العامة؟ ما هي النصائح التي تقدمونها في كل عام للعائلات كيف يتصرفون مع أبنائهم في هذه الأوقات؟
6: يعني بداية يعني نحن لا نلوم الناس لأننا أولياء أمور ونعلم معنى التوتر، لكن أهم قضية لدي في هذا الموضوع أن يكون ولي الأمر الأب والأم في حالة هدوء كامل أمام أبنائهم ولا يشعروهم بالقلق والخوف، لأن إذا أشعرت شخص بالقلق والخوف هو يتوتر طبيعيا. وبالتالي على ولي الأمر الأب والأم والأخ والأخت وكل من يتواجد في هذا البيت أن يعمل دائما على تهدئة نفس هذا الطالب وهذا المتقدم يقدم، لأنه هو التوتر رح ينعكس عليه هو مش على أهله، وبالتالي هو من سيدخل الامتحان. فإحنا بنقول لهم إن شاء الله كل شيء تمام، إذا الطالب تعب والطالب درس وإذا الطالب بذل جهده لن يكون هناك أمر صعب. نحن رحمهم أبنائنا، يعني نحن لا نحاول إلا أن نكون معهم دائما، خير الأب وخير الأم وخير الأخ والأخت لهم دائما، وبالتالي هم ما يخلقوا كتير، الأب والأمن عليهم بس هم يعطوا الحالة النفسية في داخل البيت ويقولوا توكل على الله. مش ضروري يضل سهران للصبح، لا، ينام ويرتاح وصباحا يخرج. هم أخذوا شهر كامل للدراسة، وبالتالي هو يراجع.

0: في هذه الأيام، هو تدرب على الامتحان وبالتالي هو يعيد التجربة في هذا اليوم، فبالتالي بدون توتر إن شاء الله كل طالب بذل جهده سيكون من أوائل الطلبة.
1: أشكرك الأستاذ عاطف الجمل مدير تربية وتعليم وسط الخليل، وأمنيات التوفيق والنجاح دائما لطلبتنا الذين يحصدون هذا اليوم رحلة أو بدأوا رحلة حصاد ثمار جهد واجتهاد 12 عاما لتحقيق أحلامهم وأحلام ذويهم. إلى هنا مشاهدينا الكرام نقول قد وصلنا لختام هذه المحطة المباشرة من الخليل، عودة الآن إلى الزملاء في استديوهاتنا في مدينة رام الله. يسعد صباحكم من جديد.
2: أتمنى كل التوفيق لطلبة الثانوية العامة في محافظة الخليل ومختلف محافظات الوطن. شكرا جزيلا لك مراسلنا من مدينة الخليل ساري العواوي.
3: إذن مشاهدينا نعم، إذن وقفة قصيرة من الفاصل ونعود نستكمل وإياكم فقراتنا من فلسطين هذا الصباح.

0: إذا مشاهدينا لا يكتمل الحديث عن طلبة الثانوية العامة بدون محافظة القدس، بدون المدينة المقدسة. لا يذهب طلبة الثانوية العامة إلى الامتحان كما يذهب غيرهم في الطريق. هناك قد يمر على الحواجز والازدحام والتفتيش والقلق من أي إغلاق مفاجئ. وبين خصوصية المدينة واستهداف التعليم والضغط اليومي على الطلبة والأهالي، تتحول امتحانات التوجيه في القدس إلى محطة صمود إضافية.
1: نعم فرح، يعني في العاصمة المحتلة لا تخوض العائلات الفلسطينية معركة تأمين مستقبل أبنائها الأكاديمي فحسب، بل إنها تخوض معركة تثبيت الوجود والهوية الفلسطينية للمدينة وسكانها. إذن طلبة الثانوية العامة في القدس يسيرون اليوم في طريق محفوف بالتحديات، من محاولات أسرلات المناهج إلى تضييقات بلدية الاحتلال، وصولا إلى جدار الفصل الذي يمزق الجغرافيا التعليمية للمحافظات. إذن نتحدث بتفاصيل أكثر عن كل التحديات التي تواجه طلبة القدس خصوصا في اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة. نرحب بضيفنا عبر زوم الأستاذ معروف الرفاعي، مستشار محافظة القدس. يسعد صباحك.
2: صباح الخير لكم جميعا.
0: يسعد صباحك. يعني أستاذ معروف، نحن نعلم الصعوبات التي واجهها المقدسيين من داخل ومن خلف الجدار، جدار الفصل العنصري، في حياتهم اليومية، ونعلم كافة المحاولات لتجهيل الشعب الفلسطيني والأطفال الفلسطينيين. كيف تبدو صورة الثانوية العامة اليوم في محافظة القدس؟
2: يعني صباح الخير مرة ثانية فرح وهبة، وصباح الخير للمشاهدين. يعني كما تعلمون لا يسير شيء في مدينة القدس بدون منغصات الاحتلال. نحاول قدر المستطاع أن يتم يعني تسيير وتسهيل هذا العرس الذي يحتفل فيه كل بيت فلسطيني عادة في مثل هذه الأيام. أنتم تعلمون بأن التربية والتعليم في محافظة القدس مكونة من مديريتين، مديرية في داخل الجدار مديرية القدس، ومديرية خارج الجدار في الضواحي تسمى مديرية تربية الضواحي. هناك 39 قاعة لامتحانات الثانوية العامة داخل مدينة القدس، 33 قاعة داخل الجدار، وست قاعات في ضواحي القدس تابعة لمديرية القدس في عنادة وفي مخيم شعفاط وفي الرام وفي كفر عقب. وبالنسبة لمديرية ضواحي القدس في هناك 22 قاعة تابعة لمديرية ضواحي القدس. الحمد لله بأنه مديرية الضواحي تسير فيها الأمور كما ينبغي ولا يوجد أي مشاكل. يعني حتى السنوات السابقة كانت المشاكل بسيطة ويمكن حلها. المشكلة الكبرى هي في داخل جدار الفصل العنصري، لأنها كما تعلمون تحت السيطرة والسيادة الإسرائيلية بكل أسف، وتحت مظلة الأمن الإسرائيلي. وبالتالي نحن كمؤسسات حكومية وكأجهزة أمنية فلسطينية لا نستطيع التدخل في مجريات هذه

0: هذه القاعات أو هذا الامتحان.
1: نعم
0: طالبنا في بداية هذا العام لأكثر من 105 مراقبين من الضفة الغربية للحصول على تصاريح من أجل الإشراف والمراقبة على قاعات الامتحانات، لأنه المدرسين الذين يعني لديهم تصاريح داخل جدار الفصل العنصري عددهم لا يكفي لتغطية هذه القاعات. وافقت سلطات الاحتلال على 65 تصريح ورفضت الباقي بحجج واهية، بحجج أمنية، بحجج عدم حصولهم على بطاقة ممغنطة إلى آخر هذه الحجج الواهية. ولكن الحمد لله استطعنا أن نتدبر الأمر من خلال المدرسين الذين لديهم بطاقات هوية زرقاء أو الذين لديهم تصاريح. كان عندنا مشكلة في إدخال الامتحانات عن طريق الحواجز، حواجز الاحتلال. في السنة الماضية كان يتم إعطاء تصريح للسيارة التي تنقل الامتحانات كل يوم بيومه، يعني تقف السيارة على حاجز الجيب ويتم التنسيق مع سلطات الاحتلال حتى يتم إدخال السيارة التي تحمل هذه الأوراق، أوراق الأسئلة. هذا العام وافقوا يعني تعاون كبير لإخوتنا في الارتباط المدني، وأنا من خلالكم بوجه لهم كل التحية والشكر. وافقوا على إدخال هذه الامتحانات وأعطوا تصريح لأربع سيارات وثمان موظفين، يعني كل سيارة موظفين اثنين، لإدخال الامتحانات، أسئلة الامتحانات من خلال حاجز الجيب الاحتلالي.
1: نعم أستاذ معروف، يعني اليوم رغم كل محاولات التشويش والتضييق والإشاعات التي انتشرت إلا أن القدس اليوم تلتحم مع باقي المحافظات وتنطلق فيها أيضا امتحانات الثانوية العامة في موعدها الموحد والمحدد، كيف تقرأ اليوم المحافظة رسالة هذا الانتظام والانطلاق بالتزامن مع باقي المحافظات؟
0: يعني القدس مهما تعرضت أختي هبة لإجراءات الاحتلال، القدس تبقى عربية فلسطينية. لذلك نحن نعتبر امتحان الثانوية العامة وانعقاده في مدينة القدس ليس فقط يعني هدف تربوي، وإنما أيضا هدف وطني نسعى من خلاله إلى إثبات وجود بأنه الشعب الفلسطيني موجود وبأنه السيادة الفلسطينية موجودة، حتى من خلال ممارسة هذا الامتحان عندما يتقدم آلاف من الطلبة الفلسطينيين تحت يعني نظر الاحتلال وبصر الاحتلال ليقدموا امتحان ثانوية عامة فلسطيني. هذا يعطي انطباع للاحتلال وللعالم كله بأنه القدس جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية العتيدة، وبأنه أبنائنا في مدينة القدس هم جزء أصيل من أبناء الشعب الفلسطيني، وبأنه هذا العرس الذي يحتفل فيه كل محافظات الوطن القدس هي جزء منه. لذلك نحن ننظر إلى انعقاد الامتحان داخل قاعات المدينة القدس المحتلة هو هدف وطني بعيدا عن الهدف التربوي. أيضا طبعا شبابنا في القوى الوطنية وخاصة في تنظيم حركة فتح هم من يشرفون على يعني تأمين القاعات التي يعني ينعقد فيها الامتحان بالتعاون مع أهالي ولجان أولياء الأمور في مدينة القدس، وبالتالي كل قطاعات مدينة القدس تشارك في هذا العرس الفلسطيني الوطني، وهناك تعاون كبير بين المجتمع المحلي وبين المؤسسات الوطنية وبين التربية والتعليم وبين المؤسسات الحكومية الفلسطينية الأخرى من أجل إنجاح هذا العرس الوطني. حاولنا بأن تكون القاعات التي ينعقد فيها الامتحان في مناطق قريبة من سكن الطلاب حتى لا يضطر الطالب أن يذهب من مكان بعيد إلى قاعة الامتحان، حتى لا يتعرض إلى الحواجز الإسرائيلية، حواجز الشرطة الإسرائيلية، والذي يعيق وصول الطلبة. في كل منطقة فيها كثافة سكانية هناك قاعة، وبالتالي حتى توزيع القاعات جغرافيا كان يعني قريب على الطلبة وقريب على
1: أولياء. جمع تحديات كبيرة لعقد امتحانات الثانوية العامة، مختلف الجهات الرسمية تناضل من أجل عقد الامتحان، لكن هل يمكن أن نشهد يوم لا تنعقد فيه امتحانات الثانوية العامة في محافظة القدس؟ وهذا السيناريو كان مطروح في عدة سنوات.
0: يعني أحيانا عندما يكون هناك حدث أمني كما حدث في السابق سواء في الحرب على إيران أو في بعض الأيام في الحرب على أهلنا في قطاع غزة، كان يتم هناك فرض شروط من قبل سلطات الاحتلال خاصة بما يعرف بتعليمات الجبهة الداخلية، سواء بمنع التجمعات لأكثر من 200 شخص أو لأغراض أن يكون في المدرسة ما يعرف بغرف الطوارئ أو الملاجئ، ولكن استطعنا أيضا أن نتغلب على هذه الشروط الإسرائيلية الظالمة، وكنا نؤمن بعض القاعات حتى خارج المدارس التي توفي بالشروط التي يضعها الاحتلال، لأنه هدفنا في النهاية أن يقدم الطالب الفلسطيني امتحانه في ظروف مناسبة ودون التعرض لشرطة الاحتلال أو لسلطات الاحتلال حتى لا يتم التنغيص عليهم. وبالتالي نحاول قدر المستطاع أن يتم يعني عدم تعريض الطالب وأولياء الأمور إلى أي منغصات قد تعطل عمل الطالب أو تقديمه للامتحان.
1: نعم أستاذ معروف، يعني بالحديث عن امتحانات الثانوية العامة لابد أيضا من الحديث عن الحرب الشرسة اللي بتواجهها قطاع التعليم في القدس. محاولة بلدية الاحتلال أسرلت المناهج على المدارس الفلسطينية، يعني كيف بنعكس هذا الصراع المستمر على أيضا امتحانات الثانوية العامة وطلبة التوجيه أيضا، خصوصا اعتداءات أيضا لقوات الاحتلال بالأمس القريب على إحدى المدارس؟
0: يعني هناك أختي هبة حرب شرسة على القطاعات الفلسطينية في مدينة القدس كلها، سواء كان التعليم أو الثقافة أو كل القطاعات. أنت تعلمين بأنه المدارس لديها 4 مراجع في مدينة القدس، مدارس خاصة ومدارس تابعة للأوقاف الإسلامية ومدارس تابعة لبلدية الاحتلال ومدارس الأونروا. مدارس الأونروا للأسف الشديد تم إغلاقها كما تعلمون بالتزامن مع إغلاق وكالة الأونروا في الشيخ جراح، والمدارس التابعة للبلدية إما تدرس منهاج إسرائيلي بحت أو ما يسمى بالبيجروت، أو مدارس أو مناهج يعني إسرائيلية فلسطينية مزورة أو مزيفة أو معدلة، وهناك المدارس التابعة للأوقاف الإسلامية، وهذه التي تتعرض بهجمة شرسة من قبل الاحتلال تريد لكل هذه المدارس أن تطبق المنهاج الإسرائيلي أو المنهاج الفلسطيني المزور الذي تريد إسرائيل أن توصل من خلاله ما تريد لتغيير الهوية العربية الإسلامية المسيحية لذاكرة وذهن الطالب الفلسطيني. لذلك هذه المدارس تتعرض لجملة كبيرة من المنغصات ومن التضييقات، سواء بعدم إعطاء تراخيص للمدارس أو بعدم إعطاء تصاريح للمدرسين من خارج مدينة القدس، أو بعدم تمويل هذه المدارس من قبل ما يعرف بوزارة المعارف التي يعني تعطيها للمدارس التي تطبق المنهاج الإسرائيلي، وتضييقات حتى على الطلبة وعلى أولياء الأمور، وهناك أيضا إغراءات لأولياء الأمور من أجل نقل طلابهم أو أولادهم من المدارس التي تطبق المنهاج الفلسطيني إلى مدارس بلدية أو إلى مدارس خاصة تطبق المنهاج الإسرائيلي. ولكن نراهن دائما على وعي الطالب المقدسي وأولياء الأمور المقدسيين الذين يعني يضطرون أحيانا إلى نقل أولادهم إلى مدارس بعيدة من أجل أن يتلقى ابنه المنهاج الفلسطيني. هي حرب شرسة أختي هبة على كل القطاعات، ولكن الحمد لله المواطن المقدسي في مدينة القدس يتعرض يعني يحاول أن يعني يتلاشى كل هذه التضييقات من أجل الحفاظ على هوية ابنه وعلى الصورة الذهنية في ذهن ابنه الذي يعني لا يتنازل عن المنهاج الفلسطيني وعن الهوية العربية الإسلامية.
2: أكيد أستاذ معروف، إحنا نعرف التحديات اللي بعيشها المقدسي أمنيا وسياسيا واقتصاديا كل مناحي الحياة، فما بالك بالتعليم، والتعليم هو مستقبلنا كفلسطينيين. يعني إحنا بنتمنى التوفيق لكافة طلبة الثانوية العامة خاصة في محافظة القدس، وأن تتم هذه العملية بسلام وأمان وأن لا يتضرر المعلمين والطلبة. المستشار الإعلامي لمحافظ القدس الأستاذ معروف رفاعة، شكرا جزيلا لك.
1: إذن مشاهدينا وقفة قصيرة ونستكمل وإياكم فقراتنا من فلسطين هذا الصباح.

0: من جولتنا الصباحية من فلسطين هذا الصباح، ونتابع سير عملية انطلاق امتحان الثانوية العامة. يعني تقريبا الآن أصبح قداش من الوقت؟ حوالي ساعة الطلبة في قاعات الامتحانات. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، يكونوا موفقين ومركزين. ولابد أن نسلط الضوء على الطلبة في محافظة جنين، هذه المحافظة التي تعاني منذ عامين من أخطار الاحتلال، من عدوان الاحتلال، من النزوح ومن التهجير ومن كافة أشكال العدوان التي تطال كافة مناحي الحياة في جنين.
1: نعم فرح، يعني في جنين لا تقتصر الاستعدادات فقط على الجوانب اللوجستية والروتينية، بل ربما تحتاج إلى خطة طوارئ معقدة نظرا لواقع الاقتحامات المتكررة وتدمير البنية التحتية والشوارع المحيطة بالمدارس من قبل آليات الاحتلال. يعني الطالب في جنين وفي مخيم جنين أيضا ربما يدخل القاعة وهو مثقل بالأحزان، ربما لفقدان أحد أفراد عائلته أو فقدان حتى زملائه على مقاعد الدراسة، سواء ما بين شهداء أو أسرى. إذن تأمين اللجان في الضواحي والقرى أيضا بحاجة للحديث عنها أكثر في محافظة جنين، والعديد من القرى تشهد العديد من التضييقات. إذن نتحدث بتفاصيل أكثر من محافظة جنين واليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة رفقة مراسلتنا من هناك أمني بلال. صباح الخير أمني.
2: نعم يسعد صباحك أنا زميلاتي، وصباح الخيرات لكافة السادة المشاهدين. صباح الصمود وثبات من محافظة جنين، هذه المحافظة التي لا زالت تعاني الأمرين بفعل العدوان المتواصل عليها للعام الثاني على التوالي. بالفعل انطلق اليوم امتحان وباكورة امتحان الثانوية العامة في محافظة جنين بأكمل هذه المحافظة التي تعاني من ويلات الاحتلال والاجتياحات المتواصلة. لكن انطلاق العام الثاني لامتحان الثانوية العامة في ظل هذا العدوان المتواصل هو تحدي واضح للاحتلال بأن محافظة جنين لن تنكسر ولن تلين وستبقى صامدة وثابتة رغم كل ما تعاني منه بفعل عدوان الاحتلال الإسرائيلي والاقتحامات، وفي ظل الحصار المفروض عليها والاستيطان الذي رويدا على حساب أراضي المواطنين في محافظة جنين ومخيم جنين المحاصر حتى هذه اللحظات بالسواتر الترابية والبوابات الحديدية. أتواجد في هذه اللحظات في مدرسة ذكور عز الدين الأساسية. انطلقت منذ ساعات الصباح الأولى امتحان الثانوي العام في كافة أرجاء المحافظة وخاصة في مدينة جنين، هذه المدينة التي تعاني بفعل العدوان والاقتحامات في محيط المدارس. هذه المنطقة تتعرض وتشهد بشكل يومي إلى اقتحام من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي التي تخرج من مخيم جنين باتجاه المدارس وتعيق تحركات المواطنين وتعتدي أيضا على الطلبة أثناء تواجدهم في المدارس، وبالتالي تخوفات كبيرة حقيقة من قبل يعني ذوي الطلبة إن كان هنالك لربما يقتحم الاحتلال الإسرائيلي المدارس في ظل الانتشار المكثف لآليات الاحتلال وفرق المشاة الراجلة. سنتحدث بتفاصيل أكثر كيف استعدت مديرية تربية مدينة جنين لانطلاق امتحان الثانوية العامة لهذا اليوم والاستعداد للامتحان الأول أكيد، والخطة التي وضعت في حالة إن كان هنالك اقتحام لأي مدرسة، والحديث عن القاعات وعدد القاعات وعدد الطلبة المتقدمين أكيد مع ضيف مدير تربية مدينة جنين الأخ طارق علاوني. بداية يسعد صباحك عبر برنامج فلسطين هذا الصباح، ويسعد صباحك عبر هذه التغطية المباشرة. أكيد مشكورين على جل جهودكم التي بذلتموها خلال الأيام القادمة الماضية حقيقة، وتابعنا

0: قم كيف كانت الاستعدادات في ظل العدوان المتواصل وحالة الطوارئ التي وضعت، إن كان هنالك لربما يكون اقتحام لأي مدرسة لا سمح الله؟
1: صباح الخير ودعوات وأمنيات التوفيق لطلباتنا طلبة الثانوية العامة الذين توجهوا اليوم إلى لتأدية امتحاناتهم، وخاصة بعد أن كانت مديرية التربية والتعليم في جنين قد أكملت استعداداتها لبدء وانطلاق امتحان الثانوية العامة في جنين. اليوم توجهوا طلبتنا وهم في حاليا في قاعاتهم يؤدون هذه الامتحانات، وكما تشاهدون قاعاتنا هادئة ويشعر طلبتنا فيها بالاطمئنان إن شاء الله والهدوء التام، وهذا يعني أيضا جاء ثمرة لهذه الجهود التي بذلتها مديرية التربية والتعليم في جنين مع الشركاء ومع أيضا يعني ذوي العلاقة وجهات الاختصاص أيضا في المديرية والمحافظة من أجل بالطبع الانطلاق بامتحان الثانوية العامة، وهذا ما حصل اليوم. ونحن نتابع مجريات الامتحان أولا بأول، وهذه رسالة طمأنة لطلبتنا ولأهلنا أيضا في جنين بخصوص بدء امتحان الثانوية العامة.
0: نعم يعني أستاذ طارق، انطلاق امتحان الثانوية العامة للعام الثاني على التوالي في محافظة جنين الذي لها حقيقة خصوصية في ظل هذا العدوان المتواصل للعام الثاني على التوالي هو تحدي واضح فعليا للاحتلال الإسرائيلي.
1: هذه رسالة إصرار وثبات أيضا بأن رسالة التربية والتعليم مهما كانت الظروف هي أيضا رسالة مستمرة. اليوم كما يعني أشرنا هناك ترتيب وتنسيق أيضا مع جهات الاختصاص ومع ذوي العلاقة أيضا الشركاء في جنين من أجل تأمين القاعات، وهذا ما حصل. يعني القاعات تواقم مديرية التربية والتعليم من حيث عدد القاعات والمراقبين ورؤساء القاعات، وأيضا تأمين مرة أخرى تأمين الامتحان أيضا يعني يجري على قدم وساق. وبهذه الظروف نحن نقول بالرغم من الظروف التي تعيشها محافظة جنين ومدينة جنين ويعني بشكل عام، إلا أن يعني طواقمنا تعمل. نحن هناك في قاعات لا زالت مغلقة بفعل الاجتياح، قاعة الزهرة بنات الزهرة الثانوية وقاعة برهان الدين العبوشي، إلا أننا قمنا بنقل هذه القاعات وطلبتها إلى قاعات أخرى ليتمكن طلبتنا بالطبع بسهولة من الوصول إلى قاعاتهم. نحن هناك أيضا الخطط البديلة دائما متوفرة والقاعات البديلة أيضا دائما متوفرة في مناطق مختلفة وتحديدا في مدينة جنين التي ما زالت تتعرض لتواجد قوات الاحتلال فيها. هذه رسالة مرة أخرى، رسالة ثبات وصمود ورسالة تربوية أيضا في هذه المدينة الصابرة والصامدة.
0: نعم، نتحدث أيضا أستاذ طارق عن عدد المتقدمين اليوم لامتحان الثانوية العامة وعدد القاعات الموزعة داخل محافظة جنين، وهنالك قاعات هي خلف الجدار بفعل الحصار المطبق على المحافظة وبفعل أن الاحتلال فصل هذه القرى عن محافظة جنين وقطع أوصالها عن بعضها البعض.
1: أولا بأول ومنذ ساعات الصباح وقبل ذلك وضمن استعداداتنا أيضا هناك قاعة، لدينا قاعة خلف الجدار قاعة برطعة بالطبع يعني تم توفير المراقبين والتنسيق أيضا مع جهات الاختصاص الارتباط المدني والعسكري الفلسطيني، وقبلها أيضا مع الشرطة ومع المحافظة ومع كل من له علاقة والبلدية وكل من له علاقة بسير الامتحان وإتمامه وإنجازه بالشكل المطلوب. في برطعة تابعنا منذ ساعات الصباح وصول المراقبين وأيضا نقل يعني الطرود إلى برطعة الذين يعني عبر الحاجز الموجود هناك. كل هذه الإجراءات أيضا يعني جاءت ليتمكن مرة أخرى طلبتنا من التقدم لامتحاناتهم ولتسيير وتيسير عملية تنفيذ الامتحان بالصورة المطلوبة.
0: نعم يعني أخيرا أخ طارق، لضيق الوقت نتحدث عن خطط الطوارئ التي وضعت، إن حدث أي طارئ في داخل أي مدرسة؟
1: قبلها أقول أنه هناك 3132 طالبا وطالبا اليوم توجهوا في 34 قاعة. خططنا دائما جاهزة، لا سمح الله إن كان هناك أي شيء قد يعكر صفو الامتحان البدائل متوفرة. هذه مرة أخرى رسالة طمأنة للأهل للطلبة لعموم أبناء هذه المديرية والمحافظة بشكل عام، أن طواقم مديرية التربية والتعليم وضعت كل إمكاناتها أيضا، ونحن هنا أيضا لدينا مركز تصحيح في مدينة جنين، وهذه مرة أخرى نقول في مدينة جنين مركز التصحيح رغم الظروف التي تعيشها حتى إن شاء الله يتم إنجاز امتحان الثانوية العامة.

0: بأكملها، وهذا الاجتياح الذي لا زال يطبق الخناق على كل أرجاء المحافظة وقرها. عودة إليك زميلاتي.
1: نعم أمنة، ورغم كل ما يعيشه أبناء شعبنا الفلسطيني، رغم كل الصعوبات، يبقى طلبة الثانوية العامة متمسكين بأحلامهم بالتعليم، ولن يثنيهم أي شيء عن تقديم امتحانات الثانوية العامة، وطبعا بجهود جميع الجهات التي تيسر العملية التعليمية، سواء الأمنية أو وزارة التربية والتعليم أو حتى أهالي البلد. يا هبة،
2: نعم فرح، زي ما ذكرنا أنه هذا أقوى سلاح بيمتلكه شعبنا هو سلاح التعليم والتمسك بالعلم، وهذا اللي بيميزنا أيضا، تمسكنا الدائم في العلم رغم كل الصعوبات والتضييقات اللي بيعانيها شعبنا. إذن من جنين مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى بيت لحم أيضا لنتابع ونرى الصورة الواضحة لتحضيرات اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة. معنا مراسلتنا من هناك كفاح ربيع. صباح الخير كفاح.
3: أسعد الله صباحكم زميلاتي فرح وهبة ولكافة السادة المشاهدين. بالفعل نحن موجودين في مدرسة ذكور بيت لحم الثانوية يعني الحديث عن بداية هذا الاستحقاق التعليمي وبداية أولى جلسات الثانوية العامة، متمنين لهم طبعا النجاح وأن يكون النجاح حليفهم في الأيام القادمة. يعني نتحدث عن ما يقارب 3,616 طالبا وطالبة توجهوا اليوم إلى قاعات الامتحان في محافظة بيت لحم، موزعين على 32 قاعة نظامية وأربع قاعات مراكز إصلاح، مستشفيات ومركز أمان أيضا. ويعني بدأت الأمور وتفاصيل يعني المشهد والتحضيرات والاستعدادات في محافظة بيت لحم على بكافة الجهوزية ومن ناحية لوجستية وإدارية، وكانت يعني الأمور لغاية هذه اللحظة تسير وفق المطلوب وبكل سلاسة لتسيير هذه العملية التعليمية والمفصلية الهامة في حياة الطلاب وأولياء أمورهم. يعني وللتحديث أكثر عن هذه التفاصيل وتفاصيل أوفى في محافظة بيت لحم، معي ضيفي هنا رئيس قسم الامتحانات في تربية بيت لحم الأستاذ رائد أحمد. لو تحدثنا عن تفاصيل مجريات يعني التقدم لامتحان الثانوية العامة في أولى جلساته بشكل أوفى، تفضل.
4: صباح الخير لكم وللمستمعين جميعا، نتمنى التوفيق والنجاح إن شاء الله لجميع طلبتنا في فلسطين، في داخل فلسطين، الضفة وغزة والقدس وجميع دول العالم اللي الآن يوجد فيها قاعات لطلبة الثانوية العامة الفلسطينية. بداية بتوجيهات من معالي وزير التربية والتعليم، عطوفة الوكيل، وكل المساعدين، المدراء العامين، مدير عام الامتحانات، مدير عام التربية والتعليم، عملنا بكل جهد مستطاع وبكل طاقة، واصلنا الليل بالنهار لاستكمال استعداداتنا لدخول امتحان الثانوي العام 2026 في ظل التحديات الكبيرة التي نواجهها. والحمد لله رب العالمين، اليوم نستطيع أن نقول دخلنا للامتحان بكامل الجهوزية، الامتحان يسير على قدم وساق، يسير دون أي معيقات والحمد لله. وبالمناسبة وبهذا الموقف نتوجه أيضا بالشكر لكافة الأجهزة الأمنية، للارتباط، للشرطة، لوزارة الصحة معنا كمان، جميع الأجهزة ساهمت معنا في تذليل كافة العقبات، وبالتالي وصل جميع المراقبين، جميع رؤساء القاعات، المساعدين، جميع الطلاب وصلوا إلى قاعاتهم. أعداد الغياب محدودة جدا لا تذكر مقارنة بالوضع القائم، والحمد لله رب العالمين. اليوم امتحان اللغة الإنجليزية، الورقة الأولى للفرع الأدبي، والجلسة الوحيدة للفرع العلمي والريادة وبقية الفروع تسير والحمد لله رب العالمين بأحسن ما يكون. القاعات هادئة جدا، المراقبين كاملين مكتملين إن شاء الله في القاعات، وبنتوقع أنه إن شاء الله سينتهي الامتحان على خير في وقته المحدد دون أي تأخير.
3: نعم، لو تحدثنا أكثر عن عدد القاعات في محافظة بيت لحم وعدد الطلبة وعن القاعات الأربع يعني التي تشمل مراكز إصلاح، مستشفيات، حدثنا عن تفاصيل.
4: عدد الطلاب المسجلين في محافظة بيت لحم 3,616 طالب وطالبة، موزعين على النظامين، الدراسة النظامية اللي هي المدارس، إضافة إلى تقريبا 150 طالب مسجلين من الدراسة الخاصة في الفروع جميعها، الفرع الأدبي، الفرع العلمي، الفرع الريادي والأعمال، والفروع المهنية. والفروع المهنية اللي في بيت لحم عندنا الصناعي، الفندقي، الاقتصاد المنزلي. عدد القاعات موزع

0: على جميع المدن والقرى والمخيمات، وكان التوجيه من معالي الوزير ومدير عام الامتحانات بأن يتم استحداث القاعات بحيث أنه يتمكن الطلاب الوصول إلى قاعاتهم دون أي نوع من الخطر على حياتهم. لذلك هذا العام استحدثنا أيضا، أضفنا قاعات رغم الصعوبات، أضفنا أيضا قاعات حتى نمكن جميع الطلاب من الوصول إلى القاعة دون أي نوع من الخطر، يعني بحيث أن يكون صفر خطر يشكل على حياتهم. الحمد لله 32 قاعة خصصت للطلاب النظاميين والدراسة الخاصة، 32 قاعة هذه في المدارس. تم السنة أيضا بتوجيه من معالي الوزير السماح لطلاب موجودين في مراكز الإصلاح، افتتحنا قاعة لمراكز الإصلاح وفيها خمس مشتركين. افتتحنا قاعة مستشفى لمريضة غسيل كلى، وهذه رايحة تكون جميع الامتحانات لها في المستشفى. اليوم افتتحنا كمان قاعة في الجمعية العربية طالب دخل طارئ على المستشفى وممكن يستمر لعدة جلسات، إضافة إلى البيت الآمن أيضا في محافظة بيت لحم يوجد لدينا طالب افتتحنا قاعة خصوصي لإلها.
1: أستاذي، هل هناك طلاب تغيبوا وحرموا من الامتحان بسبب الاستشهاد أو بسبب ظروف الاعتقال والأسر؟
0: نعم يوجد لدينا في مدارسنا في بيت لحم مجموعة من الطلاب اللي تغيبوا إما بسبب الإصابة أو بسبب الاعتقال. الحمد لله يعني لا يوجد لدينا شهداء في الثانوية العامة، أما يوجد لدينا مجموعة لا بأس بها من الطلاب موجودة ضمن الاعتقال لدى سلطات الاحتلال، إضافة إلى مجموعة من الإصابات والجرحى اللي ما تمكنوا يجلسوا للامتحان، وجاري العمل إن شاء الله على يعني على منحهم إن شاء الله الفرصة في الدورات القادمة حتى يكونوا أو يستكملوا الثانوية العامة لهذا العام.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ رائد أحمد رئيس قسم الامتحانات في تربية محافظة بيت لحم، حدثنا عن تفاصيل التقدم لأولى جلسات الثانوية العامة وامتحان الثانوية العامة، وهو يعتبر محطة مركزية ومفصلية هامة في حياة كل طالب بعد سنوات وإحدى عشر سنة من الدراسة وأيضا أشهر من تعب الدراسة لهذا الامتحان تحديدا، متمنين لهم النجاح ويعني أن يكون الظروف يعني أن تكون الظروف أفضل، ونتمنى لهم ظروف استثناء. نعم معك.
2: نعم كفاح، يعني جهود مشكورة لكافة الجهات من وزارة التربية والتعليم والمعلمين وكافة الجهات المحلية القائمة على إتمام امتحانات الثانوية العامة، نتمنى التوفيق لجميع الطلبة. شكرا جزيلا لك الزميلة كفاح ربيع من بيت لحم.
3: نعم، إذا مشاهدينا من بيت لحم، يعني اليوم احنا بنحكي عن ظروف استثنائية بعيشها طلبة التوجيه، 91 ألف طالب يتقدمون اليوم لامتحانات الثانوية العامة في ظل ظروف أمنية واقتصادية حتى صعبة، جهود كبيرة ببذلها الطلبة أكيد وأهاليهم والجهات الأمنية والجهات المعنية أيضا بتنظيم هذا الحدث الضخم.
2: الظروف ليست سهلة لكن الإصرار حاضر دائما في كل القرى والمخيمات والمدن، خاصة يعني تحدثنا عن الأغوار، لأن نتحدث عن منطقة الأغوار الشمالية محافظة طوباس، لها يعني العديد تعاني من العديد من الصعوبات كما مختلف المحافظات، خاصة بما يتعلق بملف الاستيطان وصعوبة الوصول إلى المدارس. الحديث أكثر في هذا الملف ينضم إلينا الزميل أمير شاهين. يسعد صباحك.
4: صباح الخير لكم وصباح الخير للسادة المشاهدين، وصباح أول يوم لامتحان الثانوية العامة على مستوى الوطن. نحن نتحدث من مدرسة بنات طوباس الثانوية، إحدى القاعات والمدارس المنتشرة في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، التي تستضيف اليوم عشرات الطلبة والطالبات لإداء امتحان الثانوية العامة. نتحدث عن 1223 طالبا وطالبة على مستوى محافظة طوباس والأغوار الشمالية توجهوا اليوم إلى مقاعد الامتحانات، امتحانات الثانوية العامة. هناك جهود بذلت قبل الوصول إلى هذا اليوم من قبل وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم على مستوى محافظة طوباس، وكذلك بالشراكة مع الأجهزة الأمنية والجهات ذات الاختصاص لضمان سير العملية التعليمية وكذلك أداء هذا الامتحان امتحان الثانوية العامة لما له من خصوصية على مستوى هذه المحافظة في ظل انتشار الحواجز وكما أشرتم بظل اعتداءات عصابات المستوطنة. سنتحدث عن هذه التحديات التي تمارس بحق قطاع التعليم وكذلك توجه الطلبة الثانوية العامة في محافظة طوباس مع الدكتور عزمي بلاوي مدير عام التربية والتعليم في محافظة طوباس. يعني اليوم نشاهد الطلبة في هذه الأثناء في قاعات الامتحانات لأداء الامتحان الأول للثانوية العامة في اللغة الإنجليزية. نتحدث عن الجهود التي بذلت للوصول إلى هذا اليوم وتكللت إلى غاية هذه اللحظة بالنجاح، لم تسجل أي اختراقات أو معيقات إلى غاية هذه اللحظة.
5: يعني بداية نهنئ طلبتنا الأعزاء في كافة مناحي الوطن، نهنئهم ببدء امتحانات الثانوية العامة لعام 2026 الدورة الأولى. نحن في محافظة طوباس والأغوار الشمالية لدينا 1223 طالبا وطالبة سيتقدمون لهذا الامتحان في موزعين على 14 قاعة في 14 موقعا، من ضمنها موقع عين البيضة وبردلة حيث تم افتتاح قاعتين في تلك المنطقة. وقمنا بالترتيب والتنظيم الأمور والاستعدادات منذ عدة أشهر ونحن نرتب للوصول إلى هذه الامتحانات من أجل أن تكون هناك يعني سير بسلاسة لهذه الفترة الامتحانية، لأن ما مرت به محافظة طوباس والأغوار الشمالية بظروف صعبة نتيجة الاقتحامات الاحتلال الإسرائيلي وتأخير المعلمين على الحواجز الإسرائيلية وخاصة حاجز تيسير الاحتلالي الذي يعني يعمل على إعاقة وصول آمن للطلبة والمعلمين إلى مدارسهم. ولدينا أيضا 8 من الطلبة معتقلين لدى الجانب الإسرائيلي، وهم الآن من ضمنهم إحدى الطالبات المميزات في من طمون. ولدينا أيضا 21 طالب وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة والتي راعت وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم أن يتقدموا أيضا للامتحان يعني بتهيئة كافة الظروف واللوازم المطلوبة من أجل أن يتقدموا لهذا الامتحان.
4: يعني تحدث عن خصوصية الأغوار الشمالية، أشرت أن هناك قاعتين في عين البيضة وبردلة، فبالتالي هناك جهود بذلت ما بينكم وما بين أيضا الارتباط وأيضا المؤسسات الحكومية للوصول وأيضا نجاح افتتاح هذه القاعتين للطلبة في ظل انتشار الحواجز وخصوصا حاجز تيسير الذي دائما طوال المسيرة التعليمية كان يعيق وصول المعلمين والطلبة ويغلق لساعات طويلة. كيف وصلت الأمور إلى هذا اليوم من ترتيبات من قبلكم ومن قبل الجهات ذات الاختصاص؟
5: نعم، مثل ما يعني أضفنا أنه يعني هناك ترتيبات تمت منذ عدة أسابيع لترتيب وتنظيم يعني وصول آمن للطلبة والمعلمين إلى قاعات الامتحان وخاصة قاعة تياسير وقاعة أيضا قاعة عين البيضة وبردلة من أجل وصولهم الآمن عبر حاجز تيسير وصول آمن للطلبة والمعلمين. وقد تم تأمين المراقبين منذ الصباح وصولهم بحافلة حكومية لوصولهم إلى منطقة عين البيضة وبردلة. وأيضا تم الترتيب مع الارتباط الفلسطيني وتم الترتيب أيضا مع الشرطة الفلسطينية لتأمين يعني القاعات وتأمين وصول آمن للطلبة. فهناك ترتيبات تمت منذ أسابيع من أجل تهيئة كافة الظروف ليتقدم الطلبة للامتحان بسلاسة وبهدوء وتهيئة يعني ظروف آمنة للطلبة للتقدم في قاعات الامتحان.
4: نحن نشاهد بالحقيقة ونرصد هذه الأجواء من الهدوء ولنجاح هذا اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة، فبالتالي هناك جهود بذلت أيضا وعملتم كخلية نحل ما بينكم وبين الجهات ذات الاختصاص. حدثنا بالتفاصيل عن الشركاء لانجاح هذا الامتحان امتحان الثانوية العامة، ونحن نشاهد جهاز الشرطة يؤمن كافة القاعات 14 قاعة في على مستوى محافظة طوباس وقاعتين في الأغوار الشمالية. نتحدث عن كم كبير من الطلبة 1223 طالبا وطالبة غير الثمان طلاب الذين يعني عاقهم اعتقلهم الاحتلال وحرمهم من أداء الثانوية العامة. هذه جهود كبيرة في الحقيقة في ظل الوضع القائم من اعتداءات المستوطنين وفصل الأغوار وإغلاق المدارس في المالح وبزيك وغيرها من المدارس أيضا.
5: نعم، نحن في التربية والتعليم لا نعمل يعني لوحدنا، لدينا مجموعة من الشركاء من ضمنها عطوفة محافظة طوباس والأغوار الشمالية الذي أوعز لكافة الدوائر أن يتم تسهيل مهمة أداء امتحانات الثانوية العامة بهدوء وسلاسة في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، وأيضا

0: وجه التحية والتقدير إلى جهاز الشرطة الفلسطينية الذي يعني عمل جاهدا من أجل إنجاح امتحان الثانوية العامة، وأيضا الارتباط الفلسطيني بفرعيه المدني والعسكري. وأيضا أقدم التحية والتقدير أيضا إلى الإخوة رؤساء المجالس والبلديات وكافة الذين هيئوا بيئات مناسبة من تكييف وأيضا من تهيئة كافة الظروف يعني اللازمة للقاعات الامتحان، وأيضا شركة الكهرباء التي يعني عملت على تأمين يعني حافلات لنقل الطلبة والمعلمين والمراقبين إلى قاعات الامتحان. وجه التحية والتقدير أيضا إلى كافة الإخوة في الصحة وأيضا إلى الدفاع المدني وإلى يعني كافة الشركاء الذين يعملوا جاهدين من أجل امتحان هذا الثانوية العامة الذي له الاهتمام والتركيز من قبل وزارة التربية والتعليم أن يتقدم أبنائنا الطلبة بهدوء وانتظام. فكما تلاحظون اليوم في قاعة مدرسة بنات طوباس الثانوية هناك تقديم للامتحان بهدوء وانتظام. فهذه هي رسالة الوطن، رسالة يعني أن نحمي رسالتنا في تقديم امتحان الثانوية العامة.
1: شكرا دكتور عزمي بلاوني مدير عام التربية والتعليم في محافظة طوباس والأغوار الشمالية. يعني كما أشار ضيفي اليوم الأول يسير بالشكل المطلوب بكل هدوء وسلاسة، يتم أداء امتحان الثانوية العامة على مستوى هذه المحافظة رغم الوضع الصعب والقائم الذي تفرضه قوات جيش الاحتلال وكذلك عصابات المستوطنين، ولكن هذه خلية النحل التي عملت على مدار أشهر للوصول لإنجاح أداء امتحان الثانوية العامة.
2: نعم الوقت يداهمنا يعني ونتابع امتحانات الثانوية العامة في كل محافظات الوطن. إذا مراسلنا من طوباس أمير شاهين شكرا جزيلا لك، ومن هنا مشاهدينا نذهب لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة لطلبة القطاع في القاهرة. هذا
3: نعم فرح يعني هذا الملف طلبة قطاع غزة المتواجدين في مصر والذين حرموا من تقديم امتحاناتهم بشكلها الطبيعي بسبب ظروف الحرب. إذا تخوض وزارة التربية والتعليم والسفارة هناك جهودا جبارة لتمكينهم من تقديم الامتحانات إلكترونيا أيضا وبشكل وجاهي بشكل استثنائي. إذا امتحانات الثانوية العامة الفلسطينية هذا العام تتجاوز حدود الجغرافيا لتصل إلى كل مكان يتواجد فيها الإنسان الفلسطيني بحلمه وعلمه. إذا نتابع تفاصيل أكثر عن سير امتحانات الثانوية العامة في القاهرة. مراسلنا من هناك سلمان بشير، صباح الخير.
4: صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. في نفس التوقيت وفي ذات الساعة تنطلق امتحانات الثانوية العامة هنا في القاهرة بالتزامن مع فلسطين للمرة الثالثة، تؤدى هنا في جمهورية مصر العربية ما بعد 7 أكتوبر عام 2023، حيث كان العدوان الذي أدى إلى نزوح العدد الكبير من أبناء الجالية الفلسطينية الموجودين الآن في القاهرة ويؤدون الامتحانات لهذا العام للمرة الثالثة هنا في مصر. تم توزيع الطلبة البالغ عددهم نحو 1600 طالب فلسطيني وطالبة من أبناء الجالية بمجموع ربما نسبة كبيرة من العدد الموجود خارج الوطن. خارج الوطن يتقدم للامتحانات نحو 1941 طالبا، منهم نحو 1600 طالب هنا في جمهورية مصر العربية. تم توزيعهم على 4 مدارس في القاهرة، مدرستين للطلبة الذكور ومدرستين للطالبات الإناث لكل الفروع، الفرع العلمي والأدبي والشرعي وريادة الأعمال وكل ما له علاقة بالثانوية العامة بطبيعة الحال بإشراف من سفارة دولة فلسطين، من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، من وزارة الصحة. هناك متابعة كاملة من أجل إنجاح هذا اليوم الأول وباقي الأيام الممتدة لتقديم الطلبة للثانوية العامة هنا في القاهرة، وللوقوف على هذه الإجراءات وكل ما تم توفيره للطلبة من أجل إنجاح عملية التقدم لامتحانات الثانوية العامة. أستضيف هنا في أحد هذه المدارس المعدة لاستقبال الطلبة سعادة السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية. أهلا بك سعادة السفير، صباح الخير.
5: صباح الخير.
4: بداية كيف رأيتم اليوم الأول وهذه التجهيزات وكل ما أتيح من قبل الدولة المصرية من أجل إنجاح العملية التعليمية وتقديم الطلبة لامتحانات الثانوية العامة هنا في القاهرة؟
5: بداية باسم دولة فلسطين نتقدم بالشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشكر خاص لوزارة التربية والتعليم في مصر ومعالي الوزير على توفير 4 مدارس لتقديم امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

0: كما تفضلت في مقدمة تقريرك، هذه الدورة السابعة من امتحانات الثانوية العامة للعام الثالث على التوالي لطلبة غزة. اليوم نحن يتقدم إلى هذه الامتحانات في مصر 1595 طالب وطالبة من الفرعين العلمي والأدبي وكافة الفروع. نحن قمنا بجولة تفقدية لهذه القاعات وهذه الامتحانات، هناك رعاية كاملة وإشراف كامل من وزارة التربية والتعليم لدولة فلسطين، وأيضا حضور لسفارة دولة فلسطين ممثلة بالقسم الثقافي والتعليمي بالسفارة. نقلنا لطلبة دولة فلسطين في القاهرة تحيات فخامة السيد الرئيس أبو مازن، وتحيات دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وتحيات معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور أمجد برهم على هذا الجهد، وتمنينا لهم التوفيق أن يتقدم هذا العدد الكبير في مصر من طلبة دولة فلسطين في الخارج. هذا تحدي كبير، تحدي أمام الشعب الفلسطيني، أمام دولة فلسطين، أمام الطلبة أنفسهم، خاصة في ظل هذه الظروف التي يمر بها قطاع غزة وتمر بها الضفة الغربية وتمر بها القدس. والتحدي الأكبر، التحدي الأكبر أمام دولة فلسطين وأمام وزارة التربية والتعليم، هو أن يجرى هذا الامتحان بالتزامن في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة والخارج. لدينا في غزة اليوم أيضا 37,700 طالب تقريبا يتقدمون إلى الامتحانات بالتزامن مع الضفة الغربية والقدس، وهذا إنجاز كبير وانتصار كبير للإرادة الفلسطينية بأن نستمر قدما نحو الأمام لاستكمال العملية التعليمية والتربوية والأكاديمية. وهذا هو الشعب الفلسطيني، أجيال متعاقبة تتعاقب على مقاعد الدراسة من أجل تحصيل العلوم الإنسانية والتقنية والطبية لخدمة الوطن ورفض مسيرة الوطن الوطنية والتعليمية والأكاديمية بكادر علمي جديد يساهم مساهمة كبيرة في بناء المؤسسات الوطنية. أنا اسمح لي باسم سفارة دولة فلسطين في مصر أن أتقدم بأحر التهاني والشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس أبو مازن لرعايته هذه الامتحانات وتوفير هذه الأجواء، والشكر موصول لدولة رئيس الوزراء ومعالي وزير التربية والتعليم في دولة فلسطين أيضا على هذا الاهتمام وهذه المتابعة الحثيثة والدقيقة والتنظيم الدقيق لعملية الامتحانات. حسب ما شاهدت هناك تنظيم دقيق جدا، نسبة الخطأ فيه قد تكون صفر، وهذا يعني يبشر بالخير. ونحن طمأننا جميع الطلبة والطالبات بأن الامتحانات إن شاء الله سوف تسير على خير ما يرام، وهناك سيكون تعويض بقرار من وزارة التربية والتعليم لهم في الوقت بين البدء بالامتحان في الضفة الغربية والبدء هنا في مصر. وكما أفدت في تقريرك سوف تكون هناك دورة ثانية إن شاء الله ودورة ثالثة في مقر السفارة من أجل استكمال امتحانات الثانوية العامة لهذا العام إن شاء الله.
1: شكرا لك سعادة السفير. إذن هذه هي أجواء اليوم الأول لعملية إجراء الامتحانات الثانوية العامة هنا خارج فلسطين. بطبيعة الحال هنا في جمهورية مصر العربية العدد الأكبر من أبناء الجالية يتقدمون الامتحان هنا في جمهورية مصر العربية. كل الفلسطينيين من أبناء الجالية الموجودين خارج المحافظات أتوا إلى هنا إلى القاهرة، وبعملية تأمين كاملة ومتوفر لهم كل الإمكانات اللوجستية والفنية من أجل أن يتقدموا الآن بكل سلاسة. هناك مستوى عالي من الانضباط والاهتمام بأن يتقدم الطالب الامتحان بكل أريحية وأن يحصلوا على أفضل النتائج. إليك
2: إن شاء الله. إن شاء الله بحصلوا على أفضل الدرجات والعلامات، وربنا ما يضيع لهم تعب. شكرا جزيلا لك مراسلنا سلمان بشير، شكرا لك ولضيفك الكريم من القاهرة. نعم. إذن مشاهدينا يعني من القاهرة بدنا نروح إلى هذه النافذة المباشرة أيضا من طول كرم اللي تسببت أكيد الاقتحامات المتكررة والعدوان المستمر على طول كرم ومخيميها أيضا مخيم طول كرم ونور شمس، دمار واسع طال شبكات الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي، وكل هذا بالتأكيد بيؤدي لحركة نزوح قصري للأهالي، وبالتأكيد أكيد التأثير على نفسيات طلبة الثانوية العامة، أيضا تأثير على قطاع التعليم بحيث تم تدمير الشوارع أيضا المحيطة بالمدارس فرح في المدينة ومخيماتها.
3: نعم. إذن مشاهدين الحديث أكثر عن الأوضاع في محافظة طول كرم والظروف التي يعيشها طلبة الثانوية العامة هناك. تنضم إلينا مراسلتنا بيان الذياب. بيان صباح الخير.
4: نعم صباح الخير لكم زميلتي ولجميع السادة المشاهدين. واليوم طول كرم تفتتح امتحانات الثانوية العامة كباقي محافظات الضفة الغربية في ظروف استثنائية عاصفت بالمدينة وكراها لأكثر من عام، للعام الثاني تواليا يتقدم طلاب الثانوية العامة لتقديم امتحاناتهم التي تحدد مصيرهم ومستقبلهم، لكن في ظل ظروف صعبة وقاسية تفرضها آلة بطش الاحتلال توجه اليوم آلاف الطلبة إلى قاعات الامتحانات لتقديم امتحانات الثانوية العامة، يحملون آمالهم وأحلامهم المثقلة بظروف وواقع صعب فرضه عدوان الاحتلال المتواصل للعام الثاني تواليا. للحديث أكثر عن استعدادات الطلبة، البعد الوطني والإنساني لهذه العملية التعليمية كونها عملية تحدي بحد ذاتها، ضيفي الأستاذ مرعي الصوص مدير التربية والتعليم في محافظة طول كرم. أهلا وسهلا بك معنا، يسعد صباحك أستاذ مرعي.
5: يسعد صباحك صباح المشاهدين، أهلا وسهلا.
4: لو تحدثنا عن الظروف الصعبة التي خاضها طلاب الثانوية العامة على وجه الخصوص في محافظة طول كرم التي أدت إلى وأثرت على نفسياتهم، أتحدث عن طلاب مخيمي طول كرم ونور شمس، لابد أن العام الثاني من النزوح انعكس سلبا وبكل تأكيد وبكل أسف على نفسياتهم أثناء الدراسة، كيف توجه هؤلاء الطلبة اليوم إلى المدارس لتقديم امتحانات التوجيه؟
5: بداية أسعد الله صباحكم وكل عام بخير. هذا الصباح انطلق امتحان الثانوية العامة كباقي محافظات الوطن في محافظة طول كرم. الحمد لله رب العالمين، الامتحان يسير على خير ما يرام. طلابنا 3575 طالب موزعين على 34 قاعة، الكل موجود في القاعات، الامتحان يسير على أفضل شكل ممكن. من ناحيتنا كمديرية التربية احنا اكتملت عنا كل التجهيزات في القاعات، مراقبين، مدراء قاعات، كل التعليمات جاهزي. بنحاول نوفر الأجواء المناسبة، فإذا لاحظتوا ما في أي نوع من الضوضاء أو الحضور الرسمي، الهدف توفير الأجواء المناسبة لطلبتنا. هلا محافظة طول كرم مع كل أسف إنها عانت أكثر من غيرها من المحافظات بسبب الظروف الأمنية الصعبة، اجتياحات واقتحامات، ظروف المخيمات في نور شمس ومخيم طول كرم، إلا أنه حاولنا قدر الإمكان أن نخفف من الأثر السلبي وانعكاسه على طلابنا وتأديتهم الامتحان. حاليا احنا حاولنا نوفر مرشدين تربويين في القاعات حتى اذا لزم تدخلهم مع الطلبة كل حالة يتم متابعتها اول باول، بمجرد ما يصل لها اتصال انه في طالب تعبان، في طالب عنده مشكلة، على طول طواقمنا بتتحرك وموجودين في القاعات لمساعدتهم، حتى طلاب مرضى، طلاب عندهم عوارض صحية كمان تدخل مباشر وسريع من اجل توفير ما يلزم حتى الطالب يؤدي الامتحان بافضل شكل ممكن، وان شاء الله انه في الاخر انه كل طلابنا يتمكنوا من اجتياز الامتحان والانتهاء على بخير وتفوق، وبالاخر الامتحان كلهم الف مبارك تفوقكم. احنا كشعب فلسطيني اعتدنا على هذه الظروف للاسف، لانه لا يوجد امامنا خيار الا خيار المقاومه والاستمرار، والسلاح الاهم عندنا في فلسطين هو سلاح العلم، والكل يدرك طلبه ومعلمين واهالي انه لا يوجد امامنا خيار الا ان ننجح او ننجح.
4: شكرا لك سيد مرعي الصوص على هذه المشاركه وعلى هذه التفاصيل، وعلى بالتاكيد نتمنى كل التوفيق لابنائنا في الثانويه العامه. الاف الطلبه يحملون احلامهم في ظل ظروف قاسيه وواقع انساني صعب يفرضه عدوان الاحتلال المتواصل ليس فقط على المخيمين والمدينه، وانما ايضا قرى وبلدات المحافظه التي تعين تحت وطأة الاقتحامات وزعزعه الامن ونشر حالة من الهلع وعدم الأمن وجميع هذه الظروف السلبية التي تنعكس على علينا كفلسطينيين أولا وعلى أبنائنا الطلبة الذين يسعون إلى تحقيق أحلامهم وانتزاعها رغما عن أنف هذا الاحتلال. هذه هي نافذتنا من طول كرم، عودة إليكم.
2: نعم بيان، كل شكر لك مراسلتنا من طول كرم بيان ذيام، وأكيد بالتوفيق لطلبة الثانوية العامة في طول كرم وفي جميع المحافظات.
3: نعم هبا، والآن مع محطتنا الأخيرة من فلسطين هذا الصباح، وهذه المرة من محافظة قلقيلية، ينضم إلينا من محافظة قلقيلية مراسلنا أنال جدع. أنال يسعد صباحك.
6: نعم صباح الخير زميلاتي، يسعد صباح مشاهدينا الكرام. يعني بنطل عليكم من مدرسة الشيماء للبنات في مدينة قلقيلة بالتحديد للحديث عن انطلاق امتحانات الثانوية العامة لهذا العام في محافظة قلقيلة. يعني يتقدم الامتحان الثانوية العامة نحو 2014 طالبة وطالب موزعين على 10 تخصصات في كافة أرجاء المحافظة. هناك 21 قاعة، 7 قاعات منها في المدينة والباقي في القرى المجاورة لمدينة قلقيلة. نتحدث بصورة أكبر عن سير امتحان الثانوية العامة وعن الترتيبات التي سبقت انطلاق هذا الامتحان مع ضيفي هنا مدير التربية والتعليم في محافظة قلقيلة الأستاذ جمال أيوب. يعني يسعد صباحك وأهلا بك معنا من خلال هذه النافذة. بداية يعني تضعنا في صورة الترتيبات التي سبقت امتحان الثانوية العامة و الجهد الكبير الذي قمت به من أجل تأمين هذه اللحظة.
7: صباح الخير لكم ولمشاهدين تلفزيون فلسطين، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة انطلاق هذا العرس الوطني الذي نأمل من الله تعالى أن يتممه على خير. الحمد لله، كما ذكرت أخي نال، في محافظة قلقيلية يوجد 21 قاعة ل 2014 طالب وطالب يتقدمون هذا اليوم. الامتحان بدأ الساعة 9 صباحا بكل أريحية. تم تأمين وصول الأسئلة حسب خطة وضعها جهاز الامتحانات في المديرية بالتعاون مع شركائنا في المحافظة وفي الأجهزة الأمنية، الارتباط العسكري والارتباط المدني والشرطة الفلسطينية، الذين نوجه لهم رسالة شكر على جهودهم المباركة. الحمد لله الامتحان الآن يعني معقود في 21 قاعة، امتحان اللغة الإنجليزية، ويسير وفق الأصول. تجهيزاتنا كانت منذ البداية، حرصنا على تأمين القاعات حسب الطرق وحسب البوابات وحسب الحواجز. كان عندنا مشكلة بسيطة في حاجز النبلياس، والحمد لله بالتنسيق مع الارتباط العسكري تم فتح هذه البوابة، والأمور الآن تسير على ما يرام. أكيد في أن خطط بديلة في حال لا سمح الله حصل أي طارئ، يوجد قاعات بديلة ويوجد تجهيزات لوجستية كاملة ومجهزة حسب الوصول.
6: نعم، يعني قبل ما نطلع على الهواء كنت بتحدث أنا وياك، حكيت لي إنكم حطيتوا هدف قدام عيونكم وهو الطالب أولا.
7: نعم،
6: اشرح لنا أكثر.
7: هو هدفنا هو هدف وزارة التربية والتعليم، الطالب أولا. يجب أن يكون الطالب مؤمن من حيث وصوله إلى القاعة، يجب أن يحصل الطالب على حقه في جلسة مريحة، يجب أن يكون الطالب يتقدم الساعة 9 تماما يبدأ في تقديم امتحانه، تأمين خروجه، والحمد لله الأمور تمت على خير. حتى يعني بجوز أنا ذكرت لك في عندنا 3 طالبات من مدرسة الرمضين، وهي مدرسة تقع خلف الجدار، تم تأمين وصولهم ذهابا وإيابا إلى مدرسة بنات حبلي الثانوي. نعم، على طول سير الامتحان حتى تم تأمينهم بالتعاون مع كافة الشركاء الموجودين معنا.
6: نعم. طيب إذا بدنا نتحدث عن يعني بعض المعيقات أو العقبات اللي ممكن تواجهكم وكيف ممكن تتغلبوا عليها نظرا لسنوات سابقة واستفادتكم من السنوات السابقة.
7: جغرافية قلقيلية شوي يعني في إلها خصوصية. عندنا مدرسة خلف الجدار، مدرسة الرمضين كما ذكرت، في عندنا مدارس ملاصقة للجدار، في عندنا مدارس يوجد عليها بوابات زي مدرسة إمتين زي جين صفوت. الآن احنا تم التغلب عليها، أولا وجود خطط بديلة، ثانيا بالتعاون والشراكة والتنسيق مع عطوفة المحافظ والأجهزة ذات العلاقة تم تأمين الطلاب وتم تأمين الامتحان، وحتى يوجد خطط بديلة في أسوأ الظروف، ولكن الحمد لله الأمور تمام وتسير وفق الخطط.
6: نعم. طيب نحكي عن علاقتكم مع الشرطة في تأمين قاعات الامتحانات على مستوى المحافظة.
7: الشرطة، جهاز الشرطة هو جهاز شريك بالدرجة الأولى، وكنا لهم كل الاحترام والتقدير، وهم جهاز متعاون جدا يعمل على تأمين قاعاتنا من أي طارئ. كان في اجتماعات مع الشرطة، وكان في اجتماعات حتى مع الأجهزة بشكل عام مع الغرفة المشتركة، والتنسيق

0: مستمر معهم. وقبل ما أجي على اللقاء عندكم كنت جالس فعلا في اجتماع معهم مع نائب مدير الشرطة، والأمور يعني عندهم جهوزية عالية ومتعاونين بدرجة كبيرة في تأمين قاعتنا، فهم شركاء حقيقيون حقيقة لهم.
1: نعم، يعني من خلال حديثك يعني هناك جهود كبيرة بذلتموها من أجل الوصول إلى هذه اللحظة.
0: الحمد لله رب العالمين. التربية والتعليم كما جرت العادة تبدأ بالتحضيرات المسبقة، تبدأ بتجهيز القاعات وتأمينها، تبدأ باختيار رؤساء القاعات ومساعديهم ومراقبيهم ومراعين بذلك الجغرافية ومكان السكن بحيث يتم التأمين. كل هذه الأمور ذللت وكل هذه الأمور الحمد لله جاهزة، وطالبنا يعني يتمتع الآن بجلسة مريحة وفي جو مريح.
1: نعم، كل احترام لجهودكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك أستاذ جمال أيوب، مدير التربية والتعليم في محافظة قلقيلة. يعني كما استمعتم يعني جهوزية عالية من مديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلة من أجل التغلب على المعيقات إن وجدت، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات الاحتلالية. يعني تحدث عن بعض القرى في محافظة قلقيلة التي يوجد عليها بوابات، وغالبا ما يتم إغلاق هذه البوابات من قبل الاحتلال، وهذا الأمر يعني يعيق سير امتحان الثانوية العامة، وبالتالي هناك خطط بديلة من أجل التغلب على هذه المعيقات. يعني هذه صورة الوضع في محافظة قلقيلة فيما يتعلق بامتحان الثانوية العامة.
2: نعم، أنا كل الشكر لك أكيد لضيفك الكريم، مشكورة جهود التربية والتعليم على كل تنظيمها لهذا اليوم في انطلاق امتحانات الثانوية العامة. أكيد نتمنى يعني من قلوبنا إلى كل طلبتنا في الضفة وفي غزة وأيضا في الغربة، قلوبنا ودعواتنا ترافقكم في كل سطر وفي كل إجابة بتجاوبوها اليوم. يعني أنتم فخرنا وأكيد بكم نعتز ونكبر، أنتم مستقبل هذا الوطن. إذن مشاهدين، يعني وصلنا وإياكم لنهاية حلقتنا الخاصة من فلسطين هذا الصباح. كنا في تغطية مباشرة من كل محافظات الوطن لانطلاق امتحانات الثانوية العامة لعام 2026. مرة ثانية نتمنى أكيد كل التوفيق لطلبتنا في الامتحانات، ونشوفكم أكيد في حلقات قادمة. يعطيك العافية.
3: يعطيك ألف عافية هبة. يعني إحنا هلا وإحنا طالعين من الاستوديو رح يكونوا طلبة الثانوية العامة كمان بيطلعوا من قاعات الامتحان، كل واحد واجه مصيره مع الورقة، شو قدم شو تعب خلال العام. لكن إحنا بنذكر إنه الثانوية العامة هي مرحلة ختام المدرسة، لكن الحياة لسه قدام طلبة الثانوية العامة، لسه في الجامعة ومعترك الحياة وسوق العمل وإلى آخره. يعني نشوف الأمور دائما ببساطة أكثر مما هي عليه، ولا لا يهبة؟
2: طبعا يعني بدهم ياخدوها بروح حلوة. أكيد ما بدنا نضغط حالنا ولا نضغط أهالينا. نعم. وأكيد نتمنى

هنا صوت فلسطين. صباح الخير لكم أعزائنا أينما كنتم، صباح يجدد الأمل في نفوسنا. معكم نلتقي من جديد وعبر أثير إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم الأحد 21 من شهر حزيران لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الـ FM التالية، الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة

0: 100.1 بالعشرة اف ام، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة اف ام، محافظات الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة اف ام، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة اف ام، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة اف ام. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة اف ام. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

المرسلين. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منبترا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. والحديث متفق عليه. عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال: فيأتون إبراهيم، فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء، اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما. فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا.

0: فيمر أولكم كالبرق. قلت بأبي وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح ثم كمر الطير، وأشد الرجال تجري بهم أعمالهم. ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا. وفي حافتي الصراط كلابيب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا، رواه مسلم. وقوله وراء وراء أي لست بتلك الدرجة الرفيعة، وهي كلمة تذكر على سبيل التواضع.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: نتلقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا. إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث من الميدان، من كل مكان نصقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عاد الجمعة الساعة 7 صباحا بتوقيت القدس على صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم سيداتي سادتي، ونرحب بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية من نهار جديد. ضمن ملفاتنا في نهار جديد، متابعة لآخر التحديثات من قطاع غزة، حيث تتواصل عمليات القصف ووقوع عدد من الشهداء والجرحى خلال الساعات الأخيرة، فيما تتوالى وتتصاعد أزمة نقص الأدوية في القطاع، وأيضا هنالك مضاعفات وتحذيرات كذلك من انعكاسات خطيرة صحية على كافة المرضى ممن يعانون من حالات مزمنة. متابعة شاملة لآخر اعتداءات المستوطنين التي نفذت بالأمس وخلال الساعات الأخيرة، ما جرى في بورين وجالود وترمس عية، حيث جرى في الأخيرة هدم لأحد المنازل في المنطقة، كذلك منع المزارعين من حصاد القمح في بيت فوريك، وثلاث إصابات إثر هجوم نفذته هذه العصابات شرق سلفيت، وأيضا تفاصيل ما حدث في مهاجمة هذه العصابات كذلك عدد من المناطق في مسافر يطا، وأدت هذه الهجمات الاستيطانية الأخيرة من إجبار عائلات من النزوح عن الأغوار إثر تصاعد هذه الاعتداءات. وما جرى من كشف تفاصيل حول مصادرة الاحتلال لأرض تابعة للكنيسة الأرثوذكسية في سلوان. إلى جانب الحديث حول تفاصيل اعتداءات المستوطنين وماذا عن الإعلان عن حل مشكلة الجسر خلال الأيام القادمة وحركة نشطة للمغادرين من فلسطين وتسهيلات مستمرة على الجسر، سنتابع هذا الموضوع أيضا. وتابع تفاصيل الجولة التي قام بها رئيس الوزراء بالأمس إلى بلدة سباستيا والمنطقة. ملف الأسرى سيكون حاضرا على أجندتنا لهذا الصباح. ماذا عن تواصل الحراك الأوروبي المستمر لوقف اعتداءات المستوطنين؟ توقيع اتفاقية لتمويل إنشاء محطتي طاقة شمسية بقيمة 37 مليون دولار، هذه الملفات بالإضافة للملف الإسرائيلي ومتابعة المستجدات الميدانية أولا بأول، بالتأكيد سنتابعها جميعها ضمن هذه الجولة، لكن البداية نتحول مباشرة إلى هذه نشرة الأخبار مع الزميلة شادن الرماوي. صباح الخير.
2: صباح الخير لك أثار وللسادة المستمعين والمشاهدين. استشهد 3 مواطنين بينهم المصور الصحفي أحمد وشاح بقصف طيران الاحتلال على منزل في مخيم البريج في المحافظة الوسطى، وارتفع بذلك عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر أمس السبت إلى 10. أصيب مواطن وابنه برصاص عصابات المستوطنين الحي خلال اقتحامهم بلدة صريف شمال الخليلة. إلى ذلك هاجم مستوطنون رعاة الماشية في خربة دقيقة بمسافر يطا وحاولوا الاعتداء عليهم وسرقة مواشيهم. في سلفيت أصيب 3 مواطنين بجروح وردود جراء اعتداء عصابات المستوطنين عليهم في قرية سكاكا، وفي نابلس اعتدى مستوطنون على قريتي بورين وجلود بالحجارة. سار رئيس الوزراء محمد مصطفى بلدة سباستيا بمحافظة نابلس، وذلك تأكيدا على دعم صمود البلدة التي تتعرض لاستهداف متواصل من الاحتلال ومستوطنيه. وقال مصطفى إن ما يجري لا يقتصر على السيطرة على الأرض، بل يأتي ضمن محاولات متسارعة لتحويل الاحتلال إلى مشروع تطهير عرقي. أكد مسؤول في جيش الاحتلال أن الجيش تلقى أوامر من القيادة السياسية بوقف القتال في جنوب لبنان، هذا واستشهد أمس 29 شخصا بينهم جنديان بالجيش اللبناني وفلسطينيان اثنان وجرح أكثر من 30 جراء عشرات غارات الاحتلال على جنوبي وشرقي لبنان. إلى ذلك تنطلق اليوم في سويسرا جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران وستركز على الملف النووي الإيراني ووقف إطلاق النار في لبنان. وكان من المقرر أن تبدأ المفاوضات الجمعة لكنها أرجأت في اللحظات الأخيرة مع تصعيد إسرائيل لهجماتها في لبنان بعد مقتل 4 عسكريين بينهم ضابط بنيران حزب الله. إلى ذلك قال الجيش الأمريكي أن السفن التجارية واصلت المرور عبر مضيق هرمز رغم إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاقها احتجاجا على مواصلة العدوان على جنوب لبنان. ويتوقع أن تجري المفاوضات على مدى شهرين وتتناول قضايا تركها الاتفاق الأولي بدون حل ولا سيما البرنامج النووي الإيراني. في حالة الطقس يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة الاثنين يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة الموجزة نعود من جديد إلى أثرها بالريح وآخر المستجدات. صباح الخير مجددا أثار.
1: شكرا لك شادن. إذا نبدأ معكم متابعينا هذه الجولة من نهار جديد، نبدأ من قطاع غزة حيث تتواصل عمليات القصف، هنالك عدد من الشهداء والمصابين جراء القصف المتواصل من قبل مسيرات الاحتلال في حين تتواصل هذه التحذيرات من كارثة إنسانية بغزة عقب توقف محطات تحليات المياه. نتوقف عند هذه التفاصيل مع مراسلنا من هناك شاد الباز. شاد أهلا بك معنا، ما الصورة لديكم الآن في قطاع غزة؟
3: نعم أهلا بك يا فارغ أستاذ المستمعين. الأجواء يعني هادئة نسبيا خلال بداية هذا اليوم على عكس يوم أمس الذي سجلنا فيه 10 شهداء في قطاع غزة في مناطق مختلفة، مواطنين استشهدوا نتيجة إطلاق النار من طبعا أليات الاحتلال في المناطق التي تتمركز فيها أو حتى الزوارق الحربية التي أطلقت رشاشاتها على خيام النازحين، قصف بمنازل، قصف لمجموعات من المواطنين بواسطة الطائرات المسيرة في قطاع غزة، كما تحدثت 10 شهداء في قطاع غزة بالأمس خلال الساعات الماضية. طبعا إطلاق النار يتواصل في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال امتداد المناطق الشرقية بشكل متقطع من هذه الآليات، هناك تحليق مكثف لطيران استطلاع في أجواء القطاع ولكن لسنا دفعت الحمد لله حتى هذه اللحظة، وهذا لا يعني شيء بأن الأمور عادت مرة أخرى للهدوء، ولكن ربما خلال الساعات القادمة نشهد تصعيد كما تحدثت بالأمس بأن الأمور ميدانيا في قطاع غزة خطيرة للغاية في ظل هذا المشهد وفي ظل ما يقوم بهذا الاحتلال سياسة يعني تصعيد متدرج أو متدحرج، وسياسة ربما اتبعها الاحتلال خلال الفترة الماضية بعدم لفت الأنظار إلى ما يجري في قطاع غزة ويقوم باستهدافات في مناطق متفرقة ومن ثم يهدأ نسبيا حتى يعني تزول هذه الموجة من القصف والقتل على أبناء شعبنا هنا في قطاع غزة. وبالتالي صار نحن نتحدث عن الأمور ما زالت خطيرة للغاية في ظل ما نشهده طبعا من ما يقوم بهذا الاحتلال. أيضا هناك حديث يدور عن توسيع الخط الأصفر في مناطق جنوب القطاع من هنا إلى نهاية الأسبوع، وبالتالي ما زال هذا الاحتلال يزحف بالزحف البطيء على المناطق التي يعني تتواجد فيها أو يتواجد فيها أبناء شعبنا في قطاع غزة، يقدم المزيد من الأراضي ويضع هذه المكعبات الصفراء التي يتحجج بأنها مناطق أمنية، وبالتالي نحن نقدر أنه من هنا لقرابة الشهر يكون الاحتلال قد سيطر على تقريبا 70% من مساحة قطاع غزة. على الجانب الإنساني هناك المشاكل، ويعني كما يتحدث المثل لا تأتي فرادى في قطاع غزة. المواطن لا يستطيع في ظل هذا المشهد القاسي وفي ظل السياسات التي يتبعها هذا الاحتلال من توفير يعني أبسط مقومات الحياة، مشاكل حقيقية تظهر من هنا ومن هناك، ربما تأمين الغذاء، تأمين الماء، وتأمين المياه حتى أصبح من ضرب المستحيل في ظل التداعيات الكثيرة التي تحدث في قطاع غزة. هناك مشاكل حقيقية تتعلق بالمولدات وإدخال السولار إلى قطاع غزة، وهناك أيضا مشاكل بأن هذه يعني المعدات أصبحت قديمة وتالفة، وأيضا نتيجة للقصف يعني تضررت بشكل كبير. هناك مشاكل حقيقية أيضا لأن في الخيام في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتفشي عديد الأمراض والأوبئة بين صفوف النازحين في ظل طبعا عدم وجود النظافة، وفي ظل عدم يعني وجود أماكن يستطيع هذا المواطن أن يأوي إليها في يعني في ظل ما يقوم بهذا الاحتلال من توسيع ومحاولات تنزيح المواطنين مرة أخرى في المناطق التي يعني كانوا متواجدين فيها بالقرب من المناطق الشرقية، وأيضا على الجانب بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة التي يعني ربما هذه المشكلة حقيقية ويعني تداعت خلال الفترة الماضية بأن الاحتلال يعني يدخل مساعدات بشكل يعني قليل جدا إلى قطاع غزة، إضافة إلى مشاكل أيضا معبر رفح التي ما زال الاحتلال يسيطر على أعداد المسافرين والخارجين أو حتى الداخلين إلى قطاع غزة. وكما تحدثت أثار المشاكل لا تنتهي هنا في قطاع غزة، وهي مشاكل كثيرة ومعقدة، وربما حتى يعني إن تم وقف إطلاق النار تكون هذه المشاكل بحاجة إلى سنوات لحلها هنا في قطاع غزة. إذن أمور ميدانية صعبة وخطيرة للغاية، ونحن أمام مشهد ربما يكون صعب في قطاع غزة، وأمور إنسانية تتجه نحو الأسوأ، وربما يعني الأيام القادمة تكشف حجم المعاناة هنا في قطاع غزة على الصعيد الإنساني.
1: نعم شادي، هل لديك معلومات بخصوص يعني الحديث عن إمكانية فتح معبر رفح هذا اليوم أو خلال الأيام القادمة؟
3: يعني معبر رفح عند عمله أثار، يعني دائما الاحتلال يتعمد تأخير عمل معبر رفح إلى نهاية الأسبوع لإخراج عدد من المواطنين إن كانوا طبعا المرضى والمرافقين أو إدخال عدد آخر من المواطنين، وهنا يعني تكمن المماطلة. الاحتلال فقط يفتح معبر رفح ليوم أو يومين خلال الأسبوع، ويأتي هذا طبعا بعد قيام يعني وسائل الإعلام بمتابعة فتح هذا المعبر، ويتم يعني في حينها الإعلان إما عن طريق الهلال الأحمر الفلسطيني عن إخراج مجموعة من المرضى أو حتى طبعا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي لا أنباء مؤكدة دائما عن فتح هذا المعبر، لأن الاحتلال يعني عندما يقوم بإرسال إشارة بفتح هذا المعبر تأتي، ويعني هذه الرسالة تكون فورية في نفس اليوم وليس قبل بيوم من ذلك من فتح هذا المعبر.
1: شكرا لك مراسلنا من قطاع غزة شادي الباز. ننتقل للحديث في ذات هذه النقطة مع دكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في القطاع. صباح الخير.
4: صباح الخير لك وللمشاهدين.
1: مسألة الحديث ويعني عن جزئية المعابر معبر رفح وكرم أبو سالم، سيطرة الاحتلال على هذه النقاط ويعني استغلال الوضع لتعميق الأزمة أكثر وأكثر في مسألة يعني إخراج المرضى لتلقى العلاج خارج قطاع غزة، وأيضا في ذات الوقت هنالك منع متواصل في مسألة إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية لداخل قطاع غزة. هذا الأمر كيف يعمق الأزمة الصحية داخل القطاع؟
4: صحيح، يعني الاحتلال يمنع فتح المعابر بشكل كامل ويمنع دخول المستلزمات الطبية ويمنع دخول الأدوية. الاحتلال يهندس هذه الأمور بشكل يعني مبرمج وبشكل يظهر للعالم كله أنه يفتح معبر رفح، ولكن حقيقة سواء معبر رفح أو معبر كريم أبو سالم أو معبر زكيم أو كل هذه المعابر، الاحتلال هناك عنده يعني طرق، هذه الطرق توهم العالم أن هذا المعبر يعمل وأن هناك خروج للمرضى ودخول للمساعدات وأمر طبيعي، لكن هذه الهندسة التي يقوم بها الاحتلال بإظهار أنه يفتح المعابر ويدخل هذه الأمور، وللأسف الشديد كما تشاهدون يعني يفتح المعبر يوم واحد أو يومين ويتم إغلاقه بعد أسبوع، وهذا الأمر منذ وقف إطلاق النار ونحن نشاهد هذه المماطلة، وما لم يتم إخراج العدد جزء بسيط الذي تم إخراجه من المرضى أو من المواطنين المحتاجين إلى الإجلاء. كذلك هناك اتفاق، يعني هذا الاتفاق الذي أبرم يتحدث عن 600 قاطرة يوميا. كما تشاهدون الاحتلال لا يدخل أقل من 30% من هذه الاتفاقية، لذلك هذه المماطلة أصبحت شيء روتيني لدى الاحتلال، لا يمكن يعني أن يتم دخول ما يتم الاتفاق عليه.
1: في موضوع آخر مرتبط في هذا الموضوع ويفاقم أكثر من الأزمة الموجودة حاليا، يعني مسألة توقف محطات تحلية المياه، بالتالي هنالك تحذيرات من كارثة إنسانية بغزة عقب توقف هذه المحطات. النازحون يعني بدأوا بحفر بدائية في مسألة مواجهة يعني شح المياه وهذه الأزمة المتصاعدة، ناهيك عن أيضا مشكلة يعني هذا التلوث الكبير في مصادر المياه الموجود دكتور، وتكدس مجمل النازحين في مساحات ضيقة جدا داخل القطاع.
4: صحيح، يعني المياه أصبحت شحيحة جدا، وهذه المياه يعني أصبحت بشق الأنفس، يستطيع المواطن أن يحصل على جالون ماء، والاحتلال يعني يمعن في تدمير أبر، كما دمر أكثر من 90 بئر مياه داخل قطاع غزة. الآن هناك شح شديد وهناك تعطل لكثير من المحطات، محطات التحلية التي تحتاج إلى قطع غيار وتحتاج إلى صيانة، لا يمنع دخول هذه القطع ويمنع صيانة هذه المحطات. للأسف الأوضاع تزداد أن والأوضاع تتجه إلى شيء مجهول، يعني نحن نتحدث عن أمر خطير. الشيء البسيط الآن المواطن لا يحصل عليه، يعني أبسط شيء في الحياة هو حصول المواطن على الماء وعلى الطعام وعلى العلاج، الآن أصبح هذا الأمر في قطاع غزة شبه معدوم، يعني وهناك شح كامل للمياه. وتتحدث كل وسائل الإعلام الإسرائيلية أن يتم ضخ مياه بكميات كبيرة إلى قطاع غزة ويتم المساعدة القطاع في إخراج المياه من المياه، للأسف
1: هذا غير موجود على الإطلاق على أرض الواقع.
4: أبدا للأسف الشديد الأوضاع صعبة جدا، وهناك شح في أماكن كاملة في قطاع غزة، هناك أماكن لم تصل إليها المياه منذ فترة طويلة، لذلك هذه المعاناة التي أصبحت روتين حياة للمواطن الصعب، يصحى من بعد صلاة الفجر للحصول على جالون ماء أو للحصول على مساعدة غذائية، هذا الأمر الخطير، وهذا الإذلال الكبير للمواطن الفلسطيني أصبح أمر لا يطاق. يعني نحن في قطاع غزة، هذه الإهانة الكبيرة وهذه المعاناة الكبيرة للمواطن الفلسطيني أصبحت يعني معاناة صعبة جدا. لذلك يعني أين الضامنين لهذا الاتفاق؟ أين المبرمين لهذا الاتفاق؟ أين الشعب يتضرع من الجوع ومن العطش ومن المرض ومن قلة الإمكانيات؟ للأسف الشديد الأوضاع صعبة جدا وتتجه إلى الأخطر.
1: للأسف

0: دكتور، يعني خاصة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة تفاقمت الأمور أكثر، ويعني على عكس من ذلك تتواصل لا تزال تتواصل حتى اللحظة عمليات القصف، لم تخف أبدا معاناة يعني مجمل المواطنين والنازحين في قطاع غزة، حيث يعني هنالك 70% من أهالي القطاع هم حاليا نازحون ويعيش غالبيتهم نزوح قصري ومتواصل أيضا.
1: صحيح، يعني هذه المعاناة لم تتوقف ولم يشعر أي تحسن، يعني لم يشعر المواطن الفلسطيني داخل قطاع غزة بأي تحسن. القصف مستمر، يعني نصبح بقصف ونمسي بقصف. حالة الإرباك التي تحدث داخل قطاع غزة، حالة العطش والجوع، حالة المرض. الآن نحن في فصل الصيف والأمراض كما تشاهدون أمراض جلدية وأمراض معوية وأمراض، كل هذه الأمراض أرهقت الحالة الصعبة. يعني هناك حالة إعياء كامل لدى المجتمع الفلسطيني، تبدأ من الطفل الذي يتلقى يعني القليل القليل من العناية، والقليل القليل يمر بحالات صعبة، يمر بسوء تغذية، يمر بضعف مناعة، يمر كل هذه الأمور أصبحت يعني مشاهدة. وهناك حالة صعبة جدا من نقص الموارد، يعني كنا نتحدث أنه في السابق يدخل كميات وتدخل الجمعيات وتدخل المؤسسات، سواء المؤسسات الإغاثية أو الصحية، الكثير من المساعدات الغذائية. الآن هذه المساعدات أصبحت مقتصرة على بعض المؤسسات، وهذه المساعدة قليلة جدا. يتحدث المواطن الفلسطيني أنه لم يتلقى أي مساعدة منذ شهرين أو ثلاثة أو أكثر. لذلك يعني كل هذه الأمور يعني ألقت بعبئها على المواطن الفلسطيني الذي أصبح لا يطيق هذه المعاناة الكبيرة.
0: كان الله بعون أهلنا في قطاع غزة. شكرا لك دكتور محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في القطاع. ننتقل للحديث عن ملف آخر وفي سياق قريب، وحول تصاعد اعتداءات المستوطنين، وهذه المرة نتحدث عن ما جرى بالأمس في مسافر يطا. نتحدث في تفاصيل ذلك مع أحد نشطاء المقاومة الشعبية في المسافر، السيد محمد أبو زهرة. صباح الخير.
2: صباح الخير أختي الكريمة وكافة المستمعين.
0: يعني مسافر يطا تتعرض باستمرار لهجمات استيطانية متواصلة متصاعدة بحماية من جيش الاحتلال، لكن حدثنا في تفاصيل ما حدث مؤخرا في هذه المنطقة.
2: ما حدث بالأمس أختي الكريمة هو ما يحدث كل يوم في هذه البقعة التي تتعرض بشكل لحظي إلى كل اعتداءات، إن كان من جانب قوات الاحتلال أو من عصابات وقطعان المستوطنين الذين يحاولون بكل الوسائل السيطرة على كل بقعة جغرافية أو كل متر من الأرض الفلسطينية في هذه المنطقة. اعتقلت قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين الذين يسكنون هذه المناطق في قرية الفخيت، وأغرقت العديد من الطرق الواصلة ما بين التجمعات السكانية لهذه المناطق في مناطق مسافة يطا، وأيضا تحاول كل حين فرض السيطرة الكاملة بمساعدتها وغطائها لعصابات المستوطنين في كل تفاصيل اعتداءاتهم التي يعلمها الجميع وباتت شبه يومية ولحظية في مناطق المسمى سي، وأيضا في كل تفاصيل حياة المواطن الذي يواجه بصبر وصمود هذه القطعان وهذه الإجراءات الاحتلالية بكل تفاصيلها.
0: يعني الحديث عن إمكانية مواجهة هذه العصابات، هل ممكنا على أرض الواقع ونحن نتحدث عن عصابات مسلحة محمية من جيش الاحتلال، ما الذي يمكن فعله على الأرض من قبل كافة نشطاء المقاومة الشعبية؟
2: الذي يمكن فعله يبدأ بالمواطن الفلسطيني الذي يسكن هذه القرى والتي يملك الأرض فيها منذ عشرات السنين، وهو رأس الحرب في الدفاع عن هذا من جانب. من جانب آخر تعزيز صمود هذا المواطن بكافة الإمكانيات التي تؤكد وتؤسس لهذا الصمود واستمراريته، بتوفير كل احتياجات هذا المواطن الفلسطيني من أجل استمراره في الثبات والصمود على هذه الأرض. والآن رغم كل الظروف الصعبة المواطن هو الأساس في كل

0: السيد أحمد غنمات وهو متطوع في منظمة بيت سالم الحقوقية. صباح الخير.
1: صباح النور، حياك الله.
0: بداية، ما دوركم كمتطوعين في هذه المنظمة الحقوقية ومتابعة هذه الجرائم التي تنفذ في هذه الفترة من قبل هذه العصابات والتي تصاعدت كثيرا في الآونة الأخيرة؟
1: أول شيء يعطيك العافية.
0: أهلا بك.
1: دورنا احنا كمنظمة حقوقية ومتطوعين في منظمة بيت سلم هو توثيق الاعتداءات اللي بنفذها المستوطنين، الاعتداءات اليومية على الأهالي في كل نقاط التماس. يعني كأنا كموجود في منطقة صريف، عندنا في منطقة المنطقة الشرقية شمال شرق صريف اللي كانت بعيدة نوعا ما، اللي هي مستوطنات غوش عطشيون والامتداد اللي تمتد إلى بيت عين، اليوم صاروا قريبين جدا على الأهالي وصاروا تقريبا شبه يومي أو شبه كل يعني يوم سبت بنفس الاعتداء متعمد.
0: يعني إذن أنتم ترصدون هذه الاعتداءات تحديدا في صريف بالخليل، ما شكل هذه الاعتداءات التي يجري توثيقها وما خطرها فعليا؟
1: خطرها وش على الأهالي، على النساء، على الأطفال، يعني تشكل خطر كبير بشوية. يعني في يعني ما بيجي بس بالنهار، بيجي بالليل، بيجي متلثم، بضرب ملتوف، بضرب حجارة على الدور، بطلق النار. يعني قبل ما يقارب الثلاث أسابيع إلى شهر تقريبا في منطقة خربة صافة حركوا منزل وسيارة، حاولوا يعفني ربي حرك منزل وحركوا سيارة وجرار زراعي لوالدي. يعني لولا لطف ربنا، يعني ويقظته وصحي على الصوت اللي كان في خارج المنزل، ولا كان حركوا البيت وهم نايمين فيه.
0: نعم، وهذه الاعتداءات طبعا لا تحدث فقط في منطقة دون عن غيرها، يعني هذه أصبحت ظاهرة، يعني دعنا نقول أنها أصبحت ظاهرة عندما تتكرر وتحدث باستمرار في جميع المناطق من مختلف المحافظات. في نهاية الحديث يعني سيد أحمد، ما بعد مرحلة التوثيق، هل تتواصلون مع منظمات مؤسسات حقوقية ذات صلة لمتابعة هذه الاعتداءات؟
1: نعم أكيد، يعني متواصل مع جميع المنظمات الحقوقية، يعني من منظمة بيت سالم، يشدين، حتى الصحافة بشكل عام، يعني كل القنوات الصحفية، يعني ما بنترك باب زي ما فكوها لا نطرقه. يعني
0: نعم، خاصة أن هذه العصابات يعني يتم تسليحها وتأتي بحماية من جيش الاحتلال، وهذا بالطبع يشكل خطرا على حياة المواطنين والأطفال بالدرجة الأولى. الحديث يطول في هذا الجانب، شكرا لك السيد أحمد غنمات متطوع في منظمة بيت سالم الحقوقية. نذهب ونرصد لكم مشهد آخر من هذه الاعتداءات تحديدا في جالود بنابلس وهذه القرية التي تتعرض بشكل ممنهج ومتواصل لاعتداءات متصاعدة من قبل هذه العصابات. نتحدث الآن إلى أحد المواطنين المتضررين من هذه الاعتداءات وهو السيد محمود عباد. أهلا بك معنا، صباح الخير.
2: صباح النور، أهلين، مرحبا.
0: في قرية جالود بنابلس تعرضتم سيد محمود لاعتداءات من قبل هذه العصابات، يعني ضعنا في تفاصيل ما جرى لكم.
2: والله يا أختي هلا بالضبط لما اتصلت فيي أنت وعلى الخط قاعد يضرب علي في حجار هلا، يعني في اللحظة هذه مباشرة.
0: نعم، يعني أنتم الآن متواجدون في قرية جالود، موقع المنزل تحديدا، لو تطلعنا أيضا أكثر ما الذي يحدث في محيط المنطقة التي تتواجد فيها، يعني إلى جانب إلقاء الحجارة من قبل هذه العصابات.
2: والله إحنا البيوت تبعتنا تبعد عن البلد حوالي كيلو ونص أو 2 كيلو بين جالود وكسرة، في منطقة على رأس جبل لحالهم. طبعا من 19/4 لغاية اليوم احنا بنعاني يوميا ليل انهار من هؤلاء المستوطنين، انهم بيجوا بيقعدوا يراجموا على الدور بحجار في الليل، بيقعدوا يطبلوا، بيقعدوا بعيد عن الكساب يسبوا، بيقعدوا يعني بيزعجونا من كل الجهات. عدا عن ذلك انه في 24/7 قاموا بعمل فتحة

0: البيت في الطابق الأرضي هدوا قسم من البلوك وفاتوا حركوا سيارة في جوا في داخل المنزل. ومع ذلك وبيجيبوا أغنام كمان وبيرعوهن في الأرض اللي حوالي البيت، وفي شجر تين وشجر زيتون كانوا بقطع هذه الأشجار حوالي 30-40 شجرة زيتون وتين. ومع ذلك يوميا قاعدين إحنا بنعاني، وللأسف الشديد لم نجد أي مساعدة من حدا سوى مساعدة فقط واحدة من مؤسسة بمؤسسة الإغاثة الدولية، قاموا بتركيب شبك حماية للبيت للبيوت اللي عندنا اثنين اللي هن الشبابيك.
1: نعم، أيضا بالأمس منزلكم سيد محمود تعرض للاعتداءات من قبل هذه العصابات.
0: نعم بالأمس، وهلأ أنا يعني وأنا أحكي معاك هلأ قبل خمس دقائق مباشرة كانوا يضربوا على البيت بحجاب.
1: يعني نتمنى لكم أي السلامة دوما، خاصة أن منزلكم لا يقع في حي فيه كثافة سكانية عالية، يعني أنتم على أطراف القرية تتواجدون الآن، وبشكل يومي كما تفضل تتعرضون لهذه الاعتداءات من قبل العصابات.
0: نعم.
1: كيف ترى يعني انعكاسات ذلك فعليا؟ هنالك خطورة يعني تلاحق حياتكم، أمنكم، استقراركم في جلود، هذه المنطقة التي يعني تتعرض باستمرار لاعتداءات من قبل هذه العصابات، كيف يمكن الحديث عن هذا الجانب ليس بواقع المنطقة التي تتواجد فيها تحديدا لكن واقع جلود بشكل عام، مسألة التنقل من وإلى القرية أمام وجود وإصرار هذه العصابات على إلحاق الأذى والضرر بكم؟
0: نعم، قبل فترة يعني قبل تقريبا 20 يوم والسيارة جاي علينا جايبة لنا أكل، كسروا كذلك السيارة وظلوا رايحين، فإحنا بنعاني. والطريق اللي بتأدي على المنازل يوميا شبه يومي بيقوموا بتسكيرها بالحجارة وبنرد نفتحها، هم بيسكروا وإحنا بنفتح من أجل التنقل، وبنشوف يعني بنلاقي صعوبة جدا جدا في الوصول لهذه المنازل. وفي النهاية بنقول الحمد لله يعني إحنا صامدين ما راح نترك هذه المنازل ولا راح نترك بلدنا، شو نساوي يعني شو الحل يعني. بس أنا بناشد كل المؤسسات، بناشد المحافظة، بناشد السلطة، بناشد كل المؤسسات إنه تشوف لنا حل لهذه المشكلة، إحنا بنعاني من مشكلة يعني مشكلة عويصة جدا.
1: نأمل أن يتم حلها ومتابعة ومواجهة هذه العصابات وكل عمليات العربدة التي تنفذ على يد مجموعات المستوطنين. أتمنى السلامة لكم وللعائلة ولكافة المواطنين. شكرا لك جزيلا محمود عباد، وأنت أحد المتضررين من هذه الاعتداءات في جلود بنابلس. نبقى في نابلس إذن متابعينا، نتحدث الآن إلى محافظ نابلس السيد غسان دغلس. صباح الخير.
2: صباحكم صباح الخير.
1: يعني ربما استمعت لرسالة أحد المواطنين المتضررين من اعتداءات المستوطنين في جلود بنابلس، وهو السيد محمود عباد يتعرض في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء للرشق بالحجارة صوب منزله من قبل عصابات المستوطنين، ويقول بأن منزله يتعرض باستمرار لهذه الاعتداءات، وناشدكم وناشد كافة الجهات ذات الصلة لمتابعة وحل هذا الموضوع نظرا لخطورته الكبيرة على حياة المواطنين.
2: بالتأكيد يعني منطقة جلود بالتحديد منطقة الجبل اللي بسكن فيها دار عابد، هناك سبع منازل يعني دائما الاعتداء عليهم بشكل يومي مش مرة واحدة، متكرر. وكان هناك يعني أكثر من مرة بهابلة منطقة من قبل الأهالي للمناشدة للمساعدة، احدى المرات كان هناك يعني شبه هدم جدار حتى يدخلوا على احد المنازل. في وضع نعم خطير جدا، ولكن هناك صمود اسطوري في المقابل لاصحاب المنازل. هناك يعني جهات الارتباط دائم التواصل معهم، والمجلس القروي دائم التواصل معهم، والمحافظه وهيئه الجدار دائم التواصل، ولكن الاحتلال الاسرائيلي يعني احتلال قوه الاحتلال وطلقه الاحتلال الاحتلال وجيش الاحتلال هو تحول إلى جيش فقط يدعم كل خطوات المستوطنين. يعني هناك مرحلة صعبة من عيشها بدنا تمر أخير إن شاء الله رب العالمين. وإحنا يعني طالبنا بالأمس أن يكون هناك وفد دبلوماسي إن شاء الله سيكون يتوجه إلى منطقة الجبل منطقة جالود.
1: نعم، يعني أمام كل هذه المخاطر التي تحيط بمحافظة نابلس على غرار باقي المحافظات، ولكن في نابلس تحديدا يعني لا تتوقف هذه الاعتداءات. في الصباح اعتداءات، يعني في كل أوقات اليوم، في ساعات المساء ترهيب ومحاولات ترويع متواصل للأطفال ولكافة العائلات. إلى أين وصل الحال في محافظة نابلس؟ نتحدث عن اعتداءات تتم بحماية من جيش الاحتلال، اعتداءات تتم على يد ميليشيات مسلحة، يعني ربما من الصعب مواجهتها من قبل الأهالي فعليا. سيد غسان.
2: نعم، يعني هي مرحلة معقدة، مرحلة صعبة. الاعتداءات لم تتوقف نهائيا. الاحتلال المستوطنين لديهم برنامج مخطط، مش من فراغ، مش اعتداء، مش انه يعني هناك فقط يعني حالة تجارية، لا، لديهم مخطط، لديهم مخطط بدأوا به بالمناطق اللي هي تسمى الخرم، بدأ مثلا يانون، هناك تفحيل هنا في يانون، خلبة الشكارة في دوما تم تفحيل جزء كبير منهم، في منطقة الطويل خلبة طامة، كل الخرم الصغيرة بدأ إحلال المستوطنين مكانهم، وكل ذلك بحماية جيش الاحتلال. انتقلوا إلى أطراف البلدات والقرى مثل جارود، مثل منطقة المسعودية، في منطقة القرقة، مثل منطقة بورين، مادما، كل المناطق. يعني هناك برنامج، هذا البرنامج فقط إفشاله في الصمود، في التصدي.
1: نعم، يعني حتى المواقع الأثرية لم تسلم أيضا من هذه العصابات، خاصة الموجود في منطقة، في بلدة سباستيا. وبالأمس رئيس الوزراء زار هذه المنطقة برفقة وفد وزاري واطلع على احتياجات المواطنين في البلدة.
2: بالتأكيد يعني هناك تهديد دائم، وخصوصا يعني المنطقة الأثرية وسلكة الآثار. فالسيطرة على سباستيا بقبل الاحتلال كارثة كبيرة، لأن هي ثالث مدينة في العالم من ناحية الأهمية الأثرية، تسمى مدينة سباستيا بالنسبة للآثار. فوجود بالأمن دولة رئيس الوزراء ووفد كبير جدا من الوزراء إلى وزيارتهم ووضع رفع العلم على السارية، كانت هي بصراحة هي رسالة وطنية بالديانة، رسالة إلى كل منطقة قرى شمال غرب نابلس سباستيا وكل المحيط في المنطقة. فكان هناك هي رسالة وتجتمع هذه السماعة، وكانت هناك جولة على كل الآثار، وبصراحة كانت هي جولة مهمة ولها ما لها، وهي لاقت الترحيب الكبير جدا من قبل المواطنين، ووجدوا أن دولة رئيس الوزراء بينهم في المنطقة خطرة جدا. هي بالتأكيد كانت رسالة صمود وتحدي الصمود.
1: شكرا لك جزيلا سيد غسان دغلس، محافظ محافظة نابلس. نناقش الآن ملفنا التالي، ما يتعلق بانطلاق امتحانات الثانوية العامة بالأمس. نتحدث عن سير هذه العملية مع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي السيد صادق الخضور. يسعد صباحك.
3: أسعد الله أوقاتك وأوقات المتابعين والمتابعات جميعا، وأنتم بكل الخير.
1: وأنتم بألف خير. يعني بالأمس 91,000 طالب تقدموا لامتحانات الثانوية العامة، كيف تابعت الوزارة سير هذه العملية؟
3: بالتأكيد يعني الأمور الحمد لله صارت كما هو مخطط لها. الحديث يدور عن عودة الامتحان للوطن بشطريه في الوقت ذاته. صحيح أنه برنامج غزة مختلف عن برنامج الضفة، لأنه غزة تقدم إلكترونيا منزليا، الضفة تقدم بالطريقة الاعتيادية. في الخارج أيضا عقد الاختبار، كان على الوزارة بالأمس أن تتابع كل هذه الأمور. الحمد لله الأمور صارت كما هو مخطط لها. في قطاع غزة نتيجة الإنترنت كان هناك إشكالية بسيطة تم تجاوزها وحلها، الحمد لله لم تستغرق وقتا. في الضفة أطلقنا الامتحان من المغير بحضور دولة رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي. أيضا كنا في أبو فلاح، اليوم تنطلق مراكز التصفيح. يعني لا، كان عندنا إشكالية في الخليل أيضا في غزة القديم بحكم منع التجول، لكن تم تأمين وصول الطلبة للقاعات. وبالتالي الأمور صارت بالأمس الحمد لله نستطيع القول بأنه كان هناك حالة ارتياح أيضا، هذا يجب ألا نمر عنه مرور الكرام، لدى الطلبة من مستوى الأسلي لم تسجل ملاحظات على الأسلي. وبالتالي يعني اليوم سيكون هناك اجتماع لجنة الامتحانات العامة للوقوف على كافة مواكب انطلاقة الامتحان، وأيضا يعني متابعة العمل أولا بأول.
1: يعني ذكرت سيد صادق بالنسبة لطلبة التوجيه في غزة يعني وتقديمهم للامتحان إلكترونيا، تحدثت أنكم تجاوزتم يعني حليتم مشكلة انقطاع الإنترنت. طلبة الثانوية في القطاع اتخذوا من المقاهي الخيام ما تبقى يعني فوق الركام مقاعد دراسية لهم لتقديم هذه الامتحانات، هل واجهتهم صعوبة في مسألة الالتحاق بتقديم الامتحانات ومواكبة دراستهم أولا بأول إلى جانب المواضيع الإلكترونية الفنية؟
3: بالتأكيد يعني من يظن بأن طلبة غزة لم تواجههم أي مصاعب جانب الحقيقة، ولذلك كان هناك مصاعب حتى في الدراسة في المدارس الافتراضية في الاستعداد في التسجيل للامتحان، ويعني لكن الصوات اللي سبقت الامتحان أتاحت الوصول لمرحلة الأمس، والبعض بالأمس ترك يعني توقف فقط عند المشاهد من الطلاب جانب بعضهم. هذا ما أنت أسئلي، بمعنى أنه الطالب والطالب اللي جاي جانبه الأسئلة تختلف. يعني كان من الطبيعي أن يجلس الطلبة في نقاط مجمعة لأنه في بعض المناطق لا يصلها الإنترنت، وأيضا امبارح الامتحان تزامن بدءه مع وجود أحداث في منطقة بيت لاهي وغزة، هذا أيضا شكل. لكن رغم ذلك عقد الاختبار، يعني البعض توقف عند الصور ونفي، يعني هؤلاء الطلبة الذين تجمعوا ربما يكون منطقة بيت لاهي ولجأوا لهذه الأماكن في ظل ما جرى صباح أمس، باعتبار أنه أمس كان لدينا عدد من الشهداء في قطاع غزة، يعني هناك استهداف لبعض المناطق. الأحوال جميعها احنا بنقول لتقديم لطلبة غزة احنا نحاول انقاذ مستقبل هؤلاء الطلاب، ندرك ان الامور يعني ليست مثالية 100%، يعني سواء من ظروف عقد الاختبار من الانترنت وما الى ذلك، لكن هذا ما يتوافق، واحنا بنقول يعني اي شيء احسن من لا شيء. ورغم ذلك ندرك، ودعيني اشير هنا لان وزارة التربية والتعليم تدرك، ولكن في النهاية تحرص على خروج النتائج بحيث تكون موضوعية وتعكس مستوى الطلبة، لنا آليات أخرى. وبالتالي هذا الامتحان الذي يعقد الأمس يعني شهدنا والعالم كله بالأمس، نظرا لأنه يعني هذا العدوان توقف شكليا فنقول، واستطاع العالم أن يرصد هذه اللقطات وأن يتابع هذا المشهد اللي بالتأكيد هو مشهد إنساني بكل ما للكلمة من معنى، حينما شاهدنا بعض الطلبة يقدمون من فوق ركام بيوتهم، هذا في اعتقادي جزء لا يتجزأ من حاله، ويؤكد أننا هنا لا نختبر طلبة بقدر ما نقدم لهم عونا إنسانيا، مساحة جديدة للأمل، كان الله في عونهم. شاهدنا الطلاب مبتوري الأطراف بالأمس يقدمون الامتحان في مشاهد والله تبكي.
1: فعلا يعني كان الله بعونهم، نتمنى التوفيق والنجاح لطلبتنا الأعزاء في قطاع غزة وفي كل مكان. شكرا لكم السيد صادق الخضور، وأنت المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي. إلى موضوع وملف آخر، متابعة أزمة الجسر، وهنالك حركة نشطة للمغادرين من فلسطين، وتحدثنا في هذا الشأن مع العقيد وليد غنام مدير شرطة معبر الكرامة، والذي تحدث أيضا عن وجود بعض التسهيلات على الجسر. نتابع.
4: نحن بدأنا في يعني فترة الصيف والعطلة الصيفية، ويعلم جميع الأخوة المستمعين أن فترة الصيف يكون هناك ضغط وحركة نشطة جدا في فترة الصيف، وبسبب كما قلنا العطل الصيفية والمدرسية، ولكن الحمد لله الأمور في معبر الكرامة تسير بشكل طبيعي، ولا يوجد يعني أي ازدحام بمعنى الازدحام الذي يذكر، الجميع يسافر وكل الأمور تسير بشكل طبيعي والحمد لله تعالى. حركة نشطة تسير بانسيابية وبطريقة والحمد لله مرتبة ومنظمة، ولا يشعر الجميع إلا بالراحة، ويعني هناك تعليمات دائما حاضرة من السيد اللواء علام الصقة مدير عام الشرطة ورئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود بتقديم كافة التسهيلات والخدمات لأهلنا المواطنين. أما بالنسبة لعمل المعبر، فالمعبر يعمل من الأحد حتى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا، ويوم الجمعة يعمل من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12:30 ظهرا. لدينا في كل سنة تغذية راجعة ولدينا اجتماعات دورية يعني قد تكون شبه يومية في معبر الكرامة لمراجعة الأحداث والأعمال اليومية ولتطويرها. ودائما نكون في فترة الصيف من أهم يعني الأمور نكون بزيادة الطواقم الشرطية والأمنية العاملة على معبر الكرامة، وكل ذلك من أجل تسريع الإجراءات وأن تسير بسهل ويسر وأن لا ينتظر الأخوة المسافرين يعني إلا قليلا من الوقت، مجرد إجراءات ويسافر الجميع بسلام بإذن الله تعالى. المتوقع دائما إحنا يعني في نهاية الثانوية العامة تكون دائما ذروة الأزمة بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة الذي نتمنى لهم بإذن الله النجاح الدائم وأن تسير أمورهم بكل خير. دائما هذه الفترة بعد الانتهاء من الامتحانات الثانوية يكون هناك يبدأ الضغط الكبير على معبر الكرامة الذي نشهده كل عام، سيكون هناك ضغط كبير ومتوقع في الأيام القادمة بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة. هناك ضغط كبير على القادمين من الجانب الأردني من طرف الأخوة الأشقاء في الجانب الأردني، وهذا يعني كما يعني يعلم الجميع أنه بسبب ساعات العمل نحن بحاجة إلى تمديد ساعات العمل. الأصل أن يكون المعبر مفتوح 24 ساعة كباقي معابر العالم، وإن لم يكن يعني على الأقل مفتوح 24 ساعة أن يكون هناك تمديد. لا يمكن يعني حل الأزمة نهائيا إلا بتمديد ساعات العمل. لا يمكن أن يستوعب المعبر خلال 5 إلى 6 ساعات أن يستوعب إلى آلاف من المسافرين، فنحن بحاجة كبيرة. وفي هذا يعني الموضوع هناك ضغوطات كبيرة يعني من القيادة الفلسطينية من أجل فتح المعبر أو زيادة ساعات العمل، نأمل أن تثمر في الأيام القادمة بإذن الله تعالى.
1: متابعة لهذا الموضوع تحدثنا أيضا مع عضو البرلمان الأردني محمد الظهراوي، ومحاول الحديث عن الإعلان عن حل لمشكلة الجسر خلال الفترة القليلة القادمة. نتابع أبرز ما أكده لنا.
5: الفترة من هذا العام أو كل صيف تصبح هنالك أزمة خانقة على الجسر البلدي، لأن حقيقة هنالك أسباب عديدة، والسبب الأول هو الجانب الإسرائيلي اللي بيخلي فقط الدوام عنده في وقت محدود، وبالتالي تصبح عندنا أزمة. وأيضا هناك بعض الأخطاء الشخصية موجودة عنا على جسر الملك حسين التي وضعت دولة رئيس الوزراء في هذا الموضوع، وبإذن الله سيكون حل قريب جدا في هذا الموضوع. لا يجوز يعني خاصة بالأمس جاء كتاب رسمي لدولة الرئيس فيما يتعلق بالاستثناءات العديدة التي يجب أن تضع على المنصة مؤقتا إلى الوقت الذي يجب أن تنقل في هذه المنصة. فالأردن دولة يعني عمرها أكثر من 100 عام، وبالتالي الأردن تشتهر في إجراءاتها الإدارية المحترمة خاصة في موضوع المعابر والحدود والمطار. فلا يجوز أن يكون هنالك كريان حيوي يربط الأردن بإخوته في الضفة الغربية أن يكون بهذا الشكل وهذا الأداء وهذا لا يجوز. يعني هذا الشيء يعني جلالة الملك من الذين دائما يهتمون يسألون عن أهلنا في الضفة الغربية، لأن ديوان الملك وجلالة الملك اهتم بأخوتنا في فلسطين. ونحن اليوم بصدد عمل شيء لإخوتنا بفلسطين. هنالك الكثير من النساء والأطفال خاصة في الحر وفي الأزمة، يجب أن تكون هنالك حلول وضعناها نحن في مجلس النواب، وبإذن الله أرسلت أنا بالأمس إلى رئيس الوزراء الذي أبدي اهتمامه. ننتظر النتائج خلال اليوم القادم. لا يجوز أن يظل بهذه الكيفية الجسر. هنالك أزمة خانقة، هنالك تجار معسل، هنالك تجار دخان، أصبحت هنالك مأساة حقيقية في هذا الموضوع على حساب الناس اللي عندهم أمور مهمة، عندهم حالات موت، عندهم حالات زواج، عندهم حالات مرض، وبالتالي لا يجوز أن يغدق مصادر بهذا. فيجب أن يكون هنالك وضع حد لموضوع المنصة مؤقتا، أن يعني يكون هنالك استثناءات عديدة أنا حددتها لدولة الرئيس، وبالتالي في المستقبل القريب يجب أن تلغى هذه المنصة. يجب أن يكون هنالك تنظيم للشنط للعمال التي تستخدمها الجسر، للسيارات السياحية، للمظلات، للكافتريات، للمطاعم، للجايبية. يجب أن يكون هناك حل لهذه الأمور العالقة. يعني 3 سنوات و4 سنوات كل صيف بقيتنا هيك، راح يكون الحل شامل وجذري فيما يتعلق كل الأزمات الموجودة على جسر.
1: الآن ننتقل لمتابعة آخر التحديثات الميدانية وهذه التطورات من محافظة جنين، حيث يتواصل العدوان الاحتلالي على المحافظة. نتابع هذه التفاصيل مع مراسلنا من هناك نزار سمودي. أهلا بك نزار، صباح الخير.
6: صباح الخير لك يا أثار ولكافة السادة المستمعين.
1: ما الجديد لديكم في محافظة جنين وآخر التطورات كما ترصدونها لنا؟
6: نعم آثار، للشهر 19 على التوالي يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي الواسع النطاق على محافظة جنين بشكل عام ومدينة جنين والمخيم والقرى المجاورة على وجه الخصوص، وسط أعمال الاقتحام والتدمير ومداهمة منازل المواطنين وخلق حالة من الرعب والفزع والإرهاب لدى الأطفال والنساء والشيوخ جراء هذه الجرائم. بلدات عنزة وصانور وزبوبة ومركي وجلقموس وبير الباشا وعربوني ورماني شهدت الليلة الماضية وفجر هذا اليوم اقتحامات ومداهمات لمنازل المواطنين بحثا عن من تدعي قوات الاحتلال الإسرائيلي أنهم مطلوبون لديها. أيضا آثار لا بد من الإشارة إلى أن قطعان المستوطنين طيلة ساعات الليل والنهار يقومون بمضايقة المواطنين في بلدة عراب إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين عبر إطلاق الأبقار والأغنام على المزارع في مزارع المواطنين وبين منازلهم. أيضا في بلدة درع بضعيف بالأمس اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطن علي محاسني صاحب أحد المحال المواد الزراعية في بلدة درع بضعيف إلى الشمال الشرقي من مدينة جنين، اقتادته إلى جهة غير معلومة بحجة أنه مطلوب لدى جيش الاحتلال. مخيم جنين لا يزال الوضع على حاله من خلال محاصرة جيش الاحتلال للمخيم للعام الثاني على التوالي بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية، ووسط تهجير أهله البالغ عددهم أكثر من 22 ألف مواطن قصرا وتحت تهديد السلاح. بقي أن نشير أيضا إلى أن هذا العدوان العسكري الاحتلالي خلف حتى هذه اللحظة ارتقاء 69 شهيدا ومئات المصابين والمعتقلين، بالإضافة إلى كل ذلك الانتهاك والاستهداف الممنهج والمبرمج للبنية التحتية في كافة أرجاء المحافظة، بالإضافة إلى استهداف ممتلكات المواطنين وخاصة مركبات المواطنين ومنازلهم خلال اقتحام ومداهمة الجيش الاحتلالي الإسرائيلي الذي يعمد إلى التدمير والتخريب لمحتويات منازل المواطنين. نعم آثار،
1: شكرا لك مراسلنا من جنين نزار سمودي. الآن نواصل الحديث حول تفاصيل الجولة التي قام بها بالأمس رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى والوفد الوزاري المرافق له. نتحدث الآن مع معالي وزير السياحة والأثار السيد هاني الحايك. أهلا بك معنا، صباح الخير.
7: صباح النور، أهلا بكم، صباح الخير للجميع.
1: أهلا بك. يعني بلدة سباستيا كانت أحد المواقع التي جرى استهدافها بالأمس ضمن جولة رئيس الوزراء، يعني أبرز ما جرى الاطلاع عليه ويعني الهدف من زيارة هذا الموقع تحديدا من محافظة نابلس؟
7: يعني صباح الخير للجميع، يعني كانت حقيقة زيارة ناجحة بكل مكوناتها بكل حيثياتها. اولا والقضيه المهمه تم رفع العمله من فلسطين بحضور دوله رئيس الوزراء نص الساحه، وهذا موضوع سيادي مهم يبقى من نظري ومن منظور هذا الموقع موقعنا وهذه الارض ارضنا. تم استهدافها بشكل كبير من قبل سلطات الاطراف الاسرائيليه في التنقيب والبحث والسرقه بعض الاثار اللي تم العثور عليها. كانت رسالتنا أن نحن موجودين وهذه الأثار أثارنا وهذا الموقع هو موقعنا. تجولنا في البلدة القديمة بما تحمله من التاريخ هام، وتم الاطلاع على ما تقوم به وزارة السياحة والأثار من تجديد وتنقيب وتحديث للموقع، ثم تم اللقاء مع المواطنين وتم هناك التعرف يعني على الحديث عن أهمية سبستيا ودورها التاريخي. وطبعا وزارة السياحة والآثار أكملت ملف الترشيح على أحد التراث العالمي والتي ستكون القادم إن شاء الله. إن شاء الله نقدر نحقق هذا الحلم وإن شاء الله نتوفق في تحقيقه لأنه مهم كثير مهم بشكل كبير من أجل بس سيادتنا وسلطتنا على أثارنا وعلى تاريخنا.
1: بالتأكيد يعني في تفاصيل الحديث عن هذه الخطوة الهامة التي قمتم بها حول إعداد ملف لترشيح سباستيا للإدراج على التراث العالمي في ظل هذه الهجمة الاستيطانية الاحتلالية المتصاعدة التي يتعرض لها تحديدا الموقع الأثري. من هذه النقطة يعني معالي الوزير نعرج على أيضا الهجمة الاستيطانية التي تطال وتستهدف مختلف المواقع الأثرية الأماكن السياحية في فلسطين إلى جانب ما تتعرض له بلدة سباستيا.
7: يعني آخر استهداف كان حقيقة في برج سليمان وتم يعني هذه منطقة أصلا يعني منطقة ألف واضح إنه يعني الإسرائيليين يتجهون نحو فرض السيادة على المواقع الأثرية. فرض السيادة على المواقع الأثرية يعني فرض السيادة على الضفة الغربية بالكامل لأن يعني كل الضفة الغربية فيها مواقع أثرية. يعني هذه حجة لفرض السيادة على يعني على كل الضفة الغربية. إحنا طبعا أهم مكونات العمل يعني اللي بنتبعها يعني التواجد والتواصل مع القرى والأرياف يعني مش شايف بس المدن القرى والأرياف في الخط الدفاع الأول في مواجهة الاستيطان. احنا طبعا نشتغل بشكل كبير لتشجيع السياحة والمسارات السياحية في هذه القرى من أجل يعني نخلي الناس دائما موجودة أو حاضرة في المواقع الأثرية والتراثية اللي بتهم الشعب الفلسطيني اللي هي تراثنا وأثارنا.
1: يعني إذا هنالك خطة لدى الوزارة في مسألة التواصل مع هذه المناطق المستهدفة أيضا كما تفضلت دعم هذه المسارات السياحية لعديد من المواقع الأثرية والسياحية في مسألة يعني تعزيز التواجد الفلسطيني في هذه المناطق المستهدفة وعدم تركها أمام يعني قطعان من المستوطنين وهذه العصابات. كيف يمكن تعزيز أكثر هذه النقطة
7: يعني من قبلكم؟ تعزيز أكثر إحنا حقيقة في خطة للوزارة يعني مع كل المكونات المجتمع المحلي في المحافظات كلها في خطة من نتحرك على كل المحافظات وحتى نتواجد يومين ثلاثة أيام في المحافظة ونجتمع مع يعني نسوي لقاءات مع رؤساء البلديات لقاءات مع المجتمع المحلي ونحن رايحين باتجاه خطة يعني خارطة الطريق للعمل للمرحلة القادمة في المواقع الأمامية والمواقع والقرى الريفية. يعني هذا يعني راح يكون في كل المحافظات إن شاء الله. راح نبدأ إحنا بدأنا في جنين راح نكمل في جنين وبعدين ننتقل على سلفيت وبعدين على الخليل وكل الكل يعني كل المحافظات الفلسطينية إن شاء الله راح نكون متواجدين فيها مع كل طواقمنا مع مؤسسات المجتمع المدني مع البلديات الصغيرة حتى يعني نتواجد يعني نسوي يعني خلينا نتحدث نسوي حراك في اتجاه تعزيز يعني هذه القرى وهذه البلدات الصغيرة وطبعا الترويج للسياحة والمسارات البيئية يعني والاهتمام في المواقع الأثرية وإبرازها ويعني وصيانتها لازم.
1: نعم كلمة أخيرة من قبل معاليكم معالي الوزير. يعني كثير من النشطاء والفاعلين على الأرض يعني ينظمون باستمرار هذه المسارات لأسباب ودوافع وطنية بالدرجة الأولى للحفاظ على هوية الأرض. يستهدفون بالدرجة الأولى أيضا المواقع التي تعتبر هي الأكثر استهدافا من قبل هذه العصابات. كيف ترى أهمية الحفاظ على ديمومة يعني هذه النشاطات؟
7: يعني هذه جزء من أهم النشاطات اللي ممكن القيام فيها واللي لها تأثير مباشر على زيادة عدد يعني تحفيز الناس التواجد في هذه المواقع وخاصة العائلات. يعني احنا بنشتغل مع مسار فلسطيني التاريخي من أجل تأهيل بعض المواقع يعني اللي فيها مسارات بيئية مهمة يعني وتحضيرها وتجهيزها وتكون ملائمة لاستقبال الناس. يعني فيها يعني بيكون فيها خدمات نقدمها للناس، يعني مش معقول راح عائلة على موقع بري مش في خدمات يعني للمواطنين. فاحنا الحين بنعمل جاهدين موفر هذه الخدمات حتى الناس تستمتع في الطبيعة، تستمتع في يعني في هذه المسارات اللي لها مدلولات أيضا بيئية مهمة وأثرية مهمة، يعني بتهمنا وبتهم كل واحد فينا. فاحنا بنشتغل معهم بشكل كبير مع مسار فلسطين ومع كل يعني مع كل مكونات

0: المجتمع المدني اللي بتشتغل في هذا يعني في هذا الملف تحديدا.
1: شكرا لكم جزيلا السيد هاني الحيك وزير السياحة والآثار. إذن قبل أن ننتقل إلى موجز الأخبار مع الزميلة شادن الرماوي، نذكر بأن 91 ألف طالب تقدموا بالأمس لتقديم امتحانات الثانوية العامة. قبل قليل أكد لإذاعتنا المتحدث باسم الوزارة بأن طلبات التوجيه اضطروا لتقديم الامتحانات إلكترونيا، وتحدث عن الصعوبات التي واجهتهم في مواكبة مسيرتهم التعليمية خاصة في هذه المرحلة الحساسة، حيث اتخذ طلبة الثانوية العامة في غزة المقاهي والخيام كمقاعد دراسية لتقديم امتحاناتهم بالأمس. كل التوفيق نتمناه لكافة طلباتنا الأعزاء. باقي ملفاتنا ضمن نهار جديد بالتأكيد سنتابع، ولكن بعد نتوقف مجددا مع زميلة شادن الرماوي، وإليكم هذا الموجز الإخباري.
2: أهلا أثر مجددا وأهلا بالسادة المستمعين. استشهاد 3 مواطنين بينهم المصور الصحفي أحمد وشاح بقصف طيران الاحتلال على منزل في مخيم البريج في المحافظة الوسطى. إصابة مواطن وابنه برصاص عصابة المستوطنين الحي خلال اقتحامهم بلدة صريف شمال الخليل. إلى ذلك مستوطنون يهاجمون رعاة الماشية في خربة بمسافة ريطة وحاولوا الاعتداء عليهم وسرقة مواشيهم. في سلفيت إصابة 3 مواطنين بجروح وردود جراء اعتداء عصابات المستوطنين عليهم في قرية سكاكا. وفي نابلس مستوطنون يعتدون على قريتي بورين وجالود بالحجارة. رئيس الوزراء محمد مصطفى يزور بلدة سباستيا بمحافظة نابلس، وذلك تأكيدا على دعم صمود البلدة التي تتعرض لاستهداف متواصل من الاحتلال ومستوطنيه. مسؤول في جيش الاحتلال يؤكد أن الجيش تلقى أوامر من القيادة السياسية بوقف القتال في جنوب لبنان. نائب الرئيس الأمريكي يصل إلى سويسرا، حيث يتوقع أن تبدأ اليوم جولة مفاوضات جديدة بين بلاده وإيران استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. إلى ذلك الجيش الأمريكي يقول إن السفن التجارية واصلت المرور عبر مضيق هرمز رغم إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاقه احتجاجا على مواصلة العدوان على جنوب لبنان. أخيرا وفي حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق. غدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، نعود مجددا إلى أثار هب الريح واستكمال ملفات نهار جديد. إليك من جديد أثار.
1: شكرا لك شادن. الآن نستكمل معكم متابعينا ومشاهدينا باقي ملفاتنا في نهار جديد، ونستكمل الحديث في إطار تواصل هذه الجرائم الاحتلالية وأيضا تواصل الهجمات المتصاعدة من قبل قطعان المستوطنين. نتحدث مع الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. صباح الخير.
3: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: لا يزال القصف يتواصل في قطاع غزة رغم الإعلان منذ فترة طويلة عن وقف لإطلاق النار، أيضا في الضفة اعتداءات لا تتوقف، النهش لأراضي المواطنين أيضا لا يتوقف في عموم أراضي الضفة. أمام محاولات حرف الأنظار عن ما يحصل جرائم ممنهجة في فلسطين، يعني كيف يتواصل الحراك السياسي لوقف هذه الانتهاكات والجرائم والخروقات؟
3: استمرار العدوان على شعبنا في قطاع غزة بذرائع مختلفة، الهدف الرئيس منه هو فرض أمر واقع جديد في القطاع والضفة الغربية، وأيضا بذات الوقت تعطيل أي مسار سياسي من الممكن أن يؤدي إلى تعطيل أيضا مصلحة نتنياهو الشخصية والحزبية في التهدئة وفي وقف الحرب في قطاع غزة. النموذج الذي استخدم في قطاع غزة لوقف إطلاق النار بعد مؤتمر شرم الشيخ الذي أعلن عن بدء العمل في تطبيق مبادرة الرئيس ترامب. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تطبيق النموذج اللبناني في قطاع غزة الذي بدأ فيه كان قبل عام، وبالتالي نحن أمام حالة سياسية وليست حالة أمنية توظف لمصالح شخصية وحزبية تخدم الائتلاف الحاكم وتحاول أن تغير من أن تفرض وقائع مادية على الأرض تجعل من أي حكومة إسرائيلية قادمة غير قادرة على تغييرها وإعطائها طابع الشرعية من جهة القانونية التي لا يعترف بها القانون الدولي، ومن جهة أخرى تجعل إمكانية تغيير هذا الواقع لدى أي حكومة قادمة تواجه صعوبات داخلية. ولذلك احنا بنعتقد انه هذا العدوان المستمر على شعبنا في قطاع غزة ومواصلة العدوان بالضفة الغربية لتقويض السلطة الوطنية الفلسطينية وتفكيك بناها المؤسساتية لتمرير المخططات الاستيطان والضم التدريجي، وأيضا من جهة أخرى لتحويل طابع ووظيفة ومضمون هذه السلطة من سلطة ناقلة للشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الحرية والاستقلال. هذه الوظيفة الجديدة التي تريدها للسلطة هي سلطة على السكان وليس على الأرض، سلطة خدمات، وأيضا تحافظ على الهوية الفلسطينية للمواطنين الفلسطينيين حتى لا يكون جزءا من الضم الذي تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى فرضه، ومن جهة أخرى أيضا يكون هناك مجالا للتطهير العرقي والترانسفير، لأنه الضم لا يمكن أن ينجح مع وجود أكثر من 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية. المشروع كبير، والمواجهة أيضا تبتدئ، نقطة البداية في المواجهة هي تعزيز الصمود وتطوير أشكال المقاومة الشعبية السلمية في كافة القرى والمدن الفلسطينية، وبالتالي أيضا تطوير آليات الحراك السياسي والدبلوماسي على مستوياته المختلفة، بما في ذلك تطوير آليات أيضا المسار القانوني. احنا بنعتقد انه هاي المرحلة هي مرحلة حساسة وصعبة، ايضا بدون شك احنا مقبلين على متغيرات سياسية في المنطقة لها والعالم لها اثر كبير على الوضع الفلسطيني، بدءا من وقف الحرب الامريكية الاسرائيلية على ايران وكيف سوف ترسى ركائز الأمن الإقليمي في المنطقة بعد هذه الحرب، والأمر الآخر الانتخابات الإسرائيلية القادمة التي تشير إلى أن إمكانية عودة هذا الائتلاف اليميني المتطرف والفاشين جزء للسلطة، وأخيرا الانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية لمجلس الشيوخ والنواب. نحن أمام متغيرات، هذه المتغيرات تفرض أيضا أن يكون هناك حراك فلسطيني ليس فقط على المستوى الدولي، وأنه أيضا في إطار أجندة في الأجندة الإصلاح السياسي في والتحضير للانتخابات العامة الفلسطينية.
1: نعم، في إطار الحديث عن هذه النقطة الأخيرة التي تحدثت عنها دكتور، يعني انتخابات المجلس الوطني المرتقبة نهاية يعني هذا العام تقريبا، كيف تتواصل التحضيرات والترتيبات وكافة الاجتماعات واللقاءات في سبيل عقدها؟
3: مؤخرا تم التوافق بشكل واضح على أن الانتخابات ستكون لمجلس وطني مؤلف من 350 عضو على قاعدة نظام قانون انتخابات المعدل لعام 2000 رقم 1 لعام 2007، وأيضا صدر مرسوم رئاسي بتعديل القانون في عناصر محددة في مواد محددة.

0: الأولى عدد أعضاء المجلس 200 عضوا. الانتخابات تجري على أساس التمثيل النسبي الكامل، والوطن دائرة انتخابية واحدة، نسبة الحسم 1%، المرأة كوتا للمرأة 70-30%، وأيضا تخفيض سن الترشح إلى 23 عاما. هذا المرسوم صدر، وأيضا حدد أن الانتخابات ستجري على أساس القانون الأساسي، وصدر أيضا مرسوم بآخر فيما يتعلق بنظام الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني في الشتات، ذات العناصر التي تحدثنا عنها. الأعضاء المنتخبون داخل الوطن هم أعضاء طبيعيين في المجلس الوطني الفلسطيني. تجري التحضيرات خلال مطلع الشهر القادم أن تتوجه العديد من الوفود بشكل متزامن للتجمعات الفلسطينية في الخارج من أجل التحضير لإجراء الانتخابات حيث أمكن ذلك، أو لإجراء أو عبر ما يسمى المجمع الانتخابي، أو في البلدان الصغيرة التي يتم فيها التوافق على شخصيات محددة. بكل الأحوال المسار الديمقراطي انطلق، وكما عبر عنه السيد الرئيس عام 2026 هو عام الديمقراطية الفلسطينية.
1: كل الشكر لك دكتور أحمد مجدلالي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. نواصل الحديث حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا وممتلكاتنا. نتحدث الآن مع الدكتور عمر عوض الله، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. صباح الخير لك دكتور.
2: صباح الخير لكم والسيدات والسادة المستمعين.
1: جرائم الاحتلال وقطعان المستوطنين تتواصل، تصاعدت كثيرا وتشكل خطرا كبيرا على أبناء شعبنا. على إثر ذلك اضطرت عائلة بأكملها للنزوح قسرا وترك منازلها، خاصة يعني في إشارة لما يجري في الأغوار. دكتور، كيف يتعاطى العالم مع هذه المسألة، مع جرائم لا تتوقف بحق شعبنا وخروقات أيضا لا تتوقف في قطاع غزة؟
2: يعني في واقع الأمر لا يستطيع العالم أن يدعي أنه لا يعرف وأنه لا يتابع، ولكن هو يأخذ خطوات ليست على ذلك المعيار أو ذلك الحجم من المسؤولية في مواجهة ما تقوم فيه إسرائيل. بمعنى أن هناك مجموعة من الدول مشكورة اتخذت خطوات عقابية ضد مجموعة من المستوطنين، بينما القضية بحاجة إلى أن تؤخذ عقوبات باتجاه المنظومة الإسرائيلية ككل، أنه من يقوم بالتهجير القسري حقيقة هم من يترأس هذه الحكومة الفاشية الإسرائيلية الحالية، والذين يشجعون المستوطنين وإرهابهم بشكل يومي من خلال السلاح والدعم المالي ومن خلال تأمينهم بحماية من جيش الاحتلال، تأمينهم بقوانين عنصرية كذلك. لذلك هي منظومة متكاملة من قوانين ومن محاكم ومن كنيسة ومن قرارات حكومية وقرارات رسمية بالاستيطان والقتل والتدمير من أجل تنفيذ المشروع الذي فشل منذ 80 عاما. الآن يحاولوا أن يعيدوا تكراره بطريقة مختلفة من خلال ميليشيات المستوطنين المنتشرة في كل مكان والتي يتم تسليحها وتمويلها من أجل هذا الغرض. المجتمع الدولي يعلم ذلك، المجتمع الدولي بطيء في أخذ خطواته باتجاه معاقبة هذه المنظومة، وهذا ما نعمل عليه من أجل تسريع الحراك الدولي للعقاب لهذه المنظومة ومعاقبتها من أجل الحفاظ على حقوق أبناء الشعب الفلسطيني على أرضه.
1: في إشارة إلى موقف النرويج يعني والحديث عن اعتزامها لحظر سلع منتجة للمستوطنات، هل من أهمية لهذه الخطوة، وهل من الممكن اعتبارها يعني خطوة أو يعني تمهيدا نحو فرض عقوبات فعليا على منظومة الاحتلال كما طلبت عديد من الدول الأوروبية بضرورة فرض عقوبات على مرتكبي الجرائم؟
2: نعم، في واقع الأمر أي حراك ضد الاستيطان الاستعماري، وهو ربما يعني أصدقائنا في النرويج وهي دولة اعترفت بدولة فلسطين ونحن نكون لهم كل الاحترام على دورهم الكبير الذي يقودونه في داخل المنظومة الدولية، ولكن منع دخول بضائع المستوطنات قضية كان يجب أن تكون قديما انتهينا منها. يعني كان يجب الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية بما فيها دول اسكندنافيا قد أخذت هذه الخطوة، لأنه قرار محكمة العدل الدولية بشأن عدم مشروعية وقانونية الاستيطان الاستعماري في الأرض الفلسطينية المحتلة في واقع الأمر واضح جدا. كذلك التعليمات والإجراءات والتدابير التي جاءت من الاتحاد الأوروبي بوسم بين قوسين وبضائع المستوطنات لأنها بضائع مستوطنات، هذا شيء لا يكفي حقيقة. يجب أن يكون هناك خطوات لتجفيف كل التمويل لهذه المنظومة الاستيطانية، تجفيف إرسال السلاح لهذه المنظومة. لذلك نعم هي خطوة بالاتجاه الصحيح، هي خطوة كان يجب أن تكون منذ زمن حقيقة، لأنه يجب أن نراكم كنا اليوم على مثل هذه الخطوة الهامة، وخاصة أن المشروع الآن طرح أمام الجمهور للتشاور قبل أن يقدم إلى البرلمان لإقراره، بمعنى أنه يعني سيأخذ وقت رغم أنه كان يجب أن يذهب للبرلمان ويعتمد باعتباره جزءا من القانون الدولي وجزءا من تنفيذ فتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية التي ساهمت النرويج حقيقة في طلب آراء استشارية وفي دعم الآراء الاستشارية التي عملت عليها دولة فلسطين بأن هذا الاحتلال غير قانوني والاستيطان الاستعماري غير قانوني والمستوطنين يجب أن يخلوا خارج الأرض الفلسطينية المحتلة.
1: شكرا لك دكتور عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. في إطار المتابعات الميدانية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال فجر هذا اليوم شقيقين من بلدة قفين شمال طول كرم. مصادر محلية أفادت بأن الاحتلال اعتقل الشقيقين يزن ومؤمن عادل طعمة عقب مداهمة منزليهما في البلدة. أيضا الاحتلال اقتحم فجر هذا اليوم عدة مناطق في محافظة بيت لحم وتحديدا بلدات الخضر جنوبا العبادية والشواورة ودار صلاح وزعتر شرقا، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم التبليغ عن أي اعتقالات. نحن وإياكم الآن إلى موضوع وملف آخر، ما يتعلق بتوقيع اتفاقية لتمويل إنشاء محطتين للطاقة الشمسية. نتحدث في تفاصيل هذا الإنجاز مع رئيس سلطة الطاقة سيد أيمن إسماعيل. صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: تفاصيل الحديث حول توقيع اتفاقية لتمويل إنشاء محطتي طاقة شمسية، أهمية هذه الخطوة بداية، ويعني ماذا ستغطي وأين يعني ماذا ستستهدف كذلك؟
3: يعني هذا المشروع هو أحد مشاريع المبادرة الفلسطينية للطاقة واللي اسمها الانتقال لمصادر الطاقة المتجددة. الهدف من هذا المشروع الاستراتيجي هو تغطية استهلاكات حكومية أو تعويض استهلاكات حكومية في مختلف مناطق الفلسطينية. بنحكي عن مشروعين متناسقين بقدرة 20 ميجا وات، يعني كل مشروع 10 ميجا وات، الاثنين 20 ميجا وات، زائد مشروع تخزين بقدرة 55 ميجا وات ساعة. المشروع هو زي ما ذكرت واحد المشاريع الاستراتيجية التي ستكرر أيضا في مختلف المناطق الفلسطينية إن كان في الوسط أو الشمال أو الجنوب. زي ما ذكرت المشروع هو مش بس فقط توليد طاقة كهربائية من خلال مصادر الطاقة الشمسية، هو مشروع لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الشمسية والانفكاك التدريجي عن المصادر الاحتلالية للطاقة. أيضا المشروع بيتضمن كمان بناء بنية تحتية للكهرباء لتكون البنية أو شبكة الكهرباء قادرة على نقل الأحمال من مراكز التوليد إلى مراكز الأحمال. والشيء الثالث يعني البرنامج بهدف كمان لعملية تدريب بغرض التشغيل لحوالي 2000 خريج عن خريج جامعة إن كان يحمل شهادات البكالوريوس أو العاملين المهنيين اللي راح تدريبهم على تركيب وتنفيذ وصيانة وتشغيل محطات التوليد من الطاقة الشمسية.
1: نعم، يعني كما تابعنا أيضا هذه الاتفاقية تشمل أيضا تركيب 20,000 عداد ذكي، ما المقصود بالعداد الذكي؟
3: العداد الذكي عدادات بتساعد المواطنين على ضبط استهلاكهم من الكهرباء وبتعطي كمان إمكانية لموزعين الكهرباء لمراقبة طرق الاستهلاك عند المواطنين بغير حيث بتساعد هذه القراءات على التخطيط المستقبلي للأحمال في مختلف المناطق. أيضا العدادات الذكية عدادات كمان يعني إضافة أنها بتساعد وبترشد استهلاك الطاقة، هي عدادات اليوم بتعطي قراءات دقيقة بحيث أنه المواطن بتأكد أنه كل كيلو وات بيدفعه بفاتورة الكهرباء أو كيلو تم استهلاكه. أيضا تعطيه مؤشرات عن آليات وطرق استهلاكه والفاقد الموجود عنده إذا كان في عنده فاقد، بالإضافة إلى مواضيع فنية كثيرة تستفيد منها شركات التوزيع.
1: نعم، في نهاية الحديث سيد أيمن، يعني إذا ما تم تنفيذ كل هذه الأمور التي شملتها توقيع الاتفاقية كما تفضلت، إذا ما تم تنفيذها فعلا أهميته بإيجاز حول مستقبل الطاقة وخطة يعني خطتكم حتى حلول عام 2030؟
3: يعني احنا خطتنا اللي تم إعلانها الخطة الحكومية هي الوصول إلى 30% من مصادر الطاقة الشمسية في العام 2030. هو هذا أحد المشاريع الاستراتيجية بتتضمن تغطية الاستهلاكات الحكومية، وهذا واحد من أحد المبادرات في برنامج الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة. أيضاً هذا المشروع هو مشروع عبارة عن بندين، جزء عبارة عن منحة مقدمة من بنك الأقصى الإسلامي، وبالإضافة إلى قروض ميسرة مقدمة من البنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى منحة أيضاً مقدمة من مؤسسة الغرير اللي معنيه بالتشغيل العمل التدريب بغرض التشغيل. نجحنا بهذا المشروع سيفتح كمان المجال امام مانحين اخرين وبنوك اخرى لعمليات مشابهه في مناطق مختلفه في الضفه الغربيه.
1: كل الشكر لك السيد ايمن اسماعيل رئيس سلطه الطاقه على كل هذه التفاصيل. الآن ننتقل إلى الملف الإسرائيلي والحديث في تفاصيل ذلك مع دكتور سهيل دياب. يبدو أن الخط انقطع مع دكتور سهيل دياب وهو المختص في هذا الشأن الإسرائيلي، وكنا نود أن نتحدث في عديد المواضيع المتعلقة ومن أبرزها ما جاء في ضمن صحيفة معاريف وهذا التقرير الذي يتحدث عن وجود بعض الخلافات بين ترامب وبنيامين نتنياهو، وأيضا ماذا عن آخر المتابعات فيما يتعلق بهذه المحادثات الأمريكية الإيرانية التي من المفترض أن تجري هذا اليوم في سويسرا. إذا نتحدث الآن مع دكتور سهيل دياب. صباح الخير لك دكتور.
4: صباح الخير لك وللمتابعات والمتابعين.
1: ما حقيقة يعني هذه الأخبار التي تتحدث عن وجود خلافات بين الرئيس الأمريكي ترامب وبين نتنياهو؟
4: برأيي أن هذه المرة هي أكثر حقيقية وأكثر خشنة في تاريخ العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وأيضا في تاريخ العلاقة بين الرجلين ترامب ونتنياهو. لماذا؟ لأن الأمور التي يتم الحديث عليها من حيث تبادل الاتهامات هي ليست تكتيكية وعابرة، وإنما هي أساسية وعميقة. عندما يتحدث نائب الرئيس فانس بأن انتقاد السياسة الإسرائيلية لا يعني عداء للسامية، فهي نصف حقيقي للسردية الإسرائيلية التي روجت فترة طويلة بأنه يعني من غير الممكن انتقاد إسرائيل أو انتقاد الصهيونية إلا أن تكون معادين لليهودية، وهذا ما لاحظه فانس في عدة يعني لقاءات وتفسيرات. الانتقادات المتبادلة لم تعد مجرد أمور تكتيكية حول الشكل أو الآليات أو الأمور الثانوية، وإنما تحول إلى أمور كبيرة استراتيجية تثبت فيها القيادة الأمريكية أنها تريد أمريكا أولا الآن وليس إسرائيل أولا، ورأى ترامب أن هذا سيساعده بالحملة الانتخابية النصفية، ومستعد وبدأ يكون مستعدا لأن يعني يضحي بنتنياهو من أجل الوصول إلى ما يريده إقليميا أولا وثانيا انتخابيا داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
1: دكتور، فيما يتعلق بالمحادثات الأمريكية الإيرانية يعني هذا اليوم التي ستكون في سويسرا، بعد متابعتك للتصريحات الإيرانية وكذلك للتصريحات الأمريكية ومتابعة لكل هذه المعطيات الواردة، ماذا تتوقع؟ وأود أن توضح لنا أيضا كيف ينعكس هذا الموضوع على الشأن الإسرائيلي الداخلي.

0: لأنه بدون ذلك لا يمكن الانتقال إلى المراحل الأساسية في المفاوضات. فبذلك هذه جولة بين الجولات، هذه مفاوضات بين الفصول، هي ليست بداية للملفات الثقيلة وليست انتهاء للجزء الأول، الفصل الأول الذي تمثل بكلمة إنهاء الحرب ومستخرجات هذه الحرب، خاصة في هرمز وحرب على لبنان.
1: نعم، في
0: كيف يؤثر ذلك على السياسة الإسرائيلية؟ أولا إسرائيل ترى كل تقدم وتفاهم ولقاء حتى ولم ينتج عنه شيء بين الإيراني والأمريكي هو لا يصب بصالح إسرائيل، ولا يصب أهم من ذلك بصالح نتنياهو انتخابيا. كان هناك استطلاع أولا في إسرائيل يقول أن 63% من المجتمع الإسرائيلي قلق جدا من مستقبل وجود إسرائيل واستراتيجيتها في الشرق الأوسط بناء على تصريحات ترامب وفانس المعادية كما وصفوها لإسرائيل. الأمر غير مسبوق منذ يعني عشرات السنوات. فلذلك المسألة مسألة يعني تراها إسرائيل بقلق كبير بهذه الظروف أنها تسير ليس لصالح إسرائيل بكل ما تعنيه الكلمة المعنى من الناحية الاستراتيجية.
1: جزيل الشكر لك دكتور سهيل دياب المختص في الشأن الإسرائيلي على كل هذه الإيضاحات. بهذا الملف متابعينا نكون وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية الصباحية من نهار جديد. كل الشكر لمن تابعنا ورفقنا في هذا العمل في قناة فلسطين مباشر وإذاعة صوت فلسطين. بأمان الله.
2: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة مفصلة تقرأها شادن الرماوي، ونستهلها بأبرز العناوين. 10 شهداء في قطاع غزة خلال الساعات الماضية في انتهاك لوقف إطلاق النار. جيش الاحتلال يوقف القتال في جنوب لبنان بعد استشهاد 10 خلال اليومين الماضيين. انطلاق المفاوضات بين واشنطن وطهران استنادا إلى مذكرات التفاهم بمشاركة نائب الرئيس الأمريكي. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد 3 مواطنين بينهم المصور الصحفي أحمد شاح بقصف طيران الاحتلال على منزل في مخيم البريج بالمحافظة الوسطى، وارتفع بذلك عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر أمس السبت إلى 10. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الشقيقين يزن ومؤمن طعمة من بلدة قفين شمال طول كرم. حطمت قوات الاحتلال فجر اليوم سرح شهيد خلال اقتحام منطقة الجنيد جنوب غرب نابلس، كما داهمت تلك القوات متحفا أسفل مدرسة ظافر المصري في حي القصب داخل البلدة القديمة بنابلس وعددا من المنازل في مخيم العين غرب المدينة. أصيب مواطن وابنه برصاص عصابات مستوطنين الحي خلال اقتحامهم بلدة صريف شمال الخليل. إلى ذلك هاجم مستوطنون رعاة الماشية في خربة بمسافة ريطة وحاولوا الاعتداء عليهم وسرقة مواشيهم. في سلفيت أصيب 3 مواطنين بجروح وردود جراء اعتداء عصابات المستوطنين عليهم في قرية سكاكا. في نابلس اعتدى مستوطنون على قريتي بورين وجالود بالحجارة. زار رئيس الوزراء محمد مصطفى بلدة سباستيا بمحافظة نابلس، وذلك تأكيدا على دعم صمود البلدة التي تتعرض لاستهداف متواصل من الاحتلال ومستوطنيه. وقال مصطفى إن ما يجري لا يقتصر على السيطرة على الأرض، بل يأتي ضمن محاولات متسارعة لتحويل الاحتلال إلى مشروع تطهير عرقي. إلى ذلك أكد وزير السياحة والأثار هاني الحايك أن الوزارة أطلقت خطة ميدانية شاملة لتعزيز الوجود الفلسطيني في القرى والبلدات المستهدفة من خلال دعم المسارات السياحية، وأضاف أن الخطة بدأت في محافظة جنين وستتواصل لتشمل مختلف المحافظات الفلسطينية بهدف تنشيط الحركات السياحية وحماية المواقع الأثرية والتراثية وتعزيز صمود المواطنين في المناطق الريفية. أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور أن امتحانات الثانوية العامة سارت أمس وفق ما هو مخطط لها بمشاركة نحو 91,000 طالب وطالبة بينهم طلبة قطاع غزة قدموا الامتحان إلكترونيا. وأضاف الخضور أن الوزارة تعاملت سريعا مع بعض الإشكاليات التقنية المتعلقة بخدمات الإنترنت إلى جانب التحديات الميدانية الناجمة عن التطورات الأمنية في القطاع. أكد عضو البرلمان الأردني محمد الظهراوي أن أسباب الأزمة على معبر الكرامة تعود إلى التقييدات الاحتلال الإسرائيلي وبعض الإشكاليات الإدارية والتنظيمية على الجانب الأردني من المعبر، ودعا الظهراوي إلى اتخاذ خطوات فورية للتخفيف من الاكتظاظ وفي مقدمتها إيجاد استثناءات عاجلة على منصة الحجز الإلكتروني للحالات الطارئة، والعمل مستقبلا على مراجعة المنصة وإيجاد بدائل أكثر مرونة وعدالة للمسافرين. أكد مسؤول في جيش الاحتلال أن الجيش تلقى أوامر من القيادة السياسية بوقف القتال في جنوب لبنان. هذا واستشهد

0: أمس السبت 29 شخصا بينهم جنديان بالجيش اللبناني وفلسطينيان وجرح أكثر من 30 جراء عشرات غارات الاحتلال على جنوبي وشرقي لبنان. وصل نائب الرئيس الأمريكي إلى سويسرا حيث يتوقع أن تبدأ اليوم جولة مفاوضات جديدة بين بلاده وإيران استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، وستركز المفاوضات على الملف النووي الإيراني ووقف إطلاق النار في لبنان. إلى ذلك قال الجيش الأمريكي إن السفن التجارية واصلت المرور عبر مضيق هرمز رغم إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاقه احتجاجا على مواصلة العدوان على جنوب لبنان. ويتوقع أن تجري المفاوضات على مدى شهرين وتتناول قضايا تركها الاتفاق الأولي دون حل ولا سيما البرنامج النووي الإيراني. في حالة الطقس يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. غدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة لمعتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة المفصلة، ننتقل بكم مباشرة مستمعينا الكرام إلى الزميلة نسرين عواد والفترة الصباحية. صباح الخير نسرين.
1: صباح الخير شادن، أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين عبر أثير إذاعة صوت فلسطين في الفترة الصباحية المباشرة.

حياكم الله وأصبحتم صباحا بكل الخير. أهلا وسهلا بكل من انضم لنا في هذه الأثناء، هذه فترة صباحية جديدة مباشرة تأتيكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين عبر الموجات العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن، الموجات الرئيسية 90.7 و 100.1 من العاصمة القدس المحتلة، محافظات رام الله والبير جنين الشمال والداخل، من أي مكان بالعالم دائما أدعوكم لمتابعة صفحتنا على الفيسبوك حتى تكونوا باطلاع على آخر الأخبار والمستجدات لحظة بلحظة. 8 دقائق بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس هي ساعتنا الآن، واليوم الأحد 21 من حزيران للعام 2026. إن شاء الله بداية نهار وأسبوع طيب وموفق لكم جميعا. فقرات ولقاءات عديدة ومنوعة لغاية الساعة 11 مثل ما عودناكم. اليوم بفقرة الصحة النفسية، أكيد مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة بدنا نحكي عن إشكالية الضغط النفسي المزمن اللي بتعرض له الطلبة وذويهم، طلبة الثانوية العامة والتوجيهي وذويهم، وهذا الضغط النفسي الاجتماعي والجسدي كمان اللي بتعرضوا له الطلبة بالدرجة الأولى، أهالي هؤلاء الطلبة كمان، وكيف ممكن التعامل معه والتخفيف منه بشكل أو بآخر. كمان اليوم بفقراتنا ولقاءاتنا بالفترة الصباحية رح نسلط الضوء على انتشار فيروس موازيك أو التبرقش في البطيخ والقرعيات، الأعراض والمخاطر، رح نحكي عن هذا الموضوع بشقيه الزراعي والنباتي وإذا كان بأثر على صحة الإنسان. أكيد هذا جزء من المواضيع اللي رح نتناولها اليوم بالفترة الصباحية حتى الساعة 11. رح أكون معكم في التقديم أنا نسرين عواد، من الإعداد والتنسيق والمتابعة حلا أفغاني، في الهندسة الصوتية جواد بصلت، ومن الإخراج المرئي جهاد سليمان.

حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكل من انضم لنا في هذه الأثناء 11 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس. تستمعون إلى إذاعة صوت فلسطين، إلى برنامج الفترة الصباحية الذي يأتيكم يوميا من الأحد حتى الخميس من 9:10 لغاية 10:11 على الهواء مباشرة. أذكر بموجات الإذاعة العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن: في الخليل نابلس أريحة والأغوار 99.4، في محافظتي طول كرم وقلقيلية 98.8. اليوم الأرصاد الجوية الفلسطينية تتوقع أن يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، سيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح لهذا اليوم غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. في ساعات المساء والليل الجو رح يكون صافي بوجه عام، لطيف في المناطق الجبلية، معتدل في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. أما درجات الحرارة المتوقعة في العاصمة القدس اليوم 28 مئوية، رام الله والبيرة أيضا 28 مئوية، في طوباس جنين طول كرم قلقيلية ما بين 33 إلى 32، في نابلس وسلفيت بين 29 إلى 30 مئوية، في أريحة اليوم درجة الحرارة 37، في بيت لحم 29، في الخليل 27، وأخيرا في المحافظات الجنوبية غزة ورفح بين 31 إلى 32 درجة مئوية. متواصلين وإياكم في فقراتنا ومحطاتنا، ومن حالة الطقس ودرجات الحرارة إلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل: الدولار ب2.95 شيكل، الدينار الأردني ب4.17 شواقل، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3.39 شواقل. الذهب على انخفاض في أسواق المال العالمية، جرام الذهب عيار 24 تقريبا ب134 دولار، أما أونصة الذهب فأيضا بأسواق المال العالمية تقريبا ب4169 دولار. طبعا هذه الأسعار قابلة للتغير صعودا وهبوطا أثناء ساعات التداول. أهلا وسهلا بكم من جديد، كل الأمنيات ببداية نهار وأسبوع طيبة لطيفة مليئة بالخير، بالتوفيق لكم جميعا بالأمن والأمان. وإلى آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال في الضفة الغربية، نبدأ بمحافظات الشمال: شمال الضفة بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، بوابة حوارة القديمة تفتيش للخارج، مدخل النبلياس مغلق، وعنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، وحاجة

جيز دوتان مغلق. في محافظات وسط الضفة الغربية المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج للداخل سالك، بوابة عطارة القديمة كثافة سير، بوابة ترمس عية تفتيش بالاتجاهين، قلندية أزمة خانقة للخارج، جبع تفتيش وأزمة للخارج. في محافظة جنوب الضفة الغربية نبي يونس مغلقة، سير مغلقة، الفوار مغلقة، دورة مغلقة، راس الجورة مغلقة، والعروب العجوري مغلقة. نتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات، وكانت هذه آخر تحديثات أحوال الطرق. نستكمل وإياكم فقراتنا ومحطاتنا بعد الفاصل. الخبر المنوع اللي اخترت نسلط الضوء عليه اليوم وهو سؤال: لماذا يلجأ الرجال إلى العنف أو حتى القتل بعد التعرض للرفض العاطفي؟ موضوع يتناول قضايا وجرائم ضد النساء، ولكن من منظور نفسي تحليلي. ما الذي يحدث لدى الرجل تحديدا عندما يتعرض إلى الرفض من قبل المرأة أو الترك من قبل المرأة؟ قراءة نفسية بشكل أو بآخر في ما الذي يتعرض له الرجل. تفاصيل هذه الدراسة وهذا التحليل والقراءة النفسية بعد الفاصل القصير، خليكم معنا.

اهلا وسهلا بكل من انضم لنا في هذه الاثناء، واسعدكم صباحا بكل الخير. متواصله واياكم عبر اثير اذاعه صوت فلسطين، وهذه الفتره الصباحيه المباشره. موجات الإذاعة العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن في محافظتي بيت لحم وطوباس 89.9، في جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في غزة على 103.2، أما الموجة الرئيسية أو موجاتنا الرئيسية 191.7 تحديدا في العاصمة القدس، وأيضا في محافظات رام الله والبيرة وأيضا جنين والشمال والداخل. السؤال الذي حير الملايين، يعني هذه المقالة وهذه الدراسة تحاول تقديم تفسير نفسي اجتماعي لما يتعرض له الرجل عندما يتعرض للعنف أو الترك، أو عفوا ليس العنف وإنما التخلي والترك والرفض من قبل المرأة. ما الذي يتعرض له الرجل فعليا، ولماذا يلجأ إلى القتل أو إلى العنف الشديد اتجاه المرأة؟ أكيد هذا سؤال أعاد طرحه حوادث متكررة حول العالم، مش بس بفلسطين، حوادث قتل النساء على خلفية الترك أو الرفض من قبل الرجال، ولكن هي يعني حوادث جدا متكررة حول العالم بغض النظر عن الثقافة والبيئة واللغة. كان من أبرز هاي الحوادث حادثة الشاب الأمريكي إليوت رودجر عام 2014 اللي قتل 6 أشخاص بعدما عبر عن غضبه من رفض النساء للارتباط به. رغم أنه هاي الجريمة ارتبطت بظروف نفسية خاصة، إلا أنها فتحت نقاش أوسع حول العلاقة ما بين الرفض والعنف، وحول الطريقة اللي بتعامل فيها بعض الرجال مع مشاعر الخسارة والإحباط. الدراسات في علم النفس بتقول بأنه ألم الرفض مش مجرد شعور عابر، هو بنشط مناطق في الدماغ، هاي المناطق مرتبطة بالألم الجسدي واللي بخلي تجربة الرفض مؤلمة على المستوى النفسي والبيولوجي معا. الباحثين بيقولوا أنه المشكلة لا تكمن في الرفض بحد ذاته، بل في الطريقة اللي بفسر الرفض في الفرد أو الشخص. فبينما تميل كثير من النساء للانسحاب لإعادة تقييم التجربة لما بتعرضوا للرفض، إلا أن الرجال بتعاملوا مع الموضوع بشكل كتير مختلف، بتعاملوا معه بوصفه إهانة لرجولتهم أو انتقاص من مكانتهم الاجتماعية. أكيد دراسات اجتماعية بتقول بأنه مفهوم الرجولة في العديد من المجتمعات يقدم باعتباره الصفة، هاي الصفة يجب إثباتها باستمرار والحفاظ عليها، وهذا بخليها أكثر هشاشة أمام النقد، أمام الفشل، أمام الرفض. مشان هيك عندما يربط احترام الذات بصورة الرجل القوي المسيطر، قد يتحول الرفض العاطفي إلى تهديد مباشر لهاي الصورة. طبعا في ذات السياق أبحاث حديثة بتقول بأن الضغوط العائلية والاجتماعية والتوقعات المرتفعة من الرجال تسهم في تضخيم مشاعر الخزي والإهانة، خاصة عندما ينظر إلى التعبير عن الحزن أو الضعف على أنه سلوك غير مقبول. مشان هيك الباحثون في هاي الدراسة بيقولوا أن مواجهة العنف أو القتل اللي بتتعرض له النساء ما بتطلب فقط إدانة الجريمة، لكن بتطلب مراجعة الأفكار الاجتماعية التي ربطت الرجولة بالسيطرة وشجعت على كبت المشاعر بدلا من التعبير عنها بطرق صحية وآمنة. شو رأيكم أنتوا بهذا الموضوع؟ هل بتشوفوا أنه في جزء من الحقيقة بشكل أو بآخر؟ أنه الموضوع أكيد لابد من أنه فعليا يعني مواجهة العنف ضد المرأة، إدانة الجرائم ضد المرأة، ولكن لابد من فهم الأسباب اللي بتخلي الرجل يتصرف بهاي الطريقة ومعالجة هاي الأسباب من جذورها، اللي من دوره ممكن أنه يسهم بشكل أو بآخر بطرق أخرى ينتهجها الرجل في التعبير عن مشاعر الرفض أو الخسارة أو فعليا يعني أي شيء مرتبط بالأمور العاطفية اللي ممكن يتعرض لها الرجل. ما بعرف شو رأيكم بهذا الموضوع، ولكن بشكل أو بآخر في جزء من الصواب وفي جزء من التعاطف كمان، لأنه دائما المجرم هو ضحية في مكان أو بآخر. أكيد متواصلين إحنا وإنتوا بالفترة الصباحية، خلينا نروح لفاصل قصير بعد هيك راجعين، خليكم معنا.

0: متراكم وصولا الى التوجيه. هاي الاشكاليه اللي مش قادرين نحلها للاسف، مثل عشرات الاشكاليات اللي اصبحت جزء لا يتجزا من وعينا، من ثقافتنا، من حياتنا الاجتماعيه، بالرغم من انه حلولها متاحه ودول العالم تجاوزت هاي المواضيع بسنوات فلكيه وضوئيه. الضغط النفسي اللي بتعرضوا له والجسدي والاجتماعي اللي بتعرضوا له طلاب التوجيه واهلهم فعليا، اللي بتتداخل فيه رهبه الامتحان مع توقعات الاسره والمجتمع، وهذا بياثر على التركيز، على الصحه النفسية، على الأداء الدراسي. ومش بس هيك، في كتير من الأولاد يعني بيصير عندهم مفصل في حياتهم، في صحتهم النفسية، فقط نتيجة الضغط النفسي اللي بتعرضوا له بشكل جدا جدا مكثف خلال فترة التوجيه، وهذا بيأثر على صحتهم النفسية مدى الحياة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع، بمعنى كيف ممكن ندير التوتر بشكل أو بآخر في تحسين صحتنا النفسية، في تعزيز القدرة على التكيف مع التحديات، أكيد التعقيب على هذا الموضوع حاضر مع ضيف عبر الخط الهاتفي، المعالج النفسي العيادي أستاذ محمد طويل. وأستاذ محمد صباح الخير، أهلا وسهلا فيك.
1: صباحكم يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. اليوم بدنا نحكي عن يعني واحد من أكثر الضغوط الممنهجة والمتراكمة اللي كأننا بشكل لاواعي منبلش نحضر فيه أولادنا من صف أول وصولا لصف التوجيه، وهو التوجيه امتحان الثانوية العامة بشكل أو بآخر. خليني بداية يعني أسألك، بما أنه يعني هاي المرحلة، مرحلة التوجيه، هي الأكثر ضغطا في الحياة الدراسية اللي بتعرضوا لها الطلاب، من منظور نفسي شو أبرز الأشكال الضغط اللي بتعرضوا له، سواء على مستوى نفسي، جسدي، اجتماعي، وكيف ممكن نميز ما بين التوتر الطبيعي اللي مرتبط بأداء مهام معينة وبين التوتر اللي بحتاج لدعم وتدخل نفسي احترافي؟
1: هو بالعادة يعني في عنا بفترة التوجيه زي بنحكي إنه هي فترة بيئة خصبة لظهور التوتر والقلق عند الطلبة، خاصة بالفترة اللي ما بعد التجريبي وما قبل الوزاري. يعني كثير بتوجهوا أشخاص اللي بيعانوا وكأنه من متلازمات معينة فقط متعلقة بفترة الامتحانات. وقدر الإمكان بنحاول نساعدهم للتأقلم مع الوضع ويمشوا بطريقة معينة بالتعاون مع الأهل. طبعا الأهل ضروري جدا يكونوا متعاونين، وهو لأنه التوجيه مش معمم على مستوى العالم، فعادة بالكتب العالمية للتشخيص النفسي ما يذكر الإشي بشكل صريح وواضح، ولكن من حسب خبرتنا العيادية هناك في بعض الاضطرابات المتعلقة بفترة التوجيه اللي احنا بنلاحظها كل سنة، من مثلا من بعض الأشخاص المتفوقين، الطلاب المتفوقين اللي ممكن يوصل لمرحلة انسحاب فجائي من التقدم للامتحان، أو السفر الفجائي، أو تغيير مسارهم، أو تغيير في الحالة النفسية تاعتهم بشكل، وبعد زوال الامتحانات وروح الامتحانات خلص ترجع الوضع طبيعي عندهم، ولكنها فترة عرضية وبتمر. هلأ احنا دائما لما نشتغل مع الطلاب التوجيهي بنركز على عدة أمور أساسية. طبعا القلق في مرحلة التوجيهي هو قلق طبيعي ولكن بحدود. جدا ضروري انه نركز انه يمكن اليوم قدر الامكان الطلاب اللي بيسمعونا اليوم ما في امتحان، او الاهل اللي بيسمعونا يركزوا انه عالي يعني يعلى شوي مستوى القلق، هو طبيعي وشرعي، ولكن احنا دورنا نضبط الموضوع هذا، نحاول قدر الامكان نساعدهم. التعامل مع التوجيه يعتمد على اربع اسس اساسيه، اربع عمدان اساسيه، ومش زي ما هو معروف عندنا زمان كيف كنا نعرف فقط ادرس واتوكل واروح على الامتحان. لا، اليوم بعد التوكل على الله والايمان بانه الشخص خلص عمل اللي عليه، يعني في عندي اربع عمدان رئيسيه. العمود الاول اللي ممكن نحكي عنه اللي هو الاستعداد الدراسي، وهذا هو كل العالم بيعرفه تقريبا. اليوم انا بدرس بروح بقدم امتحان، لا، في عندي ثلاث عمدان اساسيه كمان. العمود الثاني هو الاستعداد النفسي، والثالث هو الاستعداد الجسدي، والرابع هو الاستعداد الذهني. اذا دراسي، نفسي، جسدي، ذهني، حتى اقدر أكون هذه قدر الإمكان. مش عم نحكي عن شخص مثالي، بس قدر الإمكان أنه يتوجه ويقدم امتحان بهذه الطريقة.
0: طب أستاذ محمد، احكي لنا كيف ممكن الاستعداد هيك بشكل سريع في النقاط الأربعة اللي حضرتك ذكرتها، الدراسي، النفسي، الذهني،
1: الجسدي. نعم،
0: والجسدي. نعم،
1: الدراسي معروف أنه بطريقة معينة، طريقة الدراسة عندك والمعلومة اللي بتدخلها على دماغك بطريقة معينة، يعني في عندنا اليوم أكثر من أسلوب معتمد للدراسة في بعض

0: ما في أسلوب نحكي صح وخطأ، ولكن في أسلوب يتناسب مع الشخص. يعني الأهل مثلا ما يجي يحكي للطالب أنا كنت أدرس بهاي الطريقة، كل شخص له طريقته بالدراسة، ولكن في صح وفي أصح. يعني بعض الأساليب أدرس مثلا 45 دقيقة ارتاح ربع ساعة، بعدها أخذ راحة معينة، بعدها أدرس بطريقة، يعتمد على نوع الامتحان ويعتمد، ولكن لابد من الاستراحة يعني كل فترة معينة، إضافة لكيف إدخال المعلومات للذهن بطريقة معينة. هلا الاستعداد النفسي بنحكي فيه أكثر، إنه الشخص يعرف إنه القلق اللي عم بيصير معه هو قلق طبيعي، وبعد التوكل على الله يشتغل على موضوع الصورة الذاتية بتاعته. درس الامتحان كل شيء تمام، الأمور تمام، بعد ما درس الامتحان يشوف قديش الصورة الذاتية عن نفسه إنه هو قادر يستوعب إنه أنا دارس. يعني كل شخص له مقياسه بنهاية اليوم، يعني أنا درست المادة هاي قديش بقيم نفسي دارس هذه المادة، مثلا 80% 90%. الصورة الذاتية للشخص عن نفسه هي بتنعكس كتير على تقديمه أثناء الامتحان. كمان مثلا انه انا اذا في عندي صعوبة معينة من امتحان معين، اتخيل نفسي انا بروح بقدم الامتحان هذا، وين المرحلة الصعبة في تقديم الامتحان؟ هل انا لما ادخل على القاعة، ولا لما انا اسلم الورقة، ولا شو اعمل بالضبط؟ يعني اذا انت بتتخيل مثلا، مثال، اذا انت اصعب لحظة اللي هو لما يتوزع الاوراق، انت ممكن تتخيل نفسك اكثر من مرة، فالدماغ بتعود على الموضوع هذا وبيعتبره جزء طبيعي من حياتك، فبيصير الدماغ ما بيميز بين الخيال والحقيقة، فهو بيخفف إفراز الهرمونات اللي علاقة بالتوتر والقلق، ويحاول يلاقي حلول للموضوع كيف يتعامل مع الموضوع. هذه بعض الأمور البسيطة للاستعداد النفسي. بعديها مثلا مهم جدا الاستعداد الجسدي. الاستعداد الجسدي بيضمن النوم، قديش انت ساعات بتنوم، بتنام قبل الامتحان ولا يقل عن 6 ساعات طبعا، من 6 إلى 7. وبعديها نوعية الأكل اللي أنت بتاكلها خلال فترة الامتحانات، وقديش عندك عشان الطاقة والتركيز الشخص بالنهاية. وكمان كاستعداد جسدي أنت راقب جسدك، وين بتحس بوجع لما تتفكر بامتحان معين، وفي لها طريقة كيف تتخلص من التوتر هذا، عن طريق التنفس، عن طريق تركز التخيل وشغلتها. الاستعداد الأخير اللي هو الاستعداد الذهني، اللي هو العمليات العقلية المرتبطة. مثلا احنا بنعطي نصائح بشكل عام كيف انت تقدر تسترجع المعلومة عند حاجتها. يعني مثلا كمان ما تراجع قبل الامتحان بنص ساعة، لانه الدماغ بحاجة لانه يرتب. ما تناقش مع زملائك مواد معينة قبل الامتحان بنص ساعة، او لانه انت لو دارس راح بالتالي تتوتر اكثر. كمان موضوع تنظيم الوقت، كمان موضوع شو اجاوب، اجاك ورقة الامتحان فيها اسئلة، هل انا اقرأ كل الاسئلة بعديها أجاب ولا أقرأ أول سؤال؟ كثير بيسألون هذا السؤال مثلا. لا، اليوم صحيح. كل شخص له طريقته، كل شخص له طريقته، الأفضل لإلك بالنهاية.
1: هل أبلش بالسهل أم أبلش بالصعب؟ نعم. بشكل أو بآخر. طب خليني أسألك بعد، يعني هذه النصائح السريعة فيما يتعلق بالاستعداد على الأصعدة الأربعة اللي حضرتك ذكرتها، بالرغم من ذلك أستاذ محمد، لأنه إحنا بنعرف إنه هذا الموضوع يرتبط بنمط الشخصية أكثر منه من قرار آني بالاستعداد وإدارة التوتر. بمعنى إذا كانت هذه الشخصية لدى الطالب أو الطالبة يعني على مدار 18 سنة الماضية كان في عندها إدارة واضحة للتوتر وللأزمات، هي ستمر بأزمة الثانوية العامة أو التوجيهي، ولكن العكس صحيح. إذا لم تتعلم هذه المهارات على مدار السنوات الماضية، لن تتعلمها بين ليلة وضحاها في فترة أصلا هي بتعاني فيها من الأزمات والضغوط. وهون سؤالي لإلك، شو العلامات اللي يبلشوا الأهل يشوفوها على أولادهم اللي أبدا مش مطمئنة وبتقول بأنهم بشكل أو بآخر فشلوا بإدارة التوتر النفسي اللي بشعروا فيه؟
0: أولا هو التغير في المزاج، فمثلا إنه أو الانفعالات. مثلا أولها إذا العصبية زادت عند الطالب، إذا صار لا مبالي، يعني هو شخص مثلا طول الوقت علاماته بين 80 و90 وجيدة، وصل لمرحلة إنه مش فارقة عليه يدرس. بعديها مثلا صار تعامله بعنف، أو صار هو ينعزل لحاله بوحدة، أو مثلا قدر الإمكان استخدام وسائل التواصل التليفوني بشكل متكرر كجزء من الهروب من التوتر والقلق. زي ما تفضلت، طبيعي هذا الشيء الشخص بتعود عليه مع إدارة أي اختبار صغير، هو بيقدر يدير امتحان كبير من الوقت. ولكن الانفعالات والمشاعر اللي احنا بنلاحظها، أو كلمات معينة، أو حتى سلوك معين اللي هو مثلا ممكن يوصل لمرحلة يصير يدخن خلال التوجيه، أو يصير مثلا يأكل أكل عاطفي كتير، أو كثير علامات اللي تلاحظ للشخص اللي هو مش سلوكه الطبيعي اللي كان سابقا يمر فيها، خاصة الانفعالات والمشاعر طبعا.
1: طيب، وفيما يتعلق بنوبات الهلع، خاصة أنه في كثير من الطلاب والطالبات يصابوا بنوبات الهلع أثناء امتحانات الثانوية العامة مع تراكم الضغط لأكثر من عام، يعني مجرد دخولهم مرحلة الثانوية يصبح الضغط النفسي كل سنة أكثر من السنة التي تسبقها، مع امتحانات الثانوية العامة قد يصل هذا الضغط إلى ذروته، وبالتالي نرى كثير من الأهالي يقولون بأن أولادهم أو بناتهم لأول مرة أصيبوا بنوبات الهلع كان في امتحانات الثانوية العامة.
0: وبالمناسبة ممكن أحكي معلومة صادمة للمستمعين، هي نوبات الهلع بالحجم الكبير بتيجي لحماية الشخص، مش عشان تضره ولكن بتحميه بشكل خاطئ، يعني زي شخص اللي بده يحمي حدا معين وبحتره بغرفه. فهي من كتر الضغوط النفسية ومن كتر التفكير الزائد ومن كتر الجسم بيشعل انذار. انذار يعني أنا بحالة طوارئ. حالة الطوارئ عادة برتفع فيها دقات القلب بشكل كبير جدا، بشكل فيها التنفس ضيق، والشخص في عنده رجة بالأطراف. هلأ هذه كلها عملية طوارئ الشخص يدخل فيها حتى يقدر يتعامل مع الوضع، ولكن الشخص بيفقد القدرة على التعامل، ممكن يوصل لمرحلة أنه هو يفقد الوعي كمان بهذه اللحظة. التعامل مع نوبات الهلع اللي بتصير أثناء التوجيهي هي إلها أسس وإلها كيف نتعامل معها بشكل عام، من خلال طمأنة الشخص قدر الإمكان أنه الإشي اللي بمر فيه مش حقيقي، يعني أنه النوبة اللي أنت بتمر فيها هي مش إشي حقيقي اللي ممكن يدهور حياتك، أنه الشخص وصل لمرحلة ممكن يحس حاله بده يتوفى في هاي اللحظة، بده يموت بشكل يعني أو بده يفقد حياته وآخر لحظات. في طرق للتنفس تختلف عن الطرق الثانية، الشخص أصلا ردي ما بيقدر ياخذ نفس بهذه اللحظة، في طرق مختصة تنفس سريع بهذه اللحظة، في عندنا قدر الإمكان إذا في شخص جنبه يقدر يطبطب عليه بطريقة اللي يخفف من توتره، يطمنه إنه الإشي لا يستمر أكثر من دقائق، بالكبيرها دقائق يعني. فالأمور هذه هي بتصير، ولكن كمان ما الأهل يشعلوا إنه سنة مصيرية واليوم أنت إذا ما درست والشغلات هاي كلها بتزيد التوتر وبتزيد القلق عند الشخص بشكل كبير جدا.
1: للأسف والله يا أستاذ محمد، يعني بالرغم من كل النصائح والإرشادات إلا أنه كلياتنا يعني أصبحنا أسرى لهذه المنظومة الاجتماعية والثقافية اللي هي التوجيهي، وهي الهالة اللي حطيناها على هذا الموضوع، بالرغم من أنه يعني كلياتنا نظريا نقول بأنه الموضوع مش نهاية الدنيا، سنة زي مثل باقي السنوات الثانية، ولكن يعني بضل في سياق الكلام النظري. كلمة أخيرة بتوجه فيها نصائح لكل الطلاب، لا أشياء بسيطة ممكن يعملوها لما يحسوا حالهم هيك توتروا، صاروا معصبين شوي أثناء الدراسة، شو يعملوا وشو يتصرفوا؟
0: أهم شيء أنه أنت لما تشعر بالتوتر أو القلق للدراسة، حاول قدر الإمكان غير المكان اللي أنت فيه، يعني امشي شوي لمكان أبعد شوي صغيرة قدر، يعني حتى لو أنت بغرفة بالبيت أنت للصالون على أقلها. بعدها حاول قدر الإمكان، بحكي عن طرق عملية شوي، حاول قدر الإمكان أنه الملمس الجلد يكون يعني يلمس شيء بارد، قدر يغسل وجهه بإشي بارد قدر الإمكان، يعمل إشي بحبه، يعني إذا هو بطريقة معينة بحب هواية معينة إشي معين يقوم فيها بهذه اللحظة كثير بخفف من التوتر. كمان يحكي مع شخص اللي بحبه أو برتاح بالتعامل معه، وكمان قدر الإمكان يأخذ بباله إنه هذه الفترة هي زي ما تفضلتي هو عبارة عن إشي اللي بقدر عليه بقدمه، ما بدي بالنهاية أوصل لمرحلة إنه بدي يعني أذبح حالي عشان هذا الموضوع، يعني اللي بقدر عليه بعمل، يعني اللي بقدر عليه بعمل،
1: فيش إشي مستاهل
0: بالضبط، بقدر عليه بعمله، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الأمور المهم، تغيير المكان مهم، تغيير المكان، لأنه أوكي بالنهاية طاقة المكان هي نفسها فيها خنقة بهذه اللحظة، فأنت تغير مكانك، غير إحساسك الجلدي، حاول احكي مع أي شخص معين، هذا الشيء كثير بيساعدك، ونام طبعا. مهم النوم شيء مهم جدا بالمناسبة،
1: بالتأكيد
0: النوم كثير بيأثر على المشاعر والانفعالات كمان.
1: بالتأكيد بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه النصائح لحضرتك توجهت فيها حول إدارة الضغط النفسي والتوتر في امتحانات الثانوية العامة، أستاذ محمد طويل وحضرتك المعالج النفسي العيادي. شكرا جزيلا أستاذ محمد.
0: لا.
1: إلى اللقاء. إذا نتمنى لكل طلبة الثانوية العامة التوفيق. نرجع منأكد نفس الحكي اللي دايما نحكي نظريا، نتأمل أنه ينزل على أرض الواقع، إنه الله يجعلها أكبر المصايب، ما منقول أكثر من هيك، لأنه الحياة مليانة بالاختبارات وبالتحديات، وإذا هون ما قدرنا نتعامل مع هذا التوتر وهذا التحدي أكيد رح يكون في عنا تحديات أصعب وأقصى وأكثر تعقيدا في الحياة قدام. مشان هيك هونوا على أنفسكم ولكل إنسان مساره بالحياة، وما تتركوا يعني هذا الضغط النفسي والاجتماعي إنه دايما يسيطر على

0: حياكم الله وأسعدتم صباحا بكل الخير، متواصلة وإياكم بالفترة الصباحية المباشرة لهذا اليوم الأحد 21/6/2026. أهلا وسهلا فيكم جميعا، وبتأكيد بإمكانكم متابعتنا عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن، في الخليل، نابلس، أريحة والأغوار. بتقدروا تسمعوا إذاعة صوت فلسطين على 99.4. طيب، مباشرة إلى محطتنا التالية، وأكيد مزارع البطيخ والقرعيات هذا الموسم للأسف تشهد انتشار واسع لفيروس الموزايك أو التبرقش، في تفشي وصفه مختصون بأنه غير مسبوق، خاصة بعدما وصلت نسبة الإصابة إلى نحو 20% في مزارع البطيخ تحديدا لدى دولة الاحتلال وفي داخل المحتل، بمعدلات تفوق المعتاد بخمسة إلى ستة أضعاف. وطبعا هذا الانتشار يثير مخاوف المزارعين من الخسائر الاقتصادية، تراجع جودة المحصول، والأهم من مخاوف المستهلكين في استهلاك البطيخ اللي يعتبر من الفواكه الأساسية في موسم الصيف لدى المواطن الفلسطيني. للتعقيب أكثر من ناحية صحية حول هذا الموضوع، معرفة أهم المعلومات حول هذا الموضوع أيضا، مباشرة أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتفي دكتور علاء الدين شلالدة، الحاصل على الماجستير في الوقاية من الأمراض المعدية والسارية وضبط العودة وضبط العدوى عفوا في مستشفى الخليل الحكومي. ودكتور علاء، يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك.
1: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا بيك. لما بنحكي عن مزارع البطيخ وهذا الفيروس ما بين البطيخ والقرعيات المزيك أو التبرقش، فعليا حابين نعرف بداية دكتور علاء، يعني الفرق ما بين الفيروسات النباتية، الفيروسات اللي بتصيب الإنسان، أهم المعلومات اللي بتحب تعطيها للجمهور المتخوف بشأن استهلاك البطيخ المصاب بهذا الفيروس. تفضل دكتور علاء.
1: نعم صحيح، فيروس المزيك يعني احنا زي ما بنعرف هو فيروس نباتي بنتمي لجنس بوتي فيروس، وهذا هو من اكثر الفيروسات الانتشارا يعني بين الامراض اللي بتصيب العائله القرعيه اللي هي عباره عن البطيخ والشمام والخيار والكوسه. الفرق بينها وبين الفيروسات اللي هي اللي بتصيب البشر او بتصيب الحيوانات هي في التركيبه وفي عملية الاستقبال لهذه الفيروسات للجسم. فجسم الإنسان بيقدر يستقبل الفيروسات الفيروسات البشرية، ما بيقدر يستقبل الفيروسات النباتية، لأن إحنا الفيروس يوم يدخل على الجسم في إشي اسمه إحنا بنسميه في الطب اللي هو القفل والمفتاح، يعني لازم يركب الفيروس على القفل تبع الفيروس يدخل على المفتاح تبع الخلية، يعني يصير فيه بينهن تركيب اثنين. ففيروس النباتات ما بيستطيع أو ما إلى مستقبلات اللي يركب عليها، فما بيصير يعني ارتباط بين الفيروس النباتي والخلية البشرية، عكس الفيروس فيروسات اللي هي الحيوانية اللي ممكن تنتقل من الحيوانات للإنسان مثل فيروس كورونا أو فيروس الانفلونزا، لأنه تقريبا إلهن خلينا نحكي إحنا نفس التركيبة أو الغشاء الخارجي اللي بيحمل الريسبترات اللي هنا بيستقبلهن في الإنسان. ممكن إنه الفيروس الحيواني ينتقل للبشر ويطور نفسه ويدخل للإنسان ويصير وتصير العدوى في الإنسان، بس ولكن الفيروس النباتي مستحيل، ولم يثبت علميا ولا في أي دراسة علمية إنه الفيروس النباتي يطور نفسه

0: ودخل على جسم الإنسان واستقبل جسم الإنسان وصار يهاجم الخلية.
1: يعني عفوا على المقاطعة دكتور علاء الدين، ولكن ما تقوله حضرتك بأنه الفيروسات النباتية لا تؤثر على جسم الإنسان؟
0: لا تؤثر مطلقا، لأن يوم تدخل على ما في مجال إنه يستقبلها الجسم الخلايا وتصير يعني تدمر خلايا الجسم مثل الفيروسات الحيوانية أو الإنسانية. يوم تدخل الفيروسات النباتية على الأمعاء أو المعدة في الإنسان بتعامل معها كغذاء وبصير عملية الهضم إلها وبتتحول لبروتينات وبتخرج خارج جسم الإنسان، أو إذا في فائدة من البروتينات الموجودة بيستفيد منها الجسم الإنسان.
1: يعني هذا على عكس التخوفات، ولكن يعني في هناك العديد من الحالات الصحية التي تحدث لدى الأفراد والمواطنين نتيجة استهلاك خضار ملوثة، وسمعنا بذلك عدة مرات تحديدا البطيخ، لأنه مش كل العائلات تحرص إلى غسل البطيخة كاملة قبل استهلاك، الشمام وغيرها من الفواكه الصيف التي يتم تناولها مباشرة عن الشجرة كمان. دكتور علاء تحكينا عن هذا الموضوع والحالات الصحية المرتبطة اللي بتأثر على الإنسان باستهلاك هاي الفواكه دون التأكد من مصدرها.
0: نعم صحيح، يعني هان بصير في خلط بين انه هل البطيخ او اللي هي الخضار اللي احنا بنستهلكها هي بنفس الفيروسات الموجودة عليها النباتية هي اللي بتسبب الوعكات الصحية والإسهالات والانتفاخات والتقيؤ، ولا إشي ثاني؟ لا، البطيخ يعني والخضروات بيكون عليها من عوامل التربة اللي موجودة اللي هي بكتيريا السلمونيلا والإيكولاي، هذه بتكون على القشرة الخارجية اللي موجودة. فإحنا عشان نضمن إنه ما يصير في وعكات صحية لازم يعني إحنا نغسل البطيخة بشكل كامل. الشغلة الثانية إنه درجات الحرارة معروفة في الصيف بترتفع، وإحنا بنشقح البطيخ وبنخليه خارج الثلاجة، فهذا بتكون بيئة خصبة للبكتيريا اللاهوائية والفطريات اللاهوائية. إذا يعني دشنا البطيخة متروكة يعني ساعتين خارج الثلاجة، يعني هذه بتسبب صراحة وعكات صحية احنا بنشوفها في المستشفيات كثير، بنشوفها في الصيف وبقولوا برد الصيف احد من السيف، ومش سهلة بتكون يعني عم اسهال ومراجعة وتقيؤ.
1: صحيح. طيب فعليا يعني هل في إجراءات وقائية متاحة للحد يعني فعليا بشكل أو بآخر من انتشار مش هذه الفيروسات، لأنه هذا موضوع نباتي بشكل أو بآخر أو
0: يعني ممكن نحكي في هذا يعني فضل. هم يعني الناس بقول لك طيب بما أنه أنت بتحكي أو بتحكوا في العلم أنه
1: ما الفيروسات
0: هذه الفيروسات ما بتسبب، اذا بتحكوا ما بتسبب البشر اصابه للبشر، ليش نتلف مثلا يعني ليش بتلفوها؟ الاتلاف هي عمليه بتلم اتلاف لانه على اساس انه ما تعدي المحاصيل الاخرى، والمعروف انه هذا الفيروس ما بيعيش خارج البيئه او المحتضن تبعه اللي هي البطيخ، يعني اذا المصاب اكثر من 48 ساعه يعني بموت. فالعمليه انه بيتم اتلاف هذه النبته أساس ما تصيب الكميات
1: النباتات الأخرى،
0: وعلى أساس إنه المحصول الجاي أنا أضمن إنه ما يكون فيه في الأرض هذا الفيروس وانتهى، يعني ما يكون فيه شجرة موجودة وخلال 48 ساعة ينتقل. وبعدين هذا الفيروس ما بنتقل بالهواء، بنتقل يعني عن طريق يعني الحشرات، عن طريق الأدوات الزراعية، فبيؤدي لتلف كبير في المحاصيل. والفيروس هذا الطبيعي انا قرات عنه، يعني انا مش مختص في
1: الفيروسات النباتيه، نعم
0: بس ولكن اثار الموضوع فحاولت ادرس عنه بزياده. الفيروس مستوطن عندنا موجود في البلاد، يعني موجود في اي بظل موجود على الشجر يعني وعلى الاشجار البريه، فمن هان بتصير عمليه ايش الانتقال للفيروس للنباتات هذه،
1: يعني في ظروف معينة بتحفز زيادة وتكاثر هذه الفيروسات مثل الرطوبة وغيرها من القضايا.
0: نعم صحيح.
1: يعني كلمة أخيرة بتقولها بهذا الشأن وبهذا السياق في مجال موضوع اللي هو الأمراض السارية، ضبط العدوى من خلال استهلاك الخضار والفواكه خلال فصل الصيف، يعني دكتور علاء بتوجهها لكل المواطنين، بداية لا خوف عليكم من هذا البطيخ المصاب بالعدوى، لأنه وضحنا يعني فعليا يعني تأثير على الجسم.
0: أنا بدي يعني شوفي هو عادة يعني المواطن إذا بده

0: نشتري بطيخ احنا بنضل نطبل عليه ونشوف البطيخ يعني وعادة هو بيغير اللون البطيخ وداخل البطيخ بيكون هيك يعني مهروس وكأنه زي اللحمة المهروسة يعني فأكيد البني آدم مش راح يأكل لو طعمه راح يكون غريب بس ولكن وإن حدث وبطريق الخطأ البني آدم أكل شوية بطيخ مش راح تأثر عليه ومش راح يصاب في الفيروس. هسا إحنا بنحكي كما كل الخضروات الأخرى يعني لازم البني آدم يغسل يغسل القشرة الخارجية أو يغسل النباتات وبالأخص أنا حاب أركز هنا على نقطة أساسية اللي هو غسل البقدونس والنعنع يعني هذول شغلتين احنا دائما لانهن ما بنطبخن وعاده احنا بنعملهن وين في السلطات وعاده بعد السلطات دائما البني ادم بصير ايش بصير عنده عكاز صحيه وعكاز معويه البقدونس والخس والنعنع والاشياء هذه اللي هي بتنعمل للسلطه ضروري غسلها يعني بشكل جيد ضروري غسلها بشكل جيد. هسه بالنسبه للبطيخ بنغسل القشره الخارجيه عطول يعني احنا اذا استهلكناه واكلنا اللي اكلناه الجزء الثاني من البطيخ نحطه في الثلاجة ونسكر عليه بشكل مغلق عشان احنا ما ينصاب اللي هي بالبكتيريا السالمونيلا والإيكولاي.
1: بالتأكيد بشكرك جزيل شكر على كل هذه النصائح القيمة والهامة دكتور علاء الدين شلالدة وحضرتك الحاصل على الماجستير في الوقاية من الأمراض المعدية والسارية وضبط العدوى وأيضا طبيب طوارئ في مستشفى الخليل الحكومي. شكرا جزيلا دكتور علاء إلى اللقاء.
0: شكرا
1: على وقتك وإلى اللقاء وعلى هذا التوضيح. إذن حتى ثمار البطيخ المصابة بهذا الفيروس التبرقش أو المزيك هي تكون غير صالحة للأكل يعني بشكل أو بآخر ولكن في حال الخطأ يعني هي لن تؤثر على صحة الإنسان مثل ما أشار دكتور علاء ويتم إتلافها حتى لا تعد المحصول وتفسد باقي المحصول بشكل أو بآخر. أكيد بنتمنى لكم كل الصحة والعافية والعوض للمزارعين الفلسطينيين عن المحاصيل التي يعني كل عام في هناك محصول يضرب للأسف ولكن يعني نتمنى لهم العوض بشكل أو بآخر. متواصلين وإياكم بفقراتنا ومحطاتنا خلينا نروح بفاصل بعد هيك راجعين.

0: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكم جميعا، متواصلة وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الفترة الصباحية المباشرة. أكيد في إطار تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، جمعية فلسطين للمكفوفين في بلدة كفر عقب نظمت يوم أمس يوما مفتوحا تحت شعار لا شيء عن وطننا بدوننا. الفعالية كان الهدف منها هو تسليط الضوء على دور المكفوفين ضعاف البصر في الحياة العامة، وأيضا ناقشت حقهم في الوصول للمواطنة الكاملة والمساواة في الفرص السياسية والاجتماعية. تفاصيل أوفى حاضرة مع ضيف عبر الخط الهاتف أستاذ زياد عمر، وهو رئيس جمعية فلسطين للمكفوفين. وأستاذ زياد أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك.
1: صباحك سعيد، الله يخليك، الله يسلمك يا رب.
0: أهلا وسهلا فيك. مبارح كان يعني هذا اليوم بمشاركة واسعة، تجاوزت 120 مشارك من مختلف محافظات الضفة الغربية، والشعار الذي رفعتموه لا شيء عن وطننا بدوننا. هلا وضعتنا بتفاصيل يوم أمس فعليا التحديات التي لا تزال تعيق يعني هذا المبدأ، مبدأ المشاركة السياسية للمكفوفين في فلسطين.
1: نعم صحيح، امبارح كان في عندنا 120 شخص واكثر يمكن من القدس وباقي محافظات فلسطين في الضفه الغربيه، وكان هذا الموضوع يعني هو لقصور قصور الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه والاشخاص ذوي الاعاقه بشكل عام على حقوقهم الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه، فكان نبحث عن وسيله لتعزيز شمولهم في مختلف مناحي الحياه، وكان المشاركة السياسية التي يستطيع من خلالها الأشخاص المكفوفين وسائر الأشخاص ذوي الإعاقة التأثير في السياسات العامة التي من خلالها يمكن تطوير آليات تدخل وأيضا برامج عمل لتعزيز حق المواطن بشكل كامل للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام والمكفوفين بشكل خاص، وكذلك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يعني إذا كان الأشخاص ذوي الإعاقة نشطين في الحياة السياسية فبإمكانهم يأثروا على المنظمات الشعبية، على الجمعيات وعلى الأحزاب السياسية، وأيضا على الدولة والحكومة وعلى المؤسسات الإعلامية من أجل تناول حقوقهم في مختلف المجالات، علما بأنه الكل يعرف أن الجزئيات الخاصة على سبيل المثال بالسياسات والأنظمة والتشريعات هي المسؤول عنها ليس الأشخاص ذوي الإعاقة فقط، الدولة والجهات التشريعية سواء كان بصفتها التنفيذية كوزارات تصدر أنظمة ولوائح وآليات تدخل، أو كبرلمان في حالة وجود برلمان هو يصدر التشريعات الأساسية اللي ممكن من خلالها ننظم عملية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، وأيضا المعوقات الاجتماعية المتمثلة في الفكر السائد المغلوط وأيضا التعميمات وبعض الاتجاهات السلبية في المجتمع، هاي مسؤولة عنها المؤسسات، أيضا البلديات، أيضا الوزارات المختلفة. فيمكن العمل عن طريق المشاركة السياسية على تعزيز فرض ثقافة اجتماعية تتقبل وتتفهم قضايا الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، وتبقى قضية المعوقات الفيزيائية أو المادية ذات العلاقة بالبنية التحتية، هاي مسؤول عنها سياسات الدولة، البلديات، المجالس المحلية، كلها بإمكانها فرض بيئة مادية، بيئة عمرانية، بيئة إنشائية صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة مثل الشواحط والأسطح المائلي والإشارات الضوئية الملائمة. كل هاي نحتاج لقرارات على مستوى سياسي من أجل تطبيقها. ومن هون جاءت فكرة أن فلسطين هي شأن فلسطيني لجميع الفلسطينيين، فالمكفوفين أشخاص ذوي الإعاقة الحركية والسمعية وغيرهم ليسوا فقط مسؤولين عن شؤونهم، مسؤولين عن كافة القضايا وشركاء في كافة القضايا التي تخص الوطن من قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية وكل المجالات الأخرى.
0: بالتأكيد مثل ما حضرتك أشرت، يعني الموضوع ليس مرتبط فقط بحقوق ذوي الإعاقة وإنما أيضا بحقهم بالمشاركة بكافة القضايا المجتمعية. بدقيقة من فضلك أستاذ زياد، يعني كيف يمكن البناء على المشاركة اللي صارت يوم أمس لتوسيع تأثير ذوي الإعاقة في مجتمعنا المكفوفين ضعاف البصر في صنع القرار المحلي والوطني والبناء على هذه الفعالية؟ بدقيقة.
1: أول شيء بنشجع الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر على الانضمام إلى الجمعيات والأحزاب السياسية والمشاركة في الانتخابات، الانتخابات التي تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني، وكذلك نؤيد أو نعمل الآن مع عدد من البلديات، مع وزارة الحكم المحلي ومع اتحاد البلديات، بدأنا بالتواصل من أجل بناء منتدى لشمول الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، والعمل أيضا مع الجامعات لبناء سياسات صديقة للطلاب ذوي الإعاقة من أجل تكوين مجتمع متكامل شامل، مجتمع فلسطيني الجامعة التي تحتضن كافة أبنائها وبناتها من كافة الفئات والشرائح الاجتماعية.
0: بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل سيد زياد عمر، وحضرتك رئيس جمعية فلسطين للمكفوفين، شكرا جزيلا، إلى اللقاء. إذن كان امبارح يعني تنظيم من قبل جمعية فلسطين للمكفوفين في بلدة كفر عقب يوم مفتوح تحت شعار لا شيء عن وطننا بدوننا، والهدف هو تسليط الدور على دور المكفوفين وضعف البصر في الحياة العامة. متواصلين وإياكم في فقراتنا ومحطاتنا حتى الساعة 11 بالفترة الصباحية المباشرة. أما الآن فنتحول إلى استوديو الأخبار وهذا العرض الإخباري الموجز مع شادن الرماوي. إليك شادن.
2: أهلا بك من جديد نسرين، وأهلا بالسادة المستمعين. استشهاد 3 مواطنين بينهم المصور الصحفي أحمد وشاح بقصف طيران الاحتلال على منزل في مخيم البريج بالمحافظة الوسطى. قوات الاحتلال تعتقل فجر اليوم 7 مواطنين خلال اقتحامها دور القرى حي الطيرة مخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة، كما اعتقلت فجر اليوم الشقيقين يزن ومؤمن طعمة من بلدة قفي.

0: فين شمال طولكرم. قوات الاحتلال تحطم فجر اليوم صرح شهيدا خلال اقتحام منطقة لجنيد جنوب غرب نابلس. إصابة مواطن وابنه برصاص عصابات المستوطنين الحي خلال اقتحامهم بلدة صريف شمال الخليلة. ومستوطنون يهاجمون رعاة الماشية في خربة بمسافة ريطة وحاولوا الاعتداء عليهم وسرقة مواشيهم. في سلفيت إصابة 3 مواطنين بجروح وردود جراء اعتداء عصابات المستوطنين عليهم في قرية سكاكا. في نابلس مستوطنون يعتدون على قريتي بورين وجلود بالحجارة. رئيس الوزراء يزور سباستيا بمحافظة نابلس تأكيدا على دعم صمود البلدة التي تتعرض لاستهداف متواصل من الاحتلال ومستوطنيه. ووزير السياحة والأثار يؤكد أن الوزارة أطلقت خطة ميدانية شاملة لتعزيز الوجود الفلسطيني في القرى والبلدات المستهدفة من خلال دعم المسارات السياحية. المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور يؤكد أن امتحانات الثانوية العامة سارت أمس وفق ما هو مخطط لها بمشاركة نحو 91 ألف طالب وطالبة، بينهم طلبة قطاع غزة قدموا الامتحان إلكترونيا. عضو البرلمان الأردني محمد الظهراوي يؤكد أن أسباب الأزمة على معبر الكرامة تعود إلى التقييدات الاحتلال الإسرائيلي وبعض الإشكاليات الإدارية والتنظيمية على الجانب الأردني من المعبر. مسؤول في جيش الاحتلال يؤكد أن الجيش تلقى أوامر من القيادة السياسية بوقف القتال جنوب لبنان. نائب الرئيس الأمريكي يصل إلى سويسرا حيث يتوقع أن تبدأ اليوم جولة مفاوضات جديدة بين بلاده وإيران استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. إلى ذلك الجيش الأمريكي يقول إن السفن التجارية واصلت المرور عبر مضيق هرمز رغم إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاقه احتجاجا على مواصلة العدوان جنوب لبنان. في حالة الطقس يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، غدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. نهاية الموجز، نعود من جديد إلى الزميلة نسرين عواد والفترة الصباحية. صباح الخير مجددا نسرين.
1: صباح الخير شادن، أهلا وسهلا بكل السادة المستمعات والمستمعين عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة.

حياكم الله من جديد وأسعدتم صباحا بكل الخير. لازلت متواصلة وإياكم بفقراتنا ومحطاتنا لهذا اليوم الأحد 21/6/2026. أكيد تقدروا تتابعونا وتسمعونا عبر الموجات الرئيسية للإذاعة 101.97.7 من العاصمة القدس المحتلة رام الله والبيرة جنين الشمال والداخل. أيضا لأهلنا في الخليل نابلس أريحة والأغوار 99.4 من أي مكان بالعالم عبر صفحتنا على الفيسبوك. رح تكون على اطلاع بآخر الأخبار والمستجدات، وكمان رح تشوفوا مجموعة واسعة من برامجنا المباشرة. ذكر بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في العاصمة القدس 28 مئوية، رام الله والبيرة 28، في طوباس جنين طول كرم قلقيلية بين 32 ل 33، في نابلس وسلفيت بين 29 ل 30، في أريحة 37، في بيت لحم 29، في الخليل 27، وأخيرا في المحافظات الجنوبية غزة ورفح بين 31 ل 32 درجة مئوية. أما فيما يتعلق بآخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال، نبدأ بمحافظات شمال الضفة الغربية. بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، مدخل النابلياس مغلقة ومغلق، وعنبتة تفتيش للخارج للداخل سالك، وحاجز دوتان مغلق. في وسط الضفة الغربية المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج للداخل سالك، قلندية أزمة خانقة للخارج، جبع تفتيش وأزمة للخارج. بجنوب الضفة الغربية النبي يونس مغلقة، سعير مغلقة، الفوار مغلقة، راس الجورة مغلقة، والعرو بالعجوري مغلقة. نتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات، وكانت هذه آخر تحديثات أحوال الطرق.

0: متواصلين وإياكم بفقراتنا ومحطاتنا وإلى محطتنا التالية. اليوم يصادف اليوم العالمي للاجئين، وأكيد في هذا اليوم تتجدد الإضاءة على واحدة من أطول وأعمق وأعقد قضايا اللجوء في العالم، اللاجئين الفلسطينيين والقضية الفلسطينية. أرقام ثقيلة ومعطيات إنسانية صادمة تكشف عن حجم الأزمة الممتدة منذ عام 1948. ملايين اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والشتات بيعيشوا في ظروف معيشية معقدة، مخيمات تواجه ضغوط متصاعدة. وأكيد هاي المناسبة بتأتي للهدف لتسليط الضوء على واقع بيتداخل فيه البعد الإنساني مع السياسي. للتعقيب أكثر حول هذا الموضوع مباشرة أتحول إلى ضيفي، رئيس اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة ومدير عام المخيمات الفلسطينية، أستاذ محمد عليان. وأستاذ محمد أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا بك وبكل المستمعين الكرام.
0: المعطيات تشير إلى وجود ما يقارب 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأونروا، وهو ما يشكل قرابة 42% من عدد الفلسطينيين. هؤلاء اللاجئين بتوزعوا على 58 مخيم، وهذا سؤالي لحضرتك، يعني في اليوم العالمي للاجئين كيف بتعكس هاي الأرقام حجم استمرار قضية اللجوء الفلسطينية دلالاتها وواقع المخيمات الفلسطينية في الوقت اللي بتواجه فيه عدوان متزايد ومتصاعد سنة بعد سنة؟
1: يعني وأنا أتحدث عن اليوم العالمي للاجئين الذي صادف يوم أمس، يأتي هذا العام في ظل يعني ظروف استثنائية جدا يعيشها شعبنا الفلسطيني، ويتعرض اللاجئين الفلسطينيين لواحدة من أخطر يعني المراحل في التاريخ المعاصر، خلال العدوان المستمر على قطاع غزة وحالة العدوان والإبادة الجماعية وما نتج طبعا عن النزوح يعني ولجوء مئات الآلاف من أماكن سكنهم بعد 78 عام من النكبة المتكررة، إضافة إلى ما تشهد طبعا يعني مخيمات الضفة الغربية من اقتحامات وتدمير وتهجير وإحراق وهدم للبيوت واعتقالات، وما نتج عنه طبعا يعني إن كان في خاصة مخيمات الشمال جنين وطول كرم ونور شمس، وهذا امتداد لما حدث في غزة ولم يحدث أيضا في بقية مخيمات الضفة في الوقت الذي يعني العالم يحتفي بحقوق اللاجئين ويوم العالمي اللاجئ، وما زال شعبنا الفلسطيني ينتظر إنصاف هذا المجتمع الدولي الذي يعني يكيل بمكيال واحد تطبيق القرارات الدولية بالضبط، يعني بمكيالين، وهي المكيال الذي يخدم مصالح للأسف الاحتلال ويستثني حقوق شعبنا الفلسطيني. يعني اللاجئين الفلسطينيين، تتحدث في قبل قليل عن أن ما يقارب يعني 42 من شعبنا الفلسطيني هو لاجئ، لا أنا أقول لك أنه يعني المعطيات والدراسات والإحصائيات القديمة والجديدة، أنا أؤكد أن يعني شعبنا الفلسطيني تقريبا من 65 إلى 68 منه لاجئين، يعني في غزة تقريبا 70%، في الضفة الغربية 42% يعني كعدد سكان، لكن في بقية المناطق هناك مثلا في الداخل تقريبا 90% هم لاجئين، لأنهم ينحدرون إلى طبعا القرى والمدن التي يعني هجروا منها وهم قريبين منهم في يعني في أماكن سكنهم. لكن يعني الوكالة الدولية والمؤسسة الدولية الأونروا التي يعني بها مسجل تقريبا 6 ملايين لاجئ و300 ألف، هو هذه يعني الإحصائيات الدقيقة والتي هي مسجلة داخل الوكالة، لكن هناك عندنا ملايين فلسطينيين لم يسجلوا في داخل الوكالة الدولية، لذلك الأعداد يعني ما يقارب بعدد اللاجئين 8 ملايين ونصف أو حتى ما يزيد عن ذلك في أكثر من 58 مخيم، ونحن يعني نتطلع إلى يعني حالة اللاجئين الفلسطينيين الذين يواجهون اليوم حالة نزوح متجددة، وكأن النكبة يعني لم تتوقف في عام 48 لا في قطاع غزة ولا في الضفة الغربية ولا في المناطق التي يعني حتى في لبنان وسوريا. لبنان يعني أكثر من 80-90 ألف الذين نزحوا أيضا من المناطق المخيمات في مناطق اللبنانية في الجنوب نتيجة الحرب المستعرة والهمجية والإجرامية من قبل هذا الاحتلال. ولا ننسى قبل أعوان عندما كانت يعني الأحداث في سوريا والتي أدت إلى أيضا ترحيل وتهجير ونزوح مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين داخل سوريا. إذن يعني هي عملية متكررة منذ عام 48 بعد 78 عام من يعني من اللجوء ومن الألم ومن المعاناة ومن الحرمان. ما زال للأسف الشديد شعبنا الفلسطيني ولاجئين يدفعون بيئها يعني بالويلات من خلال يعني ما يتعرضون له من قبل هذا الاحتلال الغاشم الذي يعني لا يستطيع المجتمع الدولي أن يضع حد
0: للأسف. للأسف وفعليا يعني بقيت دولة الاحتلال وأمريكا تقول بشكل أو بآخر بأن اللاجئين الفلسطينيين هم اللاجئين فقط الذين هجروا من بيوتهم في 48، ولكن يعني أزدت إلينا خدمة والآن يعني هجرت جيل جديد من الأطفال سواء في كل المخيمات، نتحدث عن مخيمات شمال الضفة الغربية أو حتى مخيمات غزة، وبالتالي يعني أصبحت صفة اللاجئ فعلا هي لكل الأجيال الفلسطينية وليس فقط لجيل النكبة. خلينا أسألك بعجالة من فضلك، بما أنه اليوم احنا بنحكي عن اليوم العالمي للاجئين اللي صادف امبارح مثل ما حضرتك اشرت، يعني كمان التحذيرات التي لا زالت متواصله من استهداف الأونروا، محاوله تقليص خدماتها رغم اعتماد ملايين اللاجئين عليها، ولا يمكن الحديث عن اللاجئين الفلسطينيين دون الحديث عن الأونروا وما تتعرض له بشكل او باخر. كيف يمكن للمجتمع الدولي استاذ محمد انه يتحمل مسؤوليته اتجاه حمايه اللاجئين، حق العوده، والمؤسسات الاغاثيه على راسها الأونروا؟
1: يعني الأونروا يعني في تواجه الآن أزمات وتحديات غير مسبوقة، سواء من يعني حيث الأزمة المالية المزمنة التي أصبحت مزمنة، والاستهداف السياسي لدوره وتفويضه الأمة من قبل هذا الاحتلال ومن يعاونهم من الدول يعني الأخرى. هذه التحديات تؤثر بشكل يعني مباشر على الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية، والتي يعني تطال وكل النواحي من المجتمع اللاجئين في الأقطار الخمسة. ونحن يعني نعلم جيدا أنها ليست مجرد مؤسسة خدماتية، بل هي شاهد دولي على قضية اللاجئين الفلسطينيين. وأيضا يعني نتيجة سؤالك هي تجسيد للمسؤولية الدولية اتجاههم إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق قرارات الدولية، وعلى رأسها قرار 194. الوكالة أنشئت من يعني الأمم المتحدة ومن مجموعة الدول لي يعني اعتبار أنهم مسؤولون عن قضية اللاجئين الذين لم يستطيعوا أن يحلوا يعني أمرهم، وإلى حين يعني أنشأوا هذه الوكالة إلى حين تحقيق العودة. يعني أي مساس من الأونروا هو تقليص لدورها، يعني أكد دائما سلبا على مين؟ على حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين، ويزيد من حالة الفقر والبطالة التي هي أيضا المخيمات يعني أصلا يعني هي موجودة بطالة وفقر وحالة اقتصادية متردية وعدم استقرار، خاصة في ظل الأوضاع يعني الإنسانية الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني وفي ظل هذه يعني الأوضاع. إذا نحن يعني بحاجة إلى مؤسسة دولية مدعومة من قبل المجتمع الدولي، ونحن نعلم أن إسرائيل وكما ذكرت والولايات المتحدة حاولوا مرارا وتكرارا إلى تصفية دور الوكالة وأيضا تشفيف مصادر التمويل لهم، وهذا لك الكلام يعني ساعدت به أمريكا حيث أوقفت يعني كانت الممول الرئيسي
0: للأونروا،
1: لكن أوقفتها لأن تعاني من أزمة مالية تنعكس طبعا على دور البرامج المقدمة للمجتمع اللاجئين الفلسطينيين كان في يعني الضفة الغربية وغزة. نحن اليوم يعني
0: شكرا أستاذ محمد، ولكن أعذرني لضيق الوقت، يعني فعليا لا زالت السياسة المستهدفة للاجئين الفلسطينيين متواصلة من قبل الاحتلال فعليا بشكل أو بآخر من خلال السياسات التي تنتهجها وأيضا استهداف المخيمات، وبالتالي لا زالت قضية اللاجئين هي قضية حية حتى يومنا أو حتى يومنا هذا. شكرا جزيلا على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل، رئيس اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة ومدير عام المخيمات الفلسطينية أستاذ محمد عليان، شكرا جزيلا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إذن قضية اللاجئين لم تعد قضية من الماضي، بل ما زال الاحتلال يجددها ويجعلها قضية حية باستهدافه للمخيمات الفلسطينية واستهدافه للاجئين الفلسطينيين. إذن لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة. لا يزال المواطن الفلسطيني يدفع كل يوم ثمن كونه تحت الاحتلال من تفاصيل في حياته اليومية سواء صغرت أو كبرت. معبر الكرامة الذي لم يعد للكرامة مكان عليه لما يعانيه المواطن الفلسطيني من انتهاك

0: لحقه بالحرية، لحقه بالتنقل من عدوان إنساني عليه بشكل أو بآخر، عدوان على كرامته، التنكيل فيه وابتزاز اقتصادي على أعلى المستويات. مشان هيك في ظل استمرار المواطنين، معاناة المواطنين على معبر الكرامة، أطلقت حملة حقنا الجسر 24/7 نداء حقوقيا وشعبيا، الهدف منه تسليط الضوء على أزمة التنقل اليومي اللي تحولت من مجرد إجراءات عبور لمعاناة بتمس الكرامة الإنسانية والحق في الحركة. والحملة تدعو إلى جعل قضية الجسر أو معبر الكرامة هي أولوية وطنية وحقوقية، تحديدا في ظل انعكاساتها على حياة المواطنين، على حياة المرضى، على حياة الطلبة، على حياة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. لتعقيب أكثر حول هذه الحملة وغيرها يعني فعليا وهذه الأزمة التي يعانيها المواطنون على معبر الكرامة، مباشرة أتحول إلى ضيف منسق حملة حقنا الجسر 24/7 أستاذ أمين عنابي. وأستاذ أمين، أهلا وسهلا بحضرتك، يسعد صباحك.
1: أهلا فيك، صباح الخير إليك لجميع المستمعين.
0: يعني فعليا من مر على معبر الكرامة خلال السنوات القليلة الماضية، تحديدا خلال السنتين الماضيتين، تمنى الموت، حرفيا تمنى الموت، وجميعنا يعني احنا مرقنا بهذه التجربة بشكل او باخر. الحملة بتأكد بانه الجسر والمعبر تحول من معبر سفر لمساحة معاناة يومية، لاستنزاف نفسي وجسدي واقتصادي للمواطنين. وهون بدي اسألك، في الوقت اللي الكل بتنصل من المسؤولية بقول مش الحق علي، الحق على التاني، على الطرف الاخر، شو اللي قاعد بصير على معبر الكرامة وشو جذر المشكلة تحديدا أستاذ أمين؟ وليش ما منعنيها وإحنا طالعين، منعنيها وإحنا داخلين، مع أنه نفس العدد؟ إذا موضوع العدد وساعات الدوام يفترض نفس الآلية تتأثر. تفضل.
1: نعم، يعني أول إشي شكرا لك على الاستضافة، وأعتقد أنه جذر المشكلة بالأساس هو الجانب الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي هو من يتحكم بساعات عمل الجسر من حيث الفتح والإغلاق، وهو الذي يعني يفرض هذه القيود، فهو جذر المشكلة وهو الأساس بموضوع الجسر. فيما يتعلق بالجانب الفلسطيني، أعتقد أنه لا يمكن إلا شكر جميع الجهات المسؤولة عن تنظيم الاستراحة في أريحة وترتيب الوضع بأريحة. بالنسبة للقادمون من الأردن باتجاه فلسطين، هنا المشكلة تكمن هنا، وهي ضرورة التعاون مع الجانب الأردني وضرورة التعامل مع موضوع أزمة الجسر من الجانب الأردني بالمسؤولية أكبر. للأسف الشديد احنا بلشنا بحملة أبشار واحد، كان هناك في اتفاقات مع شركة جت اللي هي شركة ناصلة على الجسر لترتيب كثير من القضايا، ولم يتم الالتزام بها. معاناة الناس على الجانب الأردني تكمن في أكثر من سبب. السبب الأول، لا يوجد قاعة لاستقبال الناس، فظلوا الناس عمليا تحت أشعة الشمس
0: وتحت
1: الأغوار. والسبب الثاني اللي هي جد والمنصة. إحنا يعني في تواصلنا مع شركة جد أكد بأن المنصة مطلب فلسطيني. حتى لو كانت مطلب فلسطيني، لا يعني انه يتم بيع تذاكر شركة جت في السوق السوداء وحجز التذاكر. يعني اليوم اللي بده يروح على الاردن بده يحجز لحد 26/7. يعني لحد 26/7 ما في. يعني اذا انت عندك مشوار على الاردن يومين او ثلاثة لسبب ما، عائلي، بزنس، زيارة مريض، حالة وفاة،
0: سفر،
1: انت بدك تطلي سفر، انت بدك تطلي بالضبط ل 26/7 عشان ترجع لهنا. وحاليا بالأردن في أعداد كبيرة يعني داخل الأردن عالقين، لأنه فيش عندهم حجزات إلا بعد المواعيد هذه للأسف الشديد. فالجانب الأردني يعني مشكورا بأنه إحنا بنتواصل معه وبسمعونا، ولكن هذا لا يكفي، يجب البدء بإجراءات على الجسر. اليوم مثلا لن يشهد الجسر أي أزمة نهائيا. ليش؟ لأنه كلف رئيس الوزراء الأردني اليوم وزير الداخلية بأنه تعتذر. من صباح هذا اليوم تم إدخال جميع المواطنين اللي بالشارع، اللي بكونوا بالشارع إلى القاعة، على أساس أنه يجي وزير الداخلية ويشوف أنه الجسر فاضي، فيش عنده أزمة، فيش عنده إشي، ويرجع صرح بأنه فيش أزمة على الجسر.
0: والصور الذكاء الصناعي والفيديوهات
1: نعم نعم
0: للأسف. يعني بالضبط. هذا الموضوع مضحك مبكي بشكل أو بآخر. نعم. طب إذا كان إذا تم التعامل مع الأزمة اليوم بشكل جدا طبيعي وما كان في تكدس للناس والناس ما ارتموا بالشوارع بالأغوار لساعات أطفال وكبار بالسن ومرضى وغيره من القضايا.

0: إذن بإمكان يعني التعامل بنفس الآلية بكل يوم يعني.
1: نعم نعم
0: وهذا
1: نعم
0: السؤال الذي
1: نعم
0: يطرح نفسه. ولفت نعم انتباهي أنه حضرتك يعني قلت أستاذ أمين بأنه تم التواصل مع شركة جت، هذا معبر حدودي، الأمر سيادي، كيف يتم التعامل مع شركة خاصة؟ يعني إحنا بال26 معقول هذا الحكي يا أستاذ أمين؟
1: للأسف
0: شركة
1: الشديد
0: خاصة
1: للأسف
0: يعني تتحكم بمعبر سيادي؟
1: للأسف الشديد يعني كمان عشان أزيدك من الشعر بيت، إنه رئيس مجلس إدارة الشركة ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة هم فلسطينيون. للأسف الشديد أنت بتحكي عن شركة كان عندها عجز 229 ألف دينار أردني في 25، في نهاية 25 صار عندهم صافي الأرباح، أنت تحكي عن 2 مليون وحوالي 25 ألف دينار صافي الأرباح، وهذا الحكي مش من عندنا، هذا الحكي من التقرير المالي تاع شركة جت. وهاي الأموال، وهاي الأموال اللي هي أجت من نقل الركاب اللي هي خطوط الجسر والخدمات اللي بتقدموها على الجسر. فأنت بتحكي عن يعني بتحكي عن عن جائجة بتضيف ذهب لشركة جت. احنا في الآخر لسنا جهة بنقرر من هو الناقل على الجسر، هذا سيادة أردنية وجسر أردني، ولكن لا يمكن إبقاء المواطن الفلسطيني محل ابتزاز واستغلال من قبل بعض الموظفين في شركة جت أو في غير شركة جت. إحنا بنطالب الحكومة الأردنية يعني والمؤسسات الأردنية وأعضاء مجلس النواب بالأردن أن الجسر بوضعه الحالي لا يليق بالأردن وسمعة الأردن. هذا صورة للأردن، وهذا يعني صورة حضارية مفروض تكون للأردن. فأعتقد أنه هاي الصورة لازم تكون يعني يشملها كرامة ويشملها احترام للناس، لأن هذول ضيوف عابرين من منطقة حدودية أردنية.
0: يعني للأسف مثل ما حضرتك أشرت، خلينا أسألك عن الحملة، يعني شو الفعاليات المرتقبة خلال هاي الحملة بشكل أو بآخر، وكيف ممكن نحول هذا الحراك لضغط فعلي بحقق تغيير ملموس في سياسات وإجراءات العبور؟
1: نعم
0: بشكل أو بآخر بشكل دائم، خاصة بأنه الكل مجمع أنه الإشكالية عند الجانب الإسرائيلي، الاحتلال الإسرائيلي. ولكن كمان في عنا سوء إدارة لهذه الإشكالية اللي بتفاقم من الأزمة.
1: إحنا حاليا بالحملة يعني سيتم توسيع القاعدة الشعبية للحملة بحيث أن يكون في عندها حضور وطني ومجتمعي واسع. سيتم إضافة مجموعة كبيرة من المؤسسات بحيث يصير تحول اسمها لأتلاف ائتلاف فلسطيني لحقنا الجسر 24 ساعة. سيتم التواصل مع مؤسسات دولية سواء كان اتحاد أوروبي، سفارات أجنبية، منظمات حقوق إنسان، جامعة الدول العربية، يعني كل الجهات المسؤولة، لأنه لا يمكن إبقاء موضوع الجسر موضوع وكأنه قضية صغيرة وقضية داخلية. هذا معبر أتمتي وحق الفلسطيني، حق الفلسطيني الحق بكفله والقانون بكفله أنه يتنقل بحركة على طلب الحركة بشكل سلس وبشكل من دون أي نوع من الاستغلال أو الذل أو الإهانات. إحنا هذا توجهنا، وهذا يعني وهذا الشعار اللي احنا رافعينه حاليا. بنأمل انه احنا نستمر، احنا مستمرون، ولكن نأمل انه يكون في تكاتف اكثر من خلال المؤسسات. سيتم التوجه بشكل رسمي لقيادة السلطة ممثلة بالاخ الرئيس ونائب الرئيس لمعالجة الموضوع، على السفارة الفلسطينية في الأردن أن تكون بواجبها تجاه الفلسطينيين، لأنه لا يعقل أنا مواطن فلسطيني بعاني من مشكلة والسفارة لا تحرك ساكن لهذا الموضوع. لهذا إحنا يعني مستمرون ومنفتحين مع الجميع ومستعدين للتعاون، والحملة تزداد والأصوات تعلو، وإحنا ضد نهائيا انه تبرئه الاحتلال مما يحدث وتحميل المسؤوليه سواء على الجانب الفلسطيني او على الجانب الاردني. لا، جذر المشكله والسبب الرئيسي هو الاحتلال.
0: بدي اشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل استاذ امين عنابي، وحضرتك منسق حمله حقنا الجسر 24/7. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك، يعطيكم العافيه.
0: الى اللقاء. إذن لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. خلينا نروح في هذا الفاصل القصير، بعد هيك رجعي لنستكمل فقراتنا.

0: أهلا وسهلا بكم جميعا وأسعدتم صباحا بكل الخير. لازلت متواصلة وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة. أكيد بعد أخبار وهموم الجسر والمعبر وأيضا اليوم العالمي للاجئين بدنا نغير جو، بدنا نحكي عن اليوم العالمي للموسيقى. يعني في أشياء جميلة نحتفي فيها في هذا العالم وفي هذه الحياة. طبعا يحتفى باليوم العالمي للموسيقى في 21 من حزيران من كل عام بالتزامن مع الانقلاب الصيفي، وهذا بيجدد الأسئلة يعني حول دور الموسيقى في حفظ الذاكرة الثقافية للشعوب. وأكيد هذا اليوم هو انطلق لأول مرة في باريس في عام 82 وأصبح اليوم حدث عالمي في أكثر من 120 دولة. الهدف منه هو تأكيد على أهمية جعل الموسيقى متاحة للجميع وكمان تعزيز التبادل الثقافي ونشر الفنون في الفضاءات العامة. للتعقيب أكثر حول هذا الموضوع مباشرة أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتفي الموسيقي وأيضا مدير جمعية الكمانجاتي أستاذ إياد ستيتي. وأستاذ إياد أهلا وسهلا فيك، سعد صباحك.
1: صباح الخير،
0: أهلا وسهلا فيك. يعني اليوم يحتفى باليوم العالمي للموسيقى، الهدف منه هو كسر الحواجز، إتاحة الفن للجميع. وهون بدي أسأل حضرتك، يعني كيف تقرأ دور الموسيقى في فلسطين، الموسيقى الفلسطينية في الحفاظ على الهوية الثقافية الوطنية، تعزيز الهوية تحديدا في ظل التحديات الراهنة، والدور اللي بتقوم فيه جمعية الكمانجاتي من خلال برامجها المختلفة، مهرجاناتها المختلفة على مر سنوات عديدة وطويلة سابقة في هذا المجال؟
1: هي الموسيقى بشكل عام هي أنا برأيي صوت الشعب، يعني صوت أي شعب من خلال الموسيقى، لأنها يعني عابرة لكل اللغات. يعني لو أنه مثلا إحنا تحدثنا باللغة العربية، كيف ممكن للإفريقي اللي غير متحدث للغة العربية أو الأوروبي أو الآسيوي كيف بده يفهم شو بنحكي؟ لكن لما نعزف موسيقى إحنا عمليا بنعبر عن نفسنا، توصل لكل الناس بكل سهولة، فهي لغة حقيقة مهمة جدا للاتصال بين الناس. الكمانجاتي كثير معني انه يعمل عروض يعني بنفس رؤية عيد الموسيقى العالمي، زي ما انت شرحتي، زي حضرتك ما شرح انه هو فعاليات خاصة في بداية الصيف انقلاب الوقت، يعني لانه يعني هي كانت اصلا الفكرة انه في هذا الوقت من الصيف انه يصير في فعاليات بالشارع، عروض مجانية، تشكيل يعني تقديم تنوع مختلف من الموسيقى، يعني اشكال مختلفة، اشكال فنية مختلفة. فعشان هيك الكمانجاتي بيحرص كل عام انه يقدم هاي العروض. العام الماضي ما قدرنا نقدم لانه عن جد كان الوضع صعب جدا وكان في ابادة مباشرة على ابناء شعبنا بغزة، لانه هي فيها مظاهر احتفال بلا شك. ولكن احنا الان في فلسطين نحن طوقون الى المستقبل، وإحنا يعني ثقافتنا الآن أصبحت ثقافة صمود على أرض فلسطين بالرغم من كل اللي بيحاولوا يعني يعملوا معنا، المحتل بيحاول يهجرنا، بيحاول يطفشنا، بيحاول يكرهنا حالنا، بيحاول تعليم بسرقوا أراضينا، بيأخذوا قرانا، بيدمروا مجتمعاتنا، حتى ثروتنا الحيوانية الآن بيدمروا فيها وثروتنا الزراعية وإلى آخره. ولكن هذا هو دورنا من خلال الموسيقى، كلهم إحنا موجودين على أرضنا من هدف موسيقى، وبدنا نحتفل في أرضنا وبين أبناء شعبنا، وبدنا نعيش حياتنا غصبا عنكم بالحلو والمرة. الموسيقى هي وسيلة للأمل. الآن الكمانجاتي بيعمل بشكل يعني كثير منظم على نعمل عروض وفعاليات. مبارح كان لنا عرض في قصر رام الله الثقافي، كان عرض ضخم جدا، 250 طفل من مخيمات عمار إقلامية الجلازون، مدارس الوكالي، من الخليل، من مناطق الجنوب كلها، في جنوب الخليل وشمال الخليل ويطا وبيت لحم، شاركوا معنا، عزفوا سلام لغزة ويا رايح صوب بلادي، غنوا كمان أغاني جميلة جدا، من جنين غنوا من دير غساني. اليوم عنا عرض رح يكون في عين عريك في دير اللاتين على الساعة 7 مساء، برضو عرض مفتوح مجاني زي فكرة عيد الموسيقى. أيضا بكرة مشاركين في عرض اللي هي القافلة العملاقة في حديقة الاستقلال الساعة 6 مساء، رح تنطلق جوا، رح تلف جوا الحديقة مع مع بابلز، مع جايين من الأردن، جايبينهم مركز الثقافة الفرنسي بالشراكة طبعا مع مركز الثقافة الفرنسي، ومدرسة سيرك فلسطين حيكون أيضا معنا عرض سيرك برضو في الحديقة. وأيضا أوركسترا الكمانجاتي حتهدف مع القافلة اللي راح

0: اللي هي الدمى الضخمة. وبعد بكرة يوم الثلاثاء راح يكون في عرض الساعة 7 مساء في ساحة البلدة القديمة في دير غساني. بتجمعوا الناس أهل القرية أهل القرى اللي موجودة هناك، راح نعزف راح نغني ونحتفل في عيد الموسيقى العالمي. وإحنا دائما ندعو أصدقائنا الأوروبيين وأصدقائنا يعني في كل مكان، فبيجوا بيحضروا بيشوفوا المشهد الجميل الفلسطيني.
1: يعني الجميل في البرامج الموسيقية اللي نظمتها الكمانجاتي على مدار كل السنوات الماضية وسنوات عملها، بأنها أخذت الموسيقى من النخبة إلى العامة، وأخذته من مراكز المدن إلى القرى، وهذا اللي بنشوفه سواء بالبرامج بالطلبة اللي تم استهدافهم بشكل أو بآخر، الأطفال والشباب من مختلف المناطق اللي تعاملت معهم جمعية الكمانجاتي، وأيضا العروض اللي حضرتك بتقولها. وهون سؤالي الأخير بدقيقة من فضلك، يعني بالرغم من كل هذه الجهود التي تبذل، إلا أنه لا زالت في تحديات يعني بتواجه الموسيقيين الفلسطينيين، الجمعيات التي تعنى بالموسيقى في فلسطين سواء في الاستمرار أو في الإبداع، كلمة تقولها في هذا المجال أو الشأن حول كيف يمكن المواصلة بالرغم من التحديات أستاذ إياد؟
0: هو هذا دور المؤسسات أنه تحافظ على كل موسيقي مبدع. دائما لازم نخلق برامج، لازم نكون نشيطين ما نتكاسل، ولازم نعمل برامج تشغل الموسيقيين، لأنه إحنا رأس مالنا هم الموسيقيين نفسهم، الفنانين الأفراد اللي إحنا نشتغل معهم، اللي هم اللي بيصنعوا كل هذا الجهد الكبير، لأنه هم اللي بيعلموا هم اللي بيعزفوا. فهذا هو دورنا، وهذا هو أصلا إحنا ما عملناه، أنه الكمانجاتي يعني ساهم في صناعة موسيقيين كبار بالإضافة للمعاهد الموسيقية الأخرى في فلسطين. فهذا جهد متراكم من سنوات، من تقريبا 25 سنة أو 30 سنة. والآن يعني يظهر، إحنا الآن نعمل كل عروضنا الموسيقية بفواعد موسيقية فلسطينية. ما عندنا حتى زمان كنا نستضيف أصدقائنا من أوروبا لأنهم هم محترفين أكثر الموسيقى الغربية، اليوم إحنا عندنا موسيقيين بنفس المستوى هم اللي بيعلموا الأطفال. فهذا دورنا أنه نصنع برامج موسيقية وما نتكاسل وما نعطي لحالنا أعذار. إحنا مؤسسات لازم نخلق برامج موسيقية ولازم نكون جريئين ونحب الموسيقى ونظهر حبنا لهاي الثقافة اللي هي بالأخير زي ما حكيت في البداية هي صوت شعبنا.
1: بالتأكيد بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل الموسيقى، وأيضا مدير جمعية الكمانجاتي أستاذ إياد استيتي. شكرا جزيلا أستاذ إياد.
0: عفوا.
1: وكل عام وأنت والموسيقيين بألف خير الفلسطينيين. شكرا جزيلا.
0: شكرا
1: إلى اللقاء. إذا لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. فاصل قصير نعود بعد ذلك.

ساتم صباحا بكل الخير. أهلا وسهلا بكل من انضم لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. 35 دقيقة بعد العاشرة صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن. أذكر بأن اليوم الأحد 21/6/2026، وأكيد بتابعونا وبتسمعونا عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن. الموجات الرئيسية 90.7 و100.1، وأيضا لأهلنا في

0: طول كرم قلقيلية 98.8، بيت لحم وطباس 89.9، في الخليل نابلس أريحة والأغوار على 99.4. استكمل وإياكم محطاتنا وإلى محطتنا التالية. نهاية الأسبوع الماضي الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون استقلال أطلقت تقريرها الرقابي حول التوقيف الاحتياطي وضمانات العدالة الجنائية. طبعا هذا الإطلاق جاء بالشراكة مع برنامج سواسية 3، وهذا التقرير أتى في سياق نقاش وطني ومؤسسي واسع حول تعزيز سيادة القانون وأيضا ترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات الأساسية. تفاصيل أوفى حاضرة مع ضيف عبر الخط الهاتفي المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون استقلال، أستاذ ماجد العروري. وأستاذ ماجد أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك وكل أوقاتك.
1: يسعد صباحك وصباح كل المستمعات والمستمعين.
0: أهلا وسهلا بك. يعني التقرير الذي أطلقتموه الأسبوع الماضي بركز على مسألة التوقيف الاحتياطي باعتباره إجراء استثنائي ولكن يخضع لضوابط قانونية ورقابية قضائية. وهو سؤال لحضرتك بداية، يعني كيف بتقيم واقع تطبيق هاي الضمانات في المحاكم الفلسطينية، وأبرز التحديات اللي كشفها نتائج الرصد الميداني ل 2070 جلسة تمديد توقيف؟
1: صحيح، هذا التقرير اعتمد على رقابي على مدار شهور طويلة خلال العام 2025 لحوالي 2070 جلسة تمديد توقيف أمام محاكم الصلح. والبداية كان الجزء الأكبر طبعا أمام محاكم الصلح، 1888 جلسة توقيف، وتم فيها مراقبة مجموعة من المؤشرات المرتبطة بضمانات المحاكمة العادلة. وهذا التقرير هو ليس الأول من نوعه، هو التقرير الثالث الذي تصدره، لكنه المرة كان أكثر عمقا وشمولية ومبني على تراكمات برامج الرقابة السابقة. بصورة عامة تبين لنا أن 86% من الجلسات التي تم مراقبتها كانت تصنف من قبل النيابة العامة بأنها جنحوية وليست جنائية، مقابل 14% صنفت بأنها جنائية. هذا يعني أنها لما نقول جنحوية الأصل أنها من المسائل الأقل خطورة. رقبنا مجموعة من المؤشرات من ضمنها حق المثول الشخصي للموقوف في الجلسة، وكانت النتائج عالية جدا في هذا الجانب، وهذا مؤشر على أنه رغم سوء الظروف الموجودة في فلسطين، إمكانية مثول الأشخاص، إمكانية توفر القضاء، إمكانية توفر النيابة العامة، وفي حين يكون في توكيل لمحامي أيضا حضور المحامي يتوفر بصورة شبه مطلقة، مما ينفي في المستقبل بالمناسبة في حال نظر إلى التشريعات أي حاجة لأن يكون التوقيف عبر عن بعد، يعني على أرض الواقع. من 2019 لغاية اليوم مسألة علانية الجلسة ومثول الأشخاص أمام القاضي مسألة تطبق وبشكل شبه قاطع في هذا الجانب. لكن في المقابل لاحظنا أنه هناك بعض الجوانب التي يجب أن تتعزز أيضا فيها الرقابة القضائية على إجراءات التوقيف، زي الرقابة على تواريخ الاحتجاز، زي الرقابة على سبيل المثال على أماكن الاحتجاز. هذه ليس مسألة شكلية التحقق من تاريخ القبض مثلا ومدد الاحتجاز، لأنها افتضمن عندما يراجع كل الإجراءات المرتبطة من لحظة إلقاء القاضي كل من إلقاء القبض إلى أن يعرض أم يمتن المتهم أو الشخص النيابي، براجع كل هذه الإجراءات ونتأكد إن اتبعت الإجراءات الصحيحة، ويمكن أن نتوسع لاحقا في إنه فيما يتعلق بإنه هل تم أوامر التفتيش والإجراءات واستخدام القوة. كل هذه الأمور يجب أن تفحص وبشكل كامل. لاحظنا إنه في ضعف شديد جدا في الرقابة القضائية على هذه الجوانب. قد يفسرها البعض بأن هذا غير ملزم إلى القاضي باعتبار أن القانون لم ينص عليه. من وجهة نظرنا يجب على القاضي أن يتحقق من قانونية أماكن التوقيف، ويجب أن يتحقق من التواريخ المرتبطة أيضا في مكان الاحتجاز أو تاريخ الاحتجاز في هذا العمل. أيضا من المسائل التي لفتت انتباهنا بأنه خلال كان هناك حضور لافت في حوالي 497 جلسة من الجلسات المقصودة،

0: حضور مستشارين قانونيين للأجهزة الأمنية في داخل الجلسات. قد يسأل كل الجلسات علنية وبالتالي حقهم. لاحظنا أن هذا الأمر ينعكس على أداء المحكمة أيضا. وجود الضباط من أجهزة الأمن من المخابرات من الجهاز الوقائي ومن الشرطة أو من أي جهاز في داخل قاعة المحكمة كان واضح أن هذا أثر وجودهم أثر على اتجاه القرارات التي يجب أن يتخذها القاضي عندما تبرز قضايا التعذيب أو أحيانا وجودهم في داخل القاعة يحول إذا ما تعرض هذا الشخص للتعذيب يعني بشكل له قلق وخوف حتى للمتهم مش شرط أن يكون التأثير على القاضي إنه بقول لك موجودين وهلا بدي أرجع عندهم. طبعا كان إحدى الإشكاليات أن القضاء حتى في هذا الموضوع نجي بشكل تفصيلي أكثر كان يعيد الشخص الذي يدعي بوقوع التعذيب كان يعيده إلى نفس مكان الاحتجاز. هذا راح أدخل في هذه الأمور بالتفاصيل. إذن مسألة الدفاع والاستعانة بالمحامي الحالات التي مثلت أمام محاكم الصلح وفيها محامي شكلت حوالي 58% وهي نسبة ضئيلة يعني بمعنى أنه في ضعف شديد في وجود الدفاع في مثل هذه الأمور وهذا بتطلب النقاش أن يكون مدى ضرورة إلزامية في مثل هذه القضايا الجزائية وجود المحامي لأن المحامي أيضا وجوده مهم جداً. صحيح. وأيضا يعني ناقشنا وفحصنا فعالية وجود المحامي في هذا الجانب وقديش الفعالية واكتشفنا أنه يجب أن يكون أيضا هناك فعالية أكبر في مواجهة. طبعا كل هذه القضايا إذا رحت إلى التقرير موجودي بالأرقام لا طبعًا. أريد أن أدخل بالتفاصيل
1: أستاذ ماجد يعني عذرا ولكن لضيق الوقت يعني المتحدثون في هذا المؤتمر يعني كان في منهم ممثلين على القضاء كان في منهم ممثلين عن النيابة العامة مع نقابة المحامين ويمكن هلا البعض بيقول انه أهمية التوازن بين حماية المجتمع وضمان قرينة البراءة وهون سؤال لحضرتك يعني الـ الـ الـ الأمور التي ذكرتها من ناحية الخلل في التوقيف أو بشكل أو بآخر كيف ممكن معالجتها أو هل تم التطرق إلى نصائح وتوصيات لمعالجتها هذا من جانب ومن جانب آخر يعني كمان التخوف من موضوع تعزيز العدالة ولكن بشكل أو بآخر يعني كمان أن يكون في هناك التزام بالمعايير القانونية والإنسانية في التوقيف.
0: صحيح. أولا يعني أنا يجب أن أشيد بأنه هذه الجلسة التي جرت يوم الأربعاء الماضي وبحضور أعلى مستوى في مجلس القضاء الأعلى وفي النيابة العامة وفي نقابة المحامين لمناقشة نتائج هذا التقرير هي من الجلسات الحوارية النادرة. أولا كان على المستوى في الجلسة الأولى أعلى مستوى ومن ثم انتقلنا إلى النقاش الفني فيما يتعلق في مستوى التقرير. أعتقد أن هذا نادرا ما أن يجري حتى في بلد عربي. صحيح. أن تتشارك كل الأطراف بهذا الشكل من النقاش الصريح وتضع النقاط على الحروف بمنتهى الصراحة. وكانت بعض المسائل التي لفت انتباهنا أيضا نحن نشتغل نعمل في هذا الجانب منذ سنوات طويلة أنه نشعر المرة في جدية عند هذه الجهات بالتعاطي مع بعض الأمور. على سبيل المثال كنا قد أشرنا في التقرير ضمن فصل كامل إلى أن من 610 جلسة راقبناها من 2070 جلسة كان 610 بتهمة حيازة السلاح وما رفضناه بأعيننا كان حوالي 24 مرة التي يقدم فيها محضر الضبط بمعنى هناك ضعف شديد جدا جدا في ضبط السلاح ومن ثم كأن هذه التهمة قد تستخدم لهذه الغايات. لاحظنا استجابة عالية جدا وقد تم التأكيد خلال الجلسة من قبل أن النيابة العامة قد أصدرت تعليماتها إلى رؤساء النيابة في الضفة الغربية بأنه لا يجوز تحويل أي ملف إلى المحكمة ما لم يكن مقترنا بمسألة الضبط. هذا تطور كبير جدا ويمكن أن ينعكس ويعالج هذه المشكلة. أيضا استمعنا إلى مجموعة من الإجراءات التي تحدث عنها النائب العام في هذا الجانب واستمعنا إلى مجموعة من الإجراءات أيضا التي أعلن مجلس القضاء الأعلى عن اتخاذها وتقدم مجموعة من الحلول التي من شأنها حل بعض الإشكاليات سواء في حيازة السلاح أو حتى في قضايا التعذيب. وعادة هذه التوصيات والعمل البنيوي الذي يتم وتتخذ خطوات فيها هذا من شأنه فعلا أن يساهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان.
1: صحيح.
0: أنا بعتقد أنه التوجهات والاستفادة العالية والتعامل الإيجابي من الجهات الرسمية مع مخرجات التقرير حتى لو كانت لاذعة وناقدة وتتحدث عن قصورات أعتقد أن هذا يشكل نقطة مهمة جدا وهذا بصراحة من التجارب الجديدة الذي نلمس فيها هذا الحجم من التجاوب الإيجابي من المؤسسات الرسمية في هذا الجانب
1: والجدية أيضا في التعامل مع القضايا التي أشار إليها التقرير. بكل الأحوال بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل، المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون أستاذ ماجد العروري، شكرا جزيلا على انضمامك لنا وعلى كل هذه التفاصيل. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أرحب بكل من انضم لنا في هذه الأثناء، لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين في الدقائق الأخيرة من الفترة الصباحية المباشرة، وكالمعتاد يعني ختامها مع قطاع غزة كما أشرنا يعني يوم أمس كان اليوم العالمي للاجئين ما بين عام 48 إلى عام 2026. اللاجئ الفلسطيني بعيش حياة ورحلة عذاب ومعاناة بعدما هجر عنوة عن بيته وعن أرضه، وفعليا يعني أيضا تعرض إلى حرب إبادة في قطاع غزة على مدار السنوات الماضية ثلاث ماضية، وما زالت معاناة اللاجئ مستجدة ومستحدثة وأيضا مكثفة أكثر وأكثر من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ما الذي يعيش اللاجئ الفلسطيني في قطاع غزة بعد الإبادة؟ لتقريب صورة المشهد أكثر مباشرة نتحول إلى مراسلنا من هناك سمير خليفة. وسمير أهلا وسهلا فيك.
2: صباح الخير نسيم، صباح الخير لجميع المستمعين.
1: أهلا وسهلا بك سمير. يعني في اليوم العالمي للاجئين لازال اللاجئ في قطاع غزة يعيش ليس فقط لجوءا ونزوحا وإنما إبادة. هل وضعتنا بصورة المشهد ما الذي يعانيه اللاجئ في قطاع غزة؟
2: نعم نسيم، يعني منذ عام 48 هجر الفلسطينيون عنوة عن أراضيهم ومدنهم في داخل الخط الأخضر، و يعني وما أشبه اليوم بالبارحة ولكن بشكل أكثر في قطاع غزة، تحديدا النكبة استمرت منذ عام 48 وحتى اليوم عام 2026 النكبة مستمرة. يعني الفلسطيني الذي ترك أرضه وهجر عنوة عنها وعن بيته عام 48 ولجأ إلى قطاع غزة، اليوم أيضا يعني منذ ذلك التاريخ وحتى هذا اليوم يعيش اللاجئ الفلسطيني في يعني النزوح واللجوء والاستمرار المعاناة التي يعني فرضها الاحتلال الإسرائيلي كأمر واقع في يعني مختلف سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو حتى في الشتات، لأن يعني اللاجئ الفلسطيني ليس فقط في قطاع غزة وإنما في الشق الآخر من الوطن، المحافظات الشمالية، في الدول، في لبنان، في سوريا، في الأردن. وبالتالي اللاجئ الفلسطيني اليوم يعني يتعرض لأبشع مجزرة يعني عرفها التاريخ منذ عام 48، واليوم استكملت هذه الحلقة يعني بعملية نزوح أيضا. واللاجئ الذي لجأ عام 48 اليوم هو يعاني معاناة قاسية نتيجة الحرب الإسرائيلية، حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وحتى على المحافظات الشمالية. يعني المحافظات الشمالية أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن عليها حرب، سواء الحرب الاقتصادية أو حرب تدمير المخيمات. في قطاع غزة أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي المخيمات الفلسطينية التي لجأ إليها اللاجئ منذ عام 48 دمرتها، تدمرها قوات الاحتلال الإسرائيلية. قوات الاحتلال الإسرائيلية تريد تدمير كل من هو لاجئ أو تحاول أن تلغي كل صفة اللاجئ. يعني المخيمات الفلسطينية شاهدة على هذا اللجوء منذ عام 48، وأيضا يعني وكانت الغوث الدولية يعني ضمن المؤسسات التي تحاربها والتي أيضا شاهدة على هذا اللجوء، اليوم أيضا تحاربها قوات الاحتلال الإسرائيلية وتوقف عملها في قطاع غزة، حتى أنها في القدس يعني استولت قوات الاحتلال الإسرائيلية على يعني مقرات وكالة الغوث الدولية ومنعتها من العمل. وبالتالي المعاناة هنا ربما يعني مضاعفة في قطاع غزة، لأن ثلاث سنوات يعيشها الفلسطيني الذي لجأ سواء المواطن أو اللاجئ يعني التي يعني عايشها وما لازال يعيشها في قطاع غزة، من لجوء إلى نزوح إلى نزوح مرة أخرى إلى نزوح عشرات المرات. يعني الحياة ربما أشبه اليوم البارحة في الحياة داخل الخيام. عندما لجأ الفلسطيني في عام 48 عن سكن الخيام، واليوم أيضا في عام 23 إلى عام 26 يعيش اللاجئ الفلسطيني ويعيش المواطن الفلسطيني في قطاع غزة في خيام. وبالتالي الحياة تتشابه وإن كانت أقسى يعني في هذا الظرف الذي نعيشه في قطاع غزة نتيجة تدمير كل مقومات الحياة وجعل غزة يعني غير قابلة، منطقة غير قابلة للحياة تماما. أكثر من مليوني فلسطيني يحاول الإسرائيل تهجيرهم من قطاع غزة، ورغم ذلك المواطنون يتحدثون بأرضهم بمكانهم بوطنهم. المعاناة هنا تتفاقم يعني مع كل يوم، مع كل صباح كل يوم يعني تتفاقم معاناة الفلسطينيين هنا واللاجئين النازحين في قطاع غزة نتيجة أولا الظروف التي يعيشونها جراء القتل، عمليات القتل والقتل والتصعيد ويعني القصف الإسرائيلي، وكل يوم شهداء. بالأمس كان هناك 10 شهداء يعني في قطاع غزة. القتل، تدمير، النزوح المتكرر من مكان إلى آخر، البحث عن الخيمة، البحث عن يعني الماء الصالح للشرب، البحث عن الماء لاستخدام المنزل، البحث عن الحطب، البحث عن كل مكونات الحياة. هنا تتفاقم المعاناة، وكأن الزمن يعيد نفسه منذ عام 48 إلى اليوم. إذن المعاناة تتفاقم، اللاجئ الفلسطيني هنا أصبح كل قطاع غزة لاجئين ونازحين بفعل حرب الإبادة الجماعية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة، ولا زالت تواصل عمليات القتل. النزوح لم يتوقف، القتل لم يتوقف. يعني حتى المكان الاستقرار هنا تتحدث، حتى لو أقام خيمة النازح أو اللاجئ يعني أقام خيمة في مكان، هو يدرك تماما أن هذه الخيمة هي يعني أمر مؤقت، ربما لشهر أو شهرين تأتي قوات الاحتلال الإسرائيلية لتطلق النار على هذه المخيمات، ويعني ينزح مرة أخرى. تطلب قوات الاحتلال الإسرائيلية تطلب من المواطنين النزوح مرة أخرى. بالتالي عدم الأمان في أماكن الاستقرار المؤقت في هذه الخيام، والتي ربما يعني تحولت إلى إقامات دائمة في الوقت الحالي. 3 سنوات يعيش هنا الفلسطيني في قطاع غزة في هذه الخيام، هذه الخيام الجلدية التي تتحول في فصل الصيف إلى أفران، وتتحول في يعني فصل الشتاء إلى ثلاجات للأحياء الأحياء والأموات الذين يعني يتواجدون داخلها. وبالتالي المعاناة متفاقمة، تتفاقم هذه المعاناة شيئا فشيئا مع استمرار حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة. تتفاقم أوضاع صعوبة، الأوضاع الاقتصادية صعبة للغاية، يعني عدم وجود مساعدات. وبالتالي كما ذكرت سابقا أن يعني محاولة إسرائيل يعني إلغاء وكالة الغوث الدولية، ويعني ربما اليوم حدث عن أن وكالة الغوث الدولية يعني أوقفتها قوات الاحتلال الإسرائيلية عن توزيع المساعدات في قطاع غزة، وكان هناك بديلا لهذه المؤسسة التي هي شاهدة على النكبة الأولى واليوم النكبة الثانية التي يعيشها اللاجئون في قطاع غزة. يعني محاولات حثيثة لإلغاء صفة اللاجئ وإلغاء المخيمات، تدمير المخيمات كما يحدث في مخيم البريج ومخيم خان يونس ومخيم المغازي ومخيم الشاطئ والمخيمات في قطاع 8 مخيمات في قطاع غزة تعرضت لعمليات تدمير ممنهجة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. اليوم وإن كانت داخل هذه المخيمات يعيش آلاف الفلسطينيين، لأن يعني أقيمت مخيمات من الخيام في مختلف الشوارع في الطرقات والأزقة في قطاع غزة.
1: أشكرك جزيل الشكر على تقريب صورة المشهد أكثر ووضعنا بواقع لاجئين في قطاع غزة. سمير خليفة مراسلنا من غزة، شكرا جزيلا على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل. وكأن الاحتلال يعني بالفعل لا يكفي بتهجير اللاجئ الفلسطيني والمواطن الفلسطيني من أرضه، وإنما أيضا يتبعه أينما ذهب وأينما توجه في محاولة لتضييق سبل الحياة عليه أكثر وأكثر. بكل أحوال بهذا الملف نصل وإياكم إلى ختام الفترة الصباحية المباشرة. كنت معكم في التقديم أنا نسرين عواد، من الإعداد والتنسيق والمتابعة حلا أفغاني، في الهندسة الصوتية جواد بصلط، ومن الإخراج المرئي جهاد سليمان. يتجدد اللقاء يوم غد مع وليد خروف، يكونوا على الموعد إلى حينه بأمان الله.
3: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين، هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان، هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة موجزة تقرأها شادا الرماوي. استشهد 3 مواطنين بينهم المصور الصحفي أحمد وشاح بقصف طيران الاحتلال على منزل في مخيم البريج في المحافظة الوسطى، وارتفع بذلك عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر أمس السبت إلى 10. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 7 مواطنين خلال اقتحامها دور القرع، حي الطيرة ومخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة. كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الشقيقين يزن ومؤمن طعمة من بلدة قفين شمال طولكرم.

0: حطمت قواته الاحتلال فجر اليوم صرح شهيد خلال اقتحام منطقة الجنيد جنوب غرب نابلس، كما داهمت تلك القوات متحفا أسفل مدرسة ظافر المصري في حي القصبة داخل البلدة القديمة بنابلس وعددا من المنازل في مخيم العين غرب المدينة. أصيب مواطن وابنه برصاص عصابات المستوطنين الحي خلال اقتحامهم بلدة صوريف شمال الخليل. إلى ذلك هاجم مستوطنون رعاة الماشية في خربة بمسافة ريطة وحاولوا الاعتداء عليهم وسرقة مواشيهم. في سلفيت أصيب 3 مواطنين بجروح وردود جراء اعتداء عصابات المستوطنين عليهم في قرية سكاكا. وفي نابلس اعتدى مستوطنون على قريتي بورين وجالود بالحجارة. زار رئيس الوزراء محمد مصطفى بلدة سباستيا بمحافظة نابلس، وذلك تأكيدا على دعم صمود البلدة التي تتعرض لاستهداف متواصل من الاحتلال ومستوطنيه. وقال مصطفى إن ما يجري لا يقتصر على السيطرة على الأرض، بل يأتي ضمن محاولات متسارعة لتحويل الاحتلال إلى مشروع تطهير عرقي. إلى ذلك أكد وزير السياحة والآثار هاني الحايك أن الوزارة أطلقت خطة ميدانية شاملة لتعزيز الوجود الفلسطيني في القرى والبلدات المستهدفة من خلال دعم المسارات السياحية. وأضاف أن الخطة بدأت في محافظة جنين وستتواصل لتشمل مختلف المحافظات الفلسطينية بهدف تنشيط الحركة السياحية وحماية المواقع الأثرية والتراثية وتعزيز صمود المواطنين في المناطق الريفية. أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخدور إن امتحانات الثانوية العامة سارت أمس وفق ما هو مخطط لها بمشاركة نحو 91,000 طالب وطالبة بينهم طلبة قطاع غزة قدموا الامتحان إلكترونيا. وأضاف الخدور أن الوزارة تعاملت سريعا مع بعض الإشكاليات التقنية المتعلقة بخدمات الإنترنت إلى جانب التحديات الميدانية الناجمة عن التطورات الأمنية بالقطاع. أكد عضو البرلمان الأردني محمد الظهراوي أن أسباب الأزمة على معبر الكرامة تعود إلى التقييدات التي وضعها الاحتلال وبعض الإشكاليات الإدارية والتنظيمية على الجانب الأردني من المعبر. أكد مسؤول في جيش الاحتلال أن الجيش تلقى أوامر من القيادة السياسية بوقف القتال في جنوب لبنان، هذا واستشهد أمس 29 شخصا بينهم جنديان بالجيش اللبناني وفلسطينيان، وجرح أكثر من 30 جراء عشرات غارات الاحتلال على جنوبي وشرقي لبنان. وصل نائب الرئيس الأمريكي إلى سويسرا حيث يتوقع أن تبدأ اليوم جولة مفاوضات جديدة بين بلاده وإيران استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. إلى ذلك قال الجيش الأمريكي أن السفن التجارية واصلت المرور عبر مضيق هرمز رغم إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاقه احتجاجا على مواصلة العدوان على جنوب لبنان. في حالة الطقس غدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج والله تعالى دائما أعلى وأعلى. نهاية النشرة الموجزة قدمناها من صوت فلسطين، إلى اللقاء.
1: أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعلم.

0: ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة.
1: يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا. نهب وسلب وقتل للأرض، تجريف وقلع وحرق، واهم هذا المحتل بأفعاله هذه وتلك بأن صاحب الأرض يستسلم. بقاء وصمود وإيمان بأن صاحب الحق سلطان. وتبقى الأرض عنوانا لثباتنا وهويتنا وحقنا في برنامج أرضنا حقنا. إعداد وتقديم أنصار العروض.
1: هنا صوت فلسطين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء إنما كنتم بالاستماع لصوت فلسطين وحلقة جديدة من برنامج أرضنا حقنا. تستمعون لإذاعتنا من خلال الموجتين الرئيسيتين 90.7 و101. كما بإمكانكم متابعة إذاعة صوت فلسطين من خلال البث التفاعلي على تلفزيوني حضارة ومدى، وبالإمكان أيضا متابعة آخر التطورات والأحداث الميدانية من خلال مجموعاتنا على الواتساب، وأيضا من خلال صفحتينا على الفيسبوك صوت فلسطين بلس وإذاعة صوت فلسطين. كما عودناكم دوما في برنامج أرضنا حقنا نتحدث عن آخر التطورات فيما يتعلق بشأن الاستيطاني وكذلك اعتداءات المستوطنين في كافة القرى والبلدات الفلسطينية. في هذه الحلقة سنتحدث عن بلدة إذنة في محافظة الخليل وكذلك ما يجري في بلدة سنجل في محافظة رام الله، وسنكون في المتابعة مع السيد يونس عرار رئيس وحدة العلاقات الدولية العامة والإعلام في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. سيرافقني في هذه الحلقة من الهندسة الإذاعية جواد بصلت، من التنفيذ حلا أفغاني، من الإخراج جهاد سليمان، وسأكون معكم من الإعداد والتقديم أنصار العروري. في هذه الحلقة سنتحدث حول ما جرى مع الشاب الذي تم الاعتداء عليه في بلدة إذنة، وهو إسماعيل الطميزي الذي يتلقى العلاج بعد إصابته بشلل نصفي نتيجة إطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل قطعان المستوطنين. سنتحدث حول ما يجري في بلدة إذنة كذلك. نتحدث إلى زميل الصحفي رامي نوفل. أهلا ومرحبا بك رامي.
2: أهلا بك زميلة أنصار وبكافة المستمعين والمشاهدين.
1: نعم، يعني أهمية تسليط الضوء على الحالة التي للأسف وصل إليها الشاب إسماعيل تميزي وهو الذي تلقى العلاج بعد إصابته بشلل، لو تحدثنا عما حصل معه جراء اعتداء المستوطنين عليه.
2: نعم زميلة، يعني منذ الخامس من حزيران من هذا الشهر الجاري وبدم بارد مستوطن إسرائيلي أطلق النار على المزارع الفلسطيني إسماعيل طميزي، وذلك يعني أثناء تواجده في أرضه وعمله بها شرق مدينة إذنة غرب الخليل. طميزي أصيب حينها بجراح خطيرة جراء رصاصتين في البطن تعرض لها بشكل مباشر من قبل أحد المستوطنين كما أشرت، أدت يعني إلى شلل نصفي وسط ظروف صحية صعبة لا زال يعاني منها، حيث يخضع حتى اللحظة للعلاج في المشفى. يعني عقب هذه الجريمة المستنكرة كان هذا إطلاق النار يعني كما شرط بدم بارد في حي الجلاطية شرق مدينة إذنة التي لا زالت يعني تتعرض هي والمناطق الجنوبية الغربية أيضا من مدينة دورة أو خلينا نسميها الخط الغربي عموما، حتى هذه اللحظات يعني لا زال يتعرض لانتهاكات متواصلة من خلال بناء البؤر الاستيطانية مؤخرا في تلك المنطقة. يحاول يعني عدد من المستوطنين السيطرة على هذه الأراضي شرق إذنة تحديدا في المنطقة يعني التي تعرض لها المواطن إسماعيل طميزي لإطلاق نار وكاد أن يدفع حياته، وطبعا هو الآن دفع ثمنا كبيرا جراء مقاومة يعني هؤلاء المستوطنين الذين يعني ينغصون حياة المواطنين في هذه المنطقة وجاء هذا إطلاق النار عقب أو سبقه إطلاق أو قيام المستوطنين بإحراق عشرات الدنومات الزراعية للمواطنين وللمواطن الطميز نفسه في هذه المنطقة، حيث يعني وثقت عدسات المصورين إحراق النار على الهواء أو من خلال تسجيل كيف كان الوضع في الجمعة الماضية على أرض الواقع، لأن عمليات إحراق الأرض يعني كانت أكثر من مرة، والمواطنين الفلسطينيين يعني عزل وابرياء يتصدون لهذا الأمر بصدورهم.
1: نعم، يعني نتحدث عن حي الجلاطية بالتحديد كما ذكرت، هناك بؤر استيطانية. إذا تحدثنا حول هذه الأراضي وأهميتها بالنسبة لبلدة إذنة، وكما ذكرت يعني هذه أراضي زراعية بما أن المواطن مزارع وأصيب خلال تواجده في أرضه، أهمية هذه الأراضي؟
2: يعني هذه الأراضي الزراعية يعني تعد سلة غذائية، يعني تزرع بمحاصيل القمح والشعير، وكذلك تزرع بالطقوس والكوسة، وهي يعني يعتمد المواطنين عليها شرق البلدة بدرجة أساسية، خاصة في ظل الظروف الراهنة والحياة الصعبة التي يعاني منها الإنسان الفلسطيني، يعني جراء الظروف والأحوال الاقتصادية الصعبة ومحاولة المستوطنين السيطرة على هذه الأرض بشكل مستمر، يعني يشكل خطر وقطع لمصدر أرزاق هذه العائلات سواء لها أو للثروة الحيوانية. يعني كمان المراعي الفلسطينية تتواجد في هذه المنطقة، لكن اليوم ما نشهده هو الاستيطان الرعوي الذي يحاول أيضا الإجهاض على الأرض.
1: نعم، هذا الاستيطان الذي أصبح من أكثر أشكال الاستيطان فعليا تدميرا للأرض الفلسطينية، وبالتالي السيطرة عليها من خلال هذه الأداة التي استخدمها الاحتلال المستوطني. إذا ما تحدثنا رامي حول واقع بلدة إذنة وما تعانيه جراء الإغلاقات المستمرة، ونعلم أنها منذ 3 أعوام. نعم،
2: يعني مؤخرا أيضا لا بد الإشارة إلى ذلك، يعني أقام المستوطنين بؤرة استيطانية جديدة بحماية الجيش على أراضي المواطنين شرق البلدة، وهي تقع قرب مقام النبي صالح الأثري، هناك تلة مشرفة على البلدة. بعد الأراضي الزراعية، بعد هذه السهولة، المستوطنين فعليا سيطروا عليها، جلبوا عدد من الكرزانات، وتعتبر هذه نقطة جديدة أو مستوطنة أو بؤرة أنشئت حديثا. ومن هناك من الشارع الالتفافي رقم 35 هذه التلة تقع مباشرة، ومنها يسير حاليا الجرافات الإسرائيلية تعمل بالأرض شق الطريق، ويجري العمل من أجل تعبيدها من هذه النقطة من شرق إذنة وصولا إلى غرب مدينة دورة إلى تلة أو إلى جبل طاروسة، حيث يجري العمل الآن، وقد افتتحت هذه المستوطنة قبل أيام ووضع حجر الأساس لها وأطلق عليها نحال أدوران بحضور وزير الاستيطان وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش، الذي أكد أن هذه أراضي دولة، يعني في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الفلسطيني، وفي محاولة لعزل الواقع الفلسطيني غرب محافظة الخليل أو غرب أو الجنوب الغربي من الخط الغربي. يعني إذا ما استمر العمل في هذه المستوطنة من 35 الشارع الالتفافي وصولا إلى تل الطروسة وصولا إلى جنوب جبل الخليل، هذا الأمر يعني حصار المنطقة الغربية التي يعد عدد سكانها تقريبا 200 ألف مواطن سيعزلها عن مدينة دورة وعن محافظة الخليل في ظل الواقع المرير الموجود أصلا من خلال إغلاق مدخل إذنة منذ 3 سنوات بشكل مباشر، وبالتالي إذنة تخضع لحصار مطلق. المنفس الوحيد لها من خلال هذا الطريق باتجاه مدينة الخليل، لأن الطريق باتجاه الشارع الالتفافي هي مغلقة تماما. إذا أنا يعني ما أود الإشارة إليه أن إنشاء هاي المستوطنات سيعزل ويفصل التجمعات السكانية بشكل كامل، وسيعزز وجود المستوطنين الذين يعني يصبحون الآن بين الأحياء السكنية، وهذا أمر خطير جدا.
1: نعم، أشكرك على هذه التفاصيل والإيضاحات. كنت معنا الزميل رامي نوفل من إذنة في محافظة الخليل، واستمعنا لما تفضل به حول حالة المصاب إسماعيل الذي أصيب جراء اعتداء المستوطنين عليهم وقيامهم بإطلاق النار المباشر لما أدى إلى إصابته بالشلل، وهو الآن يتلقى العلاج ونتمنى له السلامة. وتحدث أيضا حول المخططات الاستيطانية التي تنفذ حاليا في بلدة إذنة ما تؤثر بشكل كبير على المواطنين في هذه البلدة. نتحول مباشرة إلى سيد يونس عرار، رئيس وحدة العلاقات الدولية العامة والإعلام في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أهلا ومرحبا بك سيد يونس.
3: صباح الخير لكم السيدات والسادة المستمعين.
1: أهلا، يعني ربما استمعت إلى جزء مما تفضل به الزميل الصحفي رامي نوفل حول الواقع في محافظة أو جزء من محافظة الخليل، ونحن نعلم بأن المحافظات كافة تتعرض إلى هجمات استيطانية غير مسبوقة واعتداءات تتصاعد بشكل كبير، منها الحرق والقتل أيضا الذي بات وسيلة وأداة من أدوات الاعتداء على المواطنين في منازلهم وفي أماكن تواجدهم.

0: يجري على الأرض وحماية ممتلكات المواطنين الفلسطينيين. لا نقلل من أهمية الجانب القانوني، على العكس من ذلك هو بغاية الأهمية. وهذا من ناحية يعني التقدم أمام محاكم الاحتلال، والتي هي المحاكم الوحيدة المتوفرة للمواطن الفلسطيني أو للمؤسسات الفلسطينية للتقاضي أمامها. ولكن أيضا هناك القانون الدولي والمحاكم الدولية، والتي وحسب يعني القانون الدولي فالاحتلال أو جميع المشروع الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 هي غير قانونية وهي غير شرعية، وبالتالي تنتفي عنها الصفة الشرعية أو الصفة القانونية، وهذا فيما يخص القانون الدولي. وأما أمام محاكم الاحتلال فيعني نتمكن يعني في كثير من الأحيان في بالفوز في بعض القضايا، ولكن يعني الحجج التي يسوقها الاحتلال في كثير من المواقع وخصوصا ما يسمى أراضي الدولة أو الخزينة وغير ذلك هي يعني وسيلة قوية لفرض الاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين ومحاولة سحب الحجج أمام المواطن الفلسطيني بأن هذه أراضي دولة، مع أنها يعني قانونا وحسب القانون الدولي هي أراضي دولة تعود للشعب الفلسطيني.
1: نعم.
0: ولدولة الشعب الفلسطيني وليس العكس.
1: نعم، يعني ورغم كل ذلك إلا أن الاستيطان في تمادي والمستوطنين في تباهي في جرائمهم أمام الشاشات وأمام الإعلام، وكأنها مفخرة لهم وإنجاز لهم أن يقوموا بحرق مركبات المواطنين، بحرق منازل المواطنين، حرق المحاصيل الزراعية التي تعتبر مصدر رزق للمواطن الفلسطيني، وكذلك التهديد المباشر بإنهاء حياة المواطن أثناء تواجده في أرضه. إذا ما تحدثنا حول أهمية أن يكون هناك فعليا خطوات ميدانية على أرض الواقع وتنظيم وجود الوفود الأجنبية والدولية في هذه المناطق من أجل تعزيز فعليا صمود المواطن سيد يونس.
0: يعني يا أختنا يعني ما بحرص الأرض العجولة، يعني تواجد الوفود الأجنبية وهي بالمناسبة محدودة جدا، ويتعرضون للاعتقال والتسفير والمنع من الدخول، يعني الأرقام محدودة جدا ولا تكفي للانتشار في جميع الأراضي الفلسطينية. هي مهمة تساعد المواطن الفلسطيني ولكن وجودها محدود، وبالتالي الفعل الأساسي هو المواطن الفلسطيني نفسه لمواجهة يعني هذا التحدي الوجودي للشعب الفلسطيني.
1: نعم، إذا تحدثنا حول المواطن الفلسطيني وكيف يمكن فعليا تعزيز وجوده في الأرض وتعزيز صموده في ظل هذه الاعتداءات التي باتت لا تنتهي للأسف ليلا النهار، باتت متواصلة على المواطن الفلسطيني.
0: صحيح صحيح، يعني المؤسسات الفلسطينية الرسمية وعلى رأس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان هي على تواصل مستمر مع المواطنين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، ونقدم ما نستطيع من إمكانيات لتعزيز صمود المواطنين واستبدال ما يقوم الاحتلال بإتلافه أو قطاع عصابات المستعمرين الإرهابية، إضافة أيضا إلى المؤسسات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية والتي أيضا تقدم ما تستطيع لتعزيز ودعم المواطن الفلسطيني على أرضه.
1: نعم، يعني ما هي الرسالة التي تودون إيصالها من خلال إذاعة صوت فلسطين للمواطن، وأهمية فعليا أن يكون هناك متابعة من خلال المواطن لما يحدث معه جراء اعتداءات المستوطنين؟ ونحن نعلم بأن المتابعة من خلال هيئة مقاومة الجدار والاستيطان هي المفروض أن تكون متابعة أولا بأول، سواء من خلال المواطن أو من خلال الهيئة في ذات الوقت.
0: يعني أولا المواطن يعني ندعو إلى مزيد من الصبر والصمود، ندعو إلى مزيد من اليقظة والحذر، ندعو إلى مزيد من مواجهة هذه المخططات الاستيطانية التي تهدف إلى اقتلاع المواطن الفلسطيني من أرضه. يوجد لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان مديريات في معظم المحافظات، يعني في إذا وهذه المديريات توفر للمواطن الفلسطيني احتياجه فيما يخص يعني سواء

0: زعم الصمود أو الجانب القانوني أو حتى التوثيق. وهذه المديريات منتشرة موجودة، وعلى المواطن الفلسطيني أن يتوجه إلينا في حال وجود لا سمح الله أي اعتداء أو هجوم. وأيضا لا ننسى الوزارات الأخرى ذات الصلة، يعني سواء في الجانب الزراعي أو غيرها من الجوانب التي ممكن أن يحتاج لها المواطن الفلسطيني، أو ممكن أن تكون إسناد له في في في في ظل هذا، يعني هذه الهجمات الإرهابية المتكررة والمتصاعدة. ولكن على يعني بشكل أساسي أن أطلب من المواطنين الفلسطينيين أو رسالتي لهم هو المزيد من الصبر، المزيد من الصمود، وأيضا المزيد من الحرارة.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل والوضوحات. كنت معنا سيد يونس عرار، رئيس وحدة العلاقات الدولية العامة والإعلام في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. متواصلون وإياكم من أثير إذاعة صوت فلسطين، وتستمعون لإذاعتنا من خلال الموجتين الرئيسيتين 90.7 و101. كما بالإمكان متابعة إذاعتنا من خلال مجموعاتنا على الواتساب والتليجرام، وأيضا من خلال البث التفاعلي على التلفزيوني حضارة ومدى. نتحول مباشرة إلى بلدة سنجل، وهذه البلدة التي تقع على شمال شرق محافظة رام الله، والتي تتعرض بشكل يومي، لن نختصر الحدث بالأمس أو اليوم أو ما قبل الأمس، لأن فعليا الحدث في بلدة سنجل هو حدث مستمر على مدار الساعة، سواء من قبل قطعان المستوطنين أو من قبل جيش الاحتلال، بالإضافة إلى المضايقات من خلال الإغلاقات المستمرة والبوابات المفروضة التي تفرض حصارا مشددا على البلدة. نرحب بالسيد معتز طوافشي، رئيس بلدية سنجل. أهلا ومرحبا بك سيد معتز.
2: حياك الله أخت أمصار، يسعد أوقاتك وأوقات الجميع، وتحياتي للجميع من سنجل.
1: أهلا بك، وتحياتنا لسنجل الصمود، هذه البلدة فعليا التي باتت أسطورة في المقاومة وفي الثبات والصمود والتجذر في الأرض كشجر الزيتون الموجود فيها. يعني إذا ما تحدثنا حول بلدة سنجل والهجمات الاستيطانية المتتالية التي تتعرض لها، يعني لماذا يتركز فعليا هذا الكم الهائل من الاعتداءات على بلدة سنجل في هذه الآونة؟
2: أختي العزيزة، يعني اعتداءات المستوطنين أصبحت جزء من حياتنا اليومية هنا في سنجل. يعني اسمحي لي حتى أن يعني هذه الاعتداءات وإرهاب المستوطنين أصبح جزء من أحاديث أطفالنا الأبرياء. في بداية الأحداث كنا نحاول يعني أن نبعد أطفالنا عن هذه الاعتداءات حتى لا يتأثر الطفل نفسيا، ولكن مع الأسف الجميع يعيش في سنجل وكأنه في حالة حرب مستمرة بسبب إرهاب المستوطنين اللي ما بتوقف. سلطات الاحتلال بتفرض كل سياسات العقاب الجماعي تجاه بلدة سنجل، من إقامة جدار عازل، من إغلاق للمداخل، بوابات حديدية، مدخل واحد مفتوح يتم فتحه وإغلاقه حسب أهواء جيش الاحتلال، اعتداءات المستوطنين اللي تنطلق من البؤر الاستيطانية اللي مع الأسف الشديد منتشرة في المنطقة الشمالية والجنوبية والغربية، وهناك مثل ما ذكرنا جدار عازل من المنطقة الشرقية، كل ذلك من أجل السيطرة على مساحات واسعة من أراضي البلدة الشمالية والغربية والجنوبية، كما هو الحال في بقية القرى في منطقة خلينا نقول شمال شرق محافظة رام الله والبيرة. فمثل ما ذكرت لك يعني إرهاب المستوطنين مستمر لا يتوقف، وإحنا صامدين وواقفين أمام هذا الإرهاب اللي أصبح يعني جزء من حياتنا اليومية، وأصبح يعني هناك عقيدة لدى الناس بوجودنا المستمر على هذه الأرض اللي هي حق إنا، اللي هي شرفنا وأرضنا وماضينا ومستقبلنا. هذا هو الوضع في سنجل.
1: نعم، هذا الوضع للأسف الذي باتت سنجل تعانيه على مدى سنوات في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى عزل البلدة فعليا عن محيطها. ويعني دعنا لا نقلل من ما يحدث في بلدة سنجل، ونحن نعلم مدى الجهد الذي تقومون به. الوضع ليس فقط على صغار سنجل، بات الوضع يعني يؤثر على صغار القرى المجاورة وعلى شبان القرى المجاورة وعلى شيوخ القرى المجاورة التي فعليا تعتبر سنجل كسند لها. إذا ما تحدثنا، ونحن نعلم بأن بلدة سنجل يعني ممر لعديد من القرى في في محافظة رام الله والبير، ولكن بعد الإغلاق المفروض عليها يعني بتنا محرومين حتى من رؤية سنابل القمح الذهبية التي في هذه الآونة فعليا تكون قد باتت على يعني أصبحت ستنضج، ولكن الاحتلال يمنع المواطن الفلسطيني من رؤيتها ويمنع المزارع الفلسطيني في ذات الوقت من الوصول إلى أرضه. إذا تحدثنا حول هذه الأراضي وأهميتها والخسارة الاقتصادية التي تكبدها المواطن بفعل هذه الإجراءات التعسفية من قبل الاحتلال ومستوطنيه.
2: صحيح، يعني هناك أكثر من 8000 دنم من أراضي البلدة المصنفة سي الاحتلال ومستوطني جيش الاحتلال ومستوطني. كل مزارع يحاول الدخول إلى هذه الأراضي بيتم الاعتداء عليه جسديا من قبل قطعان المستوطنين، بيتم إطلاق النار عليه، بيتم اعتقاله. المزارعين مستمرين رغم كل هذه التضييقات وكل هذه الاعتداءات. اليوم عندنا حصاد لموسم القمح كما كان بالأمس وكما كان في الأسبوع الماضي عندما حاول قطاع المستوطنين الاعتداء على المزارعين، ولكن تواجد الناس، تواجد شباب البلدة ولجان الحراسة ولجان الحماية لحماية مزارعينا ولحماية أراضينا. احنا مستمرين يا أختي بالتحرك على الأرض. بلدية سنجل اللي بتدعم المزارعين وأعطت الأولوية الأولى لهذا الملف لزراعة هذه الأراضي وحراستها والتواجد فيها باستمرار من خلال حماية لجان الحماية بصدورهم العارية وبإمكانياتهم البسيطة. أيضا يعني البلدية بتعمل على تعزيز وجود المزارعين من خلال مشاريع زراعية بالتنسيق والترتيب مع وزارة الزراعة ومع هيئة مقاومة الجدار والاستطلاع من خلال طرق زراعية بتسهل تواجد المزارعين في هذه الأراضي المستهدفة رغم يعني كل تضييقات سلطات الاحتلال ومنع سلطات الاحتلال من عمل هذه المشاريع، رغم الحملة اللي بيكون فيها قطعان المستوطنين على صفحات التواصل الاجتماعي خصوصا هنا في سنجل. يعني كل أعمال بلدية سنجل وخصوصا بما يتعلق بالأراضي والطرق الزراعية والأراضي الزراعية يتم نشرها على صفحات التواصل الإسرائيلية من أجل منع ومن أجل جمع قطعان المستوطنين الإرهابية للاعتداء على ممتلكات وأهالي ومزارعي بلدة
1: وعرقلة العمل في هذه المشاريع فعلاً التي تعتبر تعزيز صمود وثبات في الأرض. ونحن يعني رأينا قبل عدة أسابيع عندما تم إطلاق الحملة لمساندة المزارعين الذين تم الاعتداء عليهم ومصادرة وسرقة أغنامهم فعليا من أراضيهم، وكان هناك حملة مشرفة من بلدية سنجل واستقطبت العديد من القرى والبلدات المجاورة، وكان هناك فعليا تهديد من قبل قطعان المستوطنين بمصادرة هذه الأموال. يعني هذا دليل على أن بلدة سنجل هي بلدة مستهدفة من قبل قطعان المستوطنين ومن خلال التحريض على مواقعهم، إلا أن الثبات والصمود هو عنوان بلدة سنجل. وكذلك أيضا هناك جانب مهم جدا تتبعه بلدية سنجل هو المتابعة القانونية والميدانية أكيد. بشكل دائم.
2: صحيح. نعم. صحيح. إحنا يعني في بلدة سنجل نطرق كافة الأبواب الممكنة من أجل يعني التخفيف على أهلنا ومن أجل الصمود والثبات على قضيتنا، ومن أهم هذه الجوانب الجانب القانوني. ودائما وأبدا بنقول حتى وإن كان القاضي غريمك لابد من أن نرفع الشكاوى ونرفع القضايا حتى لو في محاكم الاحتلال وحتى أن شرطة الاحتلال لإظهار هذه الجرائم. يعني هناك عشرات الشكاوى اللي تم تقديمها لدى شرطة الاحتلال اللي ما وصلنا عليها أي رد، وهناك قضايا تم رفعها في المحاكم الاحتلال، ويعني نجحنا أن نزيل بؤرة من البؤرة الاستيطانية الموجودة جنوب البلدة، ولكن الاحتلال يتحجج بأنه ما في هناك قوات أمن كافية لإزالة هذه البؤرة، ولكن هذا قرار مهم من الاحتلال نفسه أن هذه الأراضي أراضي فلسطينية وبملكها الفلسطينيين.
1: نعم، يعني هذه المتابعة مهمة جدا كما ذكرت، ونحن نعلم بأن بلدية سنجل تواصل الليل بالنهار بالعمل في هذا الجانب والجوانب الأخرى من تنظيم لجان الحراسات وكذلك العمل على دعم المزارع في بلدة سنجل. نحن نعلم بأن هذه البلدة بسهولها الخضراء الجميلة

0: هي بلدة زراعية بامتياز، ومهم جدا فعليا أن أخذ بلدة سنجل نموذجا في التصدي لهجمات المستوطنين، وكذلك نموذجا في الثبات والإصرار على الوصول إلى الأرض. أشكرك جزيل الشكر دكتور معتز طوافي رئيس بلدية سنجل على هذه التفاصيل والإيضاحات، ونتمنى لكم السلامة دائما.
1: حياك الله. تنفر
0: الشكر للدكتور معتز طوافشة مرة أخرى رئيس بلدية سنجل، وتحدث حول ما تتعرض له البلدة من قبل قطعان المستوطنين من اعتداءات بشكل يومي وبدعم وحماية من جيش الاحتلال وشرطة الاحتلال، وكذلك كما ذكر فإن موسم القمح في بلدة سنجل في هذه الأيام يتم حصاده، إلا أن لجان الحراسة والشبان في بلدة سنجل يقومون بالتواجد في الأرض من أجل تعزيز أن هوية هذه الأرض هي هوية فلسطينية خالصة بامتياز. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج أرضنا حقنا. أشكر للزميل جواد بصلت من الهندسة الإذاعية، حلا أفغاني من التنفيذ، وجهاد سليمان من الإخراج، وكنت معكم من الأعداد والتقديم أنصار العروري. نلتقي الأسبوع المقبل بنفس الموعد في أمان الله.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة مفصلة تقرأها شادا الرماوي، ونستهلها بأبرز العناوين. 10 شهداء في قطاع غزة خلال الساعات الماضية في انتهاك لوقف إطلاق النار. جيش الاحتلال يوقف القتال في جنوب لبنان بعد استشهاد العشرات خلال اليومين الماضيين. انطلاق المفاوضات بين واشنطن وطهران استنادا إلى مذكرة التفاهم بمشاركة نائب الرئيس الأمريكي. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد 3 مواطنين بينهم المصور الصحفي أحمد وشاح بقصف طيران الاحتلال على منزل في مخيم البريج في المحافظة الوسطى، وارتفع بذلك عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر أمس السبت إلى 10. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 7 مواطنين خلال اقتحامها دور القرع وحي الطيرة ومخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة، كما اعتقلت الشقيقين يزن ومؤمن طعمة من بلدة قفين شمال طول كرم. حطمت قوات الاحتلال فجر اليوم سرح شهيد خلال اقتحام منطقة الجنيد جنوب غرب نابلس، كما داهمت تلك القوات متحفا أسفل مدرسة ظافر المصري في حي القصبة داخل البلدة القديمة بنابلس، وعدد

0: من المنازل في مخيم العين غرب المدينة. أكد وزير السياحة والأثار هاني الحيك أن الوزارة أطلقت خطة ميدانية شاملة لتعزيز الوجود الفلسطيني في القرى والبلدات المستهدفة من خلال دعم المسارات السياحية، وأضاف أن الخطة بدأت في محافظة جنين وستتواصل لتشمل مختلف المحافظات الفلسطينية بهدف تنشيط الحركة السياحية وحماية المواقع الأثرية والتراثية وتعزيز صمود المواطنين في المناطق الريفية. أكد النائب في البرلمان الأردني محمد الظهراوي أن ملف تسهيل عبور أبناء شعبنا عبر جسر الكرامة يحظى باهتمام مباشر من الملك عبدالله الثاني، متوقعا صدور إجراءات عملية خلال الأيام القريبة القادمة لمعالجة الأزمة القائمة.
1: الفترة من هذا العام أو كل صيف تصبح هنالك أزمة خانقة على جسر الملك. يعني حقيقة هنالك أسباب عديدة، والسبب الأول هو الجانب الإسرائيلي اللي تخلي فقط الدوام عنده في وقت محدود، وبالتالي تصبح عندنا أزمة. وأيضا هنالك بعض الأخطاء الشخصية موجودة عندنا على جسر الملك حسين التي وضعت دولة رئيس الوزراء في هذا الموضوع، وبإذن الله سيكون حل قريب جدا في هذا الموضوع. لا يجوز يعني خاصة بالأمس جاء كتاب رسمي لدولة الرئيس فيما يتعلق بالاستدعاءات العديدة التي يجب أن تضع على المنصة مؤقتا إلى الوقت الذي يجب أن تلقى في هذه المنصة. فالأردن دولة يعني عمرها أكثر من 100 عام، وبالتالي الأردن تشتهر في إجراءاتها الإدارية المحترمة خاصة في موضوع المعابر والحدود والمطار. لا يجوز أن يكون هنالك كريان حيوي يربط الأردن بإخوته في الضفة الغربية أن يكون بهذا الشكل وهذا الأداء وهذا لا يجوز. يعني هذا الشيء يعني جلالة الملك من الذين دائما يهتمون يسألون عن أهلنا في الضفة الغربية، لأن ديوان الملك وجلالة الملك اهتم بأخوتنا في فلسطين، ونحن اليوم بصدد عمل شيء لإخوتنا بفلسطين. هنالك الكثير من النساء والأطفال خاصة في الحر وفي الأزمة، يجب أن تكون هنالك حلول وضعناها نحن في مجلس النواب، وبإذن الله أرسلت أنا بالأمس رئيس الوزراء الذي أبدي اهتمامه. ننتظر النتائج خلال اليوم القادم إن شاء الله. لا يجوز أن يظل في هذه الكيفية الجسر، هنالك أزمة خانقة، هنالك تجار معسل، هنالك تجار دخان، أصبحت هنالك مأساة حقيقية في هذا الموضوع على حساب الناس اللي عندهم أمور مهمة، عندهم حالات موت، عندهم حالات زواج، عندهم حالات مرض، وبالتالي لا يجوز أن يخلط هذا بهذا. فيجب أن يكون هنالك وضع حد لموضوع المنصة مؤقتا، أن يعني يكون هنالك استدعاءات عديدة أنا حددتها لجلالة الرئيس، وبالتالي في المستقبل القريب يجب أن تلغى هذه المنصة. يجب أن يكون هنالك تنظيم للشنط للعمال التي تستخدمها الجسر، للسيارات، للسيارة السياحية، للمظلات، للكافتريات، للمطاعم، للجائدية. يجب أن يكون هنالك حل لهذه الأمور العالقة. يعني 3 سنوات و4 سنوات كل صيف بقيتنا هيك، راح يكون الحل شامل وجذري فيما يتعلق بكل الأزمات الموجودة على جسر الملكحسين.
0: بدوره أكد مدير شرطة معبر الكرامة وليد غنام عدم وجود أي ازدحام في حركة المغادرين عبر المعبر، مشيرا لأن الحركة نشطة وتسير بانسيابية وسلاسة.
2: بدأنا في يعني فترة الصيف والعطلة الصيفية، ويعلم جميع الأخوة المستمعين أن فترة الصيف يكون هناك ضغط وحركة نشطة جدا في فترة الصيف، وبسبب كما قلنا العطل الصيفية والمدرسية، ولكن الحمد لله الأمور في معبر الكرامة تسير بشكل طبيعي، ولا يوجد يعني أي ازدحام بمعنى الازدحام الذي يذكر. الجميع يسافر وكل الأمور تسير بشكل طبيعي والحمد لله تعالى. حركة نشطة تسير وبطريقة والحمد لله مرتبة ومنظمة، ولا يشعر الجميع إلا بالراحة، ويعني هناك تعليمات دائما حاضرة من السيد اللواء علام السقة مدير عام الشرطة ورئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود بتقديم كافة التسهيلات والخدمات لأهلنا المواطنين. أما بالنسبة لعمل المعبر، فالمعبر يعمل من الأحد حتى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا، ويوم الجمعة يعمل من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12:30 ظهرا. لدينا في كل سنة تغذية راجعة، ولدينا اجتماعات دورية يعني قد تكون شبه يومية في معبر الكرامة لمراجعة الأحداث والأعمال اليومية ولتطويرها، ودائما نكون في فترة الصيف من أهم يعني الأمور نكون بزيادة الطواقم الشرطية والأمنية العاملة على معبر الكرامة، وكل ذلك من أجل تسريع الإجراءات وأن تسير بسهل ويسر، وأن لا ينتظر الأخوة المسافرين يعني إلا قليلا من الوقت، مجرد إجراءات ويسافر الجميع بسلام بإذن الله تعالى. المتوقع دائما إحنا يعني في نهاية الثانوية العامة تكون دائما ذروة الأزمة بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، الذي نتمنى لهم بإذن الله النجاح الدائم وأن تسير أمورهم بكل خير. دائما هذه الفترة بعد الانتهاء من الامتحانات الثانوية يكون هناك يبدأ الضغط الكبير على معبر الكرامة الذي نشهده كل عام، سيكون هناك ضغط كبير ومتوقع في الأيام القادمة بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة. هناك ضغط كبير على القادمين من الجانب الأردني، من طرف الأخوة الأشقاء في الجانب الأردني، وهذا يعني كما يعني يعلم الجميع أنه بسبب ساعات العمل نحن بحاجة إلى تمديد ساعات العمل. الأصل أن يكون المعبر مفتوح 24 ساعة كباقي معابر العالم، وإن لم يكن يعني على الأقل مفتوح 24 ساعة أن يكون هناك تمديد. لا يمكن يعني حل الأزمة نهائيا إلا بتمديد ساعات العمل. لا يمكن أن يستوعب المعبر خلال 5 إلى 6 ساعات أن يستوعب إلى آلاف من المسافرين، فنحن بحاجة كبيرة. وفي هذا يعني الموضوع هناك ضغوطات كبيرة يعني من القيادة الفلسطينية من أجل فتح المعبر أو زيادة ساعات العمل، نأمل أن تثمر في الأيام القادمة بإذن الله تعالى.
0: أكد الناطق باسم وزارة الزراعة محمود فطافتة أنه لم تسجل أي إصابات بفيروس البطيخ في الحقول الموجودة في دولة فلسطين، وأشار إلى أن استيراد البطيخ إلى الأسواق لا يتم بشكل دائم، وإنما عند الحاجة لتغطية النقص في الإنتاج المحلي ووفق ضوابط وشروط رقابية محددة قبل السماح بدخول المنتج إلى الأسواق. أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور أن امتحانات الثانوية العامة سارت أمس وفق ما هو مخطط لها بمشاركة نحو 91,000 طالب وطالبة، بينهم طلبة قطاع غزة قدموا الامتحان إلكترونيا. وأضاف الخضور أن الوزارة تعاملت سريعا مع بعض الإشكاليات التقنية المتعلقة بخدمات الإنترنت إلى جانب التحديات الميدانية الناجمة عن التطورات الأمنية بالقطاع. أكد مسؤول في جيش الاحتلال أن الجيش تلقى أوامر من القيادة السياسية بوقف القتال في جنوب لبنان، هذا واستشهد أمس 29 شخصا بينهم جنديان بالجيش اللبناني وفلسطينيان أثناء 2، وجرح أكثر من 30 جراء عشرات غارات الاحتلال على جنوبي وشرقي لبنان. وصل رئيس الحكومة الباكستاني وقائد الجيش إلى سويسرا، حيث سيواصلان قيادة جهود الوساطة في المفاوضات المقررة بين طهران وواشنطن، وسيشارك نائب الرئيس الأمريكي وكبير المفاوضين الإيرانيين في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب بشكل دائم، استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. إلى ذلك قال الجيش الأمريكي أن السفن التجارية واصلت المرور عبر مضيق هرمز رغم إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاقه احتجاجا على مواصلة العدوان على جنوب لبنان، ويتوقع أن تجري المفاوضات على مدى 2 وتتناول قضايا تركها الاتفاق الأولي دون حل، ولا سيما البرنامج النووي الإيراني. في حالة الطقس يكون الجو غدا ويطرأ انخفاض طفيف عليه ودرجات الحرارة أقل، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة المفصلة قدمناها من صوت فلسطين إلى اللقاء.

0: صوت فلسطين. الحياة تسمع. نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: جيتارة
1: جيتارة
0: تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

0: إشارة
1: أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: الماء يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيثارتان.

هي قدس السماء والرسالات والأنبياء وهي قدس الموالي والحلم قدس القصائد والأغاني وقدس البكاء والرؤى.

شعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعهدي.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم لحضراتكم، موجز الأخبار، أهلا بكم. أبناء شعبنا في قطاع غزة يشيعون جثمان الشهيد الصحفي أحمد وشاح الذي ارتقى أمس بقصف الاحتلال على منزل عائلته على منزل لعائلة أبو حسنة في مخيم البريج في المحافظة الوسطى. ارتفاع عدد الشهداء في عدوان الاحتلال على قطاع غزة المتواصل منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,032 شهيدا والإصابات إلى 173,357. إصابة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بردود إثر محاولة مستوطن دهسه في تجمع أبو فلاح البدوي قرب الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. سلطات الاحتلال تسلم المواطن جواد أبو رموز قرارا بهدم منزله في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. ولا عصابة المستوطنين تسرق أراضي المواطنين في قرية قاريوت جنوب نابلس وتمنع أصحابها من الوصول إليها تحت تهديد السلاح، كما وتدمر وتسرق خط نقل للمياه وأجزاء من شبكة ري للمزارعين شرق عطوف جنوب طوباس. مستوطنون يطلقون مواشيهم في أراضي المواطنين في منطقة خلة الحمص جنوب يطا وشعب البطم بمسافر يطا جنوب الخليل. وقوة الاحتلال تواصل عمليات التجريف والتدمير في جبل طاروسة غرب مدينة دورة جنوب الخليل. قوة الاحتلال تعتقل 7 مواطنين خلال اقتحامها دور القرع حيث وحي الطير ومخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة وشقيقين من بلدة قفين شمال طولكرم. النائب العام في البرلمان الأردني محمد الظهراوي يؤكد أن ملف تسهيل عبور أبناء شعبنا عبر جسر الكرامة يحظى باهتمام مباشر من الملك عبد الله.

الثاني متوقعا صدور إجراءات عملية خلال الأيام القريبة القادمة لمعالجة الأزمة القائمة. الاحتلال يمنع وفدا نقابيا يونانيا من دخول فلسطين، واتحاد نقابات العمال يدين الخطوة ويصفها بالانتهاك الصارخ. وزارة الزراعة تؤكد أنه لم تسجل أي إصابات بفيروس البطيخ في الحقول الفلسطينية. في حالة الطقس غدا الاثنين يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى أعلى وأعلم. ختام الموجز، إلى اللقاء.

الأسرى عنوان الكرامة وقضيتهم في وجداننا. حتى الحرية الأسرى عهد لا ينكسر.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: قضايا مجتمعية، حكايات صمود، وإضاءات على الحياة لأهلنا في الداخل. نافذة على الداخل، كل أحد بعد موجز الواحدة ظهرا مع جمال عمران.
2: أهلا بكم من نافذتنا الجديدة التي نطل منها على أهلنا في الداخل. أولئك الذين يحملون جمرة القضية في قلوبهم ويعيشون تفاصيلها يوميا على أرضهم. هنا في نافذة على الداخل نفتح ملفات المسكوت عنه ونسلط الضوء على تحديات وصمود الفلسطينيين في الداخل. صحبنا من التنسيق أنصار العروري ومن الهندسة الإذاعية هيثم شنابلي. إلى العناوين: رفضا للتهجير، المئات يشاركون في يوم التضامن مع تل عراد بالنقب. جرائم العنف، مقتل رجل وزوجته في قلنسوة. مشاورات بشأن القائمة المشتركة متواصلة رغم الاتجاه للتحالف الثلاثي بين الأحزاب العربية لخوض انتخابات الكنيسة القادمة. إلى التفاصيل: شارك المئات أمس السبت من أهالي النقب في يوم التضامن مع تل عراد، وذلك في محاولات اقتلاع وتهجير أهالي القرية من قبل السلطات الإسرائيلية التي تصدر أوامر إخلاء وهدم للمنازل. ونظم يوم التضامن مع تل عراد من قبل لجنة التوجيه العليا لعرب النقب ومنتدى السلطات المحلية العربية في النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها. ونصبت خيمة اعتصام على أراضي القرية حيث تواجد الأهالي وعدد من رؤساء السلطات المحلية في النقب إلى جانب القيادات العربية في النقب والقطرية. وطالب المشاركون بتنظيم احتجاجات شعبية واسعة في المدن ومنها مدينة بئر السبع، وذلك حتى إيصال رسالة إلى الحكومة والمجتمع في ظل الهجمة على البلدات العربية في النقب. وشدد المشاركون على أن تكون مظاهرة يوم الخميس المقبل في مدينة بئر السبع وتحديدا أمام ما تسمى بسلطة توطين البدو. عن ذلك نتحدث إلى رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب سيد طلب الصانع. أهلا بك معنا سيد طلب، مساء الخير.
3: مساء الخير لك وللمستمعين الكرام.
2: ما هي الرسالة الأساسية التي أرسلها النقب للحكومة الإسرائيلية من تل عراد تحديدا؟
3: أن الأهلي في النقب مجمعون على التصدي لمخططات التهجير، وأن سياسة الترحيل والتهجير مصيرها الفشل، وأن المطلب العادل والأساس وبدل التهجير الاعتراف وبدل الهدم هو البناء، والتأكيد بأن قضية النقب هي قضية كل العرب، وأن مطالبنا هي مطالب شرعية، وأيضا وسائل نضالنا هي وسائل شرعية، وأن هذه المخططات لن تمر أبدا.
2: نعم. الآن الخطوات الميدانية المباشرة التي أقرتموها في اللجنة خاصة للعائلات المهددة بالهدم ومن تم هدم منازلهم كعائلة النبالي وكذلك عائلات في قرية السر.
3: أولا سيكون هناك مظاهرة حاشدة يوم الخميس في مدينة بئر السبع أمام سلطة التهجير التي نحملها المسؤولية، وثانيا ستكون حملة دعم ومساعدة وإسناد يوم السبت الذي يلي المظاهرة، سندعو إلى يوم إعادة البناء وندعو الجميع بالمشاركة. بعد ذلك في الرابع من أيار القادم سيتم عقد مؤتمر النقب الجامع لوضع خطة استراتيجية لمواجهة المخططات السلطوية وللتأكيد على المطالب الشرعية، وأيضا دعوة الأحزاب العربية على الوحدة، لأن القضية في الأساس هي سياسة هذه الحكومة الحالية التي تستهدف الوجود العربي بشكل عام وفي النقب بشكل خاص.
2: نعم. عدد التجمعات التي يريد الاحتلال الآن العمل على تهجيرها، عدد المنازل وكذلك عدد المواطنين، لو تضعنا في تفاصيل الأرقام سيد طلب.
3: يعني أخي الكريم الذي معرفة حجم المأساة. تم تهجير 90% من أهالي قضاء دير السبع في نكبة 48، والمتبقين منهم 10% تم تركيزهم في منطقة أسياج. منطقة قضاء دير السبع هي منطقة واسعة 12 مليون دونم، 12 ألف كيلو متر مربع، ما يساوي ضعف الضفة الغربية التي هي 6000 كيلو متر مربع. وكانت هذه المناطق 100% سكانها عرب فلسطينيين. في عقاب النكبة تم تركيز كل العرب في النقب على مساحة 3.5%. الآن هي محاولة إعادة التركيز لمصادرة المزيد مما بقي، ولم يبقى شيء يذكر. والعدد الذي كان 10,000 اليوم لدينا 360,000 مواطن عربي نقباوي. هنالك أكثر من 35 قرية مهددة بالتهجير. هنالك 10 قرى مهددة بتهجير فعلي في عقاب صدور قرارات حكومية ومن الأجهزة القضائية بترحيل هذه القرى، بما فيها قرية تلعراد التي تم هدمها. وسكان قرية تلعراد تم تهجيرهم قبل النكبة عام 52 من أراضيهم إلى منطقة تلعراد، والآن نكبة جديدة لترحيلهم وهدم بيوتهم مجددا.
2: دار الحديث مؤخرا عن مسألة تدويل قضية النقب، هذا السيناريو كيف يمكن أن يخرج للعلن الآن، وكيف يمكن اتخاذ خطوات عملية بشأنه، ولما لا أيضا دعوة قناصل وسفراء أجانب ومنظمات حقوقية إلى تلك المناطق؟
3: هذا ما يتم بشكل فعلي، دعوة سفراء ووفود غربية وأجنبية للاطلاع على حجم المأساة والممارسة العنصرية. في نفس الوقت الذي يتم هدم قرى عربية، يتم إقامة تجمعات سكنية يهودية على أنقاض القرى العربية، كما كان في قرية مرسران أو في قرية عمريت وغيرها. وعلى هذا الأساس الامتحان الكاشف للعنصرية وغياب الديمقراطية هي الممارسات الحكومية في النقب.
2: نعم، مسألة التدويل لا زالت قائمة في ما يتعلق ربما بالمحافل الدولية ورفع قضايا، هل هذا وارد بالنسبة لكم من خلال مشاوراتكم القانونية؟
3: نعم بالتأكيد، نحن نقوم بذلك من خلال دعوة سفراء ووفود أجنبية ومؤسسات حقوقية للإطلاع. ولكن الحكومة الحالية لا تعل ذلك أي اهتمام. الهدف هو تقديم دعوة في المؤسسات القضائية، لأنه ما يحدث هي حقيقة جرائم ضد الإنسانية. الحق في المسكن حق معترف به وفقا لكل الشرائع السماوية وفقا لكل المواثيق الدولية، بما فيها المواثيق هيئة الأمم التي تؤكد هذا الحق والتي التزمت بها إسرائيل، ولكن تقوم بنقضها وانتهاكها بكل ما يخص المواطن العربي في النقب.
2: نعم، مؤتمر النقب تأجل إلى الرابع من الشهر المقبل سيد طلاب.
3: نعم، المؤتمر الذي كان مقررا يوم السبت تم تحويله إلى يوم التضامن مع تلعراد، وتم تأجيل المؤتمر إلى الرابع من الشهر القادم إن شاء الله.
2: كيف سيتم تركيز الجهود على إسناد هذه القرى؟ وأيضا نحن نتحدث عن ما الذي سيطرحه هذا المؤتمر، خاصة فيما يتعلق بقضايا النقب الرئيسة والأساسي. نعم، تفضل سيد طلب.
3: ممكن هذا السؤال مرة ثانية؟
2: تحدثت عن مؤتمر النقب المقرر في الشهر في الرابع من الشهر المقبل، كيف سيتم العمل على تركيز الجهود على مسائل القرى الغير معترف فيها والمهددة بالترحيل والتهجير القسري وقضايا النقب بشكل عام؟
3: يعني سيكون هنالك أربع محاور أساسية لهذا المؤتمر. المحور الأول المخططات السلطوية وآليات مواجهتها، بمعنى تنظيم المجتمع. المحور الثاني هو القضايا الاجتماعية والاقتصادية، مواجهة الجريمة العنف وأيضا تعزيز العلاقات الاجتماعية. والمؤتمر الثالث هو الوحدة السياسية بمشاركة الأحزاب العربية.
2: نعم، كيف يتقاطع هذا الحراك الميداني لكم في لجنة التوجيه العليا لعرب النقب مع عمل الأحزاب العربية والتحالفات أيضا السياسية للضغط على حكومة الاحتلال؟
3: الحكومة الحالية لا يمكن الضغط عليها، هي حكومة يمينية متطرفة. الهدف إسقاط هذه الحكومة في الانتخابات القريبة القادمة وزيادة التمثيل والتأثير العربي لتغيير السياسة الحكومية بما ينسجم مع المطالب الشرعية للجماهير العربية.
2: نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد طلب الصانع رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب على كل هذه الإيضاحات والمشاركة، وتأكيد سنكون على تواصل معكم خلال الحراك الميداني الحاصل للدفاع عن القرى المهددة بالتهجير القسري من قبل الحكومة اليمينية وحجم ما يتعرض له المواطنون وما جرى بالأمس في تل عراد من أيضا وقفات تضامنية بمشاركة المئات، هو بداية واستكمال للعمل الشعبي الذي من المقرر أن يكون يوم الخميس المقبل، على أن يكون هناك مؤتمر للنقب في الرابع من الشهر المقبل.

0: لنقب ما يتعرض له من عمليات تهجير أذهب إلى القضية التي تؤرق الشارع العربي في الداخل وهي قضية الجريمة والعنف حيث قتل خالد الجمل وزوجته وهما في الستينيات من عمرهما في إثر تعرضهما لإطلاق نار داخل مركبة في مدينة قلنسوة وذلك في جريمة هزت المدينة. هذه الجريمة الثانية المزدوجة في قلنسوة منذ بداية العام الجاري إذ قتل في السادس من أيار الماضي الشابان محمد سمير زبارقة وعبد الكريم زبارقة في جريمة إطلاق نار مشابهة. علاء جمال يتحدث عن جريمة قتل شقيقته حنان وزوجها خالد جمال في قلنسوة.
1: احنا عائلة في حالنا ببالنا طبش الحدا الساعة 5 بيرن التلفون علي بيقولوا لي أختك وجوزها أبو العبد هتصوبوا. توجهت للموقع الحادث. البوليس ما خلناش نكرر قالونا أننا نكلوهم على المستشفى. طلعنا على المستشفى وصلنا أنه خبر أنه أبو العبد الله يرحمه توفى على المحل. أختي بكت في غرفة العمليات. بعد ساعة من وصولنا للمستشفى بلغونا أنها توفت الله يرحمها. ناس بحالهم بالهم عندهم 4 أولاد 5 أولاد 3 بنات ولدين ربوهم علموهم كلهم بيشتغلوا بالطب تعلمين بحالهم فيش عندهم أي نوع مشاكل حياتهم إيجابية ما شاء الله الله يرحمهم الحمد لله نصيبهم. أول شيء أنا بكيت لما نسمع عن الجرائم أو أقرأ أصدقش أقول إنه مش معقول إنه الإشي ما فيش منه إنه القتيل مش مذنب وإنه بالغلط. بس أتأكدت اليوم إنه عن جد في ناس انقتلوا بالغلط وعن جد في ناس مظلومين وانظلموا وانقتلوا ظلم. حسبي الله ونعم الوكيل في المجرمين والكاتلين.
0: نائب رئيس بلدية قلنسوة عفيف جيوس أكد أن ما حدث يأتي ضمن إهمال الشرطة المتواصل.
2: خالد جمل وزوجته ناس عاديين اللي طلعوا على الشغل الساعة 6:30 الصبح بحث عن رزقهم وقتلوا. هذا البيت هذا الإنسان إنسان عادي أبناؤه متعلمين إنسان اللي ما إله أي صلة بالإجرام فكان حياته اليوم نتيجة الإهمال. الشرطة عندها معلومات عن هذه الأحداث وأسبابها وكيف إنها هي بتكمل بهذا الشكل. يوجد نزاعات داخل البلد من أطراف معينة. الشرطة أعلنت بتقريرها أو نشرتها إنه القتل على خلاف نزاع. نحن لا نعلم بالضبط من وأين لكن إحنا نحمل الشرطة المسؤولية لهذه الأحداث. اليوم في مجتمعنا العربي وإحنا جزء من هذا المجتمع في انتشار سلاح إشي رهيب. الشرطة لا تعالج هذه الأمور. كل هاي الأمور في نهاية المطاف هي اللي بتسبب يعني في ازدواجية في التعامل بين الوسط العربي والوسط اليهودي في قضية القتل والإجرام. الأربع ضحايا اللي فقدناهم بالشهر ونص لا يوجد لهم أي صلة بعالم الإجرام.
0: أبقى في الأخبار المتعلقة بأهلنا في الداخل حيث عقدت بلدية أم الفحم السبت جلسة طارئة بمشاركة ممثلين عن المجلس البلدي واللجنة الشعبية ولجنة أولياء أمور الطلبة المحلية وقسم المعارف في البلدية وذلك في أعقاب الأنباء المتداولة حول نية عضو الكنيسة المتطرف تسيفي سوكوت باقتحام مدارس في مدينة أم الفحم. في موضوع آخر تتجدد الخلافات بين الأحزاب العربية مع اقتراب انتخابات الكنيسة وسط تعثر الجهود الرامية إلى إعادة تشكيل قائمة عربية مشتركة ويرى مراقبون أن استمرار الانقسام قد يؤدي إلى إهدار عشرات الآلاف من الأصوات العربية ويمنح أحزاب اليمين المتطرف فرصة إضافية لتعزيز حضورها داخل الكنيسة ورغم الضغوط الشعبية والسياسية لا سيما في النقب وسخنين لإنجاز وحدة انتخابية فإن المفاوضات اصطدمت بخلافات سياسية واستراتيجية تتجاوز مسألة توزيع المقاعد. هذه الملفات فيما يتعلق بموضوع الذهاب إلى القائمة المشتركة أو التحالف الثلاثي بالإضافة لجرائم القتل والاستفزازات من قبل أعضاء الكنيسة نتحدث بها إلى السيد منصور دهامشي سكرتير لجنة المتابعة العربية العليا في الداخل وعضو القيادة للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. أهلا بك معنا سيد منصور، مساء الخير. ربما نبدأ من القضية التي تؤرق الشارع الفلسطيني في الداخل وما يحدث من جرائم قتل متتالية وما شهدته مدينة قلنسوة والخميس من جريمة مزدوجة مروعة أدت لمقتل زوجين. كيف يمكن العمل على أن عصابات الإجرام الآن في الداخل تجاوزت كافة الخطوط الحمراء من خلال استهدافها عائلات بأكملها؟
3: والله الأمر يعني أصبح يعود على نفسه كل مرة ونحن نتحدث على نفس الموضوع مرارا وتكرارا. هناك إهمال لا بل دعم وتأكيد من الشرطة على إتاحة الموضوع لعصابات الإجرام، وأنا لا أقول عائلات الإجرام لأن الفرق شاسع. هناك عصابات إجرام تعمل وكما يبدو بتغطية كاملة من قبل أذرع الشرطة الإسرائيلية بتغطية وبمساعدة من قبل الشرطة لأن تقوم بعملها، ولذلك نرى بأن هناك تصاعد يوميا في عمليات الإجرام والقتل دون أي رادع، دون أي حساب، دون أي عقاب، دون أي متابعة من قبل أذرع الشرطة والحكومة والقانون. لذلك نرى أن الجرائم مستمرة بدون أي تردد، وهذا بفعل فاعل. نحن نتهم بشكل مباشر الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بقيادة بن غفير ونتنياهو على حد سواء، بأنهم كلاهما يقومون بإتاحة المجال لعصابات الإجرام أن تعيش فسادا في المجتمع العربي. ولذلك نرى أن الجريمة ترفع رأسها من جديد وتستمر، لأنه لا يوجد أي ردع لكل المجرمين وعصابات الإجرام.
0: غياب الردع وفق ما ذكرت سيد منصور يهدد الآن بفتح ربما باب الردود الانتقامية وتوسيع دائرة الثأر
3: بدون أدنى شك، وهذا ما يحصل بالفعل على أرض الواقع. هناك فعل وهناك رد فعل والأمر مستمر، وكان يعني نحن نعيش في غابة لا دولة لا نظام لا يعني أي قانون يحكم ما يعاني منه المجتمع العربي، ونحن للأسف كأننا خارج نطاق هذه الدولة. الدولة هي لليهود وللمجتمع الإسرائيلي وليست للعرب وللمجتمع العربي. المجتمع العربي يدفع الفاتورة مرتين، كونه يعني هناك يعاني من التمييز والعنصرية وكل ما إلى ذلك، ومن ناحية أخرى الإهمال المقصود و يعني عدم القيام بالواجب من قبل الشرطة ومن قبل أذرع السلطة باتجاه المواطن العرب للحفاظ عليهم وللأمن والأمان. يعني نحن لا نشعر لا بأمن ولا بأمان ولا بقانون يحكم المجتمع العربي. نحن نعيش في غابة، القوي يأكل الضعيف والقاتل يقتل القتيل وهكذا.
0: نعم، أيضا إذا ما تحدثنا وكان الحديث مسبقا عن خطوة تفعيل اللجان الشعبية، ربما إن صح التعبير القضاء العشائري في الداخل لمحاولة تجاوز الدولة والسيطرة على هذه الظاهرة.
3: عزيزي، نحن نقوم بكل ما ذكرت، نحن نقوم بواجبنا إذا كان على مستوى العمل الشعبي الجماهيري، لجان الإصلاح، لجان شعبية، سلطات محلية، إصلاح عشائري، كل هذه الأمور نستعملها بكل ما أوتينا من قوة. ولذلك أستطيع أن أقول لك بأن الجرائم وما يحصل هو جزء من ما نمنع من الحصول، بمعنى أن هناك يعني 2653 جريمة تم منعها بسبب هذه الأمور وبسبب لجان الإصلاح ولجان شعبية وحل النزاع قبل أن يصل إلى هناك. ولكن عندما نصل ونتحدث عن عصابات الإجرام فإن عصابات الإجرام لها

0: طائلة يعني حسب الإحصائيات المهنية في هذا الموضوع يخسر المجتمع العربي سنويا حوالي 20 مليار شيكل بسبب العنف والجريمة. هذا بالإضافة إلى هروب أصحاب المصالح يعني المستثمرين من المجتمع العربي إلى خارج البلاد أو إلى يضطرون إلى إغلاق مصالحهم، وبالنتيجة هناك خسارة غير مباشرة بمليارات الشواكل. بالإضافة إلى ذلك هناك خسارة لدى الدولة، يعني من قبل المهنيين قالوا أن الدولة أيضا تخسر بسبب انتشار العنف والجريمة. وكل هذه الأمور هي بسبب شيء واحد ووحيد، سياسة موجهة من قبل الدولة العميقة، من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة، من قبل يعني شرطة إسرائيل. وكل هذه الأمور بحاجة إلى تغيير سياسي من أجل أن نحصل على تغيير يعني على مستوى المجتمع أو على الأرض. نعم. وهذا ما ننتظر وهذا ما نعمل عليه يعني بكل الوسائل المتاحة بين أيدينا.
1: بالإضافة لجرائم العنف والقتل في الداخل، أيضا التعديات من قبل المتطرفين، ولعلك تابعت ما جرى في أم الفحم من اجتماع تحسبا لاقتحام من قبل المتطرف تسيفي سكوت، وكان قبل ذلك له اقتحامات في طوبة الزنجرية وغيرها من المناطق. كيف يمكن منع مثل هكذا أشخاص يحملون الفكر اليميني المتطرف، وأن لا يكون المجتمع العربي في الداخل هو حاضنة لدعاية هؤلاء الأشخاص؟
0: أولا لا يوجد أي حاضنة من قبل المجتمع العربي لهذه الشخصيات اليمينية المتطرفة، بالعكس تماما. لا. المجتمع العربي برمته وبدون استثناء يرفض هؤلاء المتطرفين، وهو يقوم بواجبه بكل ما أوتي من قوة لمنعهم من دخول وتدنية البلدات العربية، وهذا ما حصل وهذا ما سيحصل. هناك إجماع من قبل المجتمع العربي على رفض أولئك المتطرفين ورفض تدنيس بلداتنا، إلا أنهم يقومون بفعلهم بسبب يعني وجودهم وبسبب الدعم الإسرائيلي والحكومي لهم ولوجودهم في داخل الحكومة وداخل الائتلاف اليمين المتطرف. ومن هذا المنطلق يعني لا خوف على أن المجتمع العربي لن يتقبلهم ولن يرضى بهم مهما حصل.
1: نعم. إذا انتقلنا الآن لموضوع النقاشات الدائرة فيما يتعلق بالانتخابات، انتخابات الكنيسة، تعثر حتى اللحظة الجهود الرامية لإعادة تشكيل قائمة عربية مشتركة. الحديث يدور عن الذهاب إلى تحالف ثلاثي بين الجبهة التجمع والعربية للتغيير، إعادة إحياء التحالف الثلاثي والنزول بقائمة مشتركة من قبل الثلاثة أحزاب. ما الذي يضمن ربما نجاح هذه التجربة مجددا وتجنب الخلافات الداخلية السابقة؟
0: يعني دعني أقول لك أن هناك يعني إجماع على إقامة القائمة المشتركة، وهذا ما نعمل عليه بكل ما وسينا من قوة. نحن في الجبهة يعني أعلننا بموقف واضح وصريح وبدون تردد أننا نريد إقامة القائمة المشتركة بكل مرتباتنا، وهناك من يرفض ذلك. نحن لم نجبر أحد على أن يكون جزء من القائمة المشتركة، ولكن ستقام القائمة المشتركة بكل من يرضى بالحد الأدنى يعني من الاتفاق ما بين المرتبات، وهذا ما نسعى إليه. نسعى الآن من أجل تشكيل القائمة المشتركة بين المرتبات الموافقة على برنامج سياسي وحد أدنى لخوض الانتخابات القادمة، وهي الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، وننتظر من الموحدة أن تغير موقفها وأن تكون جزء من القائمة المشتركة، ونحن نعمل على ذلك بدون أي تردد.
1: رغم نزول الأحزاب الثلاث للموافقة على القائمة التقنية، إلا أنه تعثرت كافة المفاوضات للوصول لحلول.
0: بدون أدنى شك نحن وافقنا على أن تكون هناك قائمة تعددية وتقنية، إلا أن الأخوة في القائمة الموحدة يعني لديهم شروط أخرى لا يمكن أن نرضى بها، ومن هذا المنطلق ننتظر يعني أن يكون لديهم تغيير في الموقف، وبتأمل أن يكون جزء من القائمة المشتركة عاجلا أم آجلا.
1: الوزن السياسي والبرلماني الذي يطمح التحالف الثلاثي حتى اللحظة لتحقيقه في الانتخابات المقبلة لإضعاف معسكر اليمين،
0: بدون أدنى شك أن التحالفات ترفع من تمثيل المجتمع العربي والقوائم العربية، ومن هذا المنطلق نحن يعني مصممين على إقامة القائمة المشتركة. ولكن بكل الأحوال إذا خضنا القائمة المشتركة الانتخابات بمن يوافق عليها وكان هناك خارج القائمة المشتركة جسم آخر، فليكن يعني بنهاية المطاف نحن نذهب من أجل تغيير سياسات الحكومة.

0: وليس من أجل الموافقة على السياسة الموجودة هناك.
1: هل يمكن ربما أن يكون هناك تحالف مع أحزاب كما ظهر مؤخرا حزب عربي يهودي؟
0: بدون أدنى شك أنه الأمر يعني منوط بالأحزاب الأخرى وليس بنا نحن. نحن نقول بأنه نعمل من أجل إقامة القوى المشتركة ومن أجل تغيير سياسة الحكومة، بحال أن الحكومة يعني كانت عندها مواقف أو قوانين يعني تعمل على مصلحة المواطنين العرب، تحارب العنف والجريمة، تغير الوضع في الداخل من أجل وقف الهدم البيوت، كل هذه الأمور نحن سندعمها بدون أدنى شك. ولكن إذا كان هناك يعني قرارات لشن الحرب على أهلنا في غزة والقطاع والضفة ولبنان وما إلى ذلك، أكيد سنقف ضد هذه القرارات وبكل كرامة ورأس مرفوع. يعني ما ينفع ويفيد المجتمع العربي سندعمه، وما يضر المجتمع العربي والشعب الفلسطيني بشكل عام أينما وجد نعارضه وبكل شدة وبدون أي تردد.
1: إذا ما تحدثنا ربما عن الأجواء الانتخابية بشكل عام سيد منصور، بتقديرك الانتخابات ستجري في موعدها في أكتوبر أم أن نتنياهو سيراوغ ويصدر أزماته الداخلية عبر مواجهاته وتوترات إقليمية من أجل تمديد حياته السياسية؟
0: أنا أعتقد أن الانتخابات ستكون في وقتها بدون تأجيل. واضح جدا أنه بنيامين نتنياهو يعمل بكل ما أوتي من قوة من أجل تغيير موازين القوة، إلا أنه يعني حتى الآن لم يتم تقديم موعد الانتخابات، أطمعها في وقت تقديم موعد الانتخابات غير أسبوع واحد، وبالذلك أنا لا أعتقد أن هناك تغيير في الموعد. وسنواجه يعني إدعاءات من قبل نتنياهو في الفترة القادمة من أجل أن يحصل على أغلبية، وهذا ما يسعى إليه، لأنه هو الآن يعني كالجريح، وعندما يكون جريح يعاني من كل الانتقادات إذا كانت سياسية وإذا كانت قضائية وما إلى ذلك، ويعمل بكل جهد من أجل تغيير هذا الواقع.
1: أخيرا، ما الذي يعكسه تقدم إيزنكوت باستطلاعات الرأي على معسكر بنت لبيد؟
0: بدون شك يعني التقدم اللي نلحظه لإيزنكوت هو يعني يأتي من منطلق ما يطرحه، وهناك ضعف عند لبيد بنت، ومن هذا المنطلق يعني عندما يكون ضعف حزب أيا كان يكون قوة بالحزب الآخر. يعني 120 مقعد لم يتغيروا ولن يكون هناك لا 130 ولا 125 مقعد، لذلك المجموع يتوزع ما بين الأحزاب. أنا أعتقد أنه إيزنكوت سيستمر في الموقع الذي يحصل عليه الآن من ناحية قوة، ولكن إذا كان هناك مفاجآت كل الأمور يعني واردة وكل الاحتمالات واردة أن يكون أي تغيير في الفترة القريبة،
1: وبالتالي قد يكون هو زعيم المعارضة في وجه نتنياهو.
0: صحيح. أو يعني
1: مرشح رئاسة
0: الحكومة القادمة.
1: صحيح. أشكرك جزيل الشكر سيد منصور دهامش، سكرتير لجنة المتابعة العليا وأيضا عضو القيادة للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. إذا نحن بهذا نأتي إلى ختام نافذة على الداخل. كل الشكر للزملاء من الهندسة الإذاعية هيثم شنابلي ومن التنفيذ أنصار العرور. نلقاكم بحوله تعالى الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.

سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي،

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا، ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

0: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار، نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا ومرحبا بكم متابعينا لجولتنا الإخبارية من أحداث اليوم. ضمن هذه الجولة الإخبارية متابعة ميدانية لآخر التطورات في قطاع غزة، حيث تتواصل عمليات القصف وتتفاقم معاناة المواطنين والنازحين. ملف الأونروا والتحديات التي تواجهها الوكالة، وأيضا تحديات مالية وتشغيلية صعبة في المرحلة الراهنة. تغطية شاملة لآخر التطورات فيما يتعلق باعتداءات عصابات المستوطنين في عدد من المناطق ومحافظات الضفة. آخر المتابعات أيضا خاصة مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بهذه أزمة الجسر ومعاناة التي يتكبدها المسافرين وكافة المغادرين. إذن هذه الملفات والموضوعات بالإضافة لمتابعة المستجدات الميدانية سنتابعها ضمن أحداث اليوم. البداية نتحول مباشرة إلى هذه النشرة الإخبارية مع الزميل صقر دراغمي. صباح الخير.
2: مساء الخير لك يا ثار، ومساء الخير لكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. شيع أبناء شعبنا في قطاع غزة جثمان الشهيد الصحفي أحمد وشاح الذي ارتقى أمس بقصف الاحتلال على منزل لعائلة أبو حسنة في مخيم البريج في المحافظة الوسطى. هذا وارتفعت حصيلة الشهداء في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,032 شهيدا، والإصابات إلى 173,357. شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر اليوم في عملية إجلاء طبي جديدة باتجاه معبر رفح البري، شملت 97 شخصا بينهم 35 مريضا و62 مرافقا، ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج قطاع غزة. إلى الضفة، حيث أصيب طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بردود إثر محاولة مستوطنين دهسه في تجمع أبو فلاح بالبدوي قرب خان الأحمر شرق القدس المحتلة. إلى ذلك، سلم السلطات الاحتلال المواطن جواد أبو رموز قرارا بهدم منزله في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. في نابلس أصيب مواطن قبل قليل جرى اعتداء المستوطنين عليه في بلدة برقة. إلى ذلك، سرقت عصابات المستوطنين أراضي المواطنين في قرية قريوت ومنعت أصحابها من الوصول إليها تحت تهديد.

0: تهديد السلاح. في طوباس دمرت قوى عصابات المستوطنين وسرقت خط نقل للمياه وأجزاء من شبكات ري للمزارعين شرق عطوف. في الخليل أطلق مستوطنون مواشيهم في أراضي للمواطنين في منطقة خلة الحمص جنوب يطا وشعب البطم بمسافر يطا. إلى ذلك تواصل قوات الاحتلال عمليات التجريف والتدمير في جبل طاروسة غرب مدينة دورة. في بيت لحم نصب مستوطنون اليوم خيمة في أراضي قرية الرشيدة بحماية من قوات الاحتلال في خطوة تهدف إلى الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية وتوسيع النشاط الاستيطاني في المنطقة. في رام الله والبير اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 7 مواطنين خلال اقتحامها دور القرع حي الطير مخيم الأمعري، كما اعتقلت الشقيقين يزن ومؤمن طعمة من بلدة قفين شمالة الكرم. تفقد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية اليوم جسر الملك حسين للاطلاع على سير إجراءات العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والوقوف ميدانيا على واقع العمل في المعبر. أكد الفراية أن جسر الملك حسين يتمتع بخصوصية تختلف عن باقي المراكز الحدودية في الأردن، كأنه يربط المملكة بالأراضي الفلسطينية وتخضع حركة المسافرين عبره لإجراءات الجانب الإسرائيلي، الأمر الذي ينعكس على طبيعة العمل وآلية تنظيمه. إلى ذلك أكد النائب في البرلمان الأردني محمد الظهراوي أن ملف تسهيل عبور أبناء شعبنا عبر جسر الكرامة يحظى باهتمام مباشر من الملك عبد الله الثاني، متوقعا صدور إجراءات عملية خلال الأيام القريبة القادمة لمعالجة الأزمة القائمة. منعت سلطات الاحتلال فجر اليوم وفدا نقابيا يونانيا من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية رغم تلبيته دعوة رسمية من الاتحاد للمشاركة في زيارة تنظيمية مع الحركة العمالية الفلسطينية. أكد الناطق باسم وزارة الزراعة محمود فطافطة أنه لم تسجل أي إصابات بفيروس البطيخ في الحقول الموجودة في دولة فلسطين. دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش اليوم إلى فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة وإقامة إدارة عسكرية إسرائيلية فيه، إلى جانب إعادة الاستيطان، معتبرا أنه لا يوجد حل آخر. وقال سموتريتش في تصريحات نقلها موقع حدشوت 360 العبري إن إسرائيل يجب أن تسيطر بشكل كامل على قطاع غزة وأن تديره عبر إدارة عسكرية إسرائيلية، داعيا إلى إعادة الاستيطان إلى القطاع. نختم بحالة الطقس. غدا الاثنين يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. الآن عودة إليك يا أثار والبدء في أولى ملفات أحداث اليوم.
1: شكرا لك صقر، ونبدأ جولتنا الإخبارية من أحداث اليوم من قطاع غزة مع مراسلنا من هناك سمير خليفة، يطلعنا على مجمل التطورات من هناك. سمير، ما الصورة، صورة الوضع لديكم الآن داخل القطاع؟
2: مساء الخير لجميع المستمعين. آخر التحديثات في قطاع غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، شهيد وعدد من الإصابات بينهم إصابات خطرة جزاء قيام الطائرات الإسرائيلية باستهداف خيمة للنازحين في مدرسة ابن سينا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. أيضا في آخر التحديثات، أيضا ظهيرة هذا اليوم إصابة مواطن في وسط مدينة غزة في شارع عمر مختار بإطلاق نار من مسيرة إسرائيلية باتجاه مجموعة من المواطنين في وسط مدينة غزة، تحديدا في شارع عمر المختار. أيضا في جنوب قطاع غزة، معلومات قبل قليل ولدنا عن اعتقال تقدم الآلية العسكرية الإسرائيلية في منطقة شرق مدينة خان يونس في منطقة دوار أبو حميد، وقامت باعتقال عدد من المواطنين الذين كانوا في تلك المنطقة. إذن استمرار عمليات إطلاق النار واستمرار عمليات القصف الصاروخي باتجاه مخيمات النازحين في قطاع غزة، في أيضا عمليات نصف منازل ما تبقى من منازل المواطنين خاصة في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، بالإضافة إلى إطلاق قذائف مدفعية في منطقة شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة، وإطلاق نار في حي الشجاعية على مخيمات النازحين الذين يتواجدون في المناطق التي من المفترض أنها تكون مناطق آمنة، وفي احتلال الإسرائيلية تقوم بإطلاق نار من مسيرات إسرائيلية وأيضا من رافعات مثبت عليها رشاشات آلية في سواء في مناطق حي الشجاعية شرق مدينة غزة أو حي التفاح وحي الزيتون. هذه التحديثات آخر التحديثات ظهرت هذا اليوم في قطاع غزة. أما عن الوضع الإنساني في القطاع، يعني استمرار معاناة وتفاقم معاناة مئات الآلاف من النازحين الذين فقدوا كل مقومات الحياة، خاصة يعني البحث عن مصادر للمياه أصبح من الصعوبة بمكان الحصول على المياه بسبب سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلية على مصادر المياه، أبار المياه التي تقع في المناطق الشرقية والتي تغذي المناطق الغربية لقطاع غزة، مع حلول فصل الصيف وحاجة يعني المواطنين هنا للمياه، وبالتالي يعني أزمة المياه تتفاقم يوما بعد يوم بسبب سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلية على مصادر المياه وأبار المياه، بالإضافة إلى أن الأبار التي لا زالت موجودة هي أيضا تتفاقم معاناة المواطنين بسبب يعني عدم وجود زيوت المحركات المولدات التي تقوم بتشغيل هذه الآبار، وبالتالي قوات الاحتلال الإسرائيلية لا تسمح بإدخال زيوت المحركات وقطع الغيار، مما أدى إلى توقف أيضا العديد من المولدات، والتي أصبحت هذه يعني أصبح ذلك يؤثر بشكل كبير على يعني الحصول المواطنين هنا على المياه التي تتفاقم هذه الأزمة شيئا فشيئا، مع استمرار معاناة آلاف المواطنين بسبب القوارض والأمراض التي تنتشر بشكل كبير جدا نتيجة تراكم النفايات وتراكم الركام في وتحاصر هذا الركام يحاصر والنفايات تحاصر أيضا مخيمات النازحين، بالإضافة إلى استمرار معاناة المواطنين في المستشفيات بسبب يعني عدم وجود الأدوية وانتشار الأمراض يعني انتشار الأمراض بشكل كبير جدا في قطاع غزة، وخاصة الأمراض الجلدية التي أخذت بالانتشار في القطاع في الآونة الأخيرة بسبب عدم يعني وجود أدوية لهذه الأمراض أدى إلى انتشار هذه الأمراض بشكل كبير جدا، خاصة ونحن نتحدث عن ازدحام في الخيام بين أفراد الأسر مما يؤدي إلى انتقال العدوى بشكل سريع جدا بين أوساط النازحين.
1: شكرا لك على هذه التفاصيل مراسلنا من غزة سمير خليفة. نبقى في غزة ونتابع تفاصيل هذا المشهد مع دكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي. مساء الخير لك دكتور.
3: مساء الخير لكم ولجميع المستمعين الكرام.
1: أزمة المياه التي كانت تحدث عنها مراسلنا قبل قليل تتفاقم يوما بعد الآخر، أيضا هنالك يعني تحذيرات من كارثة إنسانية بغزة عقب توقف محطات تحلية المياه. مشكلة المياه وهذه الأزمة المتفاقمة بحد ذاتها كيف تؤثر على تعميق الأزمة أكثر وأكثر، وأيضا على صعيد انتشار العديد من الأمراض، خاصة ونحن نتحدث عن أن هذه المياه ملوثة؟
3: يعني بالتأكيد هي أزمة أخرى تضاف إلى الأزمات التي يعيشها قطاع غزة، وكما تعلمون أن الإنسان بدون مياه لا يمكن الحياة أيضا، والآن نحن نعاني بشكل كبير من نقص كبير في مياه الشرب وأيضا المياه اللازمة للنظافة الشخصية ونظافة الأواني حتى، ولهذا ينعكس بالسلب على كل مناحي الحياة في قطاع غزة وخصوصا من ناحية إنسانية. الآن أصبحنا نشاهد الكثير كما تحدث مراسلكم من الأمراض الجلدية التي تعصف بجميع الخيام داخل قطاع غزة، وأيضا أصبحنا نشاهد زيادة في النزلات المعوية من القيء والإسهال والحرارة عند بعض الأطفال وحتى الكبار السن والنساء بنتيجة يعني المياه الملوثة، وحتى نتيجة غسل الخضروات أو الفواكه بالمياه الملوثة الموجودة داخل قطاع غزة، وهذا يفاقم الأزمة الصحية الموجودة أصلا داخل قطاع غزة من جميع النواحي.
1: في هذا الموضوع ومع انتشار الأمراض الجلدية يعني التي تتحدث عنها الآن، وبالتالي يعني هذا الموضوع تفاقم أكثر، خاصة ونحن في فصل الصيف ومقبلون على أيام أكثر حرا وأشد قساوة من ذلك، ما يعني ما الذي يتم تقديمه حاليا في هذه المرحلة لكل الحالات التي تردكم تتعاملون معها، الأطفال الذين يعانون من أمراض جلدية مزعجة و نتحدث عن كثافة سكانية عالية تقطن في هذه الخيام المهترئة أصلا.
3: يعني بالتأكيد الآن الخيام الأفران وليست خيام صراحة. الخيام الآن لا يمكن التعايش معها بأي شكل من الأشكال بسبب الحرارة العالية جدا، وخصوصا في الوقت هذا نتحدث إليك فيه، حرارة عالية جدا، عدم وجود مياه صالحة للشرب، عدم وجود مياه يعني حتى نظيفة، عدم أيضا وجود الحشرات ووجود المياه الصرف الصحي وأيضا وجود القوارض، كل هذا يجعل بك يعني الكثير من الأمراض الجلدية والأمراض المعدة تتفاقم. للأسف يعني الكثير يأتوا إلينا في مراكز الرعاية الأولية وفي المستشفيات لتلقي العلاج، يعني نقدم لهم ما لدينا من علاجات، ولكن هذا ليس حل. نحن نريد أن يكون هناك حل جذري لحل هؤلاء هذه المشاكل، وأن يسكن الناس في بيئة نظيفة، يسكن الناس في مياه، ويستخدم الناس مياه صالحة للشرب، مياه نظيفة يستحموا بمياه نظيفة، وإلا كل هذه الأدوية التي نعطيهم إياها أو المراهم أو أي حتى الأدوية ما داموا يعيشوا في بيئة غير صالحة تماما، حتى يعني ربما يشفوا اليوم ولكن بعد أسبوع أو أسبوعين يتم يعني مرضهم مرة أخرى، وهذا ما نلاحظه صراحة. لا يوجد أي خيمة أنا أزعم في قطاع غزة الآن إلا ولديهم من الإصابات الجلدية من الأطفال ومن النساء ومن كبار السن، لأن الآن الخيام عبارة عن يعني ليس لدينا أي مقومات للعيش في هذه المخيمات، وهي لا يعني الإنسانية تنم عن عدم وجود الإنسانية داخل هذه الخيام، وخصوصا يعني الأيام تشتد حرارة والأيام كل يوم الحرارة أكثر وأكثر، وهذا يأتي أيضا في ظل عدم وجود الأدوية الكافية أيضا. يعني الكثير نتحدث عن 55% من الأدوية الأساسية غير متوفرة في قطاع غزة، منها أدوية أساسية للأمراض الجلدية وأمراض الضغط والسكر والقلب، نتحدث عن 70% من المستشفيات الطبية أيضا غير متوفرة في قطاع غزة، نتحدث عن حتى المختبرات لدينا نقص كبير فيها، لدينا عجز في الأجهزة الأشعة فبالتالي هذا كله ينعكس كله على صحة الإنسان في قطاع غزة والذي يعاني بشكل كبير. في قطاع غزة الآن ما بين الموت بالمرض وما بين الموت وما بين الجوع وما بين الفقر، يعني أوضاع إنسانية وصحية صعبة وصعبة للغاية داخل قطاع غزة في هذه الأيام.
1: كل الكلمات لا يمكن أن تعبر عن هذا المشهد في قطاع غزة الذين تعيشون من خلاله كل تفاصيل الألم. كان الله بعونكم جميعا. دكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، شكرا جزيلا لك. وكالة الأونروا وما تواجهه من تحديات مالية وتشغيلية صعبة أمام مؤامرة كبيرة تتعرض لها الوكالة منذ فترة طويلة، وهذا الاستهداف الممنهج بحق مقراتها وكوادرها وموظفينها. نتحدث في هذا الموضوع مع المتحدث باسم الوكالة السيد عدنان أبو حسنة. مساء الخير.
4: مساء النور. أهلا بك.
1: التحديات الرئيسة التي تواجهها وكالة الأونروا في الوقت الراهن، وإلى أين تتجه هذه الأزمة أيضا أمام كل هذه المعطيات الموجودة الآن؟
4: كان هناك بنفسك أزمة مالية كبرى تمر بها الأونروا، وهذه الأزمة متجددة منذ عشرات السنوات. نحن بحاجة الآن إلى 100 مليون دولار تقريبا، هذه تشكل حوالي 3 شهور من العمليات التشغيلية أو أفضل حتى نهاية هذا العام يجب أن تكون موجودة. أيضا هناك إشكالية كبرى تتعلق بخدمات الأونروا التي تقدمها في مناطق العمليات الخمسة. مثلا هناك أزمة كبرى في قطاع غزة، مناطق تعرضت إلى حروب وتدمير. هناك أيضا أزمات تتعلق بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا أيضا وفي لبنان. لبنان هناك إشكاليات كبرى، الفلسطينيين ممنوعون من العمل أكثر من 80 مهنة ما تتعرض له أيضا المخيمات دائما في أثناء الحروب عمليات النزوح. ولكن في غزة هناك أزمة كبرى وهي حتى الآن إسرائيل لا تسمح بإدخال المساعدات التابعة للأونروا إلى قطاع غزة. أكثر من 90% من منشآت الأونروا إما دمرت تدميرا كبيرا أو تدميرا جزئيا. موظفي الأونروا أيضا، موظفو الأونروا الدوليون ممنوعون من دخول غزة والضفة وغزة، ورأيتم إسرائيل منعت عمليات الأونروا أيضا في القدس الشرقية. هناك عقبات كبيرة، ولكن في النهاية الأونروا لديها تصويت، هذا التصويت من الجمعية العامة للأمم المتحدة، نحن نسير حسب هذا التصويت. هناك جهود كبرى يبذلها مفوض الأونروا الجديد السيد كريستيان ساندرز الاتصالات على كافة المستويات من أجل توفير هذا الدعم والاستمرار في تقديم الخدمات.
1: نعم، يعني هذا يعني استهداف ممنهج طال كل مكونات العمل داخل وكالة الأونروا في سبيل وقفها ومنع خدماتها التي تقدم لمجمل اللاجئين والنازحين. كيف يعني انعكس هذه المؤامرات التي واجهتها ولا تزال تواجهها الوكالة على صعيد المساعدات وهذا التمويل المقدم من بعض الدول؟ هل يعني شهدتم ورصدتم تراجعا من قبل بعض الدول التي كانت تمول الوكالة؟
4: يعني كل الدول أعادت تمويلها إلى الأونروا، يعني هناك دول في وقت الاتهامات ضد الأونروا علقت التمويل، ولكن كل هذه الدول أعادت التمويل ما عدا الإدارة الأمريكية فقط ودولة السويد. وهناك أيضا محادثات حثيثة لزيادة الدعم من مانحين ودول جديدة لاتجاه القطاع الخاص. بالتأكيد الخدمات تتأثر، ميزانيتنا هذا العام هي نفس ميزانية عام 2012 مع زيادة أعداد اللاجئين الفلسطينيين. اليوم تحدث عن أكثر من 6 ملايين اللاجئين الفلسطينيين المسجلين، حوالي 3 ملايين منهم يتلقون خدمات تعليمية أو صحية أو غذائية أو مساعدات نقدية ودعم نفسي وخلافه، ولكن اليوم الوضع أخطر بكثير مما كان قبل ذلك، بالذات بعد حرب غزة المدمرة تماما. نتحدث عن 2.3 مليون فقدوا كل شيء، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى مناطق أزمات أخرى مثل لبنان وما يحدث في لبنان. وأيضا كان هناك عمليات تدمير كبرى للمخيمات الفلسطينية في سوريا، وهذا يتطلب تمويلا كبيرا أيضا لاستعادة الأوضاع. وأيضا في شمال البصرة الغربية تدمير أكثر من 230 الفلسطيني وتدمير مئات البيوت وآلاف العائلات الناجحة.
1: نعم، شكرا لك جزيلا على كل هذه التفاصيل والإيضاحات السيد عدنان أبو حسن المتحدث باسم وكالة الأونروا. قبل أن ننتقل الحديث مع وزارة الزراعة نشير إلى هذا الخبر العاجل الذي يفيد باستشهاد أسير فلسطيني من النقب المحتل داخل سجون الاحتلال ووجدت على جسده إصابات وكدمات شديدة. إذن ارتقاء أسير آخر من داخل سجون الاحتلال وتحديدا من سجن النقب، بالتأكيد ستكون لنا متابعات حول معرفة ملابسات ذلك وأيضا للكشف عن اسم هذا الأسير. إذن نتابع باقي ملفاتنا في أحداث اليوم. نتحدث الآن مع السيد محمود فطافطة المتحدث باسم وزارة الزراعة. أهلا بك معنا، مساء الخير.
5: أهلا وسهلا، يسعد أوقاتكم وأوقات المستمعين جميعا.
1: قبل الحديث عن أبرز تدخلات الوزارة أمام انتهاكات متواصلة تتوقف بحق القطاع الزراعي من قبل الاحتلال، يعني ما جرى يعني حول إشاعات عن تسجيل أي إصابات بفيروسات في الحقول الفلسطينية، تأكيد الوزارة حول هذا الموضوع، هل من فيروسات سجلت حقا في هذا الجانب؟
5: في الجانب الفلسطيني لا يوجد لدينا أي إصابات تتعلق بفيروس البطيخ، وهذه الإصابات هي سجلت بالداخل، ولا يوجد في الحقول الفلسطينية أي إصابات مسجلة أو لافتة للنظر.
1: بالتالي سيد محمود، أهمية أن يتنبه المواطنين يعني الاعتماد على المعلومات من المصادر الموثوقة وعدم الانجرار وراء الشائعات التي ليس لها أي أساس من الصحة، ضرورة الاعتماد على الصفحات يعني الجهات الرسمية الموكلة لذلك.
5: يعني أول شيء احنا بنحب نضمن المستمعين والمستهلكين أنه الأمراض النباتية لا تنتقل للإنسان، وبالتالي ما في أي خوف على الصحة العامة ولا في أي أثر لهذه الأمراض مهما كانت، كون أنه لا يوجد في علاقة ما بين اللي هو الأمراض النباتية والأمراض الإنسانية، وبالتالي هذا يعني إحنا بنحب نضمن فيه مستمعنا. بالنسبة لوين الناس اللي لازم أنها تأخذ المعلومة، إحنا في وزارة الزراعة باستمرار إذا كان هناك أي مشاكل طبعا إحنا بنعلن عنها في بياناتنا وعبر صفحاتنا وبنتبعها بشكل أو بآخر، ولكن أنا بطمن الجميع نحن ما عندنا أي مشاكل لافتة للنظر أو تسجل إصابات خارج عن المألوف. وأيضا إحنا بالنسبة لنا كميات البطيخ أو مساحات البطيخ الموجودة لدينا صراحة هي متواضعة ومسيطر عليها ويوجد

0: الرقابة حديثة من قبل المزارعين ومن قبل وزارة الزراعة، وبالتالي لا يوجد أي إشكاليات بهذا الموضوع. يعني نطلب من إخواننا المستمعين وكذلك الأمر المزارعين باستمرار أنهم يتوجهوا لوزارة الزراعة في حال وجود أي إشكالية أو مشاكل، وعدم الانجرار وراء ما يشاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه في بعض الأحيان لا تكون دقيقة أو تؤخذ من منظور صحفي ربما لا يوجد لدى الإعلامي أي فكرة فنية. وبالتالي إحنا في وزارة الزراعة مستعدين نوضح الجوانب الفنية وأثرها إذا كان هناك أي أثر على الإنسان أو على الإنتاج بشكل أو بآخر.
1: في موضوع آخر سيد محمود، يعني ما هي أبرز النقاط التي تعتمد عليها التدخلات التنموية والإصلاحية التي تنفذها وزارة الزراعة، يعني خاصة في دعم الصمود ودعم الإنتاج الزراعي أمام يعني كل التحديات التي يواجهه فعليا؟
0: يعني عمليا احنا في وزارة الزراعة طورنا استراتيجية القطاع الزراعي 2025-2027، وهي أحد المراجع الأساسية التي نعتمد عليها، بالإضافة إلى مبادرة الأمن الغذائي والمكونة من 5 نقاط: مبادرة الأمن الغذائي المتعلقة بالإنتاج النباتي والحيواني، التوسع في زراعة المحاصيل الحقلية والتوسع في إنتاج الثروة الحيوانية، ومبادرة الأمن المائي والاستجابة العاجلة وفلسطين الخضراء وإعادة تأهيل القطاع الزراعي في غزة. يعني هاي هي الأساسيات التي نعتمد عليها عمليا. تنمية وتطوير القطاع الزراعي بشكل أساسي في المناطق الحدية والمناطق الساخنة هي بشكل أساسي تحظى بتدخلات الحكومة بشكل عام وبوزارة الزراعة بشكل أساسي، وخصوصا في مناطق الأغوار ومناطق السفحة الشرقية ومسافة يطا أو شرقي الخليل. تدخلاتنا طبعا تنوعت ما بين دعم الصمود وتعزيز القدرة على الصمود في هاي المناطق من خلال دعم مربي الثروة الحيوانية، إما بالطعومات أو اليوم إحنا بلشنا عمليا اللي هو بترقيم الثروة الحيوانية، وكذلك الأمر تنفيذ برنامج الطعومات لحماية أملاك المزارعين وإثبات ملكية الثروة الحيوانية لأصحابها المزارعين الفلسطينيين في ظل تغول السرقات من المستوطنين الإسرائيليين وإشاعة الفوضى لدى المزارعين بامتلاككم لهاي الأغنام زورا وبهتانا. أضف إلى ذلك توزيع العديد من المساعدات العينية وكذلك الأمر المشاريع التي تساعد على زيادة الإنتاجية وتوفير الاحتياجات الأساسية لمربي الثروة الحيوانية. وزعنا تقريبا 1000 أطنان من بلات القش للعديد من المناطق الحدية والساخنة، خصوصا في مناطق رام الله ومناطق الخليل ومناطق طوباس. وكذلك الأمر وزعنا الزيتون المكبر في الحالات التي يتم فيها الاعتداء على حقول الزيتون، إضافة إلى خزانات مياه وبعض الأدوات الأخرى، ومستمرون في ذلك. بالإضافة إلى ذلك عدد من المشاريع التي تنفذها وزارة الزراعة مع شركائها، آخرها مشروع الوظائف الخضراء الذي من خلاله استهدفنا قرابة 8000 درم من المحاصيل الحقلية لصالح الخريجين والخريجات من الذكور والإناث، من خلال إعطائهم مبالغ مادية نظير كل درم يتم زراعته وتأهيله. أضف إلى برنامج المساعدات الزراعية الذي يستهدف المزارعين الذين تم الاعتداء عليه في السنوات الأخيرة، من خلال تقديم مشاريع مطورة لهم طبعا بديلا عن المشاريع التي فقدوها من خلال الاعتداءات الإسرائيلية، وإضافة إلى مشروع الاستثمار في القطاع الزراعي وتنفيذ عدة تدخلات استثمارية من خلال مشاريع تقدم بها المزارعين والطلاب والطالبات وأرباب البيوت. وهاي المشاريع صراحة كلها صبت في الاستثمار في القطاع الزراعي وإدخال تقنيات وأصناف وزراعات جديدة. مستمرون أيضا في مشاريع المياه، مستمرون في مشاريع الثروة الحيوانية وعمليات التأهيل والاستصلاح. ويعني الظروف بطريقة أو بأخرى رغم شح الإمكانيات المادية، إلا أن احنا ماشيين بخطتنا وإنجازاتنا ربما يمكن للجميع الاطلاع عليها من خلال صفحة وزارة الزراعة.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، المتحدث باسم وزارة الزراعة محمود فطفطة، شكرا لك. الآن إلى متابعة اعتداءات عصابات المستوطنين، نتحدث في هذا الموضوع مع مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منطقة الوسط السيد صلاح الخواجة. مساء الخير.
2: مساء الخير، تحياتي أصار لك والإخوات والأخوة المستمعين.
1: في هذه المنطقة تحديدا أين وصلت اعتداءات المستوطنين وما تم رصده خلال الساعات الأخيرة؟
2: هو جرائم لا يمكن وصفها بالاعتداء.

0: مدعومة من حكومة الاحتلال ومن جيش الاحتلال.
1: في هذا الجانب وحول الحديث يعني حول محاولات أو متابعات في مجال مقاومة هذا الموضوع، يعني هنالك تجربة حدثت مؤخرا تحديدا في عين يبرود، حيث أن يعني طواقم المجلس القروي نقلت مقر مكاتبها يعني مقرها من المكاتب المغلقة نحو المناطق التي تعتبر الأكثر استهدافا وخطورة في القرية. يعني هذه الخطوة إلى أي مدى تشكل حاجز أمام عدم تمادي هذه العصابات ووضع حد لها كذلك؟
0: أولا هذه خطوة إيجابية، نحن نقدر قرار مجلس عين يبرود بنقل مقر المجلس لمكان مستهدف ومناطق تعتبر مناطق مستهدفة من المستعمرين والمستوطنين. هذا يؤسس لمحاولة توسيع الحراك الشعبي والتواجد الشعبي في المناطق المستهدفة، سواء ممن يريد خدمات المجلس في هذه المنطقة أو حتى للتأكيد للآخرين بأن المجلس في مقدمة المواجهة والنضال في ضد سياسة تعمليك التوسع الاستعماري والاستيطاني. هذا النموذج تم تعميمه في منطقة البلدة القديمة في الخليل، سواء كان للمحلات التجارية أو فتح عناوين مؤسسات رسمية ومنظمات مجتمع مدني لمحاولة جلب مزيد من الفلسطينيين للبلدة القديمة، وبالتالي هذا التواجد في منطقة الحرم الإبراهيمي ومنطقة البلدة القديمة يعزز الوجود الفلسطيني، يحافظ على ما تبقى لنا في المناطق الفلسطينية، ويؤكد استمرار رفضنا لسياسة الاحتلال والاستعمار، وكذلك الأمر في منطقة سباستيا في منطقة نابلس حيث التواجد الدائم سواء كان بالمنطقة السياحية أو بمنطقة الزيارات أو غيرها من القضايا التي تؤكد على الوجود الفلسطيني ورفض كل سياسات التهويد في المناطق الفلسطينية. نحن نعتبر أن هذا جزء من النماذج الكفاحية، نماذج النضال الشعبي والمقاومة الشعبية الذي يجب أن تتعزز، كما هي في قرية دمغير ودرب مشعل وترمس عية وسنجل وأبو فلاح وفي قرى نابلس قريوت وكسرى وجنوب الخليل. نحن يجب أن لا ننحني لكل ممارسات وجرائم الاحتلال، ويجب أن نستمر في نضالنا وكفاحنا وتصدينا لكل جرائم المستوطنين في كل مناطق الضفة الفلسطينية.
1: شكرا لك سيد صلاح الخواجة، مدير مكتب هيئة مقاومة الجدر والاستيطان في منطقة الوسط، ونتابع معكم هذه الأخبار والمستجدات الميدانية، حيث أصيب شاب هذا اليوم بجروح وردود إثر اعتداء مستوطنين عليه خلال هجوم نفذوه على قرية برقة شمال غرب نابلس. ومدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر هناك أفاد بأن الطواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة لشاب يبلغ من العمر 33 عاما جراء اعتداء مستوطنين عليه خلال هجوم استهدف القرية، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية له قبل نقله إلى المشفى لتلقي العلاج. الآن نتابع معكم هذا الملف المتعلق بهذه الأزمة المتواصلة في الجسر ومعاناة متواصلة يتكبدها المسافرون. نتحدث في هذا الموضوع وحول طبيعة الشكاوى التي تصل وآخر المتابعات والجهود التي تبذل في سبيل حل هذه المشكلة مع المتحدث باسم وزارة الداخلية سيد محمد التميمي. أهلا بك معنا، مساء الخير.
2: مساء الخير لحضرتك ولكافة الزملاء والمستمعين.
1: طبيعة الشكاوى وحجم هذه الأزمة التي لمستموها من خلال متابعة هذه الأزمة المتواصلة على الجسر والمعاناة التي تكبدها المسافرون جراء ذلك، قبل الحديث عن آخر المتابعات بشأن هذا الموضوع.
2: يعني مما لا شك فيه أنه في ضوء الأزمة المتفاقمة الموسمية المرتبطة بفترة الذروة الموسمية التي يتخللها عودة عشرات بل مئات الآلاف من المغتربين من أبناء شعبنا إلى الوطن خلال هذه الأشهر، يعني تحدث هذه الأزمة بهذه الصورة، وبكل تأكيد يعني تداعيات هذه الأزمة يعني لها آثار على المسافرين، بحيث يحدث الازدحام وتحدث الإشكاليات ويعاق البعض ويحرم البعض من العودة في الموعد يعني المناسب إلى البلاد، مما يعني يتكبد تكاليف إضافية في ضوء أنه الوضع الاقتصادي والمعيشي للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الحالية

0: صعب. بكل تأكيد نحن يعني نتابع كل الملاحظات الواردة من المواطنين، ما يتم يعني إرساله لنا بشكل مباشر، حتى تلك التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي نتابعها، وأيضا نحرص على أن تصل إلى الجانب الأردني، وأن يكون من خلال عملية وآليات التواصل المستمرة سواء على المستوى الوزاري وزيري الداخلية الفلسطيني والأردني على مدار الساعة هناك تواصل، وكذلك في سياق اللجان المشتركة، اللجان الفنية المشتركة على صعيد وزارة الداخلية وأيضا على صعيد الهيئة العامة للمعابر والحدود. على مدار الساعة نحن نوصل كل هذه الملاحظات، وسيكون إن شاء الله لنا غدا سيكون لقاء لمعالي وزير الداخلية الفلسطيني مع نظيره الأردني للوقوف عند هذه الملاحظات، ويعني عمل كل ما يجب من أجل تسهيل حركة المواطنين على جانبي الحدود، لا سيما أن معبر الكرامة هو المنفذ الحدودي الوحيد للشعب الفلسطيني من وإلى العالم.
1: نعم، يعني إذا هنالك اتصالات مكثفة تجري بين وزارتي الداخلية من الجانب الفلسطيني وكذلك الأردني. غدا بالتأكيد ستكون وتبقى لنا متابعة حول يعني أبرز مخرجات هذا اللقاء وما سيتم الاتفاق عليه. فيما يتعلق في هذا الموضوع السيد محمد، يعني ومن خلال الشكاوي التي ترد هنالك، يعني دعنا نقول هنالك يعني يوجد نوع من الاستغلال من قبل بعض السماسرة التجار، موضوع أيضا الحجز على المنصة، هل سيكون ذلك ضمن النقاط التي سيجري الاتفاق عليها كذلك؟
0: يعني بكل تأكيد نحن على توافق مع الأشقاء في الأردن، دائما على توافق على فكرة واحدة، الفكرة أن كرامة الفلسطيني هي من كرامة الأردني، وأن كرامة المسافر الذي يستخدم يعني جسر الملك حسين أو أي منفذ حدودي هي حقيقة يعني يحرص الأشقاء في الأردن على أن لا يتم استغلالها أو الإساءة لها، وبذلك حقيقة هم قاموا بجملة من الإجراءات بما في ذلك من الأساس اعتمادهم للمنظومة الإلكترونية أو ما يعرف باسم المنصة من أجل يعني تنظيم عملية التنقل عبر جسر الملك حسين وتقنينها وتجنب احتشاد يعني أعداد كبيرة من المسافرين في ساعات محددة في نفس اليوم على هذا المنفذ الحدودي، بما يشكل حقيقة يعني أرضية خصبة لأي خلل قد يحدث. حقيقة سيناقش كل شيء، ستناقش كل الملاحظات وستناقش كل الأفكار، والأهم من ذلك ستناقش التجربة السابقة خلال العام الفائت بحسناتها بالمخاطر التي تخللتها، وبكل تأكيد الأشقاء في الأردن منفتحون على عمل كل ما يجب عمله من أجل أن يسافر المسافر الفلسطيني بكرامته كما اعتدنا دائما على أرض الهاشميين. المواطن الفلسطيني دائما يتنقل ويأخذ حقوقه كما المواطن الأردني، وبالتالي حقيقة أي يعني أمور هامشية هنا أو هناك هناك قرار سيادي أردني بمعالجتها. واليوم يعني لاحظتم وزير الداخلية الأردني كان على جسر الملك حسين وترأس اجتماعا مع الجهات التنفيذية للوقوف عند كل الملاحظات الواردة، وبكل تأكيد حتى على يعني أيضا على مستوى البرلمان الأردني، على مستوى القطاعات الحكومية والغير حكومية في الأردن هناك اهتمام بهذا الأمر، ومما لا شك فيه أنه إحنا حقيقة على ثقة تماما أن الإخوة في الأردن سيستجيبون لأي فكرة من شأنها أن تعالج من هذا من هذه الأزمة أو تقلل من وطئتها، ولكن بكل تأكيد ونحن والأشقاء في الأردن على ذات المقاربة الواحدة التي تؤكد أن الحل الجوهري والجذري والأساسي والضروري والمستدام يجب أن يتضمن زيادة في ساعات العمل والعودة إلى نظام العمل السابق لساعات عمل أطول، بما يتيح المجال لمئات الآلاف من الفلسطينيين والقادمين إلى فلسطين للتنقل بسهولة وأريحية، وهذا بكل تأكيد هو يعني هي وجهة نظرنا، ونحن نعمل ونتواصل مع كل الجهات المعنية الجهات الدولية والمحلية بأنه هذا حق للشعب الفلسطيني، حق مكفول بالقوانين الدولية ومضمن في الإعلان العالمي للحقوق الإنسان، وبالتالي هذا الحق هو حق أساسي يجب أن يتمتع به الشعب الفلسطيني كما سائر شعوب الأرض، لذلك هي مقاربة فلسطين ومقاربة الأردن، وسنعمل معا من أجل إن شاء الله أن يتحقق هذا الهدف في القريب.
1: بالتأكيد إن شاء الله في نهاية الحديث نأمل يعني أن تفضي هذه الجهود إلى إيجاد يعني حلول جذرية للمشاكل التي تتعلق بتنقل المسافرين من وإلى الوطن، أن لا يتكبد المسافر تكاليف عالية خاصة فيما يتعلق بحجز المنصة وسائل النقل، أن تكون هنالك قاعة تستوعب الأعداد الكبيرة من المسافرين في الجانب الأردني، خاصة كما ذكرت حضرتك أنه في بعض المواسم خاصة في الوقت الراهن يعني نشهد أزمة عالية وخانقة بسبب يعني بعض يعني هذه المناسبات، ويعني كل هذه الأمور نأمل أن تكون لها حل إن شاء الله في القريب العاجل.
0: بكل تأكيد إن شاء الله، وإحنا حقيقة يعني بالإشارة إلى ما تفضلت به، نحن ندرك ونستشعر إنه الشعب الفلسطيني اليوم يعاني من ضائقة اقتصادية وضائقة مالية وظروف أمنية بالغة التعقيد والصعوبة، وبالتالي يعني هذا الهم يعني هذه الهموم التي تحيط بالمواطن الفلسطيني هو يذهب إلى الأردن، يسافر إلى الأردن وإلى كل دول العالم من أجل أن يبحث عن متنفس، عن لحظة
1: بالتأكيد يعني أي مواطن هو سعادة. يعني ليس يعني ليس لديه القدرة على تحمل أعباء مالية أكثر من اللازم أيضا.
0: بكل تأكيد، ولا ينبغي أن يتحمل أي عبء مالي إضافي، لذلك الموقف الأردني هو موقف حقيقة متشدد إلى جانب الموقف الفلسطيني في هذا الأمر، وهم يهيبوا بكل مسافر فلسطيني إذا ما تعرض لأي محاولة استغلال بشكل أولي أن يرفض هذه المحاولة، أن لا يتجاوب معها، وأن يبلغ الجهات المعنية فوريا بها من خلال آليات الرقابة والشكاوي والإجراءات القانونية المتخذة على الجانب الأردني، وأيضا إذا ما عاد إلى فلسطين في الهيئة العامة في الهيئة العامة للمعابر والحدود يوجد وحدة للشكاوي، بإمكان المواطنين أيضا تقديم شكاويهم لمتابعة أي قضية ذات صلة بهذا الشأن، ونحن والأردن واحد يعني في ذات المركب، مقاربة واحدة والعمل مشترك، وإن شاء الله نأمل أن يتحقق هدفنا المشترك بزيادة ساعات العمل بحيث لا تتكرر هذه الأزمة ولا يتكبد أبناء شعبنا أي معاناة إضافية تضاف إلى معاناته اليومية من أكثر من 1000 حاجز تنتشر في الضفة الغربية ومعاناته في كل الظروف الحياتية حقيقة فائقة الصعوبة.
1: نعم بالتأكيد، كل الشكر لك على كل هذه التفاصيل والإيضاحات والمشاركة معنا في أحداث اليوم، المتحدث باسم وزارة الداخلية السيد محمد التميمي. تعقيبا على هذا الموضوع، تحدثنا في هذا الشأن مع عضو البرلمان الأردني السيد محمد الظهراوي، والذي تحدث حول إمكانية حل لمشكلة الجسر خلال الأيام القليلة القادمة. نتابع.
2: فترة من هذا العام أو كل صيف تصبح هنالك أزمة خانقة على الجسر البشري، يعني حقيقة هنالك أسباب عديدة، والسبب الأول هو الجانب الإسرائيلي اللي تخلي فقط الدوام عنده في وقت محدود، وبالتالي تصبح عنا أزمة، وأيضا هنالك بعض الأخطاء الشخصية موجودة عنا على جسر الملك حسين التي وضعت دولة رئيس الوزراء في هذا الموضوع، وبإذن الله سيكون حل قريب جدا في هذا الموضوع. لا يجوز يعني خاصة بالأمس وجاءت كتاب رسمي لدولة الرئيس فيما يتعلق بالاستثناءات العديدة التي يجب أن تضع على المنصة مؤقتا إلى الوقت الذي يجب أن تلقى فيه هذه المنصة. فالأردن دولة يعني عمرها أكثر من 100 عام، وبالتالي الأردن تشتهر في إجراءاتها الإدارية المحترمة خاصة في موضوع المعابر والحدود والمطار، فلا يجوز أن يكون هنالك كريان حيوي يربط الأردن بإخوته في الضفة الغربية أن يكون بهذا الشكل وهذا الأداء وهذا لا يجوز. يعني هذا الشيء يعني جلالة الملك من الذين دائما يهتمون يسألون عن أهلنا في الضفة الغربية، لأن ديوان الملك وجلالة الملك اهتمت أخوتنا في فلسطين، ونحن اليوم بصدد عمل شيء لإخوتنا في فلسطين. هنالك الكثير من النساء والأطفال خاصة في الحر وفي الأزمة، يجب أن تكون هنالك حلول وضعناها نحن في مجلس النواب، وبإذن الله أرسلت أنا بالأمس لرئيس الوزراء الذي أبدي اهتمامه، ننتظر النتائج خلال اليوم القادم. الجسر لا يجوز أن يظل بهذه الكيفية، الجسر هنالك أزمة خانقة، هنالك تجار معسل، هنالك تجار دخان، أصبحت هنالك مأساة حقيقية في هذا الموضوع على حساب الناس اللي عندهم أمور مهمة عندهم حالات موت، عندهم حالات زواج، عندهم حالات مرض، وبالتالي لا يجوز أن يخلط هذا بهذا، فيجب أن يكون هنالك وضع حد لموضوع المنصة مؤقتا، أن يعني يكون هنالك استدعاءات عديدة. أنا حدثتها لجنة الرئيس، وبالتالي في المستقبل القريب يجب أن تلغى هذه المنصة، يجب أن يكون هنالك تنظيم للشنط للعمال التي تستخدمها الجسر، للسيارات، للسيارة السياحية، للمظلات، للكافتريات، للمطاعم، للجائدية، يجب أن يكون هناك حل لهذه الأمور العالقة. يعني 3 سنوات و4 سنوات كل صيف بخطينا هيك، راح يكون الحل شامل وجذري فيما يتعلق كل الأزمات الموجودة على جسر السكان.
1: نواصل متابعة الحديث في هذا الموضوع، وأيضا تحدثنا مع مدير شرطة معبر الكرامة العقيد وليد غنام، والذي تحدث عن تسهيلات ستقدم في الأيام القادمة، وأيضا تحدث عن الحركة للمغادرين من فلسطين في هذه المرحلة.
3: نحن بدأنا في يعني فترة الصيف والعطلة الصيفية، ويعلم جميع الأخوة المستمعين أن فترة الصيف يكون هناك ضغط وحركة نشطة جدا في فترة الصيف، وبسبب كما قلنا العطل الصيفية والمدرسية، ولكن الحمد لله الأمور في معبر الكرامة تسير بشكل طبيعي، ولا يوجد يعني أي ازدحام بمعنى الازدحام الذي يذكر. الجميع يسافر وكل الأمور تسير بشكل طبيعي والحمد لله تعالى. حركة نشطة تسير بإنسية وبطريقة والحمد لله مرتبة ومنظمة، ولا يشعر الجميع إلا بالراحة، ويعني هناك تعليمات دائما حاضرة من السيد اللواء علام السقة مدير عام الشرطة ورئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود بتقديم كافة التسهيلات والخدمات لأهلنا المواطنين. أما بالنسبة لعمل المعبر، فالمعبر يعمل من الأحد حتى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا، ويوم الجمعة يعمل من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12:30 ظهرا. لدينا في كل سنة تغذية راجعة، ولدينا اجتماعات دورية يعني قد تكون شبه يومية في معبر الكرامة لمراجعة الأحداث والأعمال اليومية ولتطويرها، ودائما نكون في فترة الصيف من أهم يعني الأمور نكون بزيادة الطواقم الشرطية والأمنية العاملة على معبر الكرامة، وكل ذلك من أجل تسريع الإجراءات وأن تسير بسهل ويسر، وأن لا ينتظر الأخوة المسافرين يعني إلا قليلا من الوقت، مجرد إجراءات ويسافر الجميع بسلام بإذن الله تعالى. المتوقع دائما إحنا يعني في نهاية الثانوية العامة تكون دائما ذروة الأزمة بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، الذي نتمنى لهم بإذن الله النجاح الدائم وأن تسير أمورهم بكل خير. دائما هذه الفترة بعد الانتهاء من الامتحانات الثانوية يكون هناك يبدأ الضغط الكبير على معبر الكرامة الذي نشهده كل عام، سيكون هناك ضغط كبير ومتوقع في الأيام القادمة بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة. هناك ضغط كبير على القادمين من الجانب الأردني، من طرف الأخوة الأشقاء في الجانب الأردني، وهذا يعني كما يعني يعلم الجميع أنه بسبب ساعات العمل نحن بحاجة إلى تمديد ساعات العمل. الأصل أن يكون المعبر مفتوح 24 ساعة كباقي معابر العالم، وإن لم يكن يعني على الأقل مفتوح 24 ساعة أن يكون هناك تمديد. لا يمكن يعني حل الأزمة نهائيا إلا بتمديد ساعات العمل. لا يمكن أن يستوعب المعبر خلال 5 إلى 6 ساعات أن يستوعب إلى آلاف من المسافرين، فنحن بحاجة كبيرة. وفي هذا يعني الموضوع هناك ضغوطات كبيرة يعني من القيادة الفلسطينية من أجل فتح المعبر أو زيادة ساعات العمل، نأمل أن تثمر في الأيام القادمة بإذن الله تعالى.
1: بهذا الملف متابعينا نكون وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية من أحداث اليوم. دمتم بأمان الله.

من هنا نؤكد لن يترك الأسرى وحدهم، فخلفهم شعب لا ينسى، الأسرى عهد لا ينسى.

0: صوت فلسطين. الحياة تسمع. نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين. إليكم تحديث أحوال الطرق، البداية بمنطقة الوسط. المدخل الشمالي لمدينة البيري تفتيش للخارج، الداخل سالك، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة روابي سالكة، عين سينيا سالك، الجلزون، كثافة سير للخارج، عيون الحرمية سالك، مدخل سنجل سالك، بوابة الرمسعية سالكة، بوابة النبي صالح سالكة، سلواد يبرود سالكة، دوار مخماس سالك، كفر عقب أزمة، قلندي أزمة، جبع أزمة اندماج، حزمة سالكة، عناتة سالكة، أزعية ما سالك، العزرية سالكة، الطيب سالكة، مداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظات الجنوب. حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، زيف مغلقة، بني العيم سالك، النشاش سالك، بوابة تقوع مغلقة، الفحص سالكة، فرش الهواء، كثافة سير بالاتجاهين، رأس الجورة مغلقة، مراح رباح مغلقة، المنشية سالكة، النبي يونس مغلقة، سعير مغلقة، الفوار مغلقة، دورة سالكة، العروب العجوري مغلقة. أما بمحافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، زعتر سالك، التفاف حوارة سالك، قراوة سالكة، دوار الطنيب سالك، مفترق جيت سالك، ما تسمى بطريق يتسار سالك، بورين سالكة، المربعة سالكة، عورتة سالك، دير شرف سالك، صرة سالكة، عنبة تفتيش للخارج سالك، للداخل بالزارية سالكة، برقة سالك، مدخل قلقيلية سالك، بيت فوريك سالك، سيلة الظهر سالكة، تياسير سالك، عين شبلي سالكة. هذا آخر تحديث حتى هذه اللحظة لأحوال الطرق، طبعا الأحوال متغيرة في كل لحظة. نتمنى لكم طريق السلامة. من صوت فلسطين، في أمان الله.
1: صوت فلسطين يتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما

0: ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.
1: الساعة الآن 3:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم، إلى حضراتكم موجز الأخبار. إصابة عدد من المواطنين جراء قصف نفذته طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت ساحة مدرسة ابن سينا في مخيم الشاطئ شمال غربي مدينة غزة. ارتفاع عدد الشهداء في عدوان الاحتلال على قطاع غزة المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,032 شهيدا، والإصابات إلى 173,357. إصابة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات برضوض إثر محاولة مستوطن دهسه في تجمع أبو فلاح البدوي قرب الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. إصابة شاب بجروح ورضوض خلال هجوم للمستوطنين على قرية بورقة شمال غرب نابلس. سلطات الاحتلال تسلم المواطن جواد أبو رموز قرارا بهدم منزله في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. عصابة المستوطنين تسرق أراضي المواطنين في قرية قريوت جنوب نابلس وتنصب خيمة في الرشايدة في بيت اللحم، وقوات الاحتلال تقمع احتجاجات الأهالي. مستوطنون يطلقون مواشيهم في أراضي المواطنين في منطقة خلة الحمص جنوب يطا وشعب البطن بمسافر يطا جنوب الخليل. قوات الاحتلال تواصل عمليات التجريف والتدمير في جبل طاروس غرب مدينة دورة جنوب الخليل. النائب في البرلمان الأردني محمد الظهراوي يؤكد أن ملف تسهيل عبور أبناء شعبنا عبر جسر الكرامة يحظى باهتمام مباشر من الملك عبد الله الثاني. الاحتلال يمنع وفدا نقابيا يونانيا من دخول فلسطين، واتحاد نقابات العمال يدين الخطوة ويصفها بالانتهاك الصارخ. وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسليل سموتريتش يدعو إلى فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة وإقامة إدارة عسكرية إسرائيلية فيه إلى جانب إعادة الاستيطان. الختام في حالة الطقس غدا الاثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى أعلى وأعلم. ختام الموجز، دمتم دائما في حفظ الله.

مع الأسرى موقف ثابت وصوت مستمر حتى الحرية. الأسرى عهد لا ينكسر.

يا وطني يا واحة الوئام، صليت كي تنتصر القضية، كي يكبر الأطفال في سلام في وطن السلام والحرية.

0: صوت فلسطين يقدم الواقع الصحي والطبي في فلسطين. اعداد وتقديم ابتهال فطيمة. هندسة إذاعية محمد سبعني.
1: هنا صوت فلسطين، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام وحياكم الله عبر أثيرنا، وأهلا بكم في هذا البرنامج والذي من خلاله نسلط الضوء على واقع القطاع الطبي والصحي في قطاع غزة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع. تبرز المنظومة الصحية كواحدة من أكثر القطاعات تأثرا بالتحديات المتلاحقة ما بين احتياجات متزايدة وإمكانات محدودة وجهود متواصلة يبذلها الطاقم الطبي للحفاظ على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. نفتح اليوم ملفا إنسانيا وصحيا بالغ الأهمية يتعلق بالآثار النفسية التي يعاني منها المواطنون في قطاع غزة نتيجة تدمير العديد من المرافق الصحية وتراجع إمكانية الوصول إلى العلاج والرعاية الطبية. فإلى جانب المعاناة الجسدية يواجه المرضى وعائلاتهم ضغوطا نفسية كبيرة ناجمة عن الخوف والقلق والشعور بعدم الأمان في ظل صعوبة الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجونها. خلال هذه الحلقة مستمعينا الكرام أيضا نسلط الضوء على انعكاسات فقدان الرعاية الطبية واستهداف أو تعطل المرافق الصحية على الصحة النفسية للمواطنين، ونتناول أيضا احتياجات المرضى والدعم النفسي المطلوب لمساعدتهم على مواجهة هذه الظروف الصعبة. نستمع إلى آراء المختصين حول سبل التخفيف من أثار الصدمات النفسية وتعزيز القدرة أيضا على التكيف والصمود في ظل التحديات الراهنة التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي فرضها بالقوة في قطاع غزة. لمناقشة ذلك مستمعينا الكرام يسرنا أن نستضيف معنا استشاري برامج الدعم النفسي والاجتماعي في مجموعة غزة للثقافة الدكتورة نورة مروان. فأهلا بك ومرحبا معنا عبر أثير صوت فلسطين.
2: أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا بك معنا ومرحبا دكتورة نورة. يعني بداية، كيف هو الوضع الصحي والنفسي في ذات الوقت أيضا للآلاف من المواطنين في قطاع غزة في ظل الحرب التي فرضتها عليهم القوى القائمة بالاحتلال؟
2: يعطيكم ألف عافية للمداومة في هذه المتابعة لحالة غزة. نعم. الموجودة هون، فإحنا إذا بدنا نحكي على الأثار النفسية هي تبعا للأثار الصحية والتناقص في الأمن الغذائي. نعم. في كل القطاعات، حتى في الماء، في كل القطاعات اللي موجودة. فإذا إحنا بدنا نحكي على التأثير المباشر حسب النسب المتداولة ل WHO أو الأوتشا اللي هو مركز التنسيق الشؤون الإنسانية الأمم المتحدة، فإحنا عندنا اضطرابات للأطفال توصل ما نسبتها 70% بما يختص بالصحة النفسية، اللي هم البالغون المصابون بالاكتئاب ما يقارب 85%. عائلات بحاجة لاستشارات نفسية بتوصل لمستوى 95%، ونسبة تغطية الدعم النفسي للأسف لا تتجاوز من 5-10% لهذه القطاعات. فهنا عندنا عجز كبير نسبة إلى الحالة الموجودة على الأرض في جميع أشكال التدخلات النفسية اللي والجميع القطاعات كمان والأعمار، من أطفال، نساء، رجال، في كل القطاعات. ذوي الإعاقة لأنه صار عندنا نسبة أعلى، وفيش مواءمة حتى في مراكز التوزيع، أغلبها في الأماكن العامة ما فيش مواءمة لهذه الحالات، خاصة حالات البتر والشلل الكامل.
1: نعم، أرقام مخيفة دكتورة نورة إذن هي في قطاع غزة بالفعل، وتزداد يعني بفعل يعني الحرب التي لم تتوقف بالفعل على قطاع غزة.
2: صحيح، والله الأرقام أكثر من مخيفة. والتدخل، المشكلة إنه التدخل ما نحاول كمؤسسات إنه نعمل تدخل، وصار السعي بين المؤسسات إنه نعمل تدخل تكاملي. نعم. مش فقط على مؤسسة واحدة، نعمل تكاملية عشان نقدر نغطي المساحات الجغرافية.

0: للمخيمات اللي بتوصل من رفح المنطقة البحر المنطقة الغربية لا الشمال اللي بدت فيها مخيمات ومراكز حتى مراكز إيواء مختلفة مراكز تعليمية مختلفة. فكل هذه محتاج إلى تغطية، دائما بتوصلنا مناشدات منها إنه إحنا بحاجة لمتخصصين ومتخصصين بطريقة مستمرة، يعني تواجد مستمر في الأماكن، وهذا اللي بيعمل عنا العجز لأنه بطل في مجال إنك تعملي مرة وتروحي، الأزمة مستمرة، فبالتالي إحنا محتاجين إلى تدخل مستمر بشكل يومي.
1: نعم دكتورة نورة، كيف انعكس تدمير المرافق الصحية ونقص الخدمات العلاجية على الحالة النفسية للمواطنين في قطاع غزة؟ وفي ذات الوقت أيضا ما هي أبرز الاضطرابات النفسية التي تلاحظون انتشارها بين المواطنين في الفترة الحالية؟
0: بالنسبة للأثر هو أثر مباشر خاصة في أكثر من قطاع، إن قطاع النسائي خاصة الحوامل المرضعات، نقص الخدمات الصحية أثر بطريقة مباشرة على طريقة تعايشهم موائمة الوقت والظروف لحملهم، الأدوية المتخصصة، الفيتامينات، احنا صار عندنا ما بعد ذلك أجنة فيها تشوهات، فهذا كتير أثر بشكل مباشر، عندنا ارتفاع في معدلات الإصابة بالسرطان، ما فيش عندنا تغطية صحية أو كشف مبكر لأنه حاجة المستشفيات حاجة الناس كبيرة والمستشفيات ما فيش فيها إلا جهاز أو اثنين بتلاقيهم شغالين في هذه المناطق، فهذا له أثر كتير نفسي على السيدات في طريقة التعايش، في إنهم صار عندنا هذه النسبة العالية من الاكتئاب، من القلق، معدلات قلق تصل إلى ما فوق أيضا 75% ل80%، وهذا بيأثر بشكل مباشر نفسيا على التربية، على الأسرة، على التعاطي مع الأزواج، على التعاطي مع الأطفال، فهي بنية كاملة أو تحول كامل في التشكيلة بناء على التدخلات الصحية. زي ما ذكرت سابقا موضوع البتر، عندنا ما يسمى بالوصمة، صار عندهم عدم تماهي مع المجتمع، مش قادرين يتعايشوا بالطريقة الجديدة، وما فيش مراكز إنها تقدر تعملهم هذا التعايش، وهذا بحد ذاته صار عندنا عجز، خاصة إنه نسبة الشباب عالية جدا في هذا الموضوع، في البتر اللي موجود، فبالتالي هم دينامو المجتمع، غير قادرين على العمل وغير منتجين، فبالتالي وضع نفسي مؤثر على الكل.
1: نعم كما ذكرنا يعني دكتورة نورة، هم نساء الحوامل والأطفال ربما أكثر الفئات تأثرا نفسيا بهذه الظروف الحاصلة في قطاع غزة، يعني الكبت النفسي دكتورة كيف يمكن تفريغه الآن؟
0: خلينا معلش ارجع للجزء الثاني من سؤالك، انه ايش الاكثر الاعراض اللي احنا شايفينها؟ ان البي تي اس دي، اضطراب ما بعد الصدمه، 60% يعاني من اضطراب ما بعد الصدمه، في كرب ما بعد الصدمه وهو الاكثر تاثيرا، لانه زي ما قلنا التدخلات لا تصل نسبتها من 5 إلى 10، فبالتالي من لم يعالج من اعراض اضطراب ما بعد الصدمه صارت الحاله اكثر تعقيدا، فصار عندنا هذا الاضطراب الأكثر، الكرب الأكثر قوة. عندنا كمان مشاكل سلوكية، علشان هيك احنا ممكن نلجأ للعلاج السلوكي المعرفي CBT في كثير من الحالات، لأنه عندنا الأطفال في تسرب مدرسي، ما فيش مدارس أصلا، فبالتالي في مجتمعات قائمة أساسها بدأ يقوض، فعندما يقوض الأساس احنا حنلاقي مشاكل كثير سلوكية. القلق والاكتئاب برضو من المشاكل الأساسية اللي موجودة داخل هاي المجتمعات.
1: نعم الكبت النفسي دكتورة كيف يمكن تفريغه في قطاع غزة؟ هل من نشاطات حاليا مثلا لتفريغه؟ هل يعني مراكز أيضا يعني في ظل التدمير الكامل لكافة الخدمات والبنى التحتية في قطاع غزة؟
0: طبعا احنا عندنا برامج تعتمد على البي اف اي، الإسعاف النفسي الأولي، اللي هي أساسها تفريغي، بنحاول ان نغطي في اغلب الاماكن اللي بنقدر نوصلها، خاصه في المناطق اللي بنعرف فيها حالات مرضى، في عندنا مخيمات سرطان، في عندنا مخيمات لامراض كلى، فبنحاول كل المناطق هاي نعمل فيها تدخل مباشر بي اف اي، في عندنا عملنا مجموعه غزه تدخلات في دير البلح اللي مخيمات تم قصفها للاسف الشديد واستشهدوا مجموعه منها، فبالتالي اضطرينا ان نعمل تدخل لمده 2 أسبوع تفريغ فقط لهاي الحالات وهاي عائلات قاعدين.

0: نعمل نشكل مركزية تكاملية مع المؤسسات المجتمع المدني المختصة بالام اتش بي اس اس دعم النفس الاجتماعي، بحيث انه كل حدا يقدر يغطي منطقة عشان نقدر نعمل هاي التكاملية ونحاول نوسع نطاق الخدمات في هذا الموضوع.
1: دكتورة، يعني لدى لقائكم لكثير من العائلات، يعني اكيد تحدثتوا مع الاباء مع الامهات،
0: صحيح،
1: عن دور الاسرة ايضا في التخفيف من الاثار النفسية التي يعاني منها افراد الاسرة، خاصة وانه يعني التدمير والقصف ما زال قائما على قطاع غزة.
0: صحيح. هل احنا اكيد تعاملنا مع الأسرة، احنا قاعدين الفكرة عنا ان نطور التدخلات ما بين تدخل بي اف اي الى تدخل علاج سلوكي معرفي الى تدخل حالات فردية الى احالات متخصصة الى تدخل متخصص، في ان نزيد عدد الجلسات مع الأمهات والأطفال. وآخر مشروع لنا كان مشروع الكبك، مبني على منهجية الكبك، هي منهجية تدخلية تدخلنا فيها بما يسمى الدمج، دمج بين الطفل وأمه، دمج بين الطفل وأبوه في جلسات متخصصة على أساس أنه نعمل إعادة الهيكلية للأسرة، الروابط اللي تفككت في الحرب، التدخلات اللي صارت مفروض تكون موجودة عشان نعمل إعادة تنظيم، أولا تفريغ لهذه الأسرة، بعدين إعادة إنتاج سلوكيات جيدة للأطفال خاصة في بيئات صارت عشوائية بطلت المجتمعات كما هي عليه، بعدين بنعمل تتبعية مع هاي الأسر في الاحتياجات، إذا ممكن برامج تشغيل ندخلهم فيها كسيدات، برامج تشغيل ندخل فيها الرجال، نقدر نعمل تكاملية مع هاي الأسر ونشتغل معهم على الصعيد، لأنه إحنا زي ما بنقول دايما هرم التدخل أو هرم الطوارئ بيبنى على أساس إغاثي، ومن ثم بنشتغل على الأمن والدعم النفسي. فإحنا بنحاول في مجموعة غزة أن نخلق هذه التكاملية، وكمان مع المؤسسات الأخرى، يعني إحنا أي مؤسسات الام اتش بي اس اس اللي بتستغل الدعم النفسي الاجتماعي اللي بتتعامل مع الأسرة كاملة، إحنا بنقدم خدمات تكاملية إذا عندهم احتياج لماء لطرود غذائية لملابس متوافرة أو شوادر أو خيام، نقدر نقدمها في سبيل دعم هاي الأسر.
1: نعم. نتائج هذه النشاطات دكتورة نورة، يعني هل من نتائج أساسية وإيجابية في ذات الوقت تم تحقيقها على أرض الواقع من خلال هذه النشاطات للتفريغ النفسي يلي أكيد قدمتها لمئات المواطنين في القطاع؟
0: صحيح، في نتائج مباشرة كنا نشوفها على الأرض، في نتائج أنا كنا يعني بالعادة إحنا بنحاول نعمل دراسة ما بعد 6 أشهر من التدخل أو 8 أشهر من التدخل عشان نعمل نعرف الأثر طويل المدى، وكانت هذه نتائج رائعة في إنه في تعافي مباشر لهاي الأسر في طريقة التواصل والتعامل. هذا أولا. كمان عندنا نتائج دراسات اشتغلناها، دراسات بحثية كانت لمجموعة غزة حول التدخلات مع المرأة ومع الأطفال وطريقة التدخلات، وبالتالي هي بتكون أساس لتدخلات ما بعد ذلك، وتم تعميمها في الكلاسترات اللي موجودة كالجي بي في على أساس أنها تكون قاعدة مركزية لأي تدخل مبني على أساس علمي وواضح. كمان عندنا حالات كثيرة لاضطراب ما بعد الصدمة، حالات طبية نفسية، وأخيرا الحماية، إحنا دخلنا في قطاع الحماية في كل المجالات ونشتغل فيه بشكل أساسي في هاي المواضيع.
1: يعني دكتورة، يعني عملكم طردي بما أنه الاحتلال الإسرائيلي موجود، إذن برامج الدعم النفسي لن تتوقف، وخاصة يعني حتى بعد زوال هذا الاحتلال، وإن شاء الله أنه هاي الحرب تتوقف ويزول هذا الاحتلال أيضا، البرامج النفسية أيضا لن تتوقف لديكم أبدا في سبيل دعم المواطنين في كيفية لربما استعادة أنفسهم أولا، ويعني إعطائها الإيجابية والقوة الكافية لمواجهة كثير من التحديات.
0: صحيح، احنا برامجنا بتطلع انه حتى ما بعد وقف وانتهاء هذه الحرب اللي هو هم بيقولوا انها توقفت ولكن على الارض هي مستمره، احنا حرب ماء، حرب طعام، حرب اغاثه، حرب صحيه، كلها تجتمع لتلقي بظلالها على الأثر النفسي. إحنا تدخلاتنا بنبنيها لبعد سنة وسنتين، عندنا رؤية إنه نضل مستمرين في هذه التدخلات، بناء وحدات آمنة في المراكز المجتمعية اللي حققت تكاملية داخلها، نكمل معها في بناء وحدة منطقة آمنة، مساحة آمنة للنساء والأطفال. نعم. وبالتالي الاستمرار في إعطاء هذه الخدمات.
1: شكرا جزيلا لك يا دكتورة نورة مروان، استشاري برامج الدعم النفسي.

والاجتماعي في مجموعة غزة للثقافة. كنت معنا عبر أثير صوت فلسطين، هذه تحية لك وإلى اللقاء. شكرا جزيلا. وفي قطاع غزة أيضا مستمعينا الكرام، مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة الدكتور بسام زقوط قال إن القطاع الصحي يواجه كارثة غير مسبوقة نتيجة الاستهداف المتواصل والحصار، مشيرا إلى أن نحو 90% من مكونات المنظومة الصحية تعرضت للتدمير أو التعطيل وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. مخيمات النزوح أيضا تشهد انتشارا واسعا للأمراض الجلدية خاصة الجرب والقمل بسبب الاكتظاظ وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي، فيما تواجه جهود العلاج صعوبات كبيرة نتيجة نقص الأدوية واستمرار مسببات العدوى. القطاع الصحي في غزة يعاني من نقص خطير في الكوادر الطبية بعد استشهاد أكثر من 1000 من العاملين في المجال الصحي، مؤكدا أن تدمير البنية التحتية وتكدس السكان يزيدان من مخاطر انتشار الأوبئة في ظل إمكانيات أو في ظل إمكانات صحية محدودة. أيضا في قطاع غزة مستمعينا الكرام، وكما أكد على ذلك مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة محمد أبو عفش، أيضا أكد أن هناك احتياج كبير وهائل للأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بغرف العمليات، ما يفاقم من خطورة الوضع الصحي الصعب في ظل انتشار الأمراض والأوبئة. أيضا إمعان إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال إغلاق معبر رفح، هذا من شأنه أن يعطل إنقاذ حياة آلاف المرضى والجرحى في قطاع غزة. تحديات متفاقمة تواجهها المنظومة الصحية خاصة في ظل وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي والحرب الضروس التي تسببت بها. هذا الملف الإنساني والصحي مستمعينا الكرام، ومعالجة الأثار النفسية بالغ الأهمية، أثار نفسية كبيرة وتحتاج إلى سنوات ليتم معالجتها لدى المواطنين في قطاع غزة نتيجة تدمير العديد من المرافق الصحية وتراجع إمكانيات الوصول إلى العلاج والرعاية الطبية التي كفلها القانون الدولي في كل دول العالم، ولكن إسرائيل تمنعها عن المواطنين هناك. فرج الله كربتهم ورفع هذه الغمة عنهم، اللهم آمين. ونحن بهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من هذا البرنامج، والذي من خلاله سلطنا الضوء على واقع القطاع الطبي والصحي وتناولنا جزيئة هامة وهو الأثار الصحية المتعلقة بتدمير المشافي وتدمير أيضا الخدمات والمرافق الصحية ومعالجة أيضا تراجع إمكانية الوصول أيضا إلى هذه الخدمات المقدمة للمواطنين، كيفية معالجة هذه الأثار النفسية التي تندرج تحت هذا الإطار وتحت هذا البند تحديدا. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة وحسن الاستماع، هذه تحية ودائما إلى اللقاء.

0: ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار، ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

مهما طال الزمن يبقى الأسرى في القلب، ونبقى إلى جانبهم حتى كسر القيود. الأسرى

0: لا ينكسر.
1: الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. السلام عليكم إلى حضراتكم نشرة الأخبار، نبدأها بأبرز العناوين. استشهاد مواطن وطفلة بقصف الاحتلال على خان يونس. إصابة طفل وشاب باعتداءات عصابة المستوطنين عليهما قرب الخان الأحمر وقرية برقة بنابلس. وزير الداخلية الأردني يتفقد جسر الملك حسين ويؤكد استمرار مشاريع التطوير. دعوات متطرفة لسموتريتش لفرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة وإعادة الاستيطان. أهلا بحضراتكم إلى التفاصيل، معكم صقر الدراغمي، ونبدأ من التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث استشهد مواطن وطفلة وأصيب عدد آخر اليوم بقصف نفذته طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف نفذته طائرة مسيرة استهدفت ساحة مدرسة ابن سينا في مخيم الشاطئ شمال غربي مدينة غزة. هذا وارتفعت حصيلة الشهداء في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,032 شهيدا، والإصابات إلى 173,357. شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر اليوم في عملية إجلاء طبي جديدة باتجاه معبر رفح، شملت 97 شخصا بينهم 35 مريضا و62 مرافقا، ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج قطاع غزة. في الضفة أصيب طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بردود إثر محاولة مستوطنين دهسه في تجمع أبو فلاح البدوي قرب الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. إلى ذلك سلمت سلطات الاحتلال المواطن جواد أبو رموز قرارا بهدم منزله في حي البستان ببلدة سلوان جنوبية المسجد الأقصى. في نابلس أصيب مواطن جراء اعتداء المستوطنين عليه في بلدة برقة. إلى ذلك سرقت عصابات المستوطنين أراضي المواطنين في قرية قريوت ومنعت أصحابها من الوصول إليها تحت تهديد السلاح. في طوباس دمرت عصابات المستوطنين وسرقت خط نقل للمياه وأجزاء من شبكات ري للمزارعين شرق عطوف. في الخليل أطلق مستوطنون مواشيهم في أراضي المواطنين في منطقة خلة الحمص جنوب يطا وشعب البطن بمسافر يطا. إلى ذلك تواصل قوات الاحتلال عمليات التجريف والتدمير في جبل طاروسة غرب مدينة دورة. في بيت لحم نصب مستوطنون اليوم خيمة في أراضي قرية الرشايدة بحماية من قوات الاحتلال في خطوة تهدف إلى الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية وتوسيع النشاط الاستيطاني في المنطقة. أكد وزير السياحة والآثار هاني الحيك أن الوزارة أطلقت خطط ميدانية شاملة لتعزيز الوجود الفلسطيني في القرى والبلدات المستهدفة من خلال دعم المسارات السياحية. وأضاف أن الخطط بدأت في محافظة جنين وستتواصل لتشمل مختلف المحافظات الفلسطينية بهدف تنشيط الحركة السياحية وحماية المواقع الأثرية والتراثية وتعزيز صمود المواطنين في المناطق الريفية. تفقد وزير الداخلية الأردني مازن الفرايا اليوم جسر الملك حسين للاطلاع على سير إجراءات العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والوقوف ميدانيا على واقع العمل في المعبر. وأكد الفرايا أن جسر الملك حسين يتمتع بخصوصية تختلف عن باقي المراكز الحدودية في الأردن كونه يربط المملكة بالأراضي الفلسطينية، وتخضع حركة المسافرين عبره لإجراءات الجانب الإسرائيلي، الأمر الذي ينعكس على طبيعة العمل وآليات تنظيمه. وأشار إلى أن الجسر يشهد ارتفاعا ملحوظا في حركة التنقل خلال مواسم محددة لا سيما في فصل الصيف ومواسم الحج والعمرة، ما يتطلب تعزيز الجاهزية وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين. أكد النائب في البرلمان الأردني محمد الظهراوي أن ملف تسهيل عبور أبناء شعبنا عبر جسر الكرامة يحظى باهتمام مباشر من الملك عبد الله الثاني، متوقعا صدور إجراءات عملية خلال الأيام القريبة القادمة لمعالجة الأزمة القائمة.
1: الفترة من هذا العام أو كل صيف تصبح هنالك أزمة خانقة على ذكر البلد. يعني حقيقة هنالك أسباب عديدة، والسبب الأول هو الجانب الإسرائيلي اللي بيخلي فقط الدوام عنده في وقت محدود، وبالتالي تصبح عندنا أزمة. وأيضا هنالك بعض الأخطاء الشخصية موجودة عندنا على جسر الملك حسين التي وضعت دولة رئيس الوزراء في هذا الموضوع، وبإذن الله سيكون حل قريب جدا في هذا الموضوع. لا يجوز يعني خاصة بالأمس وجهت كتاب رسمي لدولة الرئيس فيما يتعلق بالاستثناءات العديدة التي يجب أن تضع على المنصة مؤقتا إلى الوقت الذي يجب أن تلغى فيه هذه المنصة. فالأردن دولة يعني عمرها أكثر من 100 عام، وبالتالي الأردن تشتهر في إجراءاتها الإدارية المحترمة خاصة في موضوع المعابر والحدود والمطار. فلا يجوز أن يكون هنالك كريان حيوي يربط الأردن بإخوته في الضفة الغربية أن يكون بهذا الشكل وهذا الأداء وهذا لا يجوز. يعني هذا الشيء يعني جلالة الملك من الذين دائما يهتمون يسألون عن أهلنا في الضفة الغربية، لأن الديوان الملكي وجلالة الملك اهتمت أخوتنا في فلسطين. ونحن اليوم بصدد عمل شيء لإخوتنا في فلسطين. هنالك الكثير من النساء والأطفال خاصة في الحر وفي الأزمة، يجب أن تكون هنالك حلول وضعناها نحن في مجلس النواب. وبإذن الله أرسلت أنا بالأمس رئيس الوزراء الذي أبدي اهتمامه، ننتظر النتائج خلال اليوم القادم. لا يجوز أن يظل بهذه الكيفية الجسر، هنالك أزمة خانقة، هنالك تجار معسل، هنالك تجار دخان، أصبحت هنالك مأساة حقيقية في هذا الموضوع على حساب الناس اللي عندهم أمور مهمة، عندهم حالات موت، عندهم حالات زواج، عندهم حالات مرض. وبالتالي لا يجوز أن يخلط هذا بهذا، فيجب أن يكون هنالك وضع حد لموضوع المنصة مؤقتا، أن يعني يكون هنالك استثناءات عديدة أنا حددتها لدولة الرئيس. وبالتالي في المستقبل القريب يجب أن تلغى هذه المنصة، يجب أن يكون هنالك تنظيم للشنط للعمال التي تستخدمها الجسر، للسيارات، للسيارة السياحية، للمظلات، للكافتريات، للمطاعم، للجائبية. يجب أن تكون هناك حل لهذه الأمور العالقة. يعني 3 سنوات و4 سنوات كل صيف في صينيين راح يكون الحل شامل وجذري فيما يتعلق كل الأزمات الموجودة على جسر السكان.
0: بدوره أكد مدير شرطة معبر الكرامة وليد غنام عدم وجود أي ازدحام في حركة المغادرين عبر المعبر، مشيرا إلى أن الحركة نشيطة وتسير بانسيابية وسلاسة.
2: نحن بدأنا في يعني فترة الصيف والعطلة الصيفية، ويعلم جميع الأخوة المستمعين أن فترة الصيف يكون هناك ضغط وحركة نشطة جدا في فترة الصيف، وبسبب كما قلنا العطل الصيفية والمدرسية. ولكن الحمد لله الأمور في معبر الكرامة تسير بشكل طبيعي، ولا يوجد يعني أي ازدحام بمعنى الازدحام الذي يذكر. الجميع يسافر وكل الأمور تسير بشكل طبيعي والحمد لله تعالى. حركة نشطة تسير بانسيابية وبطريقة والحمد لله مرتبة ومنظمة، ولا يشعر الجميع إلا بالراحة. ويعني هناك تعليمات دائما حاضرة من السيد اللواء علام السقة مدير عام الشرطة ورئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود بتقديم كافة التسهيلات والخدمات لأهلنا المواطنين. أما بالنسبة لعمل المعبر، فالمعبر يعمل من الأحد حتى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا، ويوم الجمعة يعمل من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12:30 ظهرا. لدينا في كل سنة تغذية راجعة، ولدينا اجتماعات دورية يعني قد تكون شبه يومية في معبر الكرامة لمراجعة الأحداث والأعمال اليومية ولتطويرها. ودائما نكون في فترة الصيف من أهم يعني الأمور نكون بزيادة الطواقم الشرطية والأمنية العاملة على معبر الكرامة، وكل ذلك من أجل تسريع الإجراءات وأن تسير بسهل ويسر، وأن لا ينتظر الأخوة المسافرين يعني إلا قليلا من الوقت، مجرد إجراءات ويسافر الجميع بسلام بإذن الله تعالى. المتوقع دائما إحنا يعني في نهاية الثانوية العامة تكون دائما ذروة الأزمة بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، الذي نتمنى لهم بإذن الله النجاح الدائم وأن تسير أمورهم بكل خير. دائما هذه الفترة بعد الانتهاء من الامتحانات الثانوية يكون هناك يبدأ الضغط الكبير على معبر الكرامة الذي نشهده كل عام سيكون هناك ضغط كبير ومتوقع في الأيام القادمة بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة. هناك ضغط كبير على القادمين من الجانب الأردني من طرف الأخوة الأشقاء في الجانب الأردني، وهذا يعني كما يعني يعلم الجميع أنه بسبب ساعات العمل نحن بحاجة إلى تمديد ساعات العمل. الأصل أن يكون المعبر مفتوح 24 ساعة كباقي معابر العالم، وإن لم يكن يعني على الأقل مفتوح 24 ساعة أن يكون هناك تمديد. لا يمكن يعني حل الأزمة نهائيا إلا بتمديد ساعات العمل. لا يمكن أن يستوعب المعبر خلال 5 إلى 6 ساعات أن يستوعب إلى آلاف من المسافرين، فنحن بحاجة كبيرة. وفي هذا يعني الموضوع هناك ضغوطات كبيرة يعني من القيادة الفلسطينية من أجل فتح المعبر أو زيادة ساعات العمل، نأمل أن تثمر في الأيام القادمة بإذن الله تعالى.
0: منعت سلطات الاحتلال فجر اليوم وفدا نقابيا يونانيا من دخول الأراضي الفلسطينية رغم تلبيته دعوة رسمية من الاتحاد للمشاركة في زيارة تضامنية مع الحركة العمالية الفلسطينية. أوضح الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أن سلطات الاحتلال أخضعت أعضاء الوفد للتحقيق والاستجواب واحتجزتهم لساعات طويلة في مطار تل أبيب قبل منعهم من الدخول، في خطوة وصفها بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والحريات النقابية واستهداف مباشر للعلاقات الدولية التي تربط الحركة النقابية الفلسطينية بنظرياتها بل بنظيراتها حول العالم. أكد الناطق باسم وزارة الزراعة محمود فطافطة أنه لم تسجل أي إصابات بفيروس البطيخ في الحقول الموجودة في دولة فلسطين، وأشار إلى أن استيراد البطيخ إلى الأسواق لا يتم بشكل دائم وإنما عند الحاجة لتغطية النقص في الإنتاج المحلي وفق ضوابط وشروط رقابية محددة قبل السماح بدخول المنتجات إلى الأسواق. أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخدور أن امتحانات الثانوية العامة سارت أمس وفق ما هو مخطط له بمشاركة نحو 91,000 طالب وطالبة بينهم طلبة قطاع غزة قدموا الامتحان إلكترونيا. وأضاف الخدور أن الوزارة تعاملت سريعا مع بعض الإشكاليات التقنية المتعلقة بخدمات الإنترنت إلى جانب التحديات الميدانية الناجمة عن التطورات الأمنية في قطاع غزة. دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسليل سموتريتش اليوم إلى فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة وإقامة إدارة عسكرية إسرائيلية فيه إلى جانب إعادة الاستيطان، معتبرا أنه لا يوجد حل آخر. وقال سموتريتش في تصريحات نقلها موقع حدشوت 360 العبري إن إسرائيل يجب أن تسيطر بشكل كامل على قطاع غزة وأن تديره عبر إدارة عسكرية إسرائيلية، داعيا إلى إعادة توطين قطاع غزة بالإسرائيليين. دوليا شهدت أسواق النفط العالمية موجة هبوط واضحة خلال التداولات الأخيرة بعد تراجع الأسعار من مستوياتها السابقة تحت ضغط المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة وسط إعادة تسريع تدريجية لتوازنات العرض والطلب في السوق العالمية. وفي تفاصيل الأداء الأسبوعي، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي إلى $80.57 للبرميل مقارنة ب$87.33 في الأسبوع السابق. في حالة الطقس يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. غدا الاثنين يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. بهذا نصل وإياكم لختام هذه النشرة الإخبارية. هذه تحية وإلى اللقاء.

من سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس يرفع على مسامعكم أذان العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: الزكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان قيطارتان.
1: العودة، نعم سنعود، فعبر الحدود دياري ومهد صباي.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: فلسطين وإلى الجزائر شقيقة الروح. من المهم أن تكون إنسانا قبل أن تكون إعلاميا وأن تنتصر للقضايا العادلة، وهذا ما يتجسد في شخصية ضيفتنا لليوم. نرحب بالإعلامية سهام سوماتي، أهلا بك معنا.
1: أهلا، بداية أشكركم على هذه الاستضافة الطيبة.
0: في مجال الأعلام يصبح واجبا حمل رسالة الحق عبر الكلمة والصورة، فالإعلام ليس مجرد نقل للأخبار بل منصة للدفاع عن الحقيقة وصوت للشعوب. بصفتك إعلامية، كيف حاولت توظيف عملك الإعلامي لإبقاء فلسطين حاضرة في وعي الجمهور؟ تفضلي.
1: أنا كإعلامية جزائرية أعتبر أن القضية الفلسطينية هي القضية الأم التي من واجب كل صحفي حر أن يتبناها ويعمل ما بوسعه من أجل إبقائها وإبقاء فلسطين حاضرة في وعي ووجدان الجمهور. من هذا المنطلق دائما كنت أحاول في عملي كصحفية تناول المواضيع التي لها علاقة بالشأن الفلسطيني من خلال إعداد تقارير وكذلك ملفات مطولة، من خلال الاستعانة بمختصين، محللين، خبراء، ملمين بكل ما له علاقة طبعا بالقضية والشأن الفلسطيني، وكذلك التطرق إلى أكبر قدر ممكن من الأخبار والأحداث التي تعنى بالشأن الفلسطيني، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر طبعا.
0: نعم، كل التقدير لك. أستاذة سهام، الإعلام التقليدي مهم، لكن مع التطور الذي طرأ اليوم أصبح ضروريا استثمار منصات التواصل الاجتماعي أيضا. لأي مدى يساهم الإعلام والسوشال ميديا في تشكيل قوة ضغط ومناصرة من أجل فلسطين؟
1: في سياق التطور الرقمي والتكنولوجيا الحاصل في هذا المجال، أعتقد أن السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي على اختلافها تحولت إلى قوة ضغط فاعلة، يعني كان لها تأثيرها القوي والواضح في صناعة تشكيل الرأي العام وإعادة حتى توجيه بوصلة الاهتمام العالمي نحو القضية الفلسطينية، التي نلاحظ مؤخرا يعني مع تنامي هذا التطور أنها عادت إلى صدارة المشهد الدولي والاهتمام الدولي يعني عبر مختلف دول العالم.
0: الجزائر كانت وما زالت من أكثر الدول الداعمة لفلسطين، كيف انعكس هذا الموقف على مسيرتك الإعلامية؟
1: هذا الأمر انعكس بشكل إيجابي جدا على عملي كصحفية وربما على عمل كل صحفي جزائري. فعلى سبيل المثال الحصر، الصحفي الجزائري له الحرية المطلقة في الحديث عن الوضع في فلسطين وعن نقل معاناة الشعب الفلسطيني من ويلات الاحتلال وهمجيته وعن جهيته كذلك، وتحميله مسؤوليته المطلقة في هذا الجانب دون أي حسابات. يعني فكما لا يخفى على أحد أن الجزائر من أكثر الدول الرافضة لما يعرف بالتطبيع، وهذا ما يمنحنا هامش حرية أكبر لمعالجة وتناول كل المواضيع المتعلقة بالقضية الفلسطينية من عدة جوانب وزوايا طبعا.
0: هل تشعرين أن الدفاع عن فلسطين ليس مجرد تغطية صحفية بل رسالة إنسانية؟
1: بطبيعة الحال الدفاع عن فلسطين يتجاوز حدود التغطية الصحفية، فشخصيا أراه واجب إنساني، وربما أقل شيء نقدمه هو محاولة نقل معاناة الشعب الفلسطيني وإيصال صوته والترويج أكثر للقضية الفلسطينية، خاصة أن الاحتلال الصهيوني يعمد اليوم إلى انتهاج ربما أساليب وطرق عديدة ومتعددة في مجال الإعلام من أجل الترويج لروايته الكاذبة من خلال محاولته البائسة والفاشلة للظهور بوجه الضحية. فمن هنا يتحول العمل الصحفي إلى رسالة إنسانية بالنسبة لنا.
0: هل هناك قصة أو مشهد من فلسطين ترك أثرا عميقا فيك أستاذة سهام؟
1: في الواقع هناك العديد من القصص والمشاهد للأسف اليومية التي لا أعتقد أنها ستمحى من ذاكرتي في هذا الجانب، خاصة أني من أكبر المتابعين للوضع في فلسطين. لكن مشاهد الهدم القسري يعني في الأراضي المحتلة أين تجبر سلطات الاحتلال الإسرائيلي المقدسيين

0: على هدم منازلهم ذاتيا بحجة البناء دون ترخيص يعني تبقي الأثر بالغا في نفسيتي للأسف الشديد.
1: لو طلب منك إنتاج فيلم وثائقي أو برنامج أو تقرير عن فلسطين، فما الرسالة الأساسية التي ستحرصين على إيصالها؟
0: ربما بدون تفكير سأقول أن الشعب الفلسطيني رغم كل ما تعرض له من تهجير معاناة سيظل متمسكا بأرضه وهويته وحقه، وسيواصل نضاله وكفاحه من أجل استعادة حقوقه ونيل حريته وكرامته. كما سأحرص كذلك على نقل قصص الإنسان الفلسطيني وصموده اليومي، تمسكه بالحياة والثقافة والذاكرة، لأن القضية الفلسطينية هي ليست مجرد صراع على الأرض، بل هي حكاية شعب يسعى للحفاظ على وجوده وتاريخه ومستقبله أيضا.
1: كيف يمكن للإعلام أن يحافظ على ذاكرة المكان والإنسان الفلسطيني لكل الأجيال القادمة؟
0: أعتقد أن دور الإعلام لا يقتصر فقط على نقل الأحداث اليومية، بل يمتد إلى حفظ الذاكرة الجماعية للشعوب. وفي الحالة الفلسطينية يمكن للإعلام أن يحافظ على ذاكرة المكان والإنسان من خلال توثيق القصص والشهادات الحية، وكذلك من خلال نقل حكايات القرى والبيوت التي تحمل تاريخا وهوية وذكريات يعني لأصحابها. كذلك يمكن لهذا الإعلام أن يحفظ أسماء الأماكن والعادات والتقاليد، وكذلك أهم شيء ربما التراث الثقافي الفلسطيني، وأن ينقل معاناة الناس وصمودهم وحياتهم اليومية للأجيال القادمة، يعني حتى لا تتحول القضية إلى مجرد أرقام وأخبار عابرة. فالصورة والكلمة والفيلم الوثائقي وكذلك التقرير الصحفي أعتقد أنه كلها أدوات قادرة على حماية الذاكرة من النسيان وإبقاء الرواية الإنسانية الفلسطينية حاضرة يعني عبر الزمن. طبعا
1: إذا أتيح لك أيضا أن تخاطبي العالم في دقيقة واحدة عن فلسطين، فماذا ستقولين؟
0: سأقول طبعا أنه فلسطين يعني طال الزمن أم قصر، ومهما تعرضت هذا المحتل الصهيوني ومهما بالغ في عنجهيته وإجرامه سيخرج منها يعني وهو يجر أذيال الهزيمة يعني مكسورا مدحورا، وستعود الأرض إلى أصحاب الأرض يعني كما عادت الجزائر إلى أبناء شعبها بعد 130 يوما من الاستدمار الفرنسي الذي كان يمني النفس بالبقاء في الجزائر، إلا أن الشعب الجزائري الحر كان له رأي آخر، ونفس الأمر سيكون بالنسبة للشعب الفلسطيني العظيم.
1: برأيك ما الدور الحقيقي الذي يستطيع الإعلام أن يؤديه في نقل معاناة الفلسطينيين إلى كل العالم؟
0: في اعتقادي أنه الإعلام يعني له دور محوري في نقل المعاناة الفلسطينيين إلى العالم، وكذلك تجربة يعني وكل ما حدث خلال السنوات الأخيرة أثبت وبما لا يدع مجالا للشك أنه دور الإعلام يبقى فاعل ومهم جدا في نقل ما يعانيه الشعب الفلسطيني يعني من خلال التغطيات والإحاطات الإعلامية المختلفة، خاصة ربما فيما يتعلق بالجانب السمعي البصري، لأنه الصورة اليوم أصبح لها تأثير قوي وبالغ يعني على وعي المتلقي.
1: ما أهمية تسليط الضوء على القصص الإنسانية في فلسطين وليس فقط على الأحداث السياسية؟
0: في اعتقادي أنه وقع القصص الإنسانية طبعا سيكون أكبر وأعمق في وجدان وعي الجمهور المتلقي، وأحيانا نقل قصة إنسانية يكون له صدى يعني أوسع. فمثلا قصة هند رجب، هذه الطفلة الفلسطينية التي تحولت حكايتها وتفاصيل استشهادها إلى أيقونة عالمية وسرخة في ضمير الإنسانية، أعتقد من هنا أنه يظهر وبشكل جلي وواضح كيف أنه نقل قصة إنسانية أحيانا يكون أبلغ وأكثر تأثيرا من نقل حدث أو خبر سياسي، خاصة على الرأي العام الدولي.
1: يعني نحن نعلم جيدا مكانة فلسطين عند كل الجزائريين، لكن نحب أيضا أن نسمع منك.
0: طبعا يعني ربما أي جزائري يطرح عليه هذا السؤال سيجيب بدون تردد أعتقد أن الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، يعني هذه المقولة الشهيرة للرئيس
1: الراحل هواري بومدين رحمه الله. نعم
0: رحمه الله، هذه المقولة يعني تلخص عمق الارتباط بين الشعبين، تجسد

0: هي تعتبر أنه فلسطين ليست قضية بعيدة يعني بالنسبة للجزائري، هي قضية مشتركة، هي امتداد لتجربتهم التاريخية والكفاح من أجل الحرية، ولذلك دائما الجزائري ينظر إليها كقضية مبدئية وأخلاقية، يعني يرى أنه من واجبه دعمها والوقوف إلى جانبها في مختلف الظروف، باعتباره أنه حق الشعوب في تقرير مصيرها يعني حق لا يسقط بالتقادم. طبعا
1: ما الرسالة التي توجهينها للإعلاميين العرب تجاه مسؤوليتهم في نقل الحقيقة عن فلسطين والوقوف إلى جانبها؟
0: يعني نقل ما يجري من وقائع في فلسطين هو أقل ما يمكن أن نقدمه لقضية بهذا الزخم وبهذه الأهمية، يعني يقع على عاتق كل صحفي عربي حر أن يكرس قلمه وصوته وعدسته لنقل الحقيقة كما هي يعني من قلب الميدان، وأن يعمل يعني دون كلل على إيصال الرواية الفلسطينية إلى العالم وكشف زيف الرواية الصهيونية القائمة على تشويه الحقائق وتزييف الأحداث كما هو معلوم. طبعا كما يجب مواجهة محاولات الاحتلال البائسة لإسكات صوت الحقيقة عبر الاستهداف الممنهج للصحفيين، لأن الكلمة السادقة والصورة السادقة تبقيان شاهدا على الجرائم والانتهاكات مهما حاول الاحتلال طمسها وتزييفها.
1: وأخيرا، ماذا تقولين للشعب الفلسطيني من قلب الجزائر؟
0: ماذا أقول للشعب الفلسطيني من قلب الجزائر؟ أقول أن الجزائر شعبا وحكومة كانت وستظل دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ولن ندخر أي جهد مادي كان أو معنوي في تقديم الدعم والمساندة لهذا الشعب العظيم الذي يواصل مسيرة كفاحه ونضاله وصموده حتى الرمق الأخير من أجل استعادة أرضه ونيل حريته واستقلاله، كما قلت تماما كما خاض الشعب الجزائري ثورته التحريرية. يعني رسالتنا للفلسطينيين أنكم لستم وحدكم، فلسطين ستبقى حاضرة في وجدان كل جزائري، وحق الشعوب في الحرية كما قلت سابقا لا يسقط بالتقادم،
1: وتبقى الكلمة الصادقة جسرا بين الشعوب، ويظل الإعلام شاهدا على الحقيقة وصوتا لمن لا صوت لهم. من فلسطين إلى الجزائر، الموقف ثابت راسخ، والقضية الفلسطينية ستبقى حاضرة في ضمير الأحرار. كل الشكر لك الإعلامية سهام سوماتي، وتحية إلى الجزائر العزيزة علينا. شكرا.
0: شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام حلقتنا من برنامج فلسطين قضيتي، والتي كانت بعنوان دور الإعلاميين العرب في دعم فلسطين. شكرا لكم على طيب الاستماع، وتحياتي لزميلي مهند قعدان في الهندسة الإذاعية، وكنت معكم من الإعداد والتقديم أنا براء عماد. إلى اللقاء.
2: مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.
1: الساعة الآن 5 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، هذا موجز الخامسة، أهلا بكم. إصابة عدد من المواطنين جراء قصف نفذته طائرة مسيرة للاحتلال استهدف ساحة مدرسة ابن سينا في مخيم الشاطئ شمال غربي غزة. وارتفاع عدد الشهداء في عدوان الاحتلال على القطاع المتواصل منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,032 شهيدا والمصابين إلى 173,357. إصابة طفل بردود إثر محاولة مستوطن دهسه قرب الخان الأحمر شرق القدس، وشاب بجروح وردود خلال اعتداء للمستوطنين على قرية برقة شمال غرب نابلس. سلطات الاحتلال تسلم المواطن جواد أبو رموز قرارا بهدم منزله في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة. عصابات المستوطنين تسرق أراضي المواطنين في قرية قريوت جنوب نابلس وتنصب خيمة في الرشايد ببيت الحمى. ومستوطنون يطلقون المواشي في أراضي المواطنين في منطقة خلة الحمص جنوب يطا وشعب البطن بمسافر يطا جنوب الخليل. قوات الاحتلال تواصل عمليات تجريف وتدمير في جبل طاروسة غرب دورة جنوب الخليل. النائب في البرلمان الأردني محمد الظهراوي يؤكد أن ملف تسهيل عبور أبناء شعبنا عبر جسر الكرامة يحظى باهتمام مباشر من الملك عبدالله الثاني، متوقعا صدور إجراءات عملية خلال الأيام القريبة القادمة لمعالجة الأزمة القائمة. الاحتلال يمنع وفدا نقابيا يونانيا من دخول فلسطين، واتحاد نقابات العمال يدين الخطوة ويصفها بالانتهاك الصارخ. وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش يدعو لفرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة وإقامة إدارة عسكرية إسرائيلية فيه إلى جانب إعادة الاستيطان. الرئيس الإيراني يقول إن بلاده تتراجع عن حقها في تخصيب اليورانيوم وإن الطرف المقابل مجبر على قبول ذلك. الرئيس الأمريكي ترامب يهدد بأنه إذا أغلق الإيرانيون مضيق هرمز سيتم القضاء على بلادهم ولن يتمكن المفاوضون الإيرانيون من العودة إليها. وغدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة. هذه تحية وإلى اللقاء.

الأسرى ليسوا وحدهم، خلف كل أسير شعب يقف، وقضية لا تنسى، وحق لا يسقط بالتقادم. الأسرى عهد لا ينكسر.

نجدد العهد للأسرى، سنبقى معهم صوتا لا يخفت، وفاء لا ينكسر.

0: صوت فلسطين. نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات، نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.
1: لأن الحكاية لم تنتهي بعد، عاشوا لحظات حفرت في ذاكرتهم حتى الموت، فلكل منهم قصة يروها لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين من خلال قصص من العدوان. إعداد ريمان ريحان، وتقديم شادي البنك.

0: من استقرار وأحلام بسيطة، ثم وجدت نفسها تواجه الفقد والنزوح والخوف وسلسلة طويلة من المعاناة التي ما زالت فصولها مستمرة. قبل أن تفرض الحرب واقعها القاسي، كانت الحياة تمضي بإيقاعها المعتاد، وكانت التفاصيل اليومية البسيطة كافية لصناعة الطمأنينة. تستعيد ضيفتنا صورة الحياة كما كانت، وتحكي كيف بدلت الحرب كل شيء، حتى أبسط ما كان يعد أمرا طبيعيا في حياة الغزيين.
1: أهل غزة معروفين، أهل المشامة، أهل العز، أهل الكرم، أهل الجود، يعني كانوا عايشين حياة عز ورفاهية. يعني كل حدا اقترب من غزة بحب أنه يرجع للمكان هذا، لأنه غزة إحنا بنحب الحياة، ناس بتحاول أنها بتحب الحياة. يعني كنا الأكل أكل، الفطور فطور، الغدا غدا، العشاء عشاء، ورفاهية والبحر والتشاط والقرعات. ما نعرفش إيش يعني جوع، إيش يعني معاناة، إيش يعني تكية، إيش يعني نزوح. فتخيل واحدة تكون عايشة مبسوطة كل سبل الحياة وكل إشي في الحياة، يعني أتفح الأشياء في الحياة اللي الواحد أصلاً هو بيكون الأس عنده، فجأة هيك المطفي عنده، فجأة فيش مية، فجأة فيش بيت، فيش مأوى، فيش مأكل، فيش مشرب. فإحنا كنا عايشين مش في حرب، في صراع نفسي وذاتي أكتر من الحرب كمان. يعني أنا أكون من بنت عز قاعدة في غرفتي، في شقتي، في بيتي مرتاحة، عندي أهلي وحواليا، عندي كهربتي، عندي ميتي، عندي النت، عندي كل إشي، عندي أقل إشي إمي وأبوي، هذا أقل إشي. أنا عايشة كعائلة، كأسرة كريمة، محافظة على حياتها، عايشة حياة هنيئة كريمة. فجأة تجيك 7 أكتوبر.
0: لم تقتصر المعاناة على القصف والنزوح، بل امتدت إلى القلق على الأحبة ومواجهة المرض في ظروف استثنائية. هنا تتحدث عن مرض والديها وسفرهما للعلاج، وعن رحلات النزوح المتكررة التي عاشتها بين الخيام ومراكز الإيواء.
1: أنا إما أبوي مرضى ضغط السكر، وأبوي كان آخر فترة تعبان، صار مع قلب، سافر على الأردن عشان يتعالج. بعدها أجانا حركة إيش النزوح من شمال غزة إلى جنوب غزة، وما إحنا أول ما جانا أطول من نطلع من نعيش، إحنا بنحب الحياة. صحيح. طلعنا عاصم، أنا صراحة أنا كنت طالعة إنه رايحة 24 ساعة أشم هواء في غرفة نفح وأرجع. أنا طالعة معاي بس إيش شنتي فيها قطع الصلاة، قرآني، فيها أغراضي بس. أنا رايحة أشم هواء وأروح على البيت، هذا اللي ببالنا كنا. فجأة يحكونا لا، في حرب وفي نزوح، في أصر إيش حضركم برفح موجودين، نرجع من السفر نأسس حالنا، نجيب أواعي، نجيب غيار إنا، نجيب إشي ناكل وإشي نشربه. برضو إحنا لسه في صدمة، إحنا فيش مكان نقعد فيه، إحنا كنا قاعدين لجوء لسه. طب وين نقعد؟ لا أنت خليكم زي ما أنتم هنا قاعدين في الشارع. طب احنا كيف يعني نقعد بالشارع؟ يعني روحوا جابوا خيم، دبروا خيم من هنا ومن هنا، قعدنا فيهم. سحبت معانا هذه لويش اشهر، بكره بتخلص الحرب، بكره بنرجع.
0: احيانا يمنحنا البعد عن الاحبه شعورا مؤقتا بالامان، لكن الحرب كثيرا ما تفاجئنا بخسارات لا نتوقعها. هنا تروي ضيفتنا اللحظة التي تلقت فيها خبر وفاة والدها، الخبر الذي ترك في قلبها جرحا لا يندمل.
1: لو احنا في نص الحرب والدنيا، انا كنت والله اللي مرتاحة له ان امي وابوي برا البلد، قلت خلاص ان انا مطمنة عليهم انهم حيضلوا موجودين. يجيك خبر وفاة ابوك، هذه كانت الصاعقة. انا مطمنة ان هم برا، عشان الصراع اللي احنا فيه مش حاسين فيه. بدا يجيك خبر ابوك توفى. نعم، شو فيه؟ فكانت هي هذا اول صدمة بعد صدمة النزوح، احنا

0: احنا اتلقيناها صراحه في الحرب. وبرضه بجي بقول لك انه خلاص يعني انه من كتر ما صرنا نسمع صدمات شهداء شهداء شهداء شهداء صار الموت عندنا حياه. صرنا باليوم نسمع بالعشره نعرف جيرانك هذا صاحبك هذا قريبك هذا كلهم ورا بعض شهداء مفقود متصاوب الله يعينه مش عارفين عنهم اخبار حتى.
1: ورغم كل ما يحيط بها من معاناة حاولت أن تكون سندا للآخرين، تطوعت في المجال الصحي وقدمت الرعاية للحوامل والمرضى، لكن الحرب كانت تفرض عليها في كل مرة رحلة نزوح جديدة وتضيف إلى قاموس الحياة كلمات لم يكن الفلسطيني يعرفها من قبل إلا في أزمنة الكوارث.
0: كحكيمة نساء ولادة طوعت في المنطقة اللي أنا فيها كانت فيش فيها حتى وسائل إنه حدا يعمل لهم رعاية أولية كانت برضو مفقودة. ولدت حالة بخيم كانت هيك كان يوم في يوم عيد ميلادي أجت لنا حالة كانت بدها دلكس كان عندها كانت بتنزع للولادة وفيش شيء إسعاف يصلها. لو واحد أنا فحصتها بدي أقيمها كانت أوريدي يعني بدها شوية وتلد على وشك الولادة بقلبس واحد ولدتها ما كانش بعيني وبالعافية دبروا لي الحبل السوري لما أضعته بمرأة الغسيل عشان أمسكه. بعد ما خلصنا وين وين أجت إيش إسعاف عشان يشان يكون بقولك أنا أقل صبر أسس الحياة المفروض يكون هي أصلا متوفر عنا كانت مقطوعة ومن هي بعدها. هذا أول نزوح وأول معاناة طيب ماشي خلص. بعدها أجوا لا انزحوا على خان يونس شيلوا اطلعي انت مش تنزحي خدي اشي لا انت اطلع بطولك انت اهربي عشان تفقد الحياة عشان تنفد حياتك بتظهر بالمكان اللي انت فيه طول بكتحي مشان تكلي فيها اتفه اشي وتطلعي ضيع على مكان جديد الدوري على مكان اذا لقيتي مكان تجيبي خير من اول جديد تجيبي خسر من اول جديد. طبعا انا بقولك على اشياء بمبالغ بمبالغ مقدرها بدي تدفعي وتجيبي. طب انا ها انا ربنا حن علي بناس وعطونا وعملنا خيرنا في معايشين شو بيعمل عايش بالشارع عايشين على باب بدور الناس والله رحم بيهم والله مكثف فيهم. نرجع اول مجديد اقول لك نشتري اواعي من اول مجديد ولبس ومعاناة ونزوح وين المية وروح اجيب المية من مكان الفلاني والتكيات هذا العالم ثاني احنا اصلا مقاهنا اشتيعنا كلمة تكية. هلا اي طفل في الشارع اذا حكيت ايش شو معنى تكيه حيقول لك شو معناها. اما قبل الحرب صدقيني لو بدك تشرحي له 100 سنه ايش معنى تكيه ما حدا راح يعرف ايش معنى كلمه تكيه. فالحرب علمتنا معاني كلمات او ما شفنا اشياء اول مره نشوفها. فكان كل نزوح يجينا اشياء جديده تعريف جديده حياه الاول وجديد بدك تشوفي الميه وينها هي اصلا منطقتك وصلالها ولا لا قريبة مش قريبة بدك تروحي لسه تجيبي أكل تشوفي وين تكية في الحال من عندك قريبة إذا بريحة تسلكي بس حالك بس تسد جوع بطنك.
1: ومع استمرار العدوان تتواصل فصول المعاناة عودة إلى الشمال ثم حصار داخل المستشفى لأيام طويلة بعيدا عن العائلة قبل أن تبدأ رحلة نزوح أخرى بكل ما تحمله من خوف وتعب.
0: خلصنا من النزوح رحنا بعديها حكوا إن فتحت الدنيا ارجعوا على الشمال رحنا رجعنا على شمال رحنا أنا عند أختي قعدت كنت أنا بداوم في سين من المشافي طلعت فيها شغل كم من شهر اشتغلت فيها لسه أنا كنت دوم يوم جمعة أنا بدي أخلص دوامي بدي أروح بدي أطلع بدي أروح هم بيحكوا لا المنطقة محاصرة ما حد يطلع اللي مكانك نعم. وتحصرت في المستشفى ضلت فيها 14 يوم محاصرة من قبل الجيش الإسرائيلي ثم عشان احنا ضلنا قادرين ان احنا نعيش وغير هيك كان كل اشي محدود يعني كل اشي اكلك انت هدئلك خلاص انت حر تاكله ما تاكلوه تشبع ما تشبعش انت حر هذا الك هذا حصتك غير هيك انه انا ابعد عن اهلي عن اخواتي ما اعرفش ولا حد عنهم. كان جوالي خربان وقتها مسكر فيش طبعا صح جوال وجيب جوال بدك رات مش راتب 50 راتب عشان تروح تجيب ستانشر بس جوال من فروض اللي احنا فيه. فكنت مقطوعة عن الحياة كلها قاعدة بمكان محاصرة فيه، توتر، خوف، ضغط، وغير صوت الزنانات حواليكي، صوت الدبابات، صوت ضحك الجيش حواليكي. يعني هذا نفسه، هل انت في اي لحظة ممكن يعدي يقول لك اطلعي؟ يعني كنا مهددين باي لحظة يصير في عندنا ضرب مباشر اي شيء، وصار ضرب مباشر واحنا موجودين، وارتفضنا برضو رحنا برحمة مرامنا احنا برضو اطلعنا منها بخير وسلامة. خلصنا، رجعنا نزحنا كمان مرة، وكان نفس المعاناة كل مرة، نفس المعاناة تبدأ من الصفر، تعسس حاجة من الصفر في كل طلعة، في كل نزول، حتى كل ضغط نفسي، كله مجهود نفسي علينا احنا. يعني انت حتى انت ما تديكش فرصة انه انت تحس بحزن، انه خلاص انه ماشي، يعني خلاص خلصت، يلا يلا اللي بعده. طب يعني خلاص انا الحزن ما حد فينا قد يكمل حزنه، حياة بدك تمشيها، بتلاقي 100 صدمة، خمسة صدمة من واحدة بتجيك 1000 واحدة وراها، وتلقي عاد يا شهر فاصل، خد من هذا من هذا لهذا لهذا لهذا.
1: في الخيام لا تتوقف المعاناة عند حدود النزوح، فمع حلول الصيف تصبح الحرارة والأمراض الجلدية جزءا من تفاصيل الحياة اليومية. هنا تصف ضيفتنا مرحلة قاسية شعرت خلالها أنها لم تعد تعرف ملامحها حين تنظر إلى المرأة.
0: اجينا لمرحلة الصيف، لسه صب قلنا السلام عليكم، هل علينا حشرات ما نعرف اسمها؟ ايش هدول مو جايين جد؟ يعني انا اشوف اشياء اول مره اشوفها، يعني جسمي ارتشى بشكل مش طبيعي، بس حبوب ما ضلش في اي علاج في غزه حطته على جسمي، ولسه ضايل زي ما هو مبطع. شوفي كيف ملان، رجلي ملانه، ايدي ملانين، جسمي ملان، خافنا نطلع في حالنا. احنا لما كنا ماشيين ونطلع حالنا في الماء، هل هذا اللي في الماء انا ولا حتى أنا؟ مين هذا في الماء؟ احنا حتى وجهنا بطلنا نعرف ايش هي ملامحنا، بطلنا نعرف هذه مين، هذه انا ولا مش انا، مين هاي، مين، كيف كنا وكيف صرنا. فعناد يعني الحرب قلبتنا 180 درجة، كل اشي نفسيا، جسديا، معنويا، كله اتقلب. يعني اقصى انواع، اشرس انواع، مش اقصى، اشرس انواع العذاب احنا عشناها. فالامانه يعني احنا بنحمد ربنا احنا حتى لسه عايشين، ولسه برجع بقول لك احنا برضو بنحب الحياه مهما صعب عليها سبيلها.
1: الخيمة التي يفترض أن تكون ملاذا مؤقتا تحولت إلى مساحة تضيق بأصحابها، حيث تتلاشى الخصوصية وتتراكم الضغوط اليومية. وفي ظل الحديث المتكرر عن وقف الحرب، تتحدث ضيفتنا عن الفجوة بين الوعود والواقع الذي يعيشه الناس كل يوم.
0: احنا عندنا معدومية خصوصية، قصدك مش خصوصية. انا كنت عايشة في غرفة بصح فيها الخيال، فيها كل اشي سبب الراحة، وبرندا وهالحمام الخاص فيك عايش فيها انت لحالك، فجأة تلاقي حالك عايشة معاكي 4 تنفار في متر ونص. هذا بس انه هيك، يعني هذا غير الخيمة، هذا قاعدة هيك بسيطة، تكون تلاقي كذا عيلة بنفس المكان، 5-6 عيلة بنفس المكان، حمام كنا فيه، غير الأمراض اللي حتصير، غير الحاجات اللي حتصير، يعني غير يعني انتقال لعدوى، فهي سريعة في هدفها في الأماكن هاي. سبحان ما الواحد انعدم عنده المناعة في جسمه، فإحنا شربنا كل أنواع المعاناة بشتى أنواعها وشتى أشكالها وكل شيء، وما زلنا نعاني حتى الآن من جميع أنواع المعاناة. لا خيمة عدلة، لا مية نظيفة، لا أكل عدل، ولا لبس منيح، ولا مكان منيح، وغير هيك احنا عايشين وقاعدين، وزادة لسه شغاله، والحرب شغاله. يعني احنا لحد الان بنسمع هذا استشهد، هذا مات، هذا صار ايش صار فيه، فلسه المعاناه ما زالت ماشيه حتى يومنا هذا.
1: و ورغم كل ما حملته هذه الشهادة من ألم وفقد ومعاناة، يبقى الأمل حاضرا في قلوب من أنهكتهم الحرب، حيث تنقل ضيفتنا أمنياتها ورسالتها إلى العالم، مطالبة بإنهاء هذه المأساة ومنح الفلسطينيين حقهم في حياة آمنة وكريمة كبقية شعوب الأرض.
0: وإن شاء الله يا رب نأمل أنه يفكونا يا عمي، خلص يعني حلونا، يعني مكفي عند الدحت، أنا إحنا حين بنعاني خلص، يعني البنات إحنا بحنا ناس، إحنا بنقدمين، إحنا بنقدمين، إحنا بنروح، إحنا روح، يعني تعون تعون ال الإنسان وينهم، وينهم عنا، يعني وينهم، يعني أنتم تشوفوا على الأخبار كل إشي بنزاع، كل إشي مبين، يعني مش عندكم ضمير يا الله، وين ضميركم؟ حلونا يا جماعة الخير، والله حلونا، والله أقسم بالله إحنا حالنا قرفنا، نفس نعيش في مكان نظيف، نفس نطلع خلاص يا عم حلو أجد، يعني أنتوا كيف عايشين بتناموا على خدراتكم وسايبين أهلكم وبلادكم هيك بتصير فيها؟ كيف أنتوا عايشين؟ كيف أنتوا بتناموا بتقعدوا عادي؟ كيف؟ كيف أنت معتبر حالك إنه أنت رئيس أو أنت مسؤول وهيك وهيك هيك الرعية تحتك هيك وهيك بتعاني؟ لا حدا مرتاح ولا حدا عايش مرتاح ولا حدا فينا متهني أي شيء بسويها، إحنا بس إحنا يومنا ماشي آه ماشي بس هي من ربنا بس. احنا بنطلع نقول يا رب بسم الله توكلنا عليك، ايش سمعنا ما حد في نظام يا رب عاوده اصلا منيح ولا لا؟ فجد انا بتمنى انه يفكونا من الحرب هذه، خلص بكفي والله بكفي خلص بدي، يعني عن جد
2: صحيح،
0: يعني احنا قرفنا حياتنا، احنا بدنا نعيش، انا بالنسبه لي انا بدي اعيش يا جماعه بكفي سنه، خيم قرفنا، خيم قرفنا الرمل يا جماعه، احنا قرفنا حالنا، قرفنا اقسم بالله حبيت اطلع احكي مين هو انا، هو اهي هذا هي قاعده عايشه اللي احنا عايشينها، والله ما يعيشها قسم بالله ما هي احنا شيء، يعني كيف انتوا عايشين وبدنا ونطلع واحنا هيك قاعدين بنعاني في معنا اللي احنا فيها هاي، ايش مستفز اقسم بالله، ايش عجب بعجب كثير كثير بقى، حلونا يا جماعه والله احنا قرفنا، انا نفسي اطلع من كل هالبلد هاي، انا والله ما اقسم بالله افتح جوال على بشوف الناس كيف عايشه واحنا وحدنا عايشين بتضايق، هم عايشين وبيطلعوا وبينزلوا واحنا قاعدين بنعاني، اي والله هي حياه جد، يعني انا بتمنى انه الضمير الحي اللي عندهم اذا في عندهم اصلا ضمير يسحوا، اذا مش يصح خليهم يسحوا من اول من اول وجديد عشان خاطر بس الشعب هذا نعيش، حرام اصغار اطفال انه ولدوا في حرب ويعيشوا في رمل وفي قرف وكلهم ايش طفل بيبي صغير عمه شهرين جسمه كله منشوء بعوض، ايش ذنبه هذا؟ ايش ذنبه؟ ايش ذنبه؟ هو بس غلط انه هو انه ولد في غزه بس فقط لا غير، حسبي الله ونعم الوكيل.
1: كانت هذه واحدة من آلاف الحكايات التي لم تخطر الحرب لكنها وجدت نفسها في قلبها، حكاية تختصر وجع الفقد وقسوة النزوح وثقل الانتظار، لكنها تكشف أيضا عن قدرة الإنسان الفلسطيني على الصمود رغم كل ما يحيط به من ألم. إلى أن تتوقف هذه الحرب ستبقى هناك قصص تروى وذكريات تحفظ وأصوات تصر على أن تسمع. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة من برنامج قصص من العدوان، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة في الأسبوع القادم، إلى ذلك الحين تفضلوا بقبول تحية فريق العمل، رفقكم من التقديم شاد الباز ومن الإعداد رمان ريحان، وهذه تحيات المخرج محمد أبو صنع، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: الساعة الآن 6:00 مساء في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم إلى حضراتكم. نشرة الأخبار نبدأها بأبرز العناوين. استشهاد شاب وطفلة بقصف الاحتلال على خان يونس. الاحتلال يخطر بوقف البناء في منازل ومنشآت زراعية بقرية وادي رحال جنوب بيت لحم و13 منشأة سكنية شمال غرب القدس. فتوح يعتبر دعوات سموتريتش لفرض سيطرة على غزة وإعادة الاستيطان برنامجا رسميا لإدامة الاحتلال والاستيطان. وزير الداخلية الأردني يتفقد جسر الملك حسين ويؤكد استمرار مشاريع التطوير. أهلا بحضراتكم إلى التفاصيل، معكم صقر الدراغمي. ونبدأ من تطورات الوضع الميداني في قطاع غزة، حيث استشهدت مواطنة وطفلة وأصيب عدد آخر اليوم بقصف نفذته طائرة مسيرة للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين غرب مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة، كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف نفذته طائرات مسيرة استهدف ساحة مدرسة ابن سينا في مخيم الشاطئ شمال غربي مدينة غزة. إلى ذلك أحرقت قوات الاحتلال مساحات شاسعة من أراضي المواطنين داخل ما يسمى بالخط الأصفر شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. هذا وارتفعت حصيلة الشهداء في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,032 شهيدا، والإصابات إلى 173,357. شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر اليوم في عملية إجلاء طبي جديدة باتجاه معبر رفح البري، شملت 97 شخصا بينهم 35 مريضا و62 مريضا ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج قطاع غزة. في الضفة أصيب طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بردود إثر محاولة مستوطن دهسه في تجمع أبو فلاح البدوي قرب الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. إلى ذلك أخطرت سلطات الاحتلال بوقف البناء في 13 منشأة سكنية في بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس المحتلة. كما سلمت سلطات الاحتلال المواطن جواد أبو رموز قرارا بهدم منزله في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. وفي بيت لحم اختارت قوات الاحتلال اليوم بوقف البناء في عدد من المنازل قيد الإنشاء ومن المنشآت الزراعية في قرية وادي رحال جنوب بيت لحم بحجة البناء دون ترخيص. إلى ذلك نصب مستوطنون اليوم خيمة في أراضي قرية الرشايدة بحماية من قوات الاحتلال في خطوة تهدف إلى الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية وتوسيع النشاط الاستيطاني في المنطقة. في نابلس أصيب مواطن جراء اعتداء مستوطنين عليه في بلدة برقة. إلى ذلك سرقت عصابات المستوطنين أراضي المواطنين في قرية قريوت ومنعت أصحابها من الوصول إليها تحت تهديد السلاح. في طوباس دمرت عصابات المستوطنين وسرقت خط نقل للمياه وأجزاء من شبكة ري للمزارعين شرق عاطوف. في الخليل أطلق مستوطنون مواشيهم في أراضي المواطنين في منطقة خلة الحمص جنوب يطا وشعب البطن بمسافر يطا. وأيضا إلى ذلك تواصل قوات الاحتلال عمليات التجريف والتدمير في جبل طاروسة غرب مدينة دورة. أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح دعوات وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسليل سموتريتش إلى فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة وإقامة إدارة عسكرية وإعادة الاستيطان فيه. أكد فتوح في بيان أن هذه الدعوات تمثل برنامجا رسميا لإدامة الاحتلال وشرعنة الاستيطان والإبادة والتهجير القسري والتطهير العرقي وليست مجرد مواقف سياسية عابرة. وقال أن سموتريتش ومجموعة المتطرفين في حكومة اليمين يشكلون المرجعية السياسية والفكرية للتنظيمات الاستيطانية المتطرفة، مشيرا إلى أن ما تتعرض له بلدات وقرى الضفة من اعتداءات يؤكد وجود تكامل في الأدوار بين المؤسسات العسكرية الإسرائيلية والتنظيمات الاستيطانية المتطرفة.
تفقد وزير الداخلية الأردني مازن الفراي اليوم جسر الملك حسين للاطلاع على سير إجراءات العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والوقوف ميدانيا على واقع العمل في المعبر. وأكد الفراي أن جسر الملك حسين يتمتع بخصوصية تختلف عن باقي المراكز الحدودية في الأردن، كونه يربط المملكة بالأراضي الفلسطينية وتخضع حركة المسافرين عبره لإجراءات الجانب الإسرائيلي، الأمر الذي ينعكس على طبيعة العمل وآليات تنظيمه. وأشار إلى أن الجسر يشهد ارتفاعا ملحوظا في حركة التنقل خلال مواسم محددة، لا سيما في فصل الصيف ومواسم الحج والعمرة، ما يتطلب تعزيز الجاهزية وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين. أكد النائب في البرلمان الأردني محمد الظهراني

0: أوي أن ملف تسهيل عبور أبناء شعبنا عبر جسر الكرامة يحظى باهتمام مباشر من الملك عبد الله الثاني، متوقعا صدور إجراءات عملية خلال الأيام القريبة القادمة لمعالجة الأزمة القائمة.
1: الفترة من هذا العام أو كل صيف تصبح هنالك أزمة خانقة على جسر الملك، لأن حقيقة هنالك أسباب عديدة، والسبب الأول هو الجانب الإسرائيلي اللي تخلي فقط الدوام عنده في وقت محدود، وبالتالي تصبح عندنا أزمة. وأيضا هنالك بعض الأخطاء الشخصية موجودة عندنا على جسر الملك حسين التي وضعت دولة رئيس الوزراء في هذا الموضوع، وبإذن الله سيكون حل قريب جدا في هذا الموضوع. لا يجوز يعني، خاصة بالأمس وجاءت كتاب رسمي لدولة الرئيس فيما يتعلق بالاستدعاءات العديدة التي يجب أن تضع على المنصة مؤقتا إلى الوقت الذي يجب أن تلقى فيه هذه المنصة. فالأردن دولة يعني عمرها أكثر من 100 عام، وبالتالي الأردن تشتهر في إجراءاتها الإدارية المحترمة، خاصة في موضوع المعابر والحدود والمطار. لا يجوز أن يكون هنالك شريان حيوي يربط الأردن بإخوته في الضفة الغربية أن يكون بهذا الشكل وهذا الأداء وهذا لا يجوز. يعني هذا الشيء، يعني جلالة الملك من الذين دائما يهتمون يسألون عن أهلنا في الضفة الغربية، لأن الديوان الملكي وجلالة الملك اهتمت أخوتنا في فلسطين، ونحن اليوم بصدد عمل شيء لإخوتنا في فلسطين. هنالك الكثير من النساء والأطفال، خاصة في الحر وفي الأزمة يجب أن تكون هنالك حلول وضعناها نحن في مجلس النواب، وبإذن الله أرسلت أنا بالأمس لرئيس الوزراء الذي أبدى اهتمامه. ننتظر النتائج خلال اليوم القادم إن شاء الله. لا يجوز أن يظل بهذه الكيفية الجسر، هنالك أزمة خانقة، هنالك تجار معسل، هنالك تجار دخان، أصبحت هنالك مأساة حقيقية في هذا الموضوع على حساب الناس اللي عندهم أمور مهمة، عندهم حالات موت، عندهم حالات زواج، عندهم حالات مرض، وبالتالي لا يجوز أن يغدق هذا بهذا. فيجب أن يكون هنالك وضع حد لموضوع المنصة مؤقتا، أن يعني يكون هنالك استدعاءات عديدة أنا حدثتها لدولة الرئيس، وبالتالي في المستقبل القريب يجب أن تلغى هذه المنصة. يجب أن يكون هنالك تنظيم للشنط للعمال التي تستخدمها الجسر، للسيارات، للسيارة السياحية، للمظلات، للكافتريات، للمطاعم، للجائدية. يجب أن يكون هنالك حل لهذه الأمور العالقة، يعني 3 سنوات و4 سنوات كل صيف بقيتنا هيك. راح يكون الحل شامل وجذري فيما يتعلق بكل الأزمات الموجودة على الجسر.
0: بدوره أكد مدير شرطة معبر الكرامة وليد غنام عدم وجود أي ازدحام في حركة المغادرين عبر المعبر، مشيرا إلى أن الحركة نشطة وتسير بانسيابية وسلاسة.
2: نحن بدأنا في يعني فترة الصيف والعطلة الصيفية، ويعلم جميع الأخوة المستمعين أن فترة الصيف يكون هناك ضغط وحركة نشطة جدا في فترة الصيف، وبسبب كما كنا العطل الصيفية والمدرسية، ولكن الحمد لله الأمور في معبر الكرامة تسير بشكل طبيعي، ولا يوجد يعني أي ازدحام بمعنى الازدحام الذي يذكر. الجميع يسافر وكل الأمور تسير بشكل طبيعي والحمد لله تعالى. حركة نشطة تسير بإنسية وبطريقة والحمد لله مرتبة ومنظمة، ولا يشعر الجميع إلا بالراحة. ويعني هناك تعليمات دائما حاضرة من السيد اللواء علام الصقة مدير عام الشرطة ورئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود بتقديم كافة التسهيلات والخدمات لأهلنا المواطنين. أما بالنسبة لعمل المعبر، فالمعبر يعمل من الأحد حتى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا، ويوم الجمعة يعمل من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12:30 ظهرا. لدينا في كل سنة تغذية راجعة، ولدينا اجتماعات دورية يعني قد تكون شبه يومية في معبر الكرامة لمراجعة الأحداث والأعمال اليومية ولتطويرها. ودائما نكون في فترة الصيف من أهم يعني الأمور نكون بزيادة الطواقم الشرطية والأمنية العاملة على معبر الكرامة، وكل ذلك من أجل تسريع الإجراءات وأن تسير بسهل ويسر، وأن لا ينتظر الأخوة المسافرين يعني إلا قليلا من الوقت، مجرد إجراءات ويسافر الجميع بسلام بإذن الله تعالى. المتوقع دائما إحنا يعني في نهاية الثانوية العامة تكون دائما ذروة الأزمة بعد الانتهاء.

0: امتحانات الثانوية العامة الذي نتمنى لهم بإذن الله النجاح الدائم وأن تسير أمورهم بكل خير. دائما هذه الفترة بعد الانتهاء من الامتحانات الثانوية يكون هناك يبدأ الضغط الكبير على معبر الكرامة الذي نشهده كل عام. سيكون هناك ضغط كبير ومتوقع في الأيام القادمة بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة. هناك ضغط كبير على القادمين من الجانب الأردني من طرف الأخوة الأشقاء في الجانب الأردني، وهذا يعني كما يعني يعلم الجميع أنه بسبب ساعات العمل نحن بحاجة إلى تمديد ساعات العمل. الأصل أن يكون المعبر مفتوح 24 ساعة كباقي معابر العالم، وإن لم يكن يعني على الأقل مفتوح 24 ساعة أن يكون هناك تمديد. لا يمكن يعني حل الأزمة نهائيا إلا بتمديد ساعات العمل. لا يمكن أن يستوعب المعبر خلال 5 إلى 6 ساعات أن يستوعب إلى آلاف من المسافرين، فنحن بحاجة كبيرة. وفي هذا يعني الموضوع هناك ضغوطات كبيرة يعني من القيادة الفلسطينية من أجل فتح المعبر أو زيادة ساعات العمل، نأمل أن تثمر في الأيام القادمة بإذن الله تعالى.
1: منعت سلطات الاحتلال فجر اليوم وفدا نقابيا يونانيا من دخول الأراضي الفلسطينية رغم تلبية دعوة رسمية من الاتحاد للمشاركة في زيارة تضامنية مع الحركة العمالية الفلسطينية. وضح الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أن سلطات الاحتلال أخضعت أعضاء الوفد للتحقيق والاستجواب واحتجزتهم لساعات طويلة في مطار تل أبيب قبل منعهم من الدخول في خطوة وصفها بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والحرية النقابية واستهداف مباشر للعلاقات الدولية التي تربط الحركة النقابية الفلسطينية بنظيرتها حول العالم. أكد الناطق باسم وزارة الزراعة محمود فطافت أنه لم تسجل أي إصابات بفيروس البطيخ في الحقول الموجودة في دولة فلسطين، وأشار إلى أن الاستيراد البطيخ إلى الأسواق لا يتم بشكل دائم وإنما عند الحاجة لتغطية النقص في الإنتاج المحلي ووفق ضوابط وشروط رقابية محددة قبل السماح بدخول المنتج إلى الأسواق. دوليا، قال الرئيس الإيراني إن بلاده لن تتراجع عن حقها في تخصيب اليورانيوم وإن الطرف المقابل مجبر على القبول بذلك. بدوره حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه إذا أغلق الإيرانيون مضيق هرمز فسيتم القضاء على بلادهم ولا يتمكن المفاوضون الإيرانيون من العودة إليها. شهدت أسواق النفط العالمية موجة هبوط واضحة خلال التداولات الأخيرة بعد تراجع الأسعار من مستوياتها السابقة تحت ضغط المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة وسط إعادة تسريع تدريجية لتوازنات العرض والطلب في السوق العالمية. وفي تفاصيل الأداء الأسبوعي، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي إلى 80 دولارا و 57 سنتا للبرميل مقارنة ب 87 دولارا و 33 سنتا في الأسبوع السابق. إلى حالة الطقس، غدا الاثنين يطرا انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا سيداتي سادتي نصل وإياكم إلى الختام. هذه تحياتي لكم صقر درغم، دمتم في حفظ الله.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي. حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراب لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب.
1: الساعة الآن 7 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، هذا موجز السابعة، أهلا بكم. استشهاد مواطن متأثرا بإصابته بقصف الاحتلال حي الشيخ رضوان شمال غرب غزة مساء أمس، ما يرفع عدد الشهداء اليوم إلى 3. الاحتلال يحرق مساحات شاسعة من أراضي المواطنين داخل ما يسمى الخط الأصفر شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. إصابة طفل إثر محاولة مستوطن دهسه قرب الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، وشاب بجروح خلال اعتداء مستوطنين على قرية برقة شمال غرب نابلس. الاحتلال يخطر بوقف البناء في 13 منشأة سكنية شمال غرب القدس وفي منازل ومنشآت زراعية بقرية واد رحال جنوب بيت لحم. سلطات الاحتلال تسلم المواطن جواد أبو رموز قرارا بهدم منزله في حي البستان بالقدس المحتلة. عصابات المستوطنين تغرق المعرجات وتعتدي على مركبات المواطنين غرب أريحة. قوات الاحتلال تواصل عمليات التجريف وتدمير في جبل طاروسة غرب دورة جنوب الخليل. محمد الظهراوي النائب في البرلمان الأردني يؤكد أن ملف تسهيل عبور أبناء شعبنا عبر

جسر الكرامة يحظى باهتمام مباشر من الملك عبد الله الثاني، متوقعا صدور إجراءات عملية خلال الأيام القريبة القادمة لمعالجة الأزمة القائمة. وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش يدعو لفرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة وإقامة إدارة عسكرية إسرائيلية فيه إلى جانب إعادة الاستيطان. رئيس الإيراني يقول إن بلاده لن تتراجع عن حقها في تخصيب اليورانيوم وإن الطرف المقابل مجبر على قبول ذلك. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد أنه إذا أغلق الإيرانيون مضيق هرمز سيتم القضاء على بلدهم ولن يتمكن المفاوضون الإيرانيون من العودة إليه. وغدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة. هذه تحية وإلى اللقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، هذا موجز 8:00، أهلا بكم. شهيدان بينهما طفلة وإصابات في قصف للاحتلال الإسرائيلي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. وارتفاع عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال بالقطاع إلى 73,032 والمصابين إلى 173,357. إصابة طفل برضوض إثر محاولة مستوطن دعسه قرب الخان الأحمر شرق مدينة القدس. والاحتلال يخطر بوقف البناء في 13 منشأة سكنية شمال غرب القدس. والاحتلال كذلك يخطر بوقف البناء بمنازل ومنشآت زراعية في قرية واد رحال جنوب بيت لحم. ومستوطنون يغلقون طريق المعرجات ويهاجمون عدة مركبات غرب أريحة. وزير الداخلية الأردني مازن الفراية يتفقد جسر الملك حسين ويؤكد استمرار تطوير البنية التحتية لتخفيف عن المسافرين. وزير مالية الاحتلال المتطرف سموتريتش يدعو لفرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة وإقامة إدارة عسكرية إسرائيلية فيه إلى جانب إعادة الاستيطان. وزارة الخارجية تقول إن منع وفد نقابي يوناني من دخول فلسطين وترحيله استهداف للتضامن الدولي مع شعبنا. وغدا انخفاض على درجات الحرارة، هذه تحية وإلى اللقاء.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديات.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجاد، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

صوت فلسطين يقدم برنامج تغريبة المرأة الفلسطينية، إعداد وتقديم مارتين زغيبي.

0: هنا صوت فلسطين، وسعتم أوقاتا مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تغريبة المرأة الفلسطينية. نروي اليوم فصلا جديدا من فصول الألم الذي لا ينتهي، فصل عنوانه الصيف، وبطلته امرأة فقدت بيتها فلم تفقد صبرها، وفقدت سقفها فلم تفقد كرامتها. جيلا بعد جيل، والمرأة الفلسطينية تحمل على كتفيها وطنا كاملا، ترضع أطفالها بين الأنقاض وتربيهم بين الخيام، وتنتظر فجرا لا يأتي إلا محملا بمزيد من الأعباء. واليوم حين يشتد القهر حرا، تجد نفسها وحيدة في مواجهة عدو جديد، شمس لا ترحم وخيمة لا تحتمل، وأطفال يبحثون عن نسمة هواء لا يجدونها. هذه ليست حكاية امرأة واحدة، بل صدى آلاف النساء اللواتي تحولت حياتهن إلى انتظار دائم، انتظار الماء، انتظار الظل، وانتظار الأمان. في هذه الحلقة نقترب من هذا الألم الصامت، ونمنح المرأة الفلسطينية صوتا تستحقه، لتقول للعالم: ما زلت هنا أصمد رغم كل شيء. في هذه المقاطع لن تسمعوا أصواتا فقط، بل ستسمعون كيف تحولت الخيمة التي كانت مجرد مأوى مؤقت إلى بيئة طاردة للحياة الآمنة، بيئة يتشارك فيها الإنسان مكانه مع القوارض والحشرات، في غياب كامل لأبسط مقومات الصحة والكرامة. فلنستمع إليهن لا كمتلقين فحسب، بل كشهود على معاناة تستحق أن تروى وأن تسمع وأن تتحرك من أجلها الضمائر.
1: يعطيكم العافية. إحنا في قطاع غزة هان منعاني من الخيام، من الشوب، من الحرارة. طول النهار الخيام بتحبس حرارة، وبالليل بتنفذها فينا، يعني طول الليل في كنا عايشين في ساونا ما مننام. عنا أطفال، عنا جرحى، عنا مصابين، عنا أمراض مزمنة كمان، يعني مش قادرين بالمرض.

0: نعلن اي لنا ايش بده يصير يعني فينا، وربنا يعيننا على اللي احنا فيه.
1: يعطيكم العافية. احنا بنعاني بالمواصي كتير كتير من الشوب بالخيام، وخصوصا انه شادر او نايلون ما بيحميش لا من شمس ولا اصلا من اي شيء مباشر، احنا كأنه قاعدين تحت اشعة الشمس مباشرة، وفوق العرق هذا بيجيب حرارة الوش، بتسلخ الوش، بتسلخ الجلد مع الصغار مع الكبار، كله ما في فرق ما بين اي حدا، كلنا بنعاني بالنوم، ما فيش نوم لا بالنهار ولا بالليل، كله شوب، يعني حتى انك بدك تكون منفس هواء تفتح من جهه جارك عقبالك ما بتقدرش تفتح ولا منفس. بالنسبه للدات ما فيش للدات، انحرقت البطاريات، ما فيش جوالات نشحنهم كل يوم، والثاني كل يوم جوال بدك تضويه في طول الليل، تحط جوال تضويه لحتى ابنك يروح على الحمام، ونتيجة هذا كله ابني بيفن على حاله عشان مش قادر يروح على الحمام، ما فيش ضوء لأنه كتير كتير بفصل الجوال، وفجأة بتلاقي حالك أنت كلها عتمة سودة واحدة، والشوب بتقتل فينا، يعني عن جد معاناة ما لهاش نهاية.
2: يعطيكم العافية. أنا مريضة سكر وبتحملش طبعا الخيام والشوب تبعت الخيام، يعني بحاول أي نتفي فيها هواء أو هيك ظلي بقعد فيها.
3: احنا في مواسخة خان يونس بنعاني من درجة الحرارة، لما تصير الساعة 9 منقدرش نتحرك، منقدرش نعمل أي حاجة، لا نخبز ولا نعمل للصغار أكل ولا إشي، والصغار كمان بنعانوا نفس من درجة الحرارة، وأنا عند جوزي مريض من درجة الحرارة هذه بيقعد يصنج.
1: في شغلة بدي أحكيها وأنوه لها، اللي هو الأكل، اللي إحنا بنعاني كتير كتير كتير عن الأكل اللي إحنا بنعمله وبنتعب فيه وبندفع فلوس عليه، وبالنهاية بنلاقي الدبان اللي هو من الشوب بيجي بفسد. يعني صينية بطاطس كاملة كلفتني، خربت زي ما هي، ما بفش ساعة زمن، بس يعني عملتها وخبيتها إنه غطيتها وأمنتها، على فكرة تذكير محكم بالمصلية حطت على أحرام إنه ما يدخل الدبان، لقيتها داخل الدبان وخربانة كلها من فوق ومن تحت، يعني ما فيش إنك تستصلح أي إشي منها. الشوب يعني على الأكل بيخرب الأكل، إذا بتفتح علبة جبنة بتلاقيها بتاخد منها معلقة وبترمي الباقي، فوالله حرام اللي بصير فينا، هذا إجرام.
2: احنا منعاني كتير من الظلام الدامس اللي عايشين فيه، فوق الشوبة وفوق الحرارة العالية بالصيف وفوق الحرب اللي قايمة علينا، ان اطفالنا صاروا بفنوا على حالهم من خوف، بده يطلع على الحمام ما فيش ضوء نضوي لهم، يعني جد جد محتاجين لضوء على طريق الطاقة الشمسية، يعني جد بجد محتاجين لتهوية، محتاجين لهوى، محتاجين نتنفس، يعني أطفالنا حتى مش بيركزوا يعرفوا يقروا يعرفوا يدرسوا، حتى في المدارس نفسها الشوبة بتخلهمش يركزوا، بروحوا مطبخين طبخ كأنك مطلعهم من فرن.
4: للحديث عن التحديات الإنسانية والنفسية والصحية التي تواجهها النازحات في هذه الظروف، نستضيف المحامية من جمعية وثاق لحماية المرأة والطفل الأستاذة رندا زقزوق. أستاذة رندا، يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك معنا.
5: أهلا فيك.
4: في البداية، كيف انعكس قدوم فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة على أوضاع النساء النازحات داخل الخيام في قطاع غزة؟
5: عزيزتي، يعني احنا كنا لا يخفى علينا امر معاناة نسائنا وفتياتنا داخل قطاع غزة في ظل حرب الإبادة، الحرب 2023 داخل الخيام، حيث انعكس معاناتهم التي تفاقمت مع بداية فصل الصيف في ظل ارتفاع الحرارة الشديدة، في ظل انعدام كافة الاحتياجات الضرورية، من اللي هي وجود المراوح، انعدام الطاقة، انعدام الكهرباء، عدم توفر كل هاي الأشياء زاد من معاناة النساء، انعكس ذلك على اللي هو الجلد، جلد الأطفال، جلد النساء، حتى أثر تأثير عدم وجود توفر المياه بشكل كافي، أثر تأثير على إن انعكاس

0: بيعكس على النظافة الشخصية للسان لأطفالنا، انعدام الخصوصية اللي هو وجود مرفق واحد من المرافق اللي تتواجد فيها السيدات للحصول على النظافة الشخصية، المرافق المشتركة بين الخيام النازحين أدى أو فاقم من معاناة نسائنا داخل مراكز اللواء وداخل مخيمات النزوح. تقدر تقولي إنه كمان أثر تأثير اللي هو على الصحة الإيجابية، على النظافة الشخصية، أثر تأثير على نسائنا الحوامل والمرضعات، على نسائنا كبار السن ذوات الإعاقة، على نسائنا أصحاب الأمراض المزمنة. كلنا لا يخفى علينا أنه حر الصيف بيأثر تأثير كبير على اللي هو وضع السيدات أو وضع الإنسان البني آدم بشكل عام في ظل عدم توفر الإمكانيات واللوجستيات الأساسية الضرورية في الحياة. اليوم عزيزتي احنا فقدنا بيوتنا الأساسية المتكونة من البطون، انتقلنا لعيشة الخيام. عيشة الخيام يعني عيشة مهما نقول انه احنا شعب الجبارين وانه قدرنا نتأقلم وحاولنا نتأقلم، لكن بكل الأحوال يعني مهما نصل لمرحلة التأقلم ما بنصل لمرحلة التأقلم بشكل كبير. فاحنا نسعى جاهدين للتخفيف عن نسائنا، يعني من خلال تقديم عملنا تقديم الخدمات في جمعية وفاق نسعى جاهدين للتخفيف من معاناة نسائنا داخل الخيام داخل مخيمات النزوح قدر المستطاع، من وفر نوعا ما لها ما يعني يساعدها على انه تقدر تتخطى معاناتها داخل الخيام، رغم انه كمان في كثير يعني من النساء مش عايشين في خيام تقدر تقول انه خيام تصلح للعيش الادمي اللي بيلق في بحياه النساء او بادميتها. في يعني اليوم داخل قطاع غزه ممكن بعض من الخيام اللي تقدر تقول انها نوعا ما مهيئه نفسيا تعطي او بتعكس انعكاس شوي جيد إيجابي على السيدات، لكن كثير نساءنا في داخل قطاع غزة اللي هو لتجهيز الخيمة اللي هو تجهيز الخيمة الجاهزة أو التي تليق بأنها تمارس أنوثتها، تمارس طبيعتها كأنثى أو كسيدة، تمارس مهامها، تمارس أعمالها كسيدة كأم كأخت كابنة داخل المخيمات النزوح. كل الأحوال يعني أنا يمكن تجربتي الخاصة أنا نفسي كمحامية عانيت أثناء نزوحنا في فترة الصيف صيف 2025 لما طلعنا من بيتنا وعشنا في الخيام، انعكس سلبي علي على نفسيتي على طاقتي على عملي على شغلي على بشرتي، يعني صرنا إنه حياتنا نطلع في الطواقي، حياتنا ندور على واقع الشمس. طب اليوم أصلا أنا قادرة ماديا مثلا إني أوفر هذه الاحتياجات بعد نسائنا من او الغالبيه العظمى نسائنا في داخل غزه اليوم ما يعني ما بتقدر توفر الطعام والشراب لطفلها، تتوفر مثلا الاحتياجات الخاصه والمستلزمات الخاصه للنظافه الشخصيه اللي تقدر تسعى انها تحافظ على بشرتها على جسمها وعلى فيعني انعكاس حر الصيف شويه كان له تاثير كثير سلبي. برضو كمان فصل الشتاء برضو صادف انه يعني مر علينا فصل الشتاء وفصل الصيف، برضو البرد اللي يعني القارس لفصل الشتاء برضو كان كتير له برضو يعني تأثيره السلبي على نسائنا وعلى أطفالنا وعلى كبار السن، يعني اللي باعتبارهم هذول الفئات الهشة داخل قطاع غزة في ظل حرب الإبادة، أثر تأثير انتشرة الأمراض انتشرة الأوبئة. لا ننسى برضو خلال فصل الصيف بتطلع القوارض، بتطلع الزواحف، بتطلع الحشرات، البراغيث انتشرت في قلب المخيمات. معاناة نسائنا ناشدت كثير خلال عملنا في جمعية وفاق، كان تردد نساء انه طلب علاج وادويه لطفح الجلد اللي صدر على يعني ظهر على اطفالهم عليهم كاجسام. تيجي السيدات انها بتورجينا جسمها كله يعني من خلال اللي هو قرص البعوض والبراغيث والامور هذه كلها، فبتحتاج لعلاج بنضطر نحولهم على منظمات وعلى عيادات طبيه يعني بتعطيهم الادويه بتعطيهم الحل دائم مباشره نوعا ما علاج لها ليساعدها شويه على انها تقدر تقاوم وتستمر وتمارس حياتها الطبيعيه بشكل طبيعي.
1: الى اي مدى تسهم الظروف الحاليه في زياده المخاطر التي تتعرض لها النازحات بما في ذلك العنف او انعدام الحمايه؟
0: من الشيء الطبيعي يا أستاذتي لما اليوم الست بتكون عايشة بخيمة مش متوفر إلها مثلا كافة بدناش نقول كافة الاحتياجات، نقول بعض من الاحتياجات الأساسية الضرورية لعيشة الست داخل خيمتها، أكيد بأثر تأثير سلبي عليها وبيزيد من معاناتها، بيزيد من الضغط النفسي عليها، بيزيد من ارتفاع حدة المشاكل ما بينها وبين زوجها، بينها وبين أطفالها، تصبح الست غير قادرة على إنها تعطي أطفالها، تؤدي رسالتها داخل خيمتها، إنها تقوم بدورها كأم، تقوم بدورها كزوجة، فكل هذا إنه بيساعد على إنه زيادة حدة المشاكل ما بين الزوج وزوجته، ما بين الأم وأطفالها، ما بين الأم والأطفال المراهقين عندنا، ننسى الأطفال الفتيات والفتيان المراهقين داخل الخيام ومراكز النزوح، كل هذا بيساعد على زيادة العنف، على زيادة الضغط النفسي اللي بتتحمله نسائنا داخل قطاع غزة، واللي يعتبر من الأكبر التحديات اللي واجهتها نسائنا داخل قطاع غزة.
1: أستاذة رندا، ما أبرز الاحتياجات العاجلة للنساء والأطفال النازحين مع دخول فصل الصيف؟
0: والله حبيبتي يعني بالنسبة يمكن للاحتياجات، الاحتياج عالي، قطاع غزة اليوم انت بتحكي عن قطاع غزة مدمر بصورة كبيرة يعني ما يقارب من 99%، فأصبح الاحتياج عالي، تبدأ من احتياج المرأة للمسكن، المسكن الأساس الضروري اللي هو اللي بيصلح لأنه تقاوم إنها تستمر في حياتها اليومية، أنه هذا الإعمار طبعا ملف الإعمار ملف شيك ما بدنا نفوت فيه، بس أنه ربنا يسهل إن شاء الله وتكون يعني الأمور جاية على خير وسلام، ونبلش فيه اللي هو إعداد المساكن للسيدات. اليوم يمكن أن يجي على قد الاحتياج إنه توفير خيام صالحة مهيئة نفسيا لنسائنا حتى تقدر تستمر وتقاوم وتأدي رسالتها. احتياج النساء للمساعدات يعني الغذائية، الطرود، المساعدات النقدية، وأهم المساعدات النقدية اللي تساعد الست على إنه تقدر تتوجه للصيدلية تشتري علاجها، تقدر تتوجه إنها تشتري أمور تحافظ على تساعدها على إنه تحافظ على نظافتها الشخصية، إنها توفر المياه والمأكل والمشرب. الاحتياج عالي يعني لو بدنا نناد احتياج صحي، احتياج قانوني، احتياج ثقافي، احتياج نفسي، احتياج حتى العيادات يعني زيادة مثلا العمل في المؤسسات المجتمع النسوي اللي بتقدم خدمة الدعم النفسي والقانوني، الاحتياج برضو عالي للسيدات. اليوم احنا بتورد لان عدد المترددات لا جمعية وفاق طالبين خدمة الدعم النفسي والقانوني يفوق 50-70 حالة يوميا تقريبا ما بين الدعم النفسي والقانوني والصحي وما بين الإغاثي، وعدد المتصلين على الهادي يعني أنا شملت لك عدد المتصلين كمان على الخط المجاني والمترددين على جمعية وفاق، هذا إن دلدل على نسبة الاحتياج، ارتفاع نسبة في الاحتياج لنسائنا في قطاع غزة، ولا ننسى إن اليوم هي المرأة اللي يعني مش نصف المجتمع، المرأة اليوم اللي متحملة العبء الأكبر، وهي يمكن تقريبا العنصر الأساسي في تحمل الضغط النفسي الناتج عن حرب الإبادة اللي تعرضت لها قطاع غزة منذ عام 2023.
1: نعم، كانت معنا المحامية من جمعية وفاق لحماية المرأة والطفل الأستاذة رندا زغزوق، كل شكر لحضرتك، يسعد أوقاتك
0: حبيبتي، أهديك العافية.
1: تبقى المرأة الفلسطينية عنوان الصبر الذي لا يكتب تاريخه أحد سواها، فهي التي تواجه الحر بلا ماء والمرض بلا دواء والخوف بلا حماية، ومع ذلك تنهض كل صباح لتمنح أطفالها أملا لم تجده هي بعد. في نهاية هذه التغريبة لا نملك إلا أن نحيي هذا الصمود الاستثنائي وأن نوجه الصوت إلى كل من يملك القدرة على التغيير. إن معاناة هؤلاء النساء ليست قدرا بل مسؤولية تقع على عاتق الجميع، فلنكن صوتا لمن لا صوت لهم. نلتقيكم في حكاية جديدة من تغريبة المرأة الفلسطينية التي لم تنتهي ولن تنتهي ما دامت المرأة الفلسطينية تقف شامخة في وجه كل عاصفة. تحياتي لكم من الإعداد والتقديم مارتين صغيبة، ومن الهندسة الإذاعية الزميل المهندس خالد راغمي.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها السبيل.
2: الساعة الآن 9:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين. سيدتي سادتي السلام عليكم، إلى حضراتكم نشرة الأخبار نبدأها بأبرز العناوين. شهيدان بينهما طفلة وإصابات في قصف الاحتلال غرب خان يونس. إصابتان أحدهما خطيرة برصاص الاحتلال في الخليل. ترامب يهدد إيران بالقصف في حال إعادة إغلاق مضيق هرمز. أهلاً بحضراتكم إلى التفاصيل، معكم صقر دراغمي، ونبدأها من التطورات في قطاع غزة، حيث استشهد مواطن وطفلة وأصيب عدد آخر اليوم بقصف نفذته طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. هذا وارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,032 شهيدا والإصابات إلى 173,357. في الضفة أصيب مواطنان بالرصاص الحي، أحدهما حالته خطيرة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية شيوخ العروب شمال الخليل. ووفق ما أفاد الهلال الأحمر، فيما أغلق مستوطنون مساء اليوم طريق المعرجات الرابط بين مدينتي أريحة ورام الله، وهاجموا مركبات المواطنين في المنطقة ما تسبب بإعاقة حركة التنقل. كما أخطرت قوات الاحتلال اليوم بوقف البناء في عدد من المنازل قيد الإنشاء والمنشآت الزراعية في قرية واد رحال جنوب بيت لحم بحجة البناء دون ترخيص. كذلك أخطرت سلطات الاحتلال بوقف البناء في 13 منشأة سكنية في بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس المحتلة. أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح دعوات وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسليل سموتريتش إلى فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة وإقامة إدارة عسكرية وإعادة الاستيطان فيه. وأكد فتوح في بيان أن هذه الدعوات تمثل برنامجا رسميا لإدامة الاحتلال وشرعنة الاستيطان والإبادة والتهجير القسري والتطهير العرقي، وليست مجرد مواقف سياسية عابرة. أكدت جامعة الدول العربية أن قضية اللاجئين تمثل جوهر القضية الفلسطينية، مجددة رفضها لأي شكل من أشكال تهجير شعبنا من أرضه ومخططات تصفية الأونروا. وشددت الجامعة في بيان أصدرته أمانتها العامة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين على أهمية تعزيز حماية اللاجئين وضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية. تفقد وزير الداخلية الأردني مازن الفرايا اليوم جسر الملك حسين للاطلاع على سير إجراءات العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والوقوف ميدانيا على واقع العمل في المعبر. وأكد الفرايا أن جسر الملك حسين يشهد ارتفاعا ملحوظا في حركة التنقل خلال مواسم محددة، ما يتطلب تعزيز الجاهزية وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين. أكد النائب في البرلمان الأردني محمد الظهراوي أن ملف تسهيل عبور أبناء شعبنا عبر جسر الكرامة يحظى باهتمام مباشر من الملك عبد الله الثاني، متوقعا صدور إجراءات عملية خلال الأيام القريبة القادمة لمعالجة الأزمة القائمة.
1: الفترة من هذا العام أو كل صيف تصبح هنالك أزمة خانقة على جسر الملك، لأن حقيقة هنالك أسباب عديدة، والسبب الأول هو الجانب الإسرائيلي اللي تخلي فقط الدوام عنده في وقت محدود، وبالتالي تصبح عندنا أزمة. وأيضا هنالك بعض الأخطاء الشخصية موجودة عندنا على جسر الملك حسين التي وضعت دولة رئيس الوزراء في هذا الموضوع، وبإذن الله سيكون حل قريب جدا في هذا الموضوع. لا يجوز يعني، خاصة بالأمس جاء كتاب رسمي لدولة الرئيس فيما يتعلق بالاستدعاءات العديدة التي يجب أن تضع على المنصة مؤقتا إلى الوقت الذي يجب أن تلغى فيه هذه المنصة. فالأردن دولة يعني عمرها أكثر من 100 عام، وبالتالي الأردن تشتهر في إجراءاتها الإدارية المحترمة، خاصة في موضوع المعابر والحدود والمطار. لا يجوز أن يكون هنالك كريان حيوي يربط الأردن بإخوته في الضفة الغربية أن يكون بهذا الشكل وهذا الأداء وهذا لا يجوز. يعني هذا الشيء، يعني جلالة الملك من الذين دائما يهتمون يسألون على أهلنا في الضفة الغربية، لأن ديوان الملك وجلالة الملك أهتم بأخوتنا في فلسطين. ونحن اليوم بصدد عمل شيء لإخوتنا في فلسطين هنالك الكثير من النساء والأطفال، خاصة في الحر وفي الأزمة يجب أن تكون هنالك حدود وضعناها نحن في مجلس النواب، وبإذن الله أرسلت أنا بالأمس لإدارة رئيس الوزراء الذي أبدي اهتمامه. ننتظر النتائج خلال اليوم القادم. الجسر لا يجوز أن يظل بهذه الكيفية. الجسر هنالك أزمة خانقة، هنالك تجار معسل، هنالك تجار دخان، أصبحت هنالك مأساة حقيقية في هذا الموضوع على حساب الناس اللي عندهم أمور مهمة، عندهم حالات موت، عندهم حالات زواج، عندهم حالات مرض، وبالتالي لا يجوز أن يدخلوا هذا بهذا. فيجب أن يكون هنالك وضع حد لموضوع المنصة مؤقتا، أن يعني يكون هنالك استثناءات عديدة. أنا حدثتها لجنة الرئيس، وبالتالي في المستقبل القريب يجب أن تلغى هذه المنصة، يجب أن يكون هنالك تنظيم للشنط للعمال التي تستخدمها الجسر، للسيارات، للسيارة السياحية، للمظلات، للكافتيريات، للمطاعم، للزائدية، يجب أن يكون هناك حل لهذه الأمور العالقة. يعني 3 سنوات و4 سنوات كل صيف بتدينا هيك، راح يكون الحل شامل وجذري فيما يتعلق كل الأزمات الموجودة على الجسر المستخدم.
0: منعت سلطات الاحتلال فجر اليوم وفدا نقابيا يونانيا من دخول الأراضي الفلسطينية رغم تلبيته دعوة رسمية من الاتحاد للمشاركة في زيارة تضامنية مع الحركة العمالية الفلسطينية. أوضح الاتحاد العام للنقابات عمال فلسطين أن سلطات الاحتلال أخضعت أعضاء الوفد للتحقيق والاستجواب، واحتجزتهم لساعات طويلة في مطار تل أبيب قبل منعهم من الدخول في خطوة وصفها بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والحرية النقابية. أكد الناطق باسم وزارة الزراعة محمود فطافطة أنه لم تسجل أي إصابة بفيروس البطيخ في الحقول الموجودة في دولة فلسطين، وأشار إلى أن استيراد البطيخ إلى الأسواق لا يتم بشكل دائم، وإنما عند الحاجة لتغطية النقص في الإنتاج المحلي ووفق ضوابط وشروط رقابية محددة قبل السماح بدخول المنتج إلى الأسواق. دوليا، قال الرئيس الإيراني إن بلاده لن تتراجع عن حقها في تخصيب اليورانيوم وإن الطرف المقابل مجبر على القبول بذلك. بدوره حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه إذا أغلق الإيرانيون مضيق هرمز فسيتم القضاء على بلادهم ولن يتمكن المفاوضون الإيرانيون من العودة إليها. شهدت أسواق النفط العالمية موجة هبوط واضحة خلال التداولات الأخيرة بعد تراجع الأسعار من مستوياتها السابقة تحت ضغط المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة وسط إعادة تسعير تدريجية لتوازنات العرض والطلب في السوق العالمية. وفي تفاصيل الأداء الأسبوعي، تراجعت العقود الآجلة

برنت القياسي إلى 80 دولارا و57 سنتا للبرميل مقارنة ب 87 دولارا و33 سنتا في الأسبوع السابق. نختم في حالة الطقس، يكون الجو غدا حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة، في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا سيداتي سادتي نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، هذه تحية وإلى اللقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: لأن الحكاية لم تنتهي بعد. عاشوا لحظات حفرت في ذاكرتهم حتى الموت، فلكل منهم قصة يروها لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين من خلال قصص من العدوان. إعداد ريمان ريحان وتقديم شادي الباز.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قصص من العدوان. من بين ركام البيوت ومن بين الطرقات التي أثقلها النزوح والانتظار، تخرج حكايات الناس شاهدة على زمن تبدلت فيه الحياة وتغيرت فيه الملامح وغابت فيه وجوه كانت تملأ الأيام دفئا وأمانا. في هذه الحلقة من قصص من العدوان نستمع إلى شهادة سيدة فلسطينية عاشت تفاصيل الحياة قبل الحرب بكل ما فيها من استقرار وأحلام بسيطة، ثم وجدت نفسها تواجه الفقد والنزوح والخوف وسلسلة طويلة من المعاناة التي ما زالت فصولها مستمرة. قبل أن تفرض الحرب واقعها القاسي، كانت الحياة تمضي بإيقاعها المعتاد، وكانت التفاصيل اليومية البسيطة كافية لصناعة الطمأنينة. تستعيد ضيفتنا صورة الحياة كما كانت، وتحكي كيف بدلت الحرب كل شيء حتى أبسط ما كان يعد أمرا طبيعيا في حياة الغزيين.
2: عامة أهل غزة معروفين أهل المشامة، أهل العز، أهل الكرم، أهل الجود، يعني كانوا عايشين حياة عز ورفاهية. يعني كل حدا اقترب من غزة بحب إنه يرجع للمكان هذا، لأنه غزة إحنا بنحب الحياة، ناس بتحوش هي بتحب الحياة. يعني كنا الأكل أكل، الفطور فطور، الغدا غدا، العشاء عشاء، والرفاهية والبحر والتشفط والطلعات. ما نعرفش إيش يعني جوع، إيش يعني معاناة، إيش يعني تكية.

0: العائلة أسرة كأسرة كريمة محافظة على حياتها، عايشة حياة هنيئة كريمة. رشقة تجيك 7 أكتوبر.
1: لم تقتصر المعاناة على القصف والنزوح، بل امتدت إلى القلق على الأحبة ومواجهة المرض في ظروف استثنائية. هنا تتحدث عن مرض والديها وسفرهما للعلاج، وعن رحلات النزوح المتكررة التي عاشتها بين الخيام ومراكز الإيواء.
0: انا ام وابوي مرضى ضغط السكر، وابوي كان اخر فتره تعبان صار مع قلب، سافر على الاردن عشان يتعالج. بعديها اجانا حركه ايش النزوح من شمال غزه الى جنوب غزه، وما احنا اول ما جانا على طول بدنا نطلع بدنا نعيش، احنا بنحب الحياه. صحيح. طلعنا عاس، انا صراحه انا كنت طالعه انه رايحه 24 ساعه اشم هواء في غرفه نفح وارجع. انا طالعه معاي بس ايش شنطتي فيها تاع الصلاه، قراني فيها، اغراضي بس. انا رايح، انا رايحه اشم هواء واروح على البيت، هذا اللي ببالنا كنا. فجاه يحكونا لا في بل في حرب وفي نزوح في اثر ايش، حضركم برفح موجودين. نرجع من الصفر، نأسف حالنا، نجيب اواعي، نجيب عيار إنا، نجيب ايش ناكل وايش نشربه. برضو احنا لسه في صدمه انه احنا فيش مكان نقعد فيه، احنا كنا قاعدين لجوء لسه. طب وين نقعد؟ لا انتوا خليكم زي ما انتوا هنا قاعدين في الشارع. طب احنا كيف يعني نقعد بالشارع يعني؟ روحوا جابوا خيم، دبروا خيم من هنا ومن هنا، قعدنا فيهم. سحبت معانا هذه لويش اشهر، بكره بتخلص الحرب، بكره بنرجع.
1: احيانا يمنحنا البعد عن الاحبه شعورا مؤقتا بالامان، لكن الحرب كثيرا ما تفاجئنا بخسارات لا نتوقعها. هنا تروي ضيفتنا اللحظة التي تلقت فيها خبر وفاة والدها، الخبر الذي ترك في قلبها جرحا لا يندمل.
0: لو احنا في نص الحرب والدنيا، انا كنت والله اللي مرتاحة له ان ام وابوي برا برا البلد، قلت خلاص ان انا مطمنة عليهم انهم حيظلوا موجودين. يجيك خبر وفاة ابوك، هذه كانت الصاعقة. وانا يعني انا متامنه ان هم برا، عشان الصراع اللي احنا فيه مش حاسين فيه. بدا يجيك خبر ابوك توفى. نعم شو فيه؟ فكانت هي هذا اول صدمه بعد صدمه النزوح احنا اطلقناها صراحه في الحرب. وبرضه بجي بقول لك انه خلاص يعني انه من كتر ما صرنا نسمع الصدمات، شهداء شهداء شهداء شهداء، صار الموت عندنا حياه. سنا باليوم نسمع بالعشرة، نعرف جيرانك هذا، صاحبك هذا، قريبك هذا، كلهم ورا بعض شهداء، مفقود، متصاوب، الله يعينه، مش عارفين عنهم أخبار حتى.
1: ورغم كل ما يحيط بها من معاناة، حاولت أن تكون سندا للآخرين، تطوعت في المجال الصحي وقدمت الرعاية للحوامل والمرضى، لكن الحرب كانت تفرض عليها في كل مرة رحلة نزوح جديدة، وتضيف إلى قاموس الحياة كلمات لم يكن الفلسطيني يعرفها من قبل إلا في أزمنة الكوارث.
0: أنا كحكيمة نساء ولادة طوعت في المنطقة اللي أنا فيها، كانت فيش فيها حتى وسائل إنه حدا يعمل لهم رعاية أولية، كانت برضو مفقودة. ولدت حالة بخيام، كانت هيك كان يومها يوم عيد ميلادي، أجت لنا حالة كانت بدها ثلاث، كان عندها كانت بتنزع للولادة وفيش شيء إسعاف يصلها. لو واحد أنا فحصتها بدها أقيمها، كانت أوريدي يعني بدها شوية وثلاث عواشك الولادة، بقلبس واحد ولدتها، ما كانش بعيده بالعافية دبروا لي الحبل السوري لما أضعته بمرأة الغسيل عشان أمسكه. بعد ما خلصنا وين أجت إيش إسعاف عشان يشان يفضل. بقولك يعني أقل صبر أسس الحياة المفروض تكون هي أصلا متوفر عنا، كانت مقطوعة ومن هي. بعدها هذا أول نزوح وأول معاناة، طيب ماشي خلص. بعدها أجوا لا انزحوا على خان يونس، شيلوا اطلع انت، مش انت تنزحي خد إشي، لا انت اطلع بطولك، انت اهربي اهربي عشان تفقد الحياة، عشان تفقد حياتك بتهربي من

0: اللي انت فيه. طب تحي عشان تكلفي اتفه اشي وتطلعي. ضيع على مكان جديد. الدوري على مكان اذا لقيتي مكان. تجيبي خيمة من اول جديد. تجيبي خسر من اول جديد. طبعا انا بقولك على اشياء بمبالغ. مبالغ مقدرها بدي تدفعي وتجيبي. طب انا ها. انا ربنا حن علي الناس وعوضونا وعملنا غيرنا في معايشي. شو بيعمل؟ عايش بالشارع. عايشين على باب بدور الناس. الله رحم بيهم. والله مكفر فيهم. نرجع أول وجديد أقول لك نشتري أواعي من أول وجديد ولبس ومعاناة ونزوح وين المية وروح أجيب المية من غير الفلاني والتكيات. هذا العالم ثاني إحنا أصلاً مغادرين. إيش يعني كلمة تكية؟ هلا أي طفل في الشارع إذا حكيت إيش معنى تكية حيقول لك شو معناها. أما قبل الحرب صدقيني لو بدك تشرحي له 100 سنة إيش معنى تكية ما حدا راح يعرف إيش معنى كلمة تكية. فالحرب علمتنا معاني كلمات أو ما شفنا أشياء أول مرة نشوفها. فكان كل نزوح يجينا أشياء جديدة، تعريف جديدة، حياة أول وجديد. كنت بدك تروح تشوفي المية وينها، وينها هي أصلاً منطقتك، وصل لها ولا لأ، قريبة مش قريبة. بدك تروح لسه تجيب وتجيب أكل تشوف وين تكية في الحارة عندك قريبة. إذا بريحة تسلكي بس حالك، بس تسد جوع بطنك.
1: ومع استمرار العدوان تتواصل فصول المعاناة، عودة إلى الشمال ثم حصار داخل المستشفى لأيام طويلة بعيدا عن العائلة قبل أن تبدأ رحلة نزوح أخرى بكل ما تحمله من خوف وتعب.
0: من النزوح رحنا بعديها حكوا إنه فتحت الدنيا ارجعوا على الشمال. رحنا رجعنا على شمال. رحنا أنا عند أختي قعدت. كنت أنا بداوم في سين من المشافي طلعت فيها شغل كم من شهر اشتغل فيها. لسه أنا كنت دوم يوم جمعة أنا بدخلص دوام بتدروح بدي أطلع بتدروح. هم بيحكوا لا المنطقة الخاصة مو حد يطلع اللي مكانك مكانك. نعم وتحصرت في المستشفى ضلت فيها 14 يوم محاصرة من قبل الجيش الإسرائيلي. ثم عشان احنا ضلنا قادرين ان احنا نعيش وغير هيك كان كل اشي محدود. يعني كل اشي اكلك انت هدئلك خلاص انت حر تاكله ما تاكلوه تشبع ما تشبعش انت حر هذا الك هذا حصتك. غير هيك انه انا ابعد عن اهلي عن اخواتي ما اعرفش ولا حد عنهم. كان جوالي خربان وقتها مسكر فيش. طبعا صح جوال وديو جوال بدك مش راتب 50 راتب عشان تجيب استنشر بس جوال من فروض اللي احنا فيه. فكنت مقطوعة عن الحياة كلها قاعدة بمكان محاصرة فيه توتر خوف ضغط وغير صوت الزنانات حواليكي صوت الدبابات صوت ضحك الجيش حواليكي. يعني هذا نفسه يعني هل انت بأي لحظة ممكن يعدي يقول لك اطلعي. يعني كنا مهددين بأي لحظة يصير في عنا ضرب مباشر أي شيء. وصار ضرب مباشر وإحنا موجودين وارتفضنا برحمة من ربنا إحنا برضو اطلعنا منها بخير وسلامة. خلصنا رجعنا نزحنا كمان مرة وكان نفس المعاناة كل مرة نفس المعاناة تبدأ من الصفر تعزز حاجة من الصفر في كل طلعة في كل نزول حتى كل ضغط نفسي كله مجهود نفسي علينا احنا. يعني انت حتى انت ما تديكش فرصة انه انت تحس بالحزن انه خلاص انه مشي يعني خلاص خلصت يلا يلا اللي بعده. طب يعني خلاص انا الحزن ما حد فينا قد يكمل حزنه. حياة بدك تمشيها بتلاقي 100 صدمة خلصنا من واحدة بتجيك 1000 واحدة وراها وتلاقي عاد يا جهة الفاصل خد مهاد مهاد لهاد لهاد لهاد.
1: في الخيام لا تتوقف المعاناة عند حدود النزوح. فمع حلول الصيف تصبح الحرارة والأمراض الجلدية جزءا من تفاصيل الحياة اليومية. هنا تصف ضيفتنا مرحلة قاسية شعرت خلالها أنها لم تعد تعرف ملامحها حين تنظر إلى المرأة.
0: جينا لمرحلة الصيف لسه صبوا قلنا سلام عليكم. هل علينا حشرات ما نعرف اسمها؟ ايش هدول هون جايين جد؟ يعني انا شفت اشياء اول مره اشوفها. يعني جسمي ارتشى بشكل مش طبيعي بس حبوب. ما ضلش في اي علاج في غزه حطته على جسمي ولسه ضايل زي ما هو مبطع. شوفي كيف ملان رجلي ملانه ايديا ملانين جسمي ملان. خافنا نطلع في حالنا. لما كنا ماشيين ونطلع حاجة في فيلم ماي، هل هذا اللي في فيلم ماي أنا ولا حتى مين هذا فيلم ماي؟ إحنا حتى زوجي إحنا وجهنا بطلنا نعرف إيش هي ملامحنا، بطلنا نعرف هذه مين، هذه أنا ولا مش أنا، مين هاي، مين، كيف كنا وكيف صرنا. فعن هذا يعني الحرب قلبتنا 180 درجة، كل إشي نفسيا جسديا معنويا كله اتألم. يعني أقصى أنواع، أشرس أنواع، مش أقصى، أشرس أنواع العذاب إحنا عشناها. فالأمانة يعني إحنا بنحمد ربنا إحنا حتى لسه عايشين، ولسه برجع بقول لك إحنا برضو بنحب الحياة مهما صعب عليها سبيلها.
1: الخيمة التي يفترض أن تكون ملاذا مؤقتا تحولت إلى مساحة تضيق بأصحابها، حيث تتلاشى الخصوصية وتتراكم الضغوط اليومية. وفي ظل الحديث المتكرر عن وقف الحرب، تتحدث ضيفتنا عن الفجوة بين الوعود والواقع الذي يعيشه الناس كل يوم.
0: احنا عندنا معدومية خصوصية، قصدك مش خصوصية، مش خصوصية. انا كنت عايشة في غرفة بسرح فيها الخيال، فيها كل اشي سوى بالراحة، وبرندة وهالحمام الخاص فيكي عايشة فيها انت لحالك. فجأة تلاقي حالك عايشة معاكي اربع تنفار في متر ومتر في متر لمتر ونص، هذا بس انه هيك يعني، هذا غير الخيمة، هذا قاعدة هيك بسيطة. تقول تلاقي كذا عيلة بنفس المكان، خمسة عيلة بنفس المكان، حمام كنا فيه غير الأمراض اللي حتصير، غير الحاجات اللي حتصير، يعني غير يعني انتقال العدوى، فهي سريعة في هذا في الأماكن هاي. سبحان ما الواحد ينعدم عنده المناعة في جسمه. رحنا شربنا كل أنواع المعاناة شتى أنواعها وشتى أشكالها وكل شيء،
2: وما زلنا
0: نعاني حتى الآن من جميع أنواع المعاناة. لا خيمة عدلة، لا مية نظيفة، لا أكل عدل، ولا لبس منيح، ولا مكان منيح، وغير هيك احنا عايشين وقاعدين، وزاره لسه شغاله، والحرب شغاله. يعني احنا لحد الان بنسمع هذا استشهد، هذا مات، هذا صار ايش صار فيه، فلسه المعاناه ما زالت ماشيه حتى يومنا هذا.
1: ورغم كل ما حملته هذه الشهادة من ألم وفقد ومعاناة، يبقى الأمل حاضرا في قلوب من أنهكتهم الحرب، حيث تنقل ضيفتنا أمنياتها ورسالتها إلى العالم، مطالبة بإنهاء هذه المأساة ومنح الفلسطينيين حقهم في حياة آمنة وكريمة كبقية شعوب الأرض.
0: وإن شاء الله يا رب نأمل إنه يفكونا يا عمي، خلص يعني حلونا، يعني مكفي عن الدحض. أنا إحنا حين بنعاني خلص، يعني البنات إحنا ناس، إحنا بنقدمين إحنا روح، يعني تعاون الإنسان وينهم عنا، يعني وينهم، يعني أنتم تشوفوا على الأخبار كل إشي بنزاع، كل إشي مبين، يعني مش عندكم ضمير يا الله، وين ضميركم؟ حلونا يا جماعة الخير، والله حلونا، والله أقصد إحنا حالنا قربنا، نفس نعيش في مكان نظيف، نفس نطلع من خلاص يا عمي حلو أجدد. يعني أنتوا كيف عايشين بتناموا على خدراتكم وسايبين أهلكم وبلادكم هيك بتصير فيها؟ كيف أنتوا عايشين؟ كيف أنتوا بتناموا بتبدوا عادي؟ كيف أنت معتبر حكم أنت رئيس أو أنت مسؤول وهيك الرعي تحتك هيك بتعاني؟ لا حدا مرتاح، ولا حدا عايش مرتاح، ولا حدا فينا متهنئ أي شيء بسويها. إحنا يومنا ماشي، ماشي، بس هي من ربنا، بس احنا بنطلع نقول يا رب بسم الله توكلنا عليك. ايش بس معنا ما حد فينا ضامن يا رب عملته اصلا منيح ولا لا. فجد انا بتمنى انه يفكونا من الحرب هذه، خلص بكفي، والله بكفي، خلص بدي يعني عن جد
2: صحيح،
0: يعني احنا قرفنا حياتنا، احنا بدنا نعيش، انا بالنسبه لي انا بدي اعيش يا جماعه بكفي سنه، خيم قرفنا، خيم الرمل يا جماعه، احنا قرفنا، حالنا قرفنا، اقسم بالله واحد بيطلع حالك مينها اهون، هو اهي هذا هي قاعده عيشه اللي احنا عايشينها، والله ما يعيشها قصر بالله، ما هي احلى شيء، كيف انتوا عايشين وبتناموا وبتطلعوا واحنا هيك قاعدين بنعاني في معنا اللي احنا فيها هاي؟ ايش مستفز، اقسم بالله ايش يعني بعجد كثير بقهر. حلونا يا جماعه، والله احنا قرفنا، انا نفسي اطلع من كل هالبلد هاي، انا والله ما اقسم بالله، افتح جوال على العالم واشوف الناس كيف عايشه واحنا عايشين، بتضايق، هم عايشين وبيطلعوا وبينزلوا واحنا قاعدين بنعاني، اي والله هي حياه. جد يعني عن جد يعني انا بتمنى انه الضمير الحي اللي عندهم اذا في عندهم اصلا ضمير يصحوا، اذا مش يصح خليهم يصحوا من اول من اول وجديد عشان خاطر بس الشعب هذا نعيش. حرام اصغار اطفال انه ولدوا في حرب ويعيشوا في رمل وفي قرف وكلهم هيك، ايش طفل بيبي صغير عمه شهرين جسمه كله منشؤ بعوض، ايش ذنبه هذا؟ ايش ذنبه؟ هو بس غلط انه هو انه ولد في غزه بس فقط لا غير، حسبي الله ونعم الوكيل.
1: كانت هذه واحدة من آلاف الحكايات التي لم تخطر الحرب لكنها وجدت نفسها في قلبها، حكاية تختصر وجع الفقد وقسوة النزوح وثقل الانتظار، لكنها تكشف أيضا عن قدرة الإنسان الفلسطيني على الصمود رغم كل ما يحيط به من ألم. إلى أن تتوقف هذه الحرب ستبقى هناك قصص تروى وذكريات تحفظ وأصوات تصر على أن تسمع. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة من برنامج قصص من العدوان، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة في الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين تفضلوا بقبول تحية فريق العمل، رافقكم من التقديم شادي الباز ومن الإعداد ريمان ريحان، وهذه تحيات المخرج محمد أبو صنع. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز العاشرة ليلا. ثلاثة شهداء بينهم طفلة في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، وارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان على القطاع إلى 73,032 والمصابين إلى 173,357. والاحتلال يخطر بوقف البناء في 13 منشأة سكنية شمال غربي القدس المحتلة. والاحتلال يخطر مقدسيا بهدم منزله في بلدة سلوان. وقوات الاحتلال تقتحم ترمس عيا وأبو فلاح شمال شرق مدينة رام الله. دعوات متطرفة لوزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريش لفرض سيطرة كاملة على قطاع غزة وإعادة الاستيطان. الجامعة العربية تؤكد رفض مخططات تصفية وكالة الأونروا. وزير الداخلية الأردني مازن الفراية يتفقد جسر الملك حسين ويؤكد استمرار تطوير البنية التحتية للتخفيف عن المسافرين. وزارة الخارجية تقول إن منع وفد نقابي يوناني من دخول فلسطين وترحيله استهداف للتضامن الدولي مع شعبنا. وغدا انخفاض على درجات الحرارة، هذه تحية وإلى اللقاء.

0: عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.
1: هنا صوت فلسطين.

الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. السلام عليكم إلى حضراتكم نشرة الأخبار. استشهد مواطن وطفلة وأصيب عدد آخر اليوم بقصف نفذته طائرة مسيرة للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,032 شهيدا والإصابات إلى 173,357. شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر اليوم في عملية إجلاء طبي جديدة باتجاه معبر رفح البري، شملت 97 شخصا بينهم 35 مريضا و62 مرافقا ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج قطاع غزة. في الضفة أصيب مواطنان بالرصاص الحي، أحدهما حالته خطيرة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية شيوخ العروب شمال الخليل وفق ما أفاد الهلال الأحمر، فيما أغلق مستوطنون مساء اليوم طريق المعرجات الرابط بين مدينتي أريحة ورام الله وهاجموا مركبات فلسطينية عابرة في المنطقة ما تسبب بإعاقة حركة التنقل. كما أخطرت قوات الاحتلال اليوم بوقف البناء في عدد من المنازل قيد الإنشاء والمنشآت الزراعية في قرية واد رحال جنوب بيت لحم بحجة البناء دون ترخيص. كذلك أخطرت سلطات الاحتلال بوقف البناء في 13 منشأة سكنية في بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس المحتلة. أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح دعوة وزير المالية في الحكومة الاحتلال بتسليل سموتريتش في إلى فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة وإقامة إدارة عسكرية وإعادة الاستيطان فيه. أكدت جامعة الدول العربية أن قضية اللاجئين تمثل جوهر القضية الفلسطينية مجددة رفضها لأي شكل من أشكال تهجير شعبنا من أرضه أو داخله أو مخططات تصفية الأونروا. وشددت الجمعية في بيان أصدرته أمانتها العامة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين على أهمية تعزيز حماية اللاجئين وضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية. تفقد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية اليوم جسر الملك حسين للاطلاع على سير إجراءات العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والوقوف ميدانيا على واقع العمل في المعبر. وأكد الفراية أن جسر الملك حسين يشهد ارتفاعا ملحوظا في حركة التنقل خلال مواسم محددة ما يتطلب تعزيز الجاهزية وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين. أكد النائب في البرلمان الأردني محمد الظهراوي أن ملف تسهيل عبور أبناء شعبنا عبر جسر الكرامة يحظى باهتمام مباشر من الملك عبد الله الثاني، متوقعا صدور إجراءات عملية خلال الأيام القريبة القادمة لمعالجة الأزمة القائمة. منعت سلطات الاحتلال فجر اليوم وفدا نقابيا يونانيا من دخول الأراضي الفلسطينية رغم تلبيته دعوة رسمية من الاتحاد للمشاركة في زيارة تضامنية مع الحركة العمالية الفلسطينية. أكد الناطق باسم وزارة الزراعة محمود فطافطة أنه لم تسجل أي إصابات بفيروس البطيخ في الحقول الموجودة في دولة فلسطين. دوليا قال الرئيس الإيراني أن بلاده لن تتراجع عن حقها في تخصيب اليورانيوم وأن الطرف المقابل مجبر على قبول ذلك. بدوره حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه إذا أغلق الإيرانيون مضيق هرمز فسيتم القضاء على بلادهم ولن يتمكن المفاوضون الإيرانيون من العودة إليها. إلى حالة الطقس، يكون الجو غدا حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله لحضراتكم. هذا العرض الإخباري. استشهد مواطن وطفلة وأصيب عدد آخر اليوم بقصف نفذته طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين غرب مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. هذا وارتفعت حصيلة شهداء العدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,032 شهيدا، والإصابات إلى 173,357. شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر يوم أمس في عملية إجلاء طبي جديدة باتجاه معبر رفح البري، شملت 97 شخصا بينهم 35 مريضا و62 مرافقا، ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج قطاع غزة. في الضفة أصيب مواطنان بالرصاص الحي، أحدهما حالته خطيرة خلال مواجهة مع قوات الاحتلال في قرية شيوخ العروب شمال الخليل وفق ما أفاد الهلال الأحمر. كما أصيب طفل 15 عاما الليلة برصاص المستعمرين في بيت أمر شمال الخليل، فيما أحرق مستوطنون مشطبا للمركبات في قرية شقبة غرب رام الله، ما أدى إلى امتداد النيران إلى الأراضي المحيطة به. كذلك أغلق مستوطنون مساء اليوم قرية المعرجات الرابطة بين مدينتي أريحة ورام الله، وهاجموا مركبات فلسطينيين عابرة هاجموا مركبات المواطنين العابرة في المنطقة، ما تسبب بإعاقة حركة التنقل. إلى ذلك أخطرت قوات الاحتلال بوقف البناء في عدد من المنازل قيد الإنشاء والمنشآت الزراعية في قرية واد رحال جنوب بيت لحم بحجة البناء دون ترخيص. أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح دعوة وزير المالية في حكومة الاحتلال بالسلال سموتريتش إلى فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة وإقامة إدارة عسكرية وإعادة الاستيطان فيه. وأكد فتوح في بيان أن هذه الدعوات تمثل برنامجا رسميا لإدامة الاحتلال وشرعنة الاستيطان والإبادة والتهجير القسري والتطهير العرقي، وليست مجرد مواقف سياسية عابرة. أكدت جامعة الدول العربية أن قضية اللاجئين تمثل جوهر القضية الفلسطينية مجددة رفضها لأي شكل من أشكال تهجير شعبنا من أرضه أو داخلها ومخططات تصفية الأونروا. وشددت الجامعة في بيان أصدرته أمانتها العامة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين على أهمية تعزيز حماية اللاجئين وضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية. تفقد وزير الداخلية الأردني مازن الفراي يوم أمس جسر الملك حسين للاطلاع على سير إجراءات العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والوقوف ميدانيا على واقع العمل في المعبر. وأكد الفراي أن جسر الملك حسين يشهد ارتفاعا ملحوظا في حركة التنقل خلال مواسم محددة، ما يتطلب تعزيز الجاهزية وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين. أكد النائب في البرلمان الأردني محمد الظهراوي أن ملف تسهيل عبور أبناء شعبنا عبر جسر الكرامة يحظى باهتمام مباشر من الملك عبد الله الثاني، متوقعا صدور إجراءات عملية خلال الأيام القريبة القادمة لمعالجة الأزمة القائمة. بدوره أكد مدير شرطة معبر الكرامة وليد غنام عدم وجود أي ازدحام في حركة المغادرين عبر المعبر، مشيرا إلى أن الحركة نشطة وتسير بانسيابية وسلاسة. باشرت النيابة العامة والشرطة مساء أمس التحقيق في مقتل مواطن 20 عاما بمدينة الخليل. أكد الناطق باسم وزارة الزراعة محمود فطافطة أنه لم تسجل أي إصابات بفيروس البطيخ في الحقول الموجودة في دولة فلسطين، وأشار إلى أن استيراد البطيخ إلى الأسواق لا يتم بشكل دائم، وإنما عند الحاجة لتغطية النقص في الإنتاج المحلي ووفق ضوابط وشروط رقابية محددة قبل السماح بدخول المنتج إلى الأسواق. دوليا، قال الرئيس الإيراني إن بلاده لن تتراجع عن حقها في تخصيب اليورانيوم، وإن الطرف المقابل مجبر على القبول بذلك.
بدوره حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه إذا أغلق بل أغلق الإيرانيون مضيق هرمز فسيتم القضاء على بلدهم ولن يتمكن المفاوضون الإيرانيون من العودة إليها. شهدت أسواق النفط العالمية موجة هبوط واضحة خلال التداولات الأخيرة بعد تراجع الأسعار من مستوياتها السابقة تحت ضغط المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة وسط إعادة تسعير تدريجية لتوازنات العرض والطلب في السوق العالمية.

تفاصيل الأداء الأسبوعي، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي إلى 80 دولارا و57 سنتا للبرميل مقارنة ب 87 دولارا و33 سنتا في الأسبوع السابق. في حالة الطقس يكون الجو غدا حارا، بل يكون الجو اليوم غدا حارا في المناطق الجبلية الشديدة الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: هنا صوت فلسطين. مستمعينا الكرام، الآن ننتقل بكم إلى هذا البث المشترك مع تلفزيون فلسطين.
1: ازدراء بالاتفاقيات لحصد مزيد من الأرواح وتدمير ما تبقى من فتات ممتلكات القطاع. خالد مطاوع، تلفزيون فلسطين.
2: أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح دعوات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بسلايل سموتريتش إلى فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة وإقامة إدارة عسكرية وإعادة الاستيطان فيها. وأكد فتوح في بيان أن هذه الدعوات تمثل برنامجا رسميا لإدامة الاحتلال وشرعنة الاستعمار والإبادة والتهجير القسري والتطهير العرقي، وليست مجرد مواقف سياسية عابرة. وطالب فتوح المجتمع الدولي بالتخلي عن سياسة الاكتفاء ببيانات الإدانة واتخاذ خطوات عملية وجادة ترتقي إلى حجم الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني من خلال فرض عقوبات ملزمة على حكومة الاحتلال وقادتها ومحاسبتهم أمام القضاء الدولي وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب. في القاهرة، بحث وزراء خارجية مصر وتركيا وباكستان والسعودية خلال اجتماع رباعي تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا الراهنة. وناقش الوزراء مستجدات الحرب على قطاع غزة إلى جانب ملفات إقليمية أخرى، مؤكدين أهمية دعم الاستقرار في المنطقة وتكثيف الجهود الدبلوماسية لمعالجة الأزمات القائمة. وشدد الوزراء على أن القضية الفلسطينية تظل في صميم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، وتشكل ركيزة أساسية لتحقيق نظام إقليمي مستقر وآمن. وجدد الوزراء دعمهم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك أساسا لا غنى عنه لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة. أكدت جامعة الدول العربية أن قضية اللاجئين الفلسطينيين تمثل جوهر القضية الفلسطينية، مجددة رفضها لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها أو مخططات تصفية الأنوروا، ومحذرة من التداعيات الخطيرة للمخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين على الأمن والاستقرار في المنطقة. ودعت الجامعة في بيان أصدرته أمانتها العامة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، دعت المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم المنظمات الإنسانية المعنية بشؤون اللاجئين وعلى رأسها الأونروا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة في المنطقة العربية. منعت سلطات الاحتلال وفدا نقابيا يونانيا من دخول فلسطين رغم تلبيته دعوة رسمية من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين للمشاركة في زيارة تضامنية مع الحركة العمالية الفلسطينية. وأوضح الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أن سلطات الاحتلال أخضعت أعضاء الوفد للتحقيق والاستجواب واحتجزتهم لساعات طويلة قبل منعهم من الدخول في خطوة وصفها بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والحريات النقابية واستهداف مباشر للعلاقات الدولية التي تربط الحركة النقابية الفلسطينية.

0: بنظيراتها حول العالم. وأكد الاتحاد في بيان أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياسة الاحتلال الهادفة إلى عزل شعبنا ومؤسساته الوطنية والنقابية عن محيطها الدولي ومنع وصول الوفود والمتضامنين الدوليين إلى فلسطين رغم تمتع أعضاء الوفد بالجنسية الأوروبية وحقوق التنقل المكفولة بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية. أصيب شاب بجروح وردود إثراء اعتداء مستوطنين عليه خلال هجوم نفذوه على قرية برقة شمال غرب نابلس، كما أصيب طفل بردود إثراء محاولة أحد المستوطنين دعسه في تجمع أبو فلاح البدوي قرب الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن الأطباء المتواجدين في تجمع الخان الأحمر قدموا العلاج الميداني للطفل في المكان حيث وصفت إصابته بالطفيفة. نبقى في القدس المحتلة حيث سلمت سلطات الاحتلال مواطنا مقدسيا اختارا بهدم منزله في بلدة سلوان الواقعة جنوبا من المسجد الأقصى المبارك. وتزامن الاختار مع تنفيذ طواقم بلدية الاحتلال وقواته العسكرية حملة اقتحامات طالت عددا من منازل المواطنين في الحي ذاته، حيث أخضعتها للتفتيش الدقيق واستجوبت قاطنيها ميدانيا. هذا واخترت سلطات الاحتلال بوقف البناء في 13 منشأة سكنية في بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن سلطات الاحتلال سلمت اختارات بوقف البناء لعدد من المواطنين في البلدة طالت 13 منشأة سكنية في إطار سياسة التضييق المتواصلة على البناء الفلسطيني في المحافظة. كما واخترت قوات الاحتلال بوقف البناء في عدد من المنازل قيد الإنشاء والمنشآت الزراعية في قرية واد رحال جنوب بيت لحم بحجة البناء دون ترخيص. وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال سلمت اختارات بوقف البناء لعشرات المنازل قيد الإنشاء، كما واخترت بوقف البناء في غرفتين زراعيتين. نصب مستوطنون خيمة استيطانية في أراضي قرية الرشيدة شرق بيت لحم بحماية من قوات الاحتلال في خطوة تهدف إلى الاستيلاء على مزيد من الأراضي وتوسيع النشاط الاستيطاني في المنطقة. وأضاف مراسلنا أن أهالي القرية تجمعوا في المكان احتجاجا على إقامة الخيمة الاستيطانية، إلا أن قوات الاحتلال وفرت الحماية للمستوطنين وأطلقت قنابل الغاز اتجاه المواطنين في محاولة لتفريقهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم. وفي المنطقة الشرقية من بتير بمحافظة بيت لحم أضرار جديدة لحقت بالأراضي الزراعية إثر اعتداءات للمستوطنين المستمرة والتي تسببت بخسائر كبيرة. المزيد في التقرير التالي.
1: في المنطقة الشرقية من بلدة بتير لم يكن المشهد مختلفا عن مرة سابقة. أشجار مثمرة اقتلعت من جذورها وآثار تخريب طالت أراضي زراعية، حيث جرى تقطيع سياج وتخريب أشجار زيتون عمرها نحو 10 سنوات، إضافة إلى إزالة لحاء بعض الأشجار وتقطيع شبكة ري الزيتون، لتضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تطال هذه المنطقة بشكل متكرر.
2: وعاني من قطاع المستوطنين يوميا بتخريب الأشجار وقطاع هاي السياج تبعي، وكل يوم بتعرضوا إلى حول الدار، ويوم إذا مش يوم الصبح وإذا مش يوم الصبح المغرب. وأنا الحمد لله رب العالمين ثابت بهالأرض إن شاء الله، إن شاء الله بإذن أحد. وهم اللي أجوا مش أنا جيت عليهم، هم اللي أجوا علينا مش جيت عليهم. هلا أنا برضه بدي دعم من جهات السلطة، يعني إنها تدعمني بالجدار والكهرباء والمية. أنا 14 سنة بدون كهرباء.
1: هذه الأشجار لم تكن مجرد جزء من المشهد الطبيعي، بل مصدر رزق لأصحابها وعلامة على ارتباطهم بأرضهم، إلا أن الاعتداءات المتواصلة تحول كل موسم زراعي إلى تحد جديد يواجهه المزارعون.
3: في يوميا اعتداءات من المستوطنين على كل شخص بيجي على الأرض. أول شيء منعوا قطف الزيتون، منعوا الحرافة، وآخر شيء قبل أسبوع واحد أخذوا عين ما نبع ما هالا كان الناس تستخدمه للأراضي، أخذوا حطوا عليه علامة إسرائيلية، رفعوا العلم الإسرائيلي، وعملوا برك أو وسعوا البرك اللي موجودة حتى تصير شيء مقدس بالنسبة لهم. وهذا تقريبا يعني طريق نحو استيطان دائم في هذه المنطقة اللي بيهدد حوالي 1000 دنم في هذه المنطقة.
1: ورغم الخسائر تبقى الأرض حاضرة بأشجارها وما تبقى من جذورها، فيما يواصل أصحابها التمسك بها وإعادة ترميم ما تتركه الاعتداءات خلفها.
4: لا تقاس الخسارة هنا بعدد الأشجار المقتلعة فقط، بل بما تحمله كل شجرة من سنوات من العناية والانتظار، وبين جذور اقتلعت وأرض ما زالت في مكانها يتواصل الصمود على الأرض. كفاح ربيع، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
0: أحرق مستوطنون فجر اليوم أراض زراعية قرب مسجد النور في قرية برقة شرق مدينة رام الله. وأفاد مراسلنا أن مجموعة من المستوطنين أضرمت النيران في أراض زراعية محيطة بمسجد النور، ما أدى إلى امتداد ألسنة اللهب نحو محاصيل زراعية ومناطق قريبة من منازل المواطنين. وفي السياق، دمر مستوطنون خطوط ناقلة للمياه وسرقوا أجزاء منها، كما أتلفوا عدادات مياه وأجزاء من شبكات الري التابعة للمزارعين شرق قرية عطوف في الأغوار الشمالية. تعيش الحاجة أم أيمن نصار مع ابنائها وأحفادها قلقا وخوفا دائمين بفعل إرهاب المستوطنين الذي يتعرض له الأهالي في بلدة مأدمة جنوب نابلس. المزيد في التقرير التالي.
5: في منزل متواضع على أطراف بلدة مأدمة جنوب نابلس، تعيش الحاجة أم أيمن نصار مع أبنائها وأحفادها تحت وطأة خوف لا يغادر المكان. فالمعاناة هنا لا تبدأ مع شروق الشمس وتنتهي مع غروبها، بل تلازم أفراد العائلة في كل لحظة من تفاصيل حياتهم اليومية في ظل اعتداءات المستوطنين المتواصلة والتهديدات الدائمة بالقتل أو إحراق المنزل بمن فيه.
6: ما هو بيجي علينا وبطلعنا برا، وفي رصاصة ظهو فوق الباب، بعد ما يخلص يفتش الدار ويدمرها بكل نعبره، وبلحقنا طلقتين ثلاث الجوع الدار. قال لي ارحلي من هنا، هنا ما إلكم سكون، ما إلكم مسكن، هنا ارحلوا على سوريا، انتوا على سوريا، وين اتركها واروح انا وبتحملني، ومن ايش بدي اعيش لمن بدي اترك ارضي وداري، وين بدي اروح اعيش، من ايش بدي اعيش، هانا بعيش.
5: ويرقد الجريح محمد نصار على سرير الشفاء بعد تعرضه لإطلاق النار من قبل عصابات المستوطنين، يتحدث بتفاصيل مروعة كيف استهدف بلا ذنب وبقي ينزف على الأرض أكثر من ساعة.
7: أنا الحال اللي فيها ما انظلم في إنسان فيها، من بعد الإصابة اللي أصابوني إياها قبل ما يقارب 22-23 يوم، نفس المد على التخت ضربني إياها في إجري، قطع الوريد، دخت وكعت في الأرض ساعة ونص وأنا أنزف، ومن عين الناس بتيجوا كيمون ولا يسعفوني.
5: أما جدران المنزل التي يفترض أن تكون ملاذا للأمان فقد تحولت إلى شاهد على ليال طويلة من القلق والترقب. فالعائلة تواجه بشكل متواصل اعتداءات ومضايقات يومية تهدف إلى التضييق عليها ودفعها إلى الرحيل قصرا عن أرضها ومنزلها.
8: حقولنا بتمركوا من هاي الطريق مش بعيد عن بيتنا، شوي صغيرة منطخكم ونتيجي على هاي الجهة، تطلع من البيت بطخكم. قبل فترة ثانية بكت عمت وسلافة قاعدين باب بيتي، حقولوا أنتوا ليش قاعدين هون، قوموا روحوا على البيت، ما تطلع برا البيت أصلا. يعني إحنا منخاف أولادنا يطلعوا برا البيت خطوة واحدة، خوف المستوطنين ينزلوا علينا، لأن المستوطنة 5 دقائق في الطريق ترى بتلاقي باب الدار عنا، ماش كل أهل الدار بتنام عليك، في ناس بيسهروا في الليل وفي ناس بضلوا صحيح في النهار عشان نضمن اللي هو 24 ساعة عنا.
5: أصعب ما يواجه العائلة ليس الخوف على نفسها، بل على الأطفال الذين كبروا قبل أوانهم وتعلموا معنى الخطر قبل أن يتعلموا معنى الطمأنينة. فكل صوت في الخارج يثير القلق، وكل حركة مفاجئة تدفع الأطفال للبحث عن مكان آمن من إرهاب المستوطنين. انعدم الأمان وساد الخوف في نفوس هؤلاء الأطفال الذين

0: يواجهون إرهاب الدولة المنظم الذي يحاول اقتلاعهم من سكناهم ومن أرضهم. محمد الخطيب، تلفزيون فلسطين، بلدة مادمة، جنوب نابلس.
1: في قرية السكاكة شرق سلفيت تعرضت عائلات إلى هجوم وحشي من قبل المستوطنين أسفر عن عدة إصابات وسرقة ما بحوزتهم من أمتعة.
2: لم تكن نبرة الصوت القادمة عبر الهاتف من قرية سكاكا شرق سلفيت مجرد نداء استغاثة عابر، بل كانت صرخة قهر مدوية تلخص فصلا جديدا من فصول المعاناة المستمرة، حيث تحول يوم عمل اعتيادي لعائلة فلسطينية خرجت للعناية بأرضها إلى ساحة من الدماء والدموع جراء هجوم وحشي ومباغت شنه مستوطنون متطرفون انطلقوا من بؤرتهم الرابضة فوق أراضي المواطنين.
3: والله احنا كنا سارحين على منطقة بيحكوا لها طف البدون، رحنا عندنا أرض غار، رحنا لقيت مرمية في نفس الوقت، فبنتفاجأ في وجود مستوطنين أكثر من 7 أو 8 مستوطنين، فهجموا علينا أنا ومعاي حجات ثنتين، رشونا بالغاز وبالعصي وبالحجار، وأخذت يعني التلفونات أخذوهم منا، يعني أجلكم والله البوت اللي كنت لابسه برضو شلحوني إياه وأخذوه، البلوز اللي كنت لابسها مزعوها وأخذوها، وحكالي آخر إشي بعد ما ضربني في العصي والحجار والغاز حكالي ما ترجع هنا ثاني مرة. والله كنت مشيت يعني مشيت مسافة طويلة على الشوك وعلى الحجار وأنا حافي. وهنا الإصابات اللي في راسي هنا هاي 6 قطب، في ضربي هنا موجع كثير، في ضربي هنا في الحجر ضربني إياها، والحمد لله يعني ما صار شيء كبير والحمد لله جت على هيك.
2: في لحظة غدر وخلف ستار من الحقد المتأصل باغتت مجموعة من المستوطنين المدججين بالهراوات والحجارة عائلة هادئة كانت تفترش الأرض وتستظل بظل شجرات الزيتون المعمرة. انهال المهاجمون عليهم بالضرب المبرح مخلفين في أجسادهم جراحا بالغة وكسورا عميقة ستبقى آثارها شاهدا حيا على سادية الاحتلال وعنف مستوطنيه.
4: احنا كنا سارحين على ارضنا، اسمها منطقة اسمها البدون، احنا ما بندشر ارضنا ولا بنستغنى عن ارضنا، احنا بدنا نضل نروح ونيجي عليها، مش اكم ازعر زعران يجوا يطرونا من اراضينا، الدار ضربونا وجه الغرب يطحونا، احنا بدنا نضل ثابتين في ارضنا وجذورنا في جوا الارض هاي ابا عن جد. هذول امبارح اجوا من ابصر من وين لموهم، هذولا يجوا خلونا قاعدين تحت الزيتونه، فجاه ما شفناهم الا زي العزارين فوق روسنا يضربوا فينا ويكشطونا تلفوناتنا والاغراض اللي معنا. وين صارت هاي؟ وين بلشوا فينا ضارب؟ ما خلوا عصي هروات غاز فلفل رشوا علينا حجار، يعني طبشونا الطبش
5: يوم بصرخ بروح وطول عمري ايام بيجوا علي بحونا من الزيتون، وانا بقول لهم الزيتون انه مش لكم، هذا انتوا اللي روحوا من هان، وهذا شيء زعران يعني الواحد والله العظيم مش عارف. الحق على اصحاب الارض جميعا، المفروض كل يوم الواحد يتواجد في ارضه ويروح ويجي ويصرحوا.
2: ولم يتوقف هذا الحقد الاعمى عند حدود تمزيق اجساد الضحايا، بل امتد لبطش يطال كل شيء، حيث صب المهاجمون جام غضبهم على ممتلكات العائلة وقاموا بسلب وسرقة كل ما بحوزتهم من أمتعة ومعدات. ولم يغادروا المكان إلا بعد أن تيقنوا أنهم بثوا إرهابهم وتركوا خلفهم عائلة منكسرة الجسد لكنها صامدة فوق تراب أرضها. أي إرهاب هذا الذي يحمله هؤلاء المجرمون ينطلقون من بؤرتهم الاستيطانية متعطشون لسفك الدماء والاعتداء على المزارعين الآمنين في أراضيهم؟ من قرية سكاكا محمد شتية، تلفزيون فلسطين.
1: للعام الثاني على التوالي يواصل الاحتلال عدوانه على مدينة طول كرم في استهداف يطال مختلف مناحي الحياة، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية وتفاقم معاناة المواطنين.
6: يواصل الاحتلال عدوانه المتصاعد على مدينة طول كرم ومخيميها وقراها وسط إجراءات عسكرية مشددة واقتحامات متكررة تطال مختلف أنحاء المحافظة، تترافق مع حملات مداهمة وتحطيم للممتلكات واعتقالات واسعة.
7: تتفاقم بشكل يومي المعاناة والظروف النفسية والاجتماعية والاقتصادية لآلاف النازحين، وهذا شيء يعني مخالف للقانون. للأسف المجتمع الدولي يجب أن يعمل على تطبيق قراراته بوقف العدوان والاستيطان وأيضا الخروج من المخيمات.
6: كما يواصل الاحتلال إغلاقه للطرق وتقييد حركة التنقل، ما يفاقم معاناة الأهالي ويؤثر بشكل مباشر على مختلف مناحي الحياة اليومية وينعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية في المحافظة.
8: وكنا ننتظر الرجعة إلى المخيم قريبا، لكن للأسف الشديد لا يوجد أفق واضح للمخيمات ولا يوجد من يعبر عن مشاعر ومأساة المخيمات داخل منطقة الشمال. نحتاج إلى ضغط سياسي كبير حتى نتمكن من الرجوع لمخيماتنا، أو إعطانا في التاريخ أو فترة زمنية حتى نتمكن من ترتيب أمور الناس.
6: وفي ظل هذا التصعيد المستمر تتزايد المخاوف من اتساع رقعة الانتهاكات التي تستهدف المواطنين وممتلكاتهم، فسياسة التضييق والحصار ما هي إلا أداة من سلسلة عقاب جماعي في وقت تتواصل فيه المطالبات بوقف العدوان ووضع حد للانتهاكات المتواصلة بحق شعبنا. ضمن سلسلة العقاب الجماعي والانتهاكات الممنهجة، يمعن الاحتلال في انتهاكاته بحق أبناء شعبنا ويطبق كلتا يديه على أعناقنا في مختلف أماكن تواجدنا وفي مختلف القطاعات. من مقابل مخيم نور شمس، بيان ذياب، تلفزيون فلسطين.
1: يعيش المواطنون في قرية عزون عتمة جنوب قلقيلية ظروفا صعبة نتيجة حصار الاحتلال للقرية وتفاقم الإجراءات الاستيطانية في محيطها.
9: تقف قرية عزون عتمة شاهدة على واحدة من أكثر صور المعاناة اليومية التي يفرضها الاحتلال على أبناء شعبنا، فالحصار الذي يطوق القرية من جهاتها المختلفة إلى جانب التوسع الاستيطاني المتواصل حول حياة المواطنين إلى سلسلة من الإجراءات المعقدة والمعاناة المستمرة.
10: عزون عتمة محاصرة، عزون عتمة تعيش حصار وخنق اقتصادي واجتماعي وزراعي. تخيل المشاهد قرية محاطة بالجدار من الجهات الأربع، جزء من أراضيها لا يمكن الوصول إليه، ومدخل واحد يحد من حركة المواطنين. أي إجراء احتلالي يعني لو حاجز طيار لعدة دقائق على مدخل عزون عتمة بشل الحركة في عزون عتمة.
9: سلطات الاحتلال أحكمت حصار القرية من خلال الجدار الذي لم يبقي لها سوى مدخل واحد، وقد انعكس هذا الأمر على الواقع الاقتصادي في القرية الذي تدهور خلال السنوات الأخيرة نتيجة منع العمال من دخول الخط الأخضر وفرض قيود على المزارعين في وصولهم إلى أراضيهم.
10: وضع المزارع سيء، ولو ذهبنا إلى محلات المواد الزراعية وفتشنا في سجلات المحلات الزراعية لوجدنا أن كافة المزارعين عليهم ديون للمحلات الزراعية. نحن يعني المزارع متمسك بأرضه، متجذر بأرضه، حتى ولو خسر ماديا لكنه مصر يعني على مواصلة الزراعة منه قطاع زراعي، قطاع اقتصادي، وفي نفس الوقت هو عبارة عن نضال يومي بمارسه المزارع في أرضه.
9: هذا الواقع يثقل كاهل المواطنين ويضعهم تحت ضغط يومي، خاصة وأن جزءا كبيرا من أراضيهم صودر لصالح المستوطنات، وما تبقى يقع في محاذاة هذه المستوطنات والجدار، مما يعرضهم للاعتداءات والطرد بشكل مستمر. لتلفزيون فلسطين، أنا للجدع، قرية عزون عتمة جنوب قلقيلية.
1: وإلى الأغوار الشمالية، حيث تتفاقم معاناة أهالي تجمع أبو العجاج في قرية الجفتلك جراء تصاعد اعتداءات المستوطنين بحقهم.
11: يعيش أهالي تجمع أبو العجاج في قرية الجفتلك بالأغوار ظروفا صعبة ومعاناة كبيرة في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وإجراءات الاحتلال التي تستهدف وجودهم ومصدر رزقهم. فأهالي التجمع الذين سكنوا هذه الأرض منذ أكثر من 50 عاما باتوا اليوم محاصرين بالمستوطنات من جميع الاتجاهات، ويواجهون اعتداءات المستوطنين التي تزايدت خلال الفترة الماضية.
12: نعم، اعتداءات المستوطنين من سنتين ومن فترة يعني الحرب ولحد وقتنا الحالي نحن بنعاني منهم. أول سبب قاموا بحرماننا المراعي للغنم، وقاموا بمصادرة الأغنام قبل فترة سنتين ودفعنا غرامة مالية لا تقل عن 150,000 شيكل. وهذا أكبر اعتداء إنه أنت ما خليت إن إشي لا نروح ولا نيجي من شمال أريحة لجنوب ريحة، ولا هدفهم الوحيد إنه تهجير الناس وخنق الناس قديش يقدروا يهجروهم ويبيعوا حلالهم ويرحلوا من هذا التجمع.
11: وتصاعدت اعتداءات المستوطنين بحق أهل التجمع بالتزامن مع إجراءات الاحتلال واعتداءات المستوطنين التي منعتهم من استخدام الشارع الرئيسي ومن رعي أغنامهم في المراعي بعد مصادرة آلاف الدونمات منها، كما وطالت الانتهاكات مصادرة معداتهم وهدم بركسات الأغنام في ممارسات تهدف إلى التضييق على الأهالي ودفعهم قسرا إلى الرحيل عن أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني.
13: الاعتداءات يعني زادت بشكل كبير في 3 سنوات الأخيرة، خصوصا على تجمع أبو العجاج لأنه محاذي لمستوطنة مسواة، وحاليا بنسمع في شبكات الإخبار الإسرائيلية أن مستوطنة مسواة سيتم توسعتها، وهذه التوسعة رح تيجي على حساب أهالينا وسكاننا اللي ساكنين تجمع أبو العجاج. والاعتداءات هاي بلشت يعني بشكل كبير من عمليات تجريف، من عمليات هدم، من عمليات مضايقة على الرعاة اللي ساكنين في هذيك المنطقة. حاليا ممنوع يمشوا على الشارع الرئيسي، ممنوع يطلعوا غنمهم للرعي في الجبال أو في السهول.
11: ويصر أهالي التجمع على البقاء والثبات في أرض أجدادهم على الرغم من الاعتداءات المتواصلة عليهم. يعيش أهالي تجمع أبو العجاج في قرية الجفتلك معاناة كبيرة بفعل اعتداءات المستوطنين وإجراءات الاحتلال بحقهم، لا سيما وأنهم اليوم محاطون بالمستوطنات الإسرائيلية من كل الاتجاهات، ما زاد وفاقم من معاناتهم. من قرية الجفتلك في الأغوار الوسطى، وطن بلاص، تلفزيون فلسطين.
1: تفقد وزير الداخلية الأردني مازن الفرايا سير العمل في جسر الملك حسين، واطلع ميدانيا على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وإجراءات العمل المتبعة في المعبر، مؤكدا أن العمل جار على تنفيذ مشروع لتطوير البنية التحتية للجسر بما يسهم في التخفيف على المسافرين.
14: للوقوف على آليات العمل وحركة المسافرين، أجرى وزير الداخلية الأردنية مازن الفرايا زيارة إلى جسر الملك حسين في أعقاب عودة الأزمة والاكتظاظ وعدم توافر مقاعد عبر المنصة المحددة للحجز المسبق للمسافرين. توجيه بتنفيذ العطاءات التي من شأنها التخفيف من عبء الوقوف والانتظار، وتنبيه أردني إلى أن الجسر يعمل وفق ساعات عمل الجانب الإسرائيلي الذي يتذرع من وقت لآخر بإغلاق الجسر أو تحديد عدد المسافرين المسموح لهم بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. معطيات يقول وزير الداخلية الأردنية أنها السبب الرئيسي للمشاكل التشغيلية التي يواجهها الجسر.
15: الجانب الإسرائيلي هو اللي بعطل، متى ما عطل نضطر نعطل، احنا ما بقدرش احنا نجيب مسافرين والجانب الإسرائيلي نغلق الجسر من طرفه. بعطى اليوم سبت، بقدرش أجيب الناس اليوم سبت. بقول لك بنيا 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع، أنا بدي أجيبك 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع، والجامعة صايب عطى السبت، وكل يوم بداوم بساعات محددة، وفجأة بقول لك أغلقت خلاص، صار عندي حدث أمني، صار عندي إضراب للعاملين. منصة تنظيمية، منصة مش هي عبارة عن تنظيم للأعداد اللي إحنا بنقدر نستوعبها، واللي الجامعة الإسرائيلي بقبلها يوميا. اليوم لما يكون هو بدخل 3,000 شخص باليوم، هل أنا مطلوب مني أقول أفتح الجسر على الغارب وأقول يلا تعال 9,000 الصبح وأصير أعاني مع 6,000؟ 3,000 المنصة تحجز 3,000.
14: زيارات تفقدية متكررة ترافقها محاولات حثيثة لحل مواطن الخلل، مع تأكيد أردني على أن عجلة التحسين مستمرة ولن تتوقف، وأنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الشروع في تنفيذ حزمة من المشاريع الإضافية

0: العامة اللبنانية في بيان بأن 5 أشخاص بينهم طفل وامرأة استشهدوا في غارات شنها الاحتلال على بلدة سحمر في البقاع الغربية، فيما ارتقى فلسطينيان في غارة استهدفت مخيم الرشيدية في قضاء صور. في ظل ضغوط دولية متزايدة ومساعي دبلوماسية مرتبطة بالمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران في سويسرا، ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية نقلا عن مصدر مقرب من البيت الأبيض أن الطلب الأمريكي من إسرائيل بسحب قواتها من جنوب لبنان بات وفق تقديره مسألة وقت. وفي السياق قال وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي يواصل العمل في لبنان من دون أي قيود على تنفيذ عمليات لا زالت ما وصفها بالتهديد، مشددا على أن إسرائيل لن تنسحب مما تصفه بالمنطقة الأمنية التي يحتلها الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان. بدوره قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أننا سنبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان ما دام ذلك ضروريا، وأضاف لن أسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية مهما كانت التطورات السياسية. أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن نتنياهو طلب من وزرائه الامتناع عن توجيه انتقادات شخصية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حين يتصاعد التوتر بين تل أبيب وواشنطن على خلفية التعامل مع الملفين الإيراني واللبناني، وظهرت للعلن حالة من التراشق بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، حيث قال الوزير الإسرائيلي المتطرف تيمار بن غفير إن اتفاق ترامب لا يلزم إسرائيل. في المقابل قال ترامب في مقابلة مع موقع أكسيوس إنه لولاه لكانت إسرائيل قد سويت بالأرض، مؤكدا أن إسرائيل سوف تفعل ما يقوله. هذا وأظهرت استطلاعات رأي أجراها الإعلام العبري إلى تراجع شعبية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في وقت يتصاعد فيه الإحباط الأمريكي من الحكومة الإسرائيلية الحالية، ما دفعها إلى فتح قنوات تواصل مع أقطاب المعارضة الإسرائيلية. المزيد في التقرير التالي.
1: في ضوء توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والتي قرأتها الأوساط الإسرائيلية على أنها إخفاق وهزيمة لإسرائيل في مواجهتها مع إيران، تجلت انعكاسات هذه القراءة بتراجع ثقة الشارع الإسرائيلي برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إذ أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية أن 59% من مجمل الإسرائيليين يعتقدون أن على نتنياهو التنحي وعدم الترشح للانتخابات الحكومية القادمة، في معطى عكس حجم الإحباط الإسرائيلي من أدائه وإدارته لحرب لم تحقق أي من أهدافها المعلنة. ففي هذا السياق دل الاستطلاع على أن 56% من المستطلعة آراؤهم وصفوا أداء نتنياهو في الحرب مع إيران بالسيء، فيما أشار الاستطلاع إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعت بين واشنطن وطهران ترفع من تخوفات الإسرائيليين، بحيث قال 76% من المستطلعة آراؤهم أن الاتفاق الموقع سيء لإسرائيل، فيما يعتقد نحو نصف الإسرائيليين أن إيران ستنجح بالوصول إلى سلاح نووي بعد توقيعها على هذا الاتفاق، ما عبر عن إحباط الإسرائيليين من مذكرة التفاهم التي تجاهلت المطالب الإسرائيلية والشروط التي حاولت تل أبيب فرضها. هذا الإحباط من أداء الحكومة الإسرائيلية وبنيامين نتنياهو على وجه الخصوص لم يقتصر على الساحة الإسرائيلية، بل انسحب على الأوساط الأمريكية أيضا، فبعد انتقادات لاذعة وجهت لإسرائيل من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس وشخصية بارزة في البيت الأبيض إثر انتقاد إسرائيل لمذكرة التفاهم،

0: دلت تقارير أمريكية على أن إدارة ترامب قدرت احتمال تغيير الحكومة الإسرائيلية وفشل نتنياهو، ما دفعها إلى فتح قنوات تواصل مع أقطاب في المعارضة الإسرائيلية وعلى رأسها نفتالي بنت وجادي أيزنكوت في تحركات سياسية لافتة تشير إلى تحولات في الموقف الأمريكي، لا سيما وأن التقارير الأمريكية أكدت أن الجهات التي تقود هذه التحركات لطالما كانت تعتبر مقربة من بنيامين نتنياهو. سلام مشرقي تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
1: نقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع في فريق التفاوض الإيراني أن الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا انتهت. هذا وانطلقت في سويسرا اليوم اللقاءات التمهيدية للمحادثات الأمريكية الإيرانية على المستوى الفني بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان. وأفاد التلفزيون الرسمي الباكستاني بأن الاجتماعات التقنية انطلقت بمشاركة أعضاء من وفود الدول الأربع، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات قد تستمر حتى مساء الاثنين. نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصدر دبلوماسي مطلع أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين عقدوا اجتماعا ثلاثيا مع وسطاء قطريين. وأضاف الموقع نقلا عن مصدر مطلع أن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس وعدد من المفاوضين الأمريكيين اجتمعوا مع نظرائهم الإيرانيين في منتجع في سويسرا. وقال مصدرين إقليميين لأكسيوس أن الولايات المتحدة ترغب في أن تختتم الجولة الأولى من المحادثات بدعوة إيرانية لمفتشي الأمم المتحدة لزيارة مواقعها النووية التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل. وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة مستعدة في المقابل لمنح إيران حق الوصول إلى بعض أموالها المجمدة. نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن الوفد الإيراني غادر مكان المفاوضات احتجاجا على تهديدات ترامب. وأضاف المصدر أن تهديدات ترامب أوقفت المحادثات في سويسرا وتركت استمرارية المفاوضات في حالة من عدم اليقين. ونقل التلفزيون الإيراني عن عضو بالوفد المفاوض أنهم بحثوا خلال مفاوضات يوم أمس إنهاء الحرب بجميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مشددا على أنهم لن يتفاوضوا بشأن الموضوعات الأخرى ما لم يتم إنهاء الحرب في لبنان. وأضاف عضو الوفد الإيراني المفاوض أنهم بحثوا في مفاوضات يوم أمس موضوع الأصول الإيرانية المجمدة وترتيبات الإفراج عنها. وفي السياق، قدمت البعثة الإيرانية المشاركة في المفاوضات الجارية في سويسرا احتجاجا رسميا إلى الوفد الأمريكي. وأضافت وسائل إعلام إيرانية أن طهران تدرس حاليا الخيارات المتاحة للرد على التهديدات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك في ظل استمرار المحادثات بين الجانبين في سويسرا. وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قابلاف أننا لا نعير التهديدات الأمريكية أهمية ويجب أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم، فقواتنا المسلحة مستعدة للرد عليهم بطريقة أخرى ونحن لا نقيم وزنا لتهديدات الأمريكيين. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح أنه يمتلك جميع الأوراق ولديه عدة خيارات، إذ لم تظهر طهران جدية خلال مسار التفاوض. وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أنه تحدث مع مسؤولين إيرانيين محذرا من أن إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز ستكون له تداعيات خطيرة عليها. وقال إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فلن تكون لديها دولة، مشددا على أن واشنطن تتابع المفاوضات الجارية مع طهران في ظل استمرار البحث في القضايا العالقة بين الجانبين. كما وهدد ترامب إيران بشن هجمات جديدة عليها إذ لم تعمل على وقف ما وصفه بأنشطة وكلائها في لبنان. توغلت قوة من جيش الاحتلال في منطقة حوض اليرموك بريف درع الغربي جنوبي سوريا، حيث نفذت عمليات تفتيش لمنازل المواطنين بعد تقدمها إلى أطراف قرية عابدين في أحدث سلسلة من الانتهاكات التي تشهدها المنطقة الجنوبية.
2: سادت حالة من الخوف والهلع بين أهالي المنطقة الواقعة بين قريتي معريا وعابدين بريف درع الغربي بعد أن توغلت قوى تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أكثر من 10 آليات عسكرية في المنطقة، وعمدت قوات الاحتلال إلى تفتيش عدد من المنازل مما أثار الذعر بين المواطنين. وتزامن توغل القوى العسكرية في حوض اليرموك مع تحركات لآليات عسكرية في محيط مواقع داخل القطاع الغربي للمنطقة في محاولة لترهيب الأهالي واستفزازهم في الجنوب السوري. يذكر أن قوات الاحتلال تعمل منذ أكثر من عام ونصف على التوغل داخل الأراضي السورية وإنشاء نقاط عسكرية في ريفي القنيطرة ودرعا، بالإضافة إلى تجريف الأراضي الزراعية والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم الخاصة وأطلاق القذائف على القرى الآمنة في الجنوب السوري. وتطالب دمشق باستمرار بخروج قوات الاحتلال من أراضيها، وتشدد دائما على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري. لتلفزيون فلسطينيات خلف دمشق.
1: إلى العناوين. أربعة عشر شهيدا بينهم طفلة في غزة، ومصادر طبية تؤكد أن الاحتلال يواصل تقييد دخول المساعدات إلى القطاع. اختارات بهدم 24 منزلا ومنشأة في القدس وبيت لحم، والمستوطنون يصعدون هجماتهم في الضفة، إحراق وقطع جار وتخريب واسع. انتهاء الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا بمشاركة قطرية باكستانية. وكان في النشرة أيضا الوفد الإيراني يغادر مقر المفاوضات في سويسرا احتجاجا على تهديدات ترامب الأخيرة لطهران. نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

النقص هذا في الغيرات وفي الأدوية. بعض الأطباء بكتبوا لنا أدوية بنروح نصرفها من المستشفى المعمداني بقول لها غير متوفرة، بنروح نصرفها من الصيدليات برضو والصيدليات غير متوفرة، وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر. ومريض السكر لازم ياخذ علاجه باستمرار. احنا في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقيينه. طب المريض ايش يسوي في هذه الحالة؟

يطالب وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا بتفقد بعض الحالات وممكن بتر تلف الطرف.

بتاعك خناقه وخطوبه.

عارف احنا قاعدين في خلا وفي بره وشردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا بركي لقينا في امان نعيش فيها لقيناها ورانا هي القصف ورانا القصف هي فوق روسنا يعني هيك شايفه فوق روسنا لا ضلنا عايش ولا ضلنا منحل شردنا باولادنا منحل عرفنا ننفذ بالولاد الصغار والله يا بني ما في امان

انا بوابات في الحاره وتفاجئت في الحكي هذا وسكر وحرق واسر المطار اللي حاطين يقول لي انا هون لازم خلوني.

Ahmet Bey.

احنا بنركض احنا وجيراننا المخانسة، طلعنا يوسف وزوجته بكل اشد الانفس يعني بكل صعوبة حتى ان طلعناهم، وشغلتهم كانت ثواني يعني شغلة دقائق، حرقوا التجمع وحرقوا وكسروا وخربوا، حرقوا السيارات وضربوا الزلمة ومرته وقطموا، وتابعين السلام ضربوهم وقطموهم كمان وكانوا طالعين.

حتى حبة الدواء غير موجود في المستشفيات، حبة الأكمول أنا بضطر إني أشتريها من برا. فأنا بتمنى لابني العلاج في الخارج كي يتمكن من شفائه وكي يتمكن من علاجه وإنه يرجع أفضل من قبل. هذا كل ما تمناه لابني. قطاع غزة يشعر بالهدنة، لأنه إحنا حتى الآن لا استقرار، الكل يتمكن، الكل يتمنى يعني إنه يعيش بهدوء واستقرار. هذا ما نتمناه قبل بناء دورنا وقبل بناء أي شيء وقبل المساعدة. نتمنى الجميع العيش بسلام وهدوء زينا زي باقي الشعوب في العالم.

قاعدة في الخيمة إلهن المكان. شوف شايف كيف الخريطة اللي رسمتها؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفة ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلدية كانت تعطينا مبيدات حشرية وترش للبعوض وترش للبراغيث وترش للدباب وترش للقوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الإشي. لكن اليوم بتفاجأ إنها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، إحنا مش قادرين نتحمل هذا الإشي نهائي، مش قادرين.

0: وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج جسور تعاونية. حلقتنا اليوم رح نفتح نافذة على واحدة من التجارب الرائدة في القطاع الصحي واللي بتبرز أهمية التعاون والشراكة في مجال الضمان الصحي وخدماته المتنوعة. رح نتعرف عن قرب على جمعية بيت سحور التعاونية للضمان الصحي ودورها في توفير خدمات صحية قائمة على مبدأ التعاون والتكافل المجتمعي وتجربة مستشفى حقل الرعاة وما يقدمه من خدمات إنسانية وصحية لتكون جسر حقيقي نحو مجتمع أكثر تكافل واستقرار. محاور عديدة وكثيرة رح نناقشها مع ضيوفي الكرام اللي بحب أرحب فيهم معنا اليوم: السيدة إلهام أيوب مدير التعاون في محافظة بيت لحم، والسيد خضر كوكلي رئيس جمعية بيت سحور التعاونية للضمان الصحي. أهلا وسهلا فيكم.
1: أهلا وسهلا فيكي.
0: يعني نبلش بحضرتك أخت إلهام، نتحدث عن دور التعاون في دعم وتطوير الجمعيات التعاونية في محافظة بيت لحم.
1: هلا احنا دورنا في دائرة التعاون بمحافظة بيت لحم بتلخص بتنظيم ودعم العمل الجماعي داخل الجمعيات التعاونية، طبعا من خلال دورنا في الإشراف والرقابة تطبيق قانون التعاون رقم 20 لسنة 2017 وتطبيق الأنظمة الداخلية لكل جمعية حسب نوعها. طبعا أنواع الجمعيات التعاونية عندنا متعددة، في منها الجمعيات الزراعية بشقيها الثروة الحيوانية والإنتاج النباتي، عندنا الجمعيات الاستهلاكية، الجمعيات الحرفية، وعندنا كمان الجمعيات الخدماتية اللي منها جمعية بيت سحور التعاونية للضمان الصحي اللي بتقدم خدمات صحية، وعندنا كمان الجمعيات الإسكانية. كمان من ضمن دورنا إنه إحنا بنسعى لتطبيق مبادئ العمل التعاوني اللي أقرها الحلف التعاوني الدولي عام 1995، وهاي المبادئ بتتلخص بالعضوية الطوعية والمشاركة الاقتصادية، الاستقلالية الذاتية والإدارة الديمقراطية، إضافة إلى التعليم والتدريب. كمان في عنا التعاون ما بين التعاونيات وتنمية المجتمع المحلي.
0: تمام، جميل. يعني نحكي عن لمحة عن جمعية بيت سحور التعاونية اللي أيضا لكم دور من خلال أيضا الإشراف عليها وتنظيم عملها. نحكي عن نوع هاي الجمعية، كيف أجت الفكرة لأنه يكون في جمعية تعاونية مختصة بالضمان الصحي والخدمات الصحية.
1: جمعية بيت سحور هي من أقدم الجمعيات التعاونية المسجلة لدينا، تأسست في 11-11-1959. عدد الأعضاء فيها حاليا 91 عضو، بتقدم خدمات صحية. مركزها بيت سحور منطقة عملها بيت لحم، بتقدم خدماتها لكافة السكان الموجودين في بيت لحم، طبعا بأسعار وبخدمات يعني جودتها عالية وأسعارها أقل من المراكز الخاصة.
0: طب ننتقل للسيد خضر. يعني تحدثنا عن فكرة جمعية بيت سحور للضمان الصحي، نحكي عن تأسيس هاي الجمعية، عن فكرة إنشائها، ويعني شو الأسباب اللي تولدت حتى أنه تقوم هاي الجمعية. طبعا مستشفى حقل الرعاة كمان التابع لها.
2: تأسست جمعية بيت سحور التعاونية للضمان الصحي سنة 1959 من رواد في العمل التعاوني. هي الفكرة أجت من المؤسسين اللي كان على رأسهم يعني الله يرحمه الدكتور توما بنورة ومجموعة معاه من بيت سحور، هم اللي جابوا الفكرة وبلشوا إنشائها لتقديم خدمات صحية لأعضائها لأعضاء الجمعية. على كل أن احنا العضوية في الجمعية تختلف عن كل الجمعيات التعاونية الأخرى.
0: بس بدي أسألك عدد الأعضاء وكيف العضوية.
2: احنا العضوية في الجمعية عائلية، يعني بتضم رب الأسرة زوجته وولاده، الولاد بيظلوا يعني موجودين أو أعضاء في الجمعية تابعين للوالد أو للوالدة لحد سن 18 سنة، ومن ثم بقدر يقدم طلب للجمعية ويصير عضو في هذه الجمعية. هو عائلي أكثر ما هو أعضاء، يعني طبعا عضو كان الزوج أو الزوجة. فهي تأسست سنة 59 الجمعية في هذا الوقت اللي يقدموا خدمات للأعضاء. بعدين تطورت الفكرة من تقديم الخدمات للأعضاء للمجتمع للعائلات المهمشة والعائلات الفقيرة في المجتمع. بعدين انتقلت لأشياء ثانية. طبعا أول ما بلشت في الفكرة فتحوا عيادة ليش تقلوا يعني خدماتية صحية. أول ما بلشوا في 59 فتحوا عيادة وكان فيها طبيب يداوم ويقدم خدمات فقط للأعضاء. بعدين انتقلوا للعائلات الفقيرة وللمجتمع المحلي. ومن ثم كان الحلم الأساسي من هذا الموضوع إنه إحنا نبني مستشفى يكون تابع للجمعية.
0: اللي هو مستشفى
2: حق للرعاة. طبعا في كانت أول شيء عندنا اسمه إشي اسمه جمعية بسحور عيادة جمعية بسحور التعاون للضمان الصحي. بلشنا نشتغل في كانت العيادة وبعدين تطورت من عيادة تطورت لعيادة مع مختبر وتعاقدوا مع الصيد لأنه كان الصيدلية بدها إمكانيات مالية كثيرة يعني يحطوها فتعاقدوا مع صيدليات وكانت تعطي خصم 5-10-15% للأعضاء. وبعدين صار العضو طبعا العضو في عندنا في الجمعية بدفع فلوس ولكن بدفع مع خصم بنسبة 10% أو 20% من هذا الموضوع. وكان الحلم الأساسي زي ما حكيت لك إنه إحنا منا نبني مستشفى. طبعا بال 2011 طورت عمل الجمعية تطور عمل الجمعية في 1991 انتقلنا إلى مستشفى صغير استأجرنا بنايتين سوينا قسم ولادة نسائية وقسم جراحة نهارية
0: يعني الإشي الأساسي كان بحاجته.
2: نعم. بلشنا في الموضوع وعيادات خارجية طبعا وانتقلنا من خدمة من إن نخدم بس الأعضاء انتقلنا لخدمة المجتمع المحلي بشكل عام بشكل عام بأسعار زهيدة تختلف عن الأسعار الموجودة بالأسواق أو بالأسواق
0: اللي يعني الإشي اللي ممكن يكون رمزي وسهل على
2: اللي تحافظ على عمل المؤسسة وتحافظ على حقوق الأطباء حقوق الموظفين. إحنا اليوم حاليا في عنا في الموقع الحالي القديم عنا مستشفى نهاري جراحة نهارية وقسم ولادة وعيادات عنا تقريبا بحدود 52 موظف فول تايم طبعا هذولا بمعاش كامل طبعا وعنا وكان حلمنا نبني مستشفى
0: هل موجودة كل الأقسام متوفرة؟
2: هلا إحنا الأقسام الموجودة حاليا
0: ما زال المستشفى بحاجة كمان
2: احنا الاقسام الموجوده حاليا عندنا قسم ولاده وجراحه نسائيه عندنا جراحه نهاريه يعني احنا المريض بيسوي عمليته وبروح طبعا عندنا عيادات خارجيه بتضم بحدود 16 عيادة خارجية بمختلف التخصصات أذن أنف حنجرة النساء وولادة عندنا عيادة قلب وشرايين عندنا عيادة أوعية دموية يعني مختلف التخصصات الموجودة طبعا وهي تقدم الطبيب اللي بيجي بيشتغل عندنا ساعتين أو ثلاث ساعات يتقاضى الكشفية تبعته تختلف عن كشفيته في عيادته فبالتالي بتلاقي الناس تتوجه لنا بعدين احنا عندنا حالات يعني عندنا بنقدم حالات خدمات حالات بنقدم مجانا خدمه مجانيه للناس
0: للحالات الفقيره شو بدنا كيف تقدموها هاي الخدمات قد ايش سهلت من وصول المواطنين والمحتاجين ايضا للرعايه الصحيه لهذا المستشفى
2: طبعا من حق كل فلسطيني انا هذه وجهه نظرنا يعني ومش هذا مش وجهه نظرنا هذه هدفنا الاساسي هو حق كل فلسطيني ياخذ خدمه صحيه كانت مجانية أو كانت غير مجانية إحنا فيش حدا بدخل على المؤسسة عندنا بدفع فلوس بدفع معاش فلوس ما بدفع ما عندنا مشكلة نهائيا لأنه إحنا طبعا نقدر نجيب تبرعات من جهات خارجية اللي تغطي جزء من مصاريفنا اللي منقدمها طبعا إحنا في 2000 وبالواحد سنة زي ما حكيت لك انتقلنا وبنينا هذه أو استأجرنا هذه المباني وكان حلمنا إنه نبني
0: مستشفى يكون إيش مستقل لكم
2: توجهنا لسيادة الرئيس مشكور يا محمود عباس ووقع لنا كتاب بتخصيص قطعة أرض في بيت سحور بمساحة تقريبا 3 دنم وبالفعل نجحنا إنه نبلش فيها طبعا جبنا أول تبرع جبناه من الصناديق العربية من الصندوق العربي للماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت كان أول دفعة كان أعطونا إياها للبدء بالمشروع بلشنا بالمشروع في 13/6/2014 بلشنا نحط
0: قد يحتاج من العمل حتى انه
2: طبعا احنا كان العمل كله ماشي يعني انا بدي اعطي مختصر كان العمل كله ماشي طبعا احنا توجهنا للصناديق العربيه اللي بتراسها مستشار رئيس الوزراء اخونا ناصر القطامي ومشكور له لكل الدعم اللي قدم لنا اياه وللامانه لحد اللحظه هو واقف معنا وبدعم في لانهاء هذا المستشفى ولكن اجت الظروف من الكورونا ولحد اليوم الظروف شوي صعبه، توقف الدعم المالي لنا بس، ولكن احنا اليوم في المرحله الاخيره من هاي المستشفى. يعني حصلنا على منحه من الصندوق العربي للمال الاقتصادي الاجتماعي بحدود 100,000 دينار كويتي اللي ما يقارب 300,000 دولار، ونزل طرحنا العطاء بالصحف، وان شاء الله بنرسل العطاء خلال يومين بنبلش فيه. احنا متوقع انه المستشفى اللي يشتغل المستشفى اللي يشتغل في بشهر 9 أو 10 من هذا العام
0: ان شاء الله على تعالى. خلينا ننتقل للسيده الهام، نتحدث عن الضمان الصحي، نوضح اكثر عن هذا الضمان كمفهوم، كغاية، كأثره المجتمعي على المواطنين، على أيضا أصحاب يعني نحكي الدخل القليل اللي بيستفيدوا من هذا الضمان الصحي.
1: هلأ جمعية الضمان الصحي بتقدم خدمات صحية، بتقدمها مثل ما حكيتك بالبداية، بتقدمها لكافة الأفراد الموجودين في محافظة بيت لحم سواء كانوا أعضاء داخل الجمعية أو غير الأعضاء. الجمعية دائما بتسعى لأنها تطور ذاتها، تطوير ذاتهم من خلال أنه في عنا مستشفى مثل ما تفضل السيد خضر، أنه في عنا مستشفى تم إقامتها على تبرع بأرض من فخامة الرئيس أبو مازن على دونمين و600 متر، تم البناء على 5000 متر، بنوا 5 طوابق وقابلة كمان للزيادة لخمس طوابق أخرى. عندنا جزء من هاي أقسام بحاجة إلى تجهيز، بالتالي مالت الجمعية لأنها تعمل شراكة مع القطاع الخاص حتى أنهم إيش يمشوا
0: رح نحكي عن هذا،
1: رح يمشوا باتجاه رح يمشوا باتجاه أنهم يطوروا الجمعية ويفتتحوها خلال أشهر.

0: إذا وفقوا في الشراكة مع القطاع الخاص. طبعا القطاع الخاص عندنا في نص قانوني المادة 41 قانون التعاون رقم 20 لسنة 2017، المادة 41 بتنص على أنه يجوز للعضو الاعتباري أنه يكون مشارك في رأس المال الأسهمي بما لا يقل عن 35%، والأعضاء الاعتباريين مجتمعين بحق لهم أنهم يساهموا في 49%، بمعنى أنه حصة جمعية التعاوني بتكون 51%.
1: شو الفرق بين الاعتبار والغير الاعتبار؟
0: العادي، هلا العضو العادي، العضو العادي عندك انه مش لازم يشارك باكثر من 20% من راس المال الاسهمي، لكن المؤسسه العضو الاعتباري ممكن تدخل مؤسسه، ممكن يدخل حد يعني رجل اعمال، رجل اعمال كذا، ممكن انه هو يساهم في هاي مستثمر، نعم مستثمر يساهم في هاي الجمعية التعاونية، ولكن مساهمته مربوطة بالمادة القانونية المسموح فيها انه ممكن 35% كأعضاء اعتباريين مجتمعين يحق لهم انهم يساهموا في 49% من رأس المال الأسهم للجمعية.
1: طيب نحكي عن بشكل مفصل أكثر الشراكة مع القطاع الخاص والجوانب القانونية، يعني حقوق الجمعية والمستفيدين والشريك في هاي الجمعية، كيف القانون بيكفل حقوق هؤلاء الأطراف؟
0: هلا المادة القانونية هاي بالنسبة لأنهم بيمشوا فيها بصير شراكة، الشراكة هاي بتتم من خلال مكتب محامي، يعني إنهم يعني بتنعرض أول إشي الشراكة على الهيئة العامة، لأنه إحنا بدنا نأخذ موافقة الهيئة العامة.
1: موافقة من الهيئة العامة.
0: موافقة من الهيئة العامة. الهيئة العامة عندنا هي أعلى سلطة في الجمعية وهي صاحبة القرار،
1: وهي تابعة
0: لأنه أثر مالي بترتب على كل ما يدور من حول الشراكة يعني. فبالتالي الهيئة العامة لازم أنها تكون في صورة الوضع، إحنا بنعمل معهم اجتماع هيئة عامة بنشوف رأيهم في موضوع الشراكة، إذا أخذنا موافقة، الموافقة هاي لجنة الإدارة اللي بتكون موجودة في الجمعية طبعا للقانون بتراجع محامي، وعند محامي بتم إبرام عقود وكل إشي بيكون مضمون، يعني ما فيش شيء إشي بيكون خارج،
1: يعني كل طرف إله حقه،
0: كل طرف إله حقه، بيكون في عنا كمان دائرة قانونية عنا في الوزارة، برضو احنا بنرفع للدائرة القانونية ناخذ رأيهم في هاي الشراكة ومدى قانونيتها، لأنها بتكون العقود موقع عند محامي طبعا. محامي بيكون ممكن للجمعية أو الهيئة العامة، ممكن إنها يعني إنها هي اللي تزكي محامي لأنه هو اللي يعمل الاتفاقيات تتعلق بالشراكة.
1: في حال إنه جاء مستثمر وكان من ضمن يعني عمله مع مجموعة الأعضاء في الجمعية، لكن هذا المستثمر يمكن كان لصالحه العمل، كيف ممكن يكفل حقوق الأعضاء التانيين القانون؟ يعني هل ممكن إنه المستثمر يطلع برا هذا هاي الجمعية؟
0: قصدك إنه المستثمر يكون عضو هيئة عامة؟
1: أها.
0: هلا عضو الهيئة العامة أنا وضحت إنه
1: بس قصدي إنه كمستثمر في حال إذا كان صالحه خاص، يعني إنه خلص هون القانون بنهي دوره في الجمعية،
0: بنهي دوره، هو ببطل، هو يعني ببطل عضو هيئة عامة. هلا هو كعضو هيئة عامة
1: أنا حبيت أوضح هاي المسألة، لأنه في مستثمرين ممكن يكون غايتهم خاصة وليس عامة أو فريق واحد في الجمعية.
0: هلا كعضو هيئة عامة بحق له المساهمة ب 20% من رأس المال الأسهمي إذا هو عضو هيئة عامة. هلا إذا طلع انسحب من الهيئة العامة وصار عضو اعتباري مستثمر رجل أعمال وبده يستثمر في الجمعية، بصير بحق له إنه حكينا إنه ما تزيد حصته عن 35% على إنه أعضاء اعتباريين مجتمعين 49% بتكون حصتهم. فبعتقد هيك وضحت.
1: أكيد أكيد. يعني إحنا حبينا نوضحها أكثر. تمام. خلينا نحكي مع السيد خضر، يعني نوضح عن تجهيز المستشفى ونحكي عن الحاجة لشراكة القطاع الخاص وتجهيز المستشفى وهي الأمور.
2: أول شيء المستشفى اللي احنا اللي بعد ما أخذنا قطعة الأرض فكرنا نبلش في بناء المستشفى، سوينا المخططات لبناء مستشفى بمساحة 5,000 متر مقابل للزيادة كمان 5,000 متر، بلشنا نشتغل. طبعا بنينا 5 طوابق لحد الآن وبلشنا بالتجهيزات. طبعا احنا بالمستشفى القديم في عنا تجهيزات وعنا أجهزة طبية كل جديدة، كمان كانت تتبرع الناس يتبرعوا فيها للمؤسسة أو المؤسسة تتبرع فيها لنا المؤسسة، هاي كله بده ينتقل معنا للمبنى الجديد. كذلك في احنا ربطنا في شراكة بيننا وبين التعاون التركي ومشكورين لتيكا، تبرعت لنا بتجهيز كل ما يلزم من أثاث طبي من أثاث طبي للمبنى للمستشفى كله، من بلش من طاولة الأكل لحد

0: طاولة العمليات وإنارة العمليات.
1: ما في يعني أي نواقص بحاجتها يعني؟
0: لا في نواقص عندنا طبعا في نواقص، وإحنا اليوم نتوجه للمؤسسات الدولية أو المؤسسات العربية أنهم يساعدونا في هذا الموضوع. للأمانة الصندوق العربي أو الصناديق العربية برئاسة أخونا ناصر واقفين معنا بهذا الموضوع، وإحنا اليوم نتيجة الأوضاع الاقتصادية السيئة أو نتيجة الوضع السياسي السيء، يعني اليوم في يعني حتى الدول المانحين اللي كنا إحنا نأخذ منهم باستمرار اليوم في تقليل من هذا الدعم لفلسطين. طبعا مش إحنا لحالنا، بشكل عام كل مؤسسات الوطن بتعاني من هذه الأزمة. هلا من هم المستفيدين من هذه من هاي المستشفى من هذه الناس؟ احنا عندنا طبعا 31 قرية في بيت لحم بين ريف الغربي وريف الشرقي، تراوح عدد سكان محافظة بيت لحم 2207000 نسمة، بين ثلاث مدن بيت صحور بيت لحم بيت جالة والريف الغربي والريف الشرقي
1: المخيمات
0: ثلاث مخيمات اللي الموجودة. احنا نقدم خدمات لهذا المجتمع بشكل عام، حتى القرى القدس العزرية ابو ديس كمان بيصلونا يطلقوا من عنا خدمات، نتيجة انه خدماتنا ممتازة، اخصائيين موجودين عنا ممتازين. اثنين عنا التكلفة للعلاج تكلفة شبه مجانية بنقدر نكون.
1: يعني هذا الاشي اللي بيسهل انه الناس تيجي من قطاع جغرافية مختلفة.
0: واحنا قدرنا نحصل مشكورين من البعثة البابوية بمشروع تقديم خدمات طبية مجانية للمرضى وللمحتاجين وللفئات المهمشة بالمجتمع. اليوم جزء كبير من مجتمعنا انا بحكي عن محافظة بيت لحم انا عايش هناك، بيعاني من ازمة مالية وبالاخص محافظة بيت لحم.
1: كل المحافظات بتعاني
0: بشكل عام، محافظة بيت لحم اللي هي تعتمد على السياحة اكثر ما تعتمد على شيء ثاني. فبالتالي يعني السياحة ما في سياحة عندنا بيت لحم، ما في شغل عندنا بيت لحم، ولكن الحمد لله يعني حتى السلطة الوطنية وزارة الصحة بحب أوجه لها كمان شكر، دكتور مجد أبو رمضان يعني شكر جزيل اللي واقف معانا وبيساعدونا انه ننتقل على هذا المبدا، لانه احنا يعني حتى القطاع الخاص او المستشفى الجامعيه راح يكون دعم رئيسي لوزارة الصحة لتقديم الخدمات، لأنه بوفر عليها كمان خدمات صحية ووفر عليها كمان إنه يأخذ مرضى ويحاول يحتوي مرضى من وزارة الصحة.
1: قديش هاي المنح بتساعد في تطوير هذا المستشفى حتى إنه يقدم خدمات صحية حديثة متطورة ذات جودة عالية؟
0: احنا كمؤسسات
1: يعني قديش ممكن إنه يطور ويدعم؟
0: نعم، احنا كمؤسسات بشكل عام، مؤسسات بتحكي عن محافظة بيت لحم، المؤسسات بدون دعم خارجي ما بتقدر تصمد، لانه كمان انا يوم اتقاضى كشفية رمزية ما بقدر انا اغطي اجر الطبيب ولا اغطي مصاريف الكهرباء والشغلات. فبالتالي احنا الدعم الرئيسي طبعا الدعم دائما بنحاول نحافظ على ان يكون في عندنا دعم، وهي كمان مشكلة كمان. يعني اذا ما كان عندك دخلك يغطي مصاريفك ودخلك يغطي كل التكلفة العلاج للمرضى كمان، هذه فيها مشكلة. فبالتالي احنا شفنا الحالة الوحيدة اللي هذا انه نتوجه للقطاع الخاص. فما كنا يعني انا للامانه ما كنت اعرف انه ممكن يشارك القطاع الخاص، واتصلنا في اختنا الهام اللي خبيره، انا من وجهه نظري خبيره بالتعاون، وهي
1: كده مكسب يعني اكيد
0: مكسب الا في بيت لحم وجودها في
1: مكسب لكم اكيد. نعم. ومكسب انه كانت معنا.
0: نعم صحيح، وللامانه بتقدم يعني بتقدم نصائح ممتازه للجمعيات ووقف مع الجمعيات كتعاون.
1: طب لو حكينا التحديات اللي واجهتوها وكيف تم التغلب عليها، اكيد في تحديات كبيره اقتصاديه اجتماعيه مختلفه،
0: تحديات كثيره، هي تحديات اقتصاديه اكثر ما هي شيء ثاني، ولكن يعني حاولنا نحافظ على حالنا من خلال يعني الاهالي بيت صحور اللي ساكنين بالخارج، اذا يعني صار عندنا ازمه ماليه بوجبه بيدفعوا لنا شويه فلوس بيساعدونا بشويه
1: يعني طالما في شركات وفي منح قادرين انه يمكن نتغلب على كافه.
0: هلا احنا رحنا للقطاع الخاص، والقطاع الخاص ممكن يكون صمام امان لهذه المؤسسه. يعني القطاع بنحكي على قطاع خاص بده يجي يدخل في نسبه معينه اللي تفضلت فيها اختنا الهام، اللي هي 35% من الاسهم من قيمه ما يم ما تملك الجمعيه.
1: طيب اذا مجموعه من التحديات حكينا انه قدرتوا تتغلبوا عليها ايضا بدعم من هاي المنح. نحكي مع الست الهام برضه المنح والمساعدات اللي حصلت عليها الجمعيه.
2: المنح والمساعدات
1: الاليه اللي بتشتغل

0: إياها الجمعية التعاونية. إحنا في عنا طلب نموذج للموافقة على المنحة. الجمعية بتتقدم عنا بيحكونا أنه هم في عندهم منحة جايتهم في اتفاقية بتكون مرفقة مع المنحة. الاتفاقية اللي بيكونوا موقعينها مع الدونرز اللي هم الممولين، أو في عنا جدوى اقتصادية للمشروع اللي بده يتم تنفيذه من خلال المنحة اللي بتحصل عليها الجمعية التعاونية. طبعا أي منحة بتيجي لازم أنه تكون الهيئة العمومية موافقة عليها، فبيعملوا اجتماع هيئة عامة وبأخذوا موافقة الهيئة العامة على هاي المنحة بتوجهوا إلنا. نعم بتوجهوا إلنا، وإحنا بنرفق اجتماع الهيئة العامة وموافقتهم على هاي المنحة، وبنرفق الطلب مع الجدول الاقتصادية أو الاتفاقية، وبنرفع لرئيس قطاع العمل التعاوني السيد منيف الرماوي، وبدور برفع لوزيرة العمل حتى أنهم يوافقوا على هاي المنحة، وبعد هيك بتمشي إجراءاتهم في أنهم يستلموا هاي المنحة وينفذوا مشروعهم اللي حصلوا عليه من خلال هاي المنحة.
1: دار وزارة العمل طبعا انتم الهيئة استندها اللي هي وزارة العمل.
0: نعم احنا حاليا نرجع
1: لوزارة
0: وزارة عمل. كان قبل مجلس إدارة الهيئة نأخذ موافقة مجلس إدارة الهيئة على المنحة المقدمة. هلا مجلس إدارة الهيئة صار بتمثل في الدكتورة إناس العطاري معالي وزيرة العمل، فبنأخذ موافقتها هي بدل مجلس إدارة
1: الهيئة. يعني بنوجه لها شكر للاهتمام.
0: شكرا جزيلا معالي الدكتورة على الاهتمام كمان.
1: أكيد
0: احنا نعمل هيك
1: ما شاء الله. هي نشيطة بكل المجالات،
0: يعني
1: لها بصمة واضحة في المجتمع، واحنا بدورنا من خلال برنامجنا بنوجه لها تحية. سيد خضر، يعني اخيرا تطلعاتكم وخططكم المستقبلية من اجل هاي الجمعية، هل ممكن انه تنشئوا كمان مستشفيات اخرى، عيادات؟ ايش مخططين للمستقبل المدى؟
2: يعني هي الجمعية زي ما حكينا في البداية جمعية خدماتية وصحية، يعني احنا مو اليوم احنا الهدف الاساسي بناء مستشفى وتقديم خدمات صحية متطورة،
1: وهي الاساس بحياتنا. نعم. الصحة
2: نعم. هلا احنا ممكن نفكر في نشاط، لانه المستشفى هو نشاط من انشطة الجمعية. هلا لاحقا او الجيال الاخرى اللي بتيجي بعدنا ممكن تفكر في بناء مثلا بيت عجزة، تفكر في بناء تطوير المستشفى لاطول، لاكثر من هيك بناء الخمس طوابق الاخرى، بناء اقسام، لانه احنا اليوم الطب بتطور، كان الطب يتطور بطريقة سريعة جدا. يعني اليوم احنا اليوم اذا بنتفرج على بهداسة او بالمستشفيات الاسرائيلية، يعني عندهم اللي هو صار الطب اللي شو بسموه الروبوت، على الروبوت يشتغلوا اليوم. احنا ممكن نطور ان شاء الله، احنا في فرصين نطور حالنا بهذا الموضوع، تيجي الاجيال اللي بعدنا اللي تطور هذا العمل.
1: اكيد بنتمنى يعني ان شاء الله انه يكون هذا المشروع يعني فاتحة خير على الجميع وعلى اهلنا في بيت لحم، وكل النجاح والتوفيق.
2: يعني بحب بس أوجه رسالة شكر، يعني الواحد يعني شكر أول شيء يعني لسيادة الرئيس أبو مازن اللي وقفوا معنا باستمرار معنا.
1: نعم.
2: رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى واقف معنا وقفة منيحة في هذا الموضوع، في حتى في الظروف اللي احنا بنعيشها اليوم، عن طريق أخونا ناصر كطامي. طبعا بحب أقدم شكر كمان لرئيس بلدية بيت سحور في هذاك الوقت اللي وقف معنا لحد 2000 لحد السنة الماضية، اللي هو أخونا هاني الحايك اللي هو مع وزير السياحة. كمان رئيس البلدية في السابق كان أخونا فؤاد كوكلي.
1: سيد ماجد فرج كمان
2: قلت لي من خلال اللواء ماجد فرج تبرع لنا بأجهزة طبية
1: لكل الاحترام والتقدير لهم جميعا.
2: يعني لضيق
1: الوقت
2: يعني كل
1: احنا أكيد بنوجه لهم تحية شكر كبيرة من خلال برنامجنا.
2: شكرا.
1: بحب أني أشكركم ست إلهام، شكر أخير.
0: خليني
1: يعني
0: أضيف كمان العمل التعاوني إلو وضعه في البلد، وإحنا لازم نسعى لتأسيس جمعيات تعاونية، جمعيات ريادية في المرحلة اللي إحنا بنعيشها حتى تحسن من الوضع الاقتصادي عنا. وبشير لأنه إحنا ممكن نسعى لاستقطاب طلاب في جامعة بيت لحم مثلا، تحديدا قسم السياحة، لإيجاد جمعيات تعاونية سياحية إن شاء الله في بيت لحم لخصيتها السياحية.
1: شكرا لكم. مدير دائرة التعاون في بيت لحم، شكرا لوجودك معنا.
0: شكرا.
1: سيد خضر كوكلي، سعدنا كثيرا بوجودك معنا.
2: شكرا.
1: وإن شاء الله إنه بنشوف المستشفى قائم على الأعضاء وقائمين بأحسن جودة وخدمات صحية. شكرا لوجودكم.
2: شكرا.
1: معنا مشاهدينا، وهون بنكون وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم. انتظرونا الأسبوع القادم بأمان الله، وإلى اللقاء.

المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند أولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

0: جذوري قبل ميلاد الزمان راست وقبل تفتح الحقب.
1: قرية بالتير. تقع قرية بالتير إلى الجنوب الغربي من مدينة القدس، وتبعد عنها حوالي 8 كيلومترات، وهي تقع اليوم ضمن محافظة بيت لحم. تبلغ مساحة أراضيها 8,028 دنوما، وتحيط بها أراضي قرى الولجة، بيت جالة، حسان، القبو. تعد قرية بالتير ذات موقع أثري يحتوي على أساسات أبنية قديمة ومغر وكهوف وأرضيات مرصوفة بالفسيفساء. توجد عدة تفسيرات لاسم بالتير، إذ ترجح بعض تلك التفسيرات أن الاسم يعود إلى الأصل العربي الكنعاني بيت إر، وتعني بيت الطائر، ويقصد به النسر الذي كان يعيش في قمم جبالها العالية. ويمكن أن يكون الاسم من بيت أرر بمعنى بيت النار، إذ أن كلمة أرر ومثلها كلمة إرا الأكادية تعني الموقد. ومن التفسيرات الأخرى أنها ربما تكون من كلمة بيت تيرا العربية الكنعانية بمعنى الحظيرة أو المساحة.

أو مساحة الصيد. وقد يكون اسم قرية بتير مشتق من الكلمة العربية العدنانية الفصحى، أي من الفعل بترة بمعنى قطعة. ففي المعاجم العربية بترة يبتر بترا فهو أبتر، بتر الشيء قطعه.

0: بتدعي الاحتلال انها منطقه امنه وقاعدين فيها. ما يجينا الا بلش علينا بالقدايم. اطفال، عندي طفل نايه عمره 4-5 سنين، وعندي حمزه 13 سنه وعمهم حامل بدور. ما يجينا الا القدايم زي رش المطر علينا. الحمد لله بتدعي انها منطقه انسانيه، ما لهم علاقه بالانسانيه ولا بالبشر.
1: قد الرحمه قد حمزه من قلبي يا قلبي حمزه.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم أناديكم. كل التحية لأشواق الحرية، لأسرانا البواسل وأسيراتنا المجدات داخل سجون الاحتلال والمعتقلات. ظروف مأساوية يعيشها الأسرى والأسيرات داخل سجون الظلام، في ظل استمرار للعزل الانفرادي، الإهمال الطبي، وهو سياسة ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي للموت البطيء للأسرى، استمرار وتيرة الاعتقال الإداري، إجراءات قمعية ممارسة على الأسرى من التعذيب وغير ذلك من شتى أشكال التعذيب. من هنا، من هذا البرنامج، ما زلنا ننقل تجارب الأسرى وإفاداتهم وحكاياهم أيضا. اليوم في لوحة نضالية تزينت بصبرها وصمودها داخل سجون الاحتلال، الأسير المحرر نعيم مصران من رفح جنوب قطاع غزة، الذي أمضى 24 عاما داخل سجون الاحتلال. بعد هذه السنوات الطويلة نتحدث معه أن ينعم بالحرية خلال صفقة تبادل الأسرى. يسعدنا ويشرفنا أن نرحب بضيفي الكريم الأسير المحرر نعيم مصران. أهلا بك نعيم، الحمد لله على السلامة.
1: أهلا بك، الله يسلمك أستاذة بيداء،
0: كل التحية. يعني أخي نعيم، بعد سنوات الطويلة ممزوجة بالألم، بالقهر، بالحرمان، تنفست عبق الحرية خلال صفقة تبادل الأسرى في ظل حرب الإبادة على قطاع غزة. خرجت في ظروف استثنائية لم تتوقع بأن تخرج في هذا الوقت وفي هذا الظرف، ولكن بحمد الله أنك اليوم بين العائلة. نتحدث في البداية، قبل أن نتحدث عن يعني عن لحظة الإفراج والحرية، سنوات الطويلة 24 عام، كيف قضيتها داخل السجون؟
2: صعب وصفها.
1: 24 عام صعب وصفها في دقائق موجزة. 24 عام من الذل، من القهر، من الحرمان، من البعد، من العذاب. الحمد لله رب العالمين، فترة الاعتقال في داخل السجون كانت فترة صعبة جدا، ولكن عرفنا نحن الشعب الفلسطيني بمدى صبرنا، مدى صمودنا، استطعنا بإرادتنا أن نتغلب على هذه السجون، أن نقهر هذه السجون، استطعنا

0: وأنت داخل الأسر.
1: صحيح. أنا
0: كيف استطعت ذلك وأنت يعني مقهور، ألم، حرمان، زنزانة، سجان بنغص عليك، كيف كان هذا؟
1: هاي إرادة الشعب الفلسطيني، هاي هي إرادة المقاتل والمحارب الفلسطيني، هاي إرادة الشباب الفلسطيني. استطعنا من خلال هذه فترة وجودنا في داخل السجون أن نقهر هذه الزنازين، أن نحول عتمة هذه الزنازين إلى ضوء. استمريت بدراستي، أكملت دراستي في داخل السجون، أخذت بكالوريوس من جامعة الأقصى، وبعدها استمريت ذلك لقتل الوقت، لتثقيف الذات، لتطوير الذات. استطعنا الحمد لله رب العالمين، أتممنا تكميل الدراسات العليا، ماجستير بالعلوم السياسية ومختص بالشؤون الإسرائيلية. الحمد لله رب العالمين، استطعنا ذلك بإرادتنا وبعزيمتنا.
0: الحمد لله. أخي نعيم، يعني بالتأكيد أنكم داخل السجون تحديتم كل ما يمارس عليكم، تعذيب، حرمان، إجراءات، أساليب، قوانين عنصرية، يعني عن جهية ضد الأسرى داخل السجون، بصبركم، بإيمانكم برب العالمين وبعدالة القضية وبالأمل بالتأكيد. ولكن في ظل كل ما يحدث داخل السجون كانت هناك مواقف، كان هناك ظروف، لو تحدثنا عن أقصى المواقف التي مررت بها داخل السجون.
1: هي أقصى المواقف كان خبر تلقيت بوفاة والدي
0: رحمة الله
1: في 2013، بنفس يوم زيارة الأهل، كانت أمي وأبي من المفترض أنهم يجوا يزوروني بستة خمسة 2013. الوالد تعب، راح على المستشفى، كملت أمي إلي للسجن، وجد زارتني في لحظة وأنا في داخل الزيارة، كانت الساعة 12 والظهريات، كان لحظة وفاة والدي. طبعا أنا تلقيت الخبر، ما شبابنا ما رضوش يبلغوني إياه غير تاني يوم، رضوش يبلغوني، سكروا علي كل التلفونات، ما خلونيش أتواصل مع الأهل لحين إيش هاي الظروف الليلية. كان ظرف صعب جدا، يوم يعني من أقصى أيام حياتي ما انساهوش. بهذه اللحظة وأنا بتحدث معك استحضرت هذا اليوم، خبر كان وفاة والدي، وخبر من أقصى الأخبار التي تلقيت.
0: أكيد يعني ألم الفراق صعب جدا، ومقدر مشاعرك دي. كانت هناك يعني مخصصة لك كما تحدث بزيارة أن تعرف هذا الخبر، منعت عنك الزيارة في مرة أو أكثر من مرة، كيف كان لحظة الأسير بأن يفكر ليلا بانتظار العائلة؟ كيف الوالدة؟ هل كما هي تغيرت؟ حتى ربما أبسط التفاصيل كنت أفكر بها بهذا الانتظار، وحتى ما سيحملون لك من أخبار عن العائلة من الصغير إلى الكبير. كيف كانت انتظار الأسير لهذه الزيارة وبعد ذلك يتم وقف أو إلغاء الزيارة؟
1: لحظة صعب وصفها، ليلة انتظار تكون ليلة طويلة جدا، تنتظر طول الليل، بتفكر شو بدك، تستنى امك، تستنى اهلك اللي يجوا على الزياره، كيف بدك تقابلهم، شو الاخبار اللي بدها يحكوا لك اياها، بدك تستنى تنتظر لحظه اخبار اخوانك، خواتك، الحاره عندكم، شو في عندهم اخبار انه يطمنوك فيهم وتكون مبسوط. هاي بالليل طول الليل بتفكر فيها. لتاني يوم الصبحيات بتقوم بتلبس، بتحلق أفضل ثياب عندك، بتلبس أنك تطلع بأجمل منظر قدام والدتك، تكون بأحلى صورة قدام بعيونها، وفجأة بيجي السجان وببلغك أنه أنت اليوم تم رفضك من الزيارة، أنت فيش لك الزيارة. هاي بتصيبك، كانت تصيبك نوبات من خيبة الأمل، من القهر، من كنت تحبط بشكل كبير جداً. ولكن كان بيجي دور الشباب الكادر الموجود، الكادر الشباب الواعي اللي احنا كنا موجودين،
0: التلاحم
1: الأسرى، الترابط الأسري اللي بيننا، اللي كنا أكثر من بيت وأكثر من عيلة في داخل السجن، كنا بنتوجه وفد من الشباب، ثلاث أربع شباب من هذا، بنروح بنحكي معاه، بنحاول نوسي إشي بإشي إنه هيها الحمد لله أهلنا أهلك، وإيش أنت بتحتاج إحنا موجودين، إحنا بنحاول نطمنك عليهم، بنحاول نجيب لك أخبار، نبعث لهم أي شيء عن طريق الأهل من هذولا، ما تبلغ
0: هاي ضربتنا. يعني ما يخفف أو يكسر الجرح عن بعضكم بهذا التلاحم
1: كان داخل عندنا، كان في داخل السجون ترابط وتلاحم أسري بشكل

0: أكبر من التلاحم اللي موجود في داخل البيت نفسه. يعني كنا يعني بنشيل هم بعض، بنخفف على بعض، بنهون على بعض، أدق التفاصيل لبعض من نظراتك، كنا بنقرأ نظراتك إيش اللي بدور في بالك، كنا بنوقفين جنب بعض بالعزمة بقول حلوة بالمرة بالفرح وبالكره مع بعض.
1: يعني جميل هذه المشاعر رغم الألم، رغم السجان تنغيصه عليكم يوميا، ربما حتى أيضا إن كان وقت المخصص لكم وقت الفورة بممارستكم لأدنى الحقوق، نيلكم عفوا لأدنى الحقوق الأساسية ربما كان بصعوبة أن تحصلون عليها.
0: صحيح، داخل السجون، داخل السجون كان يتعمد الاحتلال التنغيص علينا بكل المواد، كل أشياء، أشياء الفرح، أشياء الابتهاج، الأشياء التي تدخل السرور على قلوبنا كان ينغص علينا فيها ويحاول أن يحرمنا من كل من أبسط أبجديات الحياة. ولكن تعودت الحركة الأسيرة في داخل السجون أنها هي الأقوى، هي الأعظم في داخل السجون، تلاحمها ووحدتها في داخل السجون تحدت كل هذه المواقف، استطعنا أن نقهرهم وننتزع حقوقنا منهم
1: الحمد لله. بعد هذه المعاناة الكبيرة وصولا إلى لحظة الإفراج عنك بتفاصيل لحظة الحرية وأكثر عنها في هذه الظروف، ربما تحتاج إلى وقت أكثر، ولكن قبل أن نتحدث بتفاصيلها نخرج وإياكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الفاصل، ومن ثم نعود إليكم، ابقوا معنا.

0: عدنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامجكم أناديكم. تفاصيل أليمة يعيشها الأسرى داخل السجون، ما زلنا ننقلها من خلال تجارب الأسرى داخل السجون. بالعودة إلى ضيف الأسير المحرر نعيم مصران. نعيم، بعد 24 عام من الأسر تم الإفراج عنك خلال صفقة تبادل الأسرى التي أبرمت خلال الحرب على قطاع غزة. خروجك من السجن هو بالنسبة لمن حرم منها هو المعنى الحقيقي للحرية. كيف كانت لحظة الإفراج عنك؟ ولكن نعلم من خلال شهادات الأسرى قبل ليلتين أو ليالي من الإفراج كان هناك سليب وحشية وتنغيص عليكم بالفرح.
1: استحضر لحظة تبليغنا بخبر أنه لم يتم تبليغنا بأنه سيتم الإفراج عنك، بل يتم نقلك من سجن إلى سجن آخر. وهنا كانت الشيء بداهي أن نعلم أنه نقول نقلك من هذا السجن إلى السجن هذا، أنت مقرر الإفراج عنك. طبعا فرحة ممزوجة بفرحتك ببهجتك أنه تروح لأهلك، خلاص بدك ترتاح من هذا الظلم، من هذا القهر اللي احنا على مدار السنين عايشينه. والشغلة اللي كانت بتنغص علينا قلوبنا هي من تركناهم خلفنا، إخوانا من تركناهم، إخوانا الأسرى الذين تركناهم في داخل السجون. هم إخوة عظماء، هم عمالقة، هم قوام الشعب الفلسطيني، هم قيادة الشعب الفلسطيني، هم ربنا يفرج عنهم. تركناهم وعيننا تتألم عليهم على ما حدث بهم وما سوف يحدث، لأنه بفترة الحرب، الحرب ليس كانت على غزة وحده، أيضا نحن كانت علينا حرب،
0: نورس عليكم التجويع. كل أشكال الإبادة أيضا،
1: نفس حرب غزة، التجويع، الضرب، القمع، القتل، الإصابات، الحرمان من أبسط حقوق الحياة. كنا نعيش ظروف صعبة جدا جدا جدا في داخل السجون. أقل شاب من داخل، أقل أسير داخل السجون فقد من وزنه لا يقل عن 30 كيلو.
0: يعني كما أشرت جوعتم، أيضا مورس عليكم تعذيب نفسي وجسدي، حتى إلى وصولا إلى الباص الأخير، المحطة الأخيرة خلال اللجنة الدولية صليب الأحمر، كنتم مكبلين. كيف كانت هذه، يعني أوصف لي هذا المشهد.
1: تم نقلنا من سجن النخب إلى معبر كرم أبو سالم خلال الحافلات. في معبر أبو سالم طبعا خلال هاي الفترة، طول هاي الفترة وإحنا نعذب، غير السلاسل التي كنا مكبلين بها، كان يمارس علينا الضرب وإحنا في داخل هذا. للحظة الأخيرة وفي لحظة فك القيود من يدي بوجود الصليب الأحمر، تم الاعتداء علي، تم الاعتداء علينا في اللحظة، حتى طلبنا شهادة الصليب الأحمر
0: على مل، يعني حتى الاحتلال
1: للدقيقة الأخيرة، لآخر دقيقة هم
0: بوجود مؤسسة دولية ويتنصل منها ويخالف
1: كل ولا هم لآخر لحظة أنه بده يضلوا بده يقهرك لآخر لحظة. ولكن الحمد لله رب العالمين صبرنا، ومن أجل هاي اللحظة، هاي اللحظة، لحظة وجودك بين أهلك، بين وجودك بين شعبك، وجودك على أرضك التي من البداية حربنا من أجل تحريرها. اليوم الحمد لله رب العالمين خرجنا إلى غزة، خرجنا إلى أهلنا، إلى شعبنا. كنا لا نتمنى أن نرى هذه غزة. غزة كانت من أجمل مدن العالم، غزة كانت مدينة مزدهرة.
0: قبل أن ترى غزة ما هي عليه اليوم، هي مدمرة اليوم، لكن إن شاء الله ستنهض وتعمر بإذن الله. كيف وجدت العائلة فور خروجك من الباص وصولا إلى المستشفى الأوروبي؟ كانت نقطة التقاء
1: أنت
0: كنت في الدفعة الأخيرة، الدفعة الأخيرة في مستشفى ناصر. كيف كان اللقاء؟
1: كانت من بداخلي في اللحظات الأولى، كانت من أجمل اللحظات، أجمل اللحظات التي عشتها. ولكن باللحظة التي وصلت لها مكان إقامة أهلي، صعقت بخبر، يعني خبر استشهاد أخي.
0: كان أحد إخواني،
1: لم أكن أعلم وأنا بداخل السجن أن أحد إخواني تم استشهاده. بعد التسليم على إخواني سألت عن أحد إخواني، هاني الله يرحمه،
0: الله يرحمه،
1: وين هاني؟ مش شفتوش، مسلمتش عليه، وينه؟ مش موجود. جاء أخونا الكبير أبو زياد قال لي شد حيلك أنت أقوى مني. أخوه كان الله يرحمه تم استشهاده قبل 8 شهور. كانت لحظات قاسية جدا قاسية جدا جدا على فراقه. نغصوا علي فرحتي, سلبوا الفرحة من عيوني. يعني كنت أتمنى أن ترى الجميع بخير. وبعد ذلك لم تقف عند أخي هاني
0: المنزل, المكان الذي كنت تحلم أن تعود.
1: كل شيء تدمر, كل شيء. أنا خرجت ورأيت غزة كيف دمروها, غزة كيف هي اليوم. الحمد لله رب العالمين. ولكن أملنا موجود. كيف كان الأمل في خروجنا من السجون؟ الأمل موجود أن تعود غزة. سوف تعود غزة, سوف تبنى غزة, وسوف نعيش رغم أنف الاحتلال, وسوف نتحرر
0: إن شاء الله.
1: سوف نصل إلى القدس الشريف
0: بالتأكيد. يعني في يوم من الأيام يتحقق الحلم بأن تعود غزة, أن تحرر كل يعني كل فلسطين بأكملها. لو تحدثنا في هذا الجانب أيضا وصولا إلى اليوم أنت بحرية بعيدا عن السجن وآلام وظروف الأسر بين أحضان عائلتك, ولكن الوضع اختلف عما كان سابقا. اليوم واقع الأسرى المحررين وكل أبناء شعبنا ظروف معيشية صعبة في خيام, في مناطق المواصي, كل شيء تغير عليك, حتى وسيلة المواصلات اليوم تغيرت. كيف تصف لي يعني وضعك اليوم؟
1: يعني رغم صعوبة ظروف الحياة الذي يعيشها أبناء غزة, أنا أحد يعني فرد من أبناء غزة, وحياتي كحياة كل أبناء غزة. كنا نحلم وكنا نحلم أن نعيش ظروف أحسن, ظروف تليق بمستوى تضحياتنا. ولكن عزانا الوحيد أن غزة كلها نفس الظروف. ولا بالنسبة لي مش كتير من تأثر علينا هذه الظروف. كنا نأمل أن تكون الظروف أحسن, ولكن بكل قساوتها أفضل من ظلوم السجن, أفضل من ظلمة السجن. الحمد لله رب العالمين. نحن اليوم نعيش ظروف بين أهلنا, بين شعبنا, بين بحرية تحرك نعيش الحياة.
0: من حقكم هذه الحياة وتستحقون هذه الحياة. محاولات ما زالت باقية مستمرة حتى بحقنا الأساسي بهذه الحياة بالبقاء. اليوم أنت تريد أن تكمل أن تبني أسرة, يعني نبارك لك بخطوبتك وإن شاء الله زفافك في الأيام القادمة يتم على خير إن شاء الله. الفرح والسعادة نأملها في الأيام القادمة لك.

0: أعيش اليوم نعيم مصران كأسير محرر بعد 24 عام وحبه للحياة أنه يكمل أسرة ويعيش ويكمل.
1: الحمد لله رب العالمين، ربنا كتب لنا التوفيق في اختيار الزوجة الصالحة الدكتورة داليا.
0: كل نوجه لها كل تحية ومبارك.
1: لا ألف تحية لها. استطعنا أن نكمل ديننا زي ما بيحكوها اليوم، أعيش لحظات سعادة جدا جدا جدا، بداية تأسيس حياة أسرية، مشوار جديد، وإن شاء الله تكون الفرحة قريبة جدا معها. يا بنت صابرة، بنت صابرة ومقاتلة بطريقتها، هي من الناس اللي ضحوا للشعب الفلسطيني، كملت طريقي، التقينا الحمد لله رب العالمين ونكمل المشوار سويا.
0: ربنا يجمعكم على خير دائما. يعني كثير من الأسرى استكمل حياته حتى في ظروفه القاهرة بأن يفرح، بأن حق الفرح أن يتزوج في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها، لكن ما زال واقع الأسرى يعني صعب جدا داخل السجون، وحتى أيضا لمن تحرروا من خرجوا محملين بالأمراض بالكثير من التداعيات الصحية التي يعني طرأت على أجسادهم كذا. ماذا تقول لكل العالم بإفادتك ورسالتك اليوم لمن تركتهم من الأسرى المرضى وهم يعانون اليوم وما زالوا بظل منحهم من العلاج ودخول الأدوية حتى المناسبة لهم؟
1: من اليوم احنا تركنا ورانا خلفنا أسرى كثيرون هم مرضى. رسالتنا واضحة للمجتمع الحر، لشرفاء العالم، لأحرار العالم، إخوانا يقتلون في داخل السجون، غياب المؤسسات الدولية، غياب الرقابة الدولية على تلك المؤسسة، مؤسسة مصلحة السجون، عدم دخول الصليب الأحمر، عدم متابعتهم من ناحية طبية، يتعقدون لكل أنواع الدواء داخل السجون، لا توجد رعاية طبية بشكل كامل. لابد من وجود مؤسسة تدخل إلى داخل السجون للاطلاع عن قرب عن مدى معاناة هؤلاء المرضى في داخل السجون. الكثير من الأسرى في داخل السجون هم مرضى، أصحاب سكري، أصحاب أمراض مزمنة، من بترت أيديهم، من بترت أقدامهم، حالات صعبة جدا جدا في داخل السجون. لابد أنه من دخول المؤسسات الدولية والمؤسسات الطبية من أجل إنقاذ هؤلاء في داخل. في خلال الحرب فقدنا أكثر من 20 شخص تم استشهادهم، أكثر من 20 شاب فلسطيني تم قتلهم في داخل السجون في ظل غياب رقابة دولية عليهم. هذا الاحتلال يمارس أبشع أنواع الظلم على هؤلاء الأسرى.
0: ما تشير له وما زال هذا الظلم وهذا القهر، وأنت كنت واحد من الأسرى القدامى داخل سجون الاحتلال، كيف هو الوضع اليوم لأسير عايش الفترات يعني من 2000 اليوم لليوم؟ تغيرات كبيرة طرأت على كل واقع الحياة ما قبل حتى الحرب إلى اليوم، غزة تغيرت بكل شيء. كيف كانت تمر هذه الأحداث عليكم وأنتم داخل السجون؟
1: ظروف صعبة، احنا في ظل الحرب، ما قبل الحرب كنا مطلعين من خلال التلفاز، كنا مطلعين على أحوال العالم، على أحوال شعبنا، على أحوال قضيتنا، كنا متابعين. ولكن اليوم في ظل منذ 7 أكتوبر إلى اليوم تم سحب جميع إنجازات الحركة الأسيرة، تم تحويل السجون إلى زنازين مظلمة، لا يوجد أي نوع من أنواع التواصل. الأسير في داخل السجون لا يعرف ماذا يدور حوله، ما يعرف حتى عندما يتم نقل الأسير من سجن لسجن لا نعرف أين ذهب، هل أنه تم الإفراج عنه، تم نقله، تم قتله. صعب، آلية التواصل صعبة جدا جدا في داخل السجون، لا يوجد أي تواصل حتى عن طريق المحامين. بعض المحامين الذين يدخلون السجون لا يتم توقيعهم على تعهدات، عدم نقل أخبار، عدم إطلاع الأسير على الحالة في خارج السجون. الأسرى في داخل السجون مغيبون بشكل كامل عن الواقع الخارجي، الأخبار التي تصلهم من خلال أسرى جدد يتم قدومهم إلى السجون، من خلالها يتم إيش متابعة الأخبار أو ما حدث فيها في داخل غزة أو بالضفة الغربية أو بالعالم. نحن كنا غاد على مدار طول فترة الحرب مغيبين بشكل كامل عن ما يحدث في قطاع غزة، لا نعلم عدد الشهداء، لا نعلم حجم الدمار. أنا صعقت لما دخلت غزة وشفت حجم الدمار هذا، ما كنت مصدق شو

0: بصير شو واضح. احنا عايشين باليوم وين رجعنا لعهد الحرب العالمية الثانية،
1: شيء لا يوصف يعني لا يوصف يعني أكبر. كل ما نعيشه اليوم من هذا الواقع المرير، يعني ما تحدثت به أخي نعيم من نقلك لما عايشته داخل السجون من هذه التجربة القاسية، وما زال أيضا يعني أسرانا يعيشون الويلات داخل السجون من البعد من الحرمان، وما ذكرت من هذه التفاصيل الأليمة. أشكرك جزيل الشكر الأسير المحرر نعيم مصران. إذن مشاهدينا الكرام، ما زلنا نوثق هذه الإفادات لأسرانا داخل السجون من خلال ما عاشوه من آلام وأوجاع كبيرة لا يمكن وصفها ولا يمكن استيعابها من خلال العقل البشري لهذه المعاناة، ولما مورس عليهم من الاحتلال الإسرائيلي ضد إجراءاته القمعية ضد الأسرى داخل السجون. الحرية لكم أسرانا البواسل وأسيراتنا المجدات، والتحية لكم مشاهدينا الكرام، ودمتم ودمتم.

إلهن المكان. شوف شايف كيف الخريطة اللي رسمتها؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفة، ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلدية كانت تعطينا مبيدات حشرية وترش للبعوض وترش للبراغيث وترش للدباب وترش للقوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الاشي. لكن اليوم بتفاجأ انها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، احنا مش قادرين نتحمل هذا الاشي نهائي، مش قادرين.

موجز لأهم الأخبار، أهلا بكم. استشهد 3 مواطنين بينهما طفلة في قصف استهدف عدة مواقع في قطاع غزة. وأفاد مراسلنا بأن طائرة استطلاع أطلقت صاروخا باتجاه خيمة للنازحين في ساحة مدرسة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطن على الفور وإصابة عدد من النازحين بجروح متفاوتة بينهم حالات وصفت بالمتوسطة، كما استشهد مواطن وطفلة وأصيب عدد آخر في قصف نفذته طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي صادف مجموعة من المواطنين غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وكان قصف جوي ومدفعي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، حيث استهدف إطلاق نار مكثف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس وسط تحليق الطيران الحربي في أجواء جنوبي قطاع غزة. شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر في عملية إجلاء طبي جديدة باتجاه معبر رفح البري، شملت 97 شخصا بينهم 35 مريضا و62 مرافقا، ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع. وانطلقت عمليات التجمع من داخل مستشفى التأهيل الطبي التابع للجمعية في محافظة خان يونس، وشاركت طواقم الجمعية في استقبال المرضى والمرافقين وتقديم الدعم اللوجستي والإنساني اللازم، إلى جانب المساهمة في تسهيل إجراءات انتقالهم ضمن الترتيبات الميدانية المعتمدة. منعت سلطات الاحتلال وفدا نقابيا يونانيا من دخول فلسطين رغم تلبية

دعوة رسمية من الاتحاد للمشاركة في زيارة تضامنية مع الحركة العمالية الفلسطينية. وأوضح الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أن سلطات الاحتلال أخضعت أعضاء الوفد للتحقيق والاستجواب واحتجزتهم لساعات طويلة قبل منعهم من الدخول في خطوة وصفها بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والحريات النقابية واستهداف مباشر للعلاقات الدولية التي تربط الحركة النقابية الفلسطينية بنظيراتها حول العالم. أصيب شاب بجروح وردود إثر اعتداء مستوطنين عليه خلال هجوم نفذوه على قرية برقة شمال غرب نابلس، كما أصيب طفل بردود إثر محاولة أحد المستوطنين دعسه في تجمع أبو فلاح البدوي قرب الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن الأطباء المتواجدين في تجمع الخان الأحمر قدموا العلاج الميداني للطفل في المكان، حيث وصفت إصابته بالطفيفة. إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ومداهمات في عدة مناطق بالضفة، تخللت اعتقالات وتفتيش منازل وإغلاق طرق، فيما واصل المستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم. ففي نابلس حطمت قوات الاحتلال صرح الشهيد محمد أبو بكر خلال اقتحام منطقة الجنيد جنوب غرب نابلس، فيما نصبت تلك القوات حاجزا عسكريا طيارا عند مدخل بلدة ترمسعية واعتقلت 7 مواطنين خلال اقتحام مناطق متفرقة من محافظة رام الله. كما اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين من بلدة قفين شمال طول كرم وداهمت عدة مناطق في بيت لحم. وفي الخليل أغلق مستوطنون بالسواتر الترابية مدخل منطقة جنوب يطا، فيما داهمت قوات الاحتلال منزلا خلال اقتحام بلدة بيت أمر. نهاية الموجز، وإلى اللقاء.

يا طايف موت الملايات لما جيت يا زلمة. عمرنا الدار هذا حياتنا، والله حياتنا، من دون دار بعيشش الواحد، والله تبهدلنا متنا، ايش نسوي؟ انتكبنا، والله انتكبنا. الحياة مش هترجع زي قبل على الفاضي، لسه هنتعذب كتير.

0: مشاهدينا الكرام أهلا بكم. حرب إيرانية أمريكية إسرائيلية امتدت صراعاتها إلى المنطقة وتأثيراتها إلى العالم كله. في ترقب وانتظار لتوقف هذه الحرب ومآلاتها، يحلل البعض في كيف وصلت الأمور في الاتفاق الأخير للتهدئة المؤقتة بين أمريكا وإيران. من المنتصر ومن الذي حقق أهدافه أكثر؟ تفاصيل أكثر في هذه الحلقة من برنامج ملف اليوم مع الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا فل.
0: بداية الأزمة مع إيران، كيف وصلنا إلى مرحلة تدخل أمريكي على إيران عسكريا رغم العقلية الترامبية التي تتحدث بأنه لا حروب أخرى خارج الحدود الأمريكية ومع رفعه لشعار أمريكا أولا؟
1: الحقيقة يعني احنا مش عايزين نرجع قوي لجذور يعني الصراع ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة. خلينا نركز على ملابسات الفترة اللي هي من 28 فبراير الوقت، لأنه الحقيقة برضو أنه احنا عندنا أكثر من مسبب خلى الرئيس ترامب يقع في هذا المستنقع الإيراني ويبحث عن استراتيجية خروج منه، ويبدو أنه يعني يفشل المرة تلو الأخرى. إيه المسببات اللي خلت الرئيس ترامب الحقيقة يقدم على هذا العمل؟ إحنا عندنا بالتأكيد ولابد أن نأخذه في الاعتبار التحريض الإسرائيلي. التحريض الإسرائيلي لأنه إسرائيل شايفة أن النظام اللي موجود في إيران هو نظام مهدد بالنسبة لها، وبالتالي أي حرب تشن على إيران هي حرب إفناء لهذا النظام اللي موجود علشان يستبدل بنظام آخر. طيب مين اللي يعمل القصة دي يا جماعة ومحدش يقدر يقف قدامه؟ أكبر دولة في العالم اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية. طيب نستغل الظرف إنه قبلها مباشرة كان عندنا أحداث فنزويلا وقيام السلطات الأمريكية باختطاف
0: الرئيس فنزويلا،
1: رئيس من حجرة نومه، من غرفة نومه، ودي أول مرة تحصل يعني في العلاقات الدولية. عمر في حد، إحنا المبدأ بيقول عدم استخدام القوة في العلاقات ما بين الدول. يبدو أن هذا الأمر يعني لقي رواجاً عند الرئيس ترامب، وقال لك والله إحنا ممكن نكرر هذا الموضوع، وخصوصاً أنه زين له نتنياهو يعني صديقه زي ما كان بيوصفه دايماً وما يزال يعني أنه المسألة مش أكثر من نزهة، نحن هنضرب رأس النظام في إيران فحيتداعى كل النظام ده ويسقط مباشرة وتستولي على النفط. إذن المسألة ليست بعيدة تماماً عن فكرة الصفقات اللي الرئيس ترامب متعود عليها. هي المسألة مش إنه بيخدم إسرائيل، لا، هو بيحاول كمان يخدم نفسه،
0: صورة الولايات المتحدة الأمريكية وصورة الرئيس ترامب.
1: ومش بس كده، وفي صراعه مع الصين. هو مين اللي كان مستفيد من نفط إيران؟
0: الصين.
1: فأنا لو سيطرت على نفط إيران يبقى أنا كده هضغط على الصين في إطار حروب تجارية بين الطرفين. يعني مجموعة الملابسات دي الحقيقة أغرت الرئيس ترامب، وكان معتقد أنه حينهي المسألة. عشان كده طلع في 28 فبراير زي ما حضرتك شفتي كده في يعني برنامج مسجل.
0: طيب يعني استطاع نتنياهو أن يقنع دونالد ترامب، لكن هل استطاع أن يقنع الإدارة الأمريكية ترامب؟
1: طيب.
0: أخذ هذا القرار وحده دون موافقة الكونغرس، وبالتالي هنا التساؤل الآخر، لن يستطيع ترامب إكمال هذه الحرب دون موافقة الكونغرس. لديه مهلة 60 يوما تمدد لـ30 يوما، وبالتالي عند انتهاء مهلة 90 يوم فعليا وصل إلى هذا الاتفاق مع إيران. هل كان لهذا الأمر دور فاعل في إنهاء هذه الحرب على إيران والتوصل إلى الاتفاق حتى وإن كان دون المستوى كما يقول البعض؟
1: طيب خلينا نضع الأمور في مسمياتها، يعني هل دي حرب ولا عمليات عسكرية؟ رئيس ترامب بيقول إنها عمليات عسكرية. ما هيش حرب، لأنه حتى إذا أعلن الحرب لابد أن يحصل على تصريح من الكونغرس الأمريكي وفقا لقانون صلاحيات الحرب. هو عنده 60 يوم تمدد إلى 90 يوم زي ما حضرتك أشارتي كده، وبالتالي هو يصف كل ما تم بأنه عمليات عسكرية
0: وليست حرب.
1: وليست حربا. حتى لما حد يتكلم قال لك إحنا أنهينا العمليات العسكرية. أنهينا العمليات علشان ما يقعش في هذا الخطأ الدستوري اللي هيخليه يساءل أمام الكونغرس، زيادة على حجم الانتقادات اللي موجود في الداخل الأمريكي لهذه العمليات العسكرية أو العدوان اللي أنا بحب أسميه دايما العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران. لأن إيران في النهاية هي دولة ذات سيادة، دولة مستقلة. لو إحنا اعتمدنا منهج القوة يبقى نركن بقى القانون الدولي ونركن المنظمات الدولية ونركن هذه الفواعل كلها على حساب القوة، وده اللي حصل الحقيقه، وده اللي عايزه الرئيس ترامب. لكن واضح جدا ان الرئيس ترامب حين اعلن مجموعه من الاهداف، منها مثلا تدمير النظام الجناوي
0: والقضاء على النظام،
1: القضاء على النظام واسقاطه. قال لك انا ما كنت على فيلم المناسبه في اخر تصريحات بيقول لك انا ما كنتش يعني اسعى الى اسقاط النظام ده، الناس اللي موجودين دول اذكياء واقوياء وعندهم فطنه وبتاع، على عكس ما بيقول على اوكرانيا مثلا على زيلينسكي. انما في النهايه ما حققش اي حاجه، لا هو اسقط النظام، لأن إسقاط النظام لا يتم بقوة عسكرية.
0: بالضبط. ونظام الإيراني مختلف بتركيبته، ليس بهذه العقلية ولا حتى الشعب الإيراني
1: في النقطة دي. طبعا وما قضاش على البرنامج النووي، رغم أنه قال أنه في الحرب الـ 12 يوم قضى على البرنامج النووي اللي هي من سنة تقريبا. تمام، قال أن أنا قضيت على البرنامج النووي الإيراني، ما قضاش على القدرات الصاروخية الإيرانية، ما قضاش على فكرة الوكلاء وشبكة الأزرع الإيرانية اللي موجودة، بل على العكس أنا أقول لحضرتك بقى أنه إيران خرجت بأزرعها أكثر مما كانت سابقة. يعني حزب الله هيكتسب قوة في إيران كعقيدة أكثر مما كان قبل ذلك سابقا، زي ما شايفة كده في المذكرة.
0: طيب، في قراءة دقيقة لبنود هذا الاتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران، وخاصة بأن الأمر لا يتعلق فقط بإيران إنما بأذرعها في المنطقة وبتوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، أو حتى التصعيد الإسرائيلي على لبنان وحتى على قطاع غزة وإن لم يذكر الأمر بشكل واضح وصريح. كيف تقيم بنود الاتفاق حسب علم السياسة، من كان منتصر في تحقيق أهدافه ومن الذي خرج بصورة المهزوم؟

0: من خلال ايضا خسارته لتحقيق الاهداف.
1: طيب خلينا بس نبدا شويه يعني نرجع لورا شويه فيما يتعلق بعمليه التفاوض نفسها.
0: نعم.
1: الطرفين الحقيقه دايما كانوا بيرتكبوا خطا كبير في عمليه التفاوض وفقا لعلم السياسه. التفاوض قائم على فكره الحلول الوسط وفكره تقديم التنازلات.
0: نعم.
1: من كل طرف. كل طرف كان بيصل الى السقف الاعلى ويمارس ادوات الضغط عشان يحصل على هذا السقف.
0: صحيح.
1: نعم. ما بيقدمش ابدا تنازلات. ده يفسر لحضرتك برضو الجهد اللي بذله الوسطاء في هذا الامر علشان يبنوا جسور الثقه اللي هي منعدمه اساسا ما بين الايرانيين وما بين الامريكان.
0: وهذا ما صرح به ترامب بالامس ايضا. طبعا. كان هناك تصريح يقول فيه بانه العقليه الايرانيه الدينيه والمعتمده على فكره الاله والفكر الديني الايديولوجي الايراني يصعب مهمه الاتفاق الايراني الامريكي، ولربما هذا ينذر بانه قد يكون هناك خطر محدق بعد مهله السلطينيه.
1: لكن انا عايز اقول لحضرتك ان تفسير الرئيس ترامب دايما تفسيراته حسب ما هو بيتخيل مش حسب الواقع. انت نعم. عندك الايرانيين بعيدا عن فكره الايديولوجيه الدينيه وعندهم خبرات كبيره جدا في مساله التفاوض.
0: نعم.
1: التفاوض بتاعهم بيسموه تفاوض نسج السجاد.
0: أه.
1: اللي هو بياخد فتره طويله جدا.
0: نعم.
1: ويقدم مقترحات ومقترحات معدله وغيره، وده اللي استغلوه.
0: لديهم نفس طويل في التفاوض.
1: بالظبط. حضرتك سالتيني من شويه طب كان في ملابسات اخرى مرتبطه بانه يعني الرئيس ترامب اقدم على هذا التقارير. إما إن هو وصلته معلومات مغلوطة حول الشخصية الإيرانية
0: بالتأكيد وهذا واحد،
1: أو تجاهل التقارير اللي بتقول إن الإيرانيين شخصية مختلفة.
0: نعم.
1: كل التقارير اللي جات يمكن تكون صورت وكان فيه احتجاجات وكان فيه رفض مجتمعي والكلام ده وفي مظاهرات، وبالتالي
0: وخاصة لما بأن نتنياهو لعب على هذا
1: ده حس الحرس الثوري. حضرتك فاكر إنه على تسليم سلاحه.
0: نعم.
1: هو ما أدركش إنه الإيرانيين في لحظة الخطر الخارجي بيتجمعوا مع بعض مهما كانت تياراتهم السياسية، وبعد كده لما ينتهي هذا الخطر يبدأوا يتكلموا بقى على الطيارات والمشاكل والكلام ده. وده اللي فسر لحضرتك خوف النظام الإيراني النهاردة من أنه يحصل يعني انتفاضات شعبية مرة تانية مع استمرار سوء الأحوال الاقتصادية.
0: طيب. الولايات المتحدة الآن كيف خرج بمخرج المنتصر كما يحاول أن يسوق ترامب في هذا الاتفاق حتى وإن كان اتفاق مؤقت، وكيف يرى خبراء السياسة هذا الاتفاق ما بين إيران وأمريكا؟
1: طيب خلينا نبص على المذكرة دي اللي حضرتك بتكلمي عليها 14 بند صفحة ونص.
0: صحيح.
1: تمام. هي مذكرة إطارية.
0: نعم.
1: يعني لم تحسم أمورا وإنما أجلت مسألة الصراع والقضايا الجدلية لفترة تفاوضية. نعم. 60 يوم بقى 90 يوم 10 سنين ما احناش عارفين
0: بالضبط، وهي وضعت الخطوط العريضة للاتفاق
1: ما احناش عارفين. لكن حتى هذه الخطوط العريضة أساسها واهي. ليه؟ لأنه الثقة ما تزال منعدمة. حد لحضرتك مثال بسيط، استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، إيه اللي حصل؟ الإيرانيين عملوا إيه؟ أغلقوا مضيق هرمز. أغلقوا مضيق هرمز وكان المسبب إيه؟ إخلال الولايات المتحدة بالثقة والالتزام في الضغط على إسرائيل لوقف العدوان. إذن المعيار الحاكم لتسيير المذكرة دي من أول بند لآخر بند يبقى فيه ثقة بين الأطراف.
0: نعم.
1: حتى المفاوضات اللي بتجرى في سويسرا دلوقتي، تمام، سواء بقى كانت هتبقى مباشرة ولا غير مباشرة، في وفود موجودة، هيتقابلوا ولا مش هيتقابلوا دي قصة أخرى، لكن الثقة منعدمة ما بين الطرفين تماما. وبالتالي فكرة إنها تتنفذ هذه المذكرة أو تنتقل إلى مرحلة أخرى أنا أشك فيها بدرجة كبيرة جدا،
0: حتى وإن كانت تفضل إيران في هذه المرحلة التوجه إلى البراغماتية لتفضيل مصالحها في هذا الاتفاق، خاصة إن تحدثنا عن إعادة إعمار وفك الحصار على الأموال الإيرانية، تمويل 300 مليار دولار لإعادة الإعمار للداخل الإيراني، فهل يمكن أن تكون هذه الجزئية محرك لتغيير إيجابي في النظرة الإيرانية للتعامل مع الغرب؟
1: ده سؤال مهم. الإيرانيين كده كده بيفرضوا شروطهم زي ما احنا شايفين من وجهة نظر السياسة يعني، وقادرين يستخدموا أدوات الضغط اللي موجودة عندهم باحترافية عالية.
0: نعم.
1: سألتيني سؤال، هو مين اللي انتصر؟ ما هو مفهوم النصر هنا ايه؟ هل مفهوم
0: كل من وضع أهداف هل حققها؟
1: هو ده السؤال. هل الرئيس الأمريكي حقق أهدافه؟ هقول لك اه.
0: كيف؟
1: حقق أهدافه في ايه؟ ان هو قال للعالم احنا هنفتح مضيق هرمز ونسيطر على أسعار الطاقة. أول ما قالوا إن هم وقعوا إلكترونيا إيه اللي حصل؟ أسعار الطاقة وصلت لإيه؟ ل 80 دولار أو أقل.
0: لكن لا تزال

0: الإيران تتحكم بمضيق هرمز ويعتبر وسيلة ضغط إن كان في أي توقيت إغلاق.
1: ما احنا هنتكلم، احنا هنتكلم، ما احنا بنتكلم على حاجة مرحلية
0: بالزبط.
1: تمام. ترامب كل اللي يهمه، كل اللي يهمه فكرة أسعار الطاقة. من يومين كده كتب توماس فريدمان الكاتب الأمريكي الشهير يعني مقالة بتقول إيه؟ بتقول إنه الرئيس ترامب غلب مصالحه الشخصية على اعتبارات الأمن القومي الأمريكي. يعني إيه مصالحه الشخصية؟ إن هو يبان بصورة المنتصر بالظبط، هو الحل الأزمة اللي كانت موجودة. يلا يا جماعة خلوا النفط يتدفق.
0: طب سيرد البعض بأنه لم يكن هناك أزمة أصلا قبل أن تتدخل أمريكا في إيران، يعني لم يكن هناك أزمة ولم يكن هناك مشكلة في مضيق هرمز ولم يكن هناك مشكلة في أسعار النفط. لماذا إذن خضت أمريكا هذه الحرب إذا كانت ستحقق هدفا هو من الأساس كان محقق؟
1: ما هو ده السؤال اللي بيتحاسب عليه ترامب دلوقتي، هو ده اللي بيتحاسب عليه ومش لاقي له إجابة.
0: نعم
1: تمام. بس هو الناس نسيت إن هو اللي أشعل الحرب.
0: نعم.
1: فابتدينا يعني نبقى كلنا مركزين على إيه؟ على إن إحنا نفض هذه الأزمة اللي هو أوجدها.
0: صحيح.
1: الرئيس ترامب، لدرجة إنه في مقولة بتقول إنه المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، وأنا دايما بحب أبدأ بالولايات المتحدة وإسرائيل لأن هم اللي اعتادوا على إيران. هذه المواجهات تعطينا درسا في كيف تشعل حربا وكيف تفشل في إطفائها. شوفي بقى يعني شوفي حجم الانتقادات اللي بتوجه للرئيس الامريكي شكلها ايه.
0: لكنه لا يبالي بكل هذه الانتقادات عشان نكون صريحين،
1: هو مقتنع يعني تماما بانه حقق انتصار كبير. ليه؟ لانه عارف الشخصيه الامريكيه، برضه الشخصيه الامريكيه بيعنيها ايه؟ اسعار النفط.
0: صحيح.
1: قلت اسعار النفط يبقى هو حقق انجاز، لكنه حتى الان يقف على المحك بالنسبه لانتخابات التجديد.
0: صحيح.
1: النصفي بتاعت الكونجرس اللي هتتعمل في نوفمبر،
0: ولربما هذا ما دفعه الى انجاز هذا
1: الانتخاب. مش بس ده، ده هو رئيس مأزوم رياضيا، انتكاس العالم اللي موجود ده.
0: صح.
1: ده الضغط مهم
0: كثير كثير يعول بانه بعد انتهاء مباريات كاس العالم قد تعود الحرب مجددا،
1: ترجع بس مش بالصوره اللي كانت فيها. ما انا هقول لك برضه احنا يعني ايه السيناريو المتوقع يعني. طيب ايران انتصرت، ايران فرضت شروطها، طيب نقدر نقول انها انتصرت؟ نقدر نقول انها انتصرت سياسيا.
0: نعم.
1: طبعا تضررت عسكريا بالتأكيد.
0: يعني معلش دكتور، ولكن هل يجب في كل حرب ان يكون هناك خاسر ومنتصر؟
1: مش بالضرورة، مش بالضرورة، بس كل واحد بيحسبها من وجهة نظره. يعني علشان يقدر يروجها للداخل بتاعه. ما هو انت ايران كانت بتبحث هي كمان عن استراتيجية للخروج.
0: نعم.
1: تمام. يهمها انها تستمر في المسار التفاوضي زي ما حضرتك بتقولي.
0: نعم.
1: ويهمها انها تروج لمشروع موجود في الداخل يحافظ على اللحمة المجتمعية اللي موجودة وإبقاء النظام. ما هو حرب إيران ضد إسرائيل هي حرب بقاء. لما قلنا من شوية أن حرب إسرائيل ضد إيران حرب إفناء، يبقى في المفهوم المخالفة
0: حرب بقاء،
1: هو عايز يفضل موجود. تمام. وبالتالي هو يقدر يروج أنه حقق نصر. آه طبعا حقق نصر، هو لديهم حاجة عن البرنامج النووي، فضل مسيطر على مضيق هرمز، ومضيق هرمز هيتفتح مرحليا لستين يوم دون رسوم، وبعدين يتفق مع الدولة المشاطئة الأخرى سلطنة عمان لأنه أصبح معتبر أنه له حق بحكم الواقع الجغرافي على هذا المضيق. طيب هو بيخالف القانون الدولي، هو بيلعب بالألفاظ. القانون الدولي بيقول المضيق ده يضمن حرية الملاحة تمام دون رسوم. أنا ما خدتش رسوم يا جماعة، وأنا خدت رسوم، أنا خدت مقابل خدمات.
0: طب الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول التي تكون حريصة في اتفاقياتها على المصطلحات ودقة في الألفاظ، هل خرجت منها بعض الأخطاء في هذا الاتفاق؟ لا أعتقد ذلك.
1: الولايات المتحدة سمحت في هذه المذكرة لإيران وسلطنة عمان بأن يتفق بعد الستين يوم على آلية لإدارة المضيق.
0: يعني أنت تقصد أن تقول بأنه هذا كل هذا الاتفاق كان بتوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: طبعا. هقول لك ليه بقى بتوافق، لأن النهاردة رئيس ترامب قال لك لا رسوم على مضيق هرمز إلا إذا كانت قد فرضتها الولايات المتحدة. يعني ما تستبعديش أبدا أنه يبقى في ملاحق سرية توزع الرسوم ما بين إيران سلطنة عمان والولايات المتحدة.
0: هذا لم يذكر في بند الاتفاق.
1: طبعا مش هيذكر، ولا هيذكر لا في البند ولا هيذكر في أي حتة ممكن يذكر في اتفاق سري.
0: طيب سيرد البعض أنه هناك أيضا نقاط أخرى قد طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية لها علاقة بملف البرنامج النووي الإيراني وتخفيضه، تخفيض نسبة التخصيب إلى ما يعني يستفيد منه الخدمات المدنية وليس فقط
1: لا مش ليس
0: هناك نقطة تتحدث عن تخفيض
1: تخفيض النسبة، لكن تفاصيلها الفنية
0: ليس تفاصيل
1: والمدة وكذا،
0: لكن هذا يضع قاعدة للتفاوض بعد 60 يوما.
1: مين اللي قال كده؟
0: هل يمكن

0: هل يمكن لإيران إلغاء هذه النقطة بعد الستين يوما كامل حتى وإن كان
1: تماطل فيها؟ ده طبيعي جدا
0: تماطل فيه تماطل وليس تلغيها.
1: طب بلاش دي تمام، هي هتخفض اللي هو الستين. طب اللي منخفض بطبيعته
0: هتعمل فيه ايه؟
1: هتعمل فيه ايه؟ هترفعه للستين.
0: وهل هل يمكن ان تصرح اصلا ايران عن
1: ما فيش بند بشكل كامل؟ على فكره البند بيفرض عليها انها ايه؟ تخفض، لكن ما بيمنعهاش من انها ترفع نسبه التخصيب بالنسبه لليورانيوم المنخفض التخصيب. بصي اللعبه جايه ازاي؟ يعني الايرانيين عندهم قدره على المراوغه بدرجه كبيره جدا. وعايز اقول لك حاجه يا استاذ خولة، انه الايرانيين بعد هذه المذكره لابد ان يحسب لهم حساب. يعني ايه يحسب لهم حساب؟ في نظريه كده في العلوم السياسيه تقول لحضرتك انه لما يبقى في حروب غير متكافئه، حضرتك امريكا وانا ايران، انا الطرف الضعيف وحضرتك الاقوى، تسير المسارات كلها لصالح الطرف
0: الاقوى
1: الاضعف.
0: الأضعف؟
1: الأضعف.
0: كيف؟
1: شوفي بقى تسير ليه؟ لأنه بيستخدم كل الحيل وكل الأدوات اللي موجودة عنده، لأنه القوي عنده غرور القوة، فهو فاكر أن القوة
0: أنت
1: بس.
0: أنت تقصد بأنه القوة العسكرية عسكرية. أمام القوة الناعمة أحيانا
1: طبعاً.
0: القوة الناعمة قد يكون تأثيرها ويحسب لها أكثر،
1: تحققش النتيجة، ممكن تحقق جزء، لكن استكمال الصورة بيبقى لصالح مين؟ لصالح الطرف الأضعف، وده اللي عملته إيران.
0: طب هل يمكن أن تستغل إيران مهلة الستين يوما من هذه من مذكرة التفاهم وليس الاتفاق الشامل؟ يقول البعض بأنها قد تكون فرصة لإيران لاستعادة نشاطها من جديد.
1: استعادة نشاطها خلاص، هي مش محتاجة الستين يوم على فكرة. ما انت الفترة من 8 إبريل لغاية النهاردة التقارير الاستخباراتية بصرف النظر انها ممكن تكون مسيسة او لا، تقول لحضرتك انه ايران استعادت 70-80% من قدرتها.
0: كيف؟
1: تحت مرأة ومسمع من الولايات المتحدة الامريكية. كيف؟ يا ترى ممكن نفكر بنهج تآمري شوية، نظرية المؤامرات اللي تخلي الولايات المتحدة تبقي على ايران كقوة جريحة لكنها قوة تمثل مصدر تهديد للامن القومي العربي، تمثل مصدر تهديد دائم لمنطقة الخليج.
0: هي ليست معنية بإلغاء الوجود الإيراني والقوة الإيرانية،
1: لا طبعا،
0: لكن هي تقنين قدرات بما
1: طبعا
0: لا يضر بمصالحها،
1: لكن ما تغديش عليه طبعا طبعا، لأنه لو قضت عليها طيب إيه المهدد هنا للخليج؟ أنت بتقولي إسرائيل هنعمل اتفاقيات ونعمل كذا ومش عارف إيه وتعاون وتنمية ومشروعات، طيب مين اللي كان مهدد للأمن القومي؟ مين اللي كان يخلي دول الخليج تجري على الامريكا وتشتري السلاح وتدفع المليارات وتدفع المليارات؟ ما هو المهدد بتاع ايران. طب انا قضيت على المهدد بتاع ايران ده، هاخد منين الفلوس؟
0: الكثير يتساءل بانه من خلال ملاحظة مذكرة التفاهم والعملية التفاوضية الطويلة، النفس الإيراني كان طويل كما تحدث، وأيضا قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على إدارة ملف التفاوض ليست ببسيطة ولا هينة. من يملك أوراق القوة؟
1: ايران.
0: لماذا؟
1: لأن هي
0: ما الذي تملكه؟
1: لأن هي ماسكة عنق الاقتصاد العالمي، مضيق هرمز، مضيق هرمز ورقة ضغط ذهبية.
0: نعم.
1: شوفي بقى، لن يتركها الإيرانيون. هو الأمريكان عندهم إيه غير الحجم العسكري؟
0: ولن يستطيع ترامب بحقيقة الأمر أن ينزل قوة عسكرية برية إلى إيران للظروف الجغرافية
1: والتراجع عن القوة البرية، لأن الطبيعة الجغرافية بتاعت إيران معناها إفناء اللي هينزلوا دول.
0: نعم.
1: أنت هيبقى في خسائر كبيرة جدا زي قصة فيتنام بقى وغيرها، يعني هيحاسب فيها الرئيس الأمريكي وهو لا يريد أن يحاسب.
0: نعم.
1: لأنه الرئيس اللي يحقق انتصارات كبيرة، الرئيس اللي أوقف حروبا كثيرة لم يشهد حروبا، كان طبعا على عكس الواقع يعني. طب لكن اللي بيملك ورقة الضغط النهاردة هو إيران.
0: طب كيف تستفيد المنطقة العربية الآن من هذا الاتفاق ومن الأزمة الإيرانية الأمريكية وما مرت به المنطقة، خاصة في إنهاء الصراعات والنزاعات الموجودة في لبنان، في القضية الفلسطينية والتدخل الإسرائيلي والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، بإيجاد لحمة عربية وتكتل عربي إسلامي فاعل في المرحلة القادمة؟ إذا ما تحدثنا عن دور مصر في الآونة الأخيرة بات واضحا بشكل ملحوظ في ضم أطراف عربية وإسلامية من أجل صناعة صوت واحد لدعم القضية العربية والدول الإقليمية.
1: طيب أنا بس يعني خليني يعني أحلل الموضوع، سؤالك صعب ومستوياته متعددة، فخلينا نحلله المستويات. يعني مستوى مرتبط بالدور المصري ومستوى مرتبط بالوضع العربي والإقليمي كله.
0: نعم.
1: الدور المصري ثابت وواضح دايما إنه

0: تغليب الحلول السياسية، رفض استخدام القوة، يعني معالجة بؤر التوتر في مقدمتها القضية الفلسطينية وإعطاء أصحاب الأرض حقهم. ويمكن ده ثابت في كل البيانات الإعلامية الرسمية اللي بتصدر عن الرئاسة المصرية ووزارة الخارجية وحتى التحركات المصرية، يمكن أخرها كان المشاركة المصرية في مجموعة الدول السبع، يعني تأكيدا على المكانة والدور الإقليمي المتميز لمصر كدولة وازنة. مصر قدمت طرح في اللي حضرتك تفضلتي بالإشارة إليه فيما يتعلق بلحمة عربية، أخذ صورة يعني قوة عسكرية عربية مشتركة للردع لرد مثل هذه المواجهات، والكلام ده كان من 10 سنين أو أكثر 2015 تمام، يعني الإرادات العربية لم تتلاقى في هذا الأمر، كان في يعني اختلاف وجهات النظر،
1: لكن يبدو الآن الفرصة سانحة.
0: من وجهة نظر مين؟
1: يعني يقول البعض أو من خلال ما من التحركات السياسية الدولية العربية
0: في أطراف شايفة أنه هذا الكلام طبعا يعني فرصة تمام، إنه إحنا لابد أن نكون فاعلين ككتلة عربية وأن يكون هناك مشروع عربي في مواجهة مشروع صهيوني ومشروع إيراني للهيمنة الإقليمية. هذا المشروع العربي يتأسس على قدرات ذاتية لا يعتمد على قدرات لأطراف أجنبية خارج الإقليم زي الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه القواعد الأمريكية كانت هي السبب الحقيقة في حدوث ما حدث، وبالتالي هي لم تضمن الأمن ولم تحقق الاستقرار. يبقى أعاود مرة تانية وأبني قواعد أمريكية، طبعا يبقى كده أنا بدور في نفس الدائرة. يبقى لابد أن يكون التفكير مختلفا واستباقيا في هذا الأمر. أتمنى يعني أتمنى أن يكون هناك يعني رشادة في عملية قراءة هذه المذكرة وتداعياتها، لأنه إذا كانت إيران قد استطاعت أن تفرض شروطها أو أن الولايات المتحدة سمحت لها أن تفرض شروطها أو أن الطرفين تلاقيا بالضبط على مساحة مشتركة، فهذا ليس في صالح العرب على الإطلاق. وهنا هأعيد التذكير مع حضرتك أن كل البيانات الرسمية المصرية تؤكد على ضرورة مراعاة شواغل المنطقة فيما يتعلق بأي ترتيبات أمنية أو أي تسوية تتم بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الدولة المصرية والقيادة المصرية تستقرئ كما أقول دائما كأنها تقرأ من كتاب مفتوح، كما حدث في وضع خطوط حمراء لمخططات التهجير الخبيثة لقطاع غزة، كما حدث من مبادرات مصرية في لبنان، وكما حدث من جهود دبلوماسية مضنية
1: الحقيقة يعول على الدولة المصرية بشكل كبير، ولكن نحن بحاجة جهود متضافرة ومتكاثفة من الدول العربية وأيضا الإسلامية. أشكرك جزيل الشكر الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، كنت معنا في ملف اليوم. مشاهدينا الكرام، نستكمل مشوار هذه الحلقة من برنامج ملف اليوم لكن بعد فاصل قصير.

0: عدنا لكم مشاهدينا الكرام لاستكمال حلقة اليوم من برنامج ملف اليوم الذي نتناول فيه قضية المعاهدات والاتفاقيات ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. في هذه الفقرة نتحدث فيها عن تأثير هذه الاتفاقيات وتأثير هذه الأزمات الدولية فيما يتعلق بقطاع غزة ومستقبل القضية الفلسطينية. في الآونة الأخيرة كان هناك مجموعة من التصريحات المرتبطة بعلاقة إسرائيل بالولايات المتحدة الأمريكية فيما يبدو حسب بعض الآراء والمحللين تتحدث عن تضعضع هذه العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إدارة الحكومة الإسرائيلية. تفاصيل أكثر في هذا الموضوع معي في الاستوديو الدكتور مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بك.
0: دكتور مخيمر، شاهدنا بالأمس مجموعة من التصريحات لجي دي فانس طبعا المستشار في الإدارة الأمريكية تحدث فيها بصراحة عن موقف الإدارة الأمريكية من تصريحات إسرائيلية ومن تصريحات بعض الوزراء في الحكومة الإسرائيلية. هذه التصريحات لربما تعكس بعض التوجه في العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. كيف يفسر هذه التصريحات في هذا التوقيت؟ وهل فعلا هناك خلل في طبيعة العلاقة التاريخية التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية بالإدارة الإسرائيلية؟
1: شوفي، يعني أولا شكرا على الاستضافة. بعتقد يجب أن نفرق بين مسألتين. المسألة الأولى واللي لها علاقة بالتحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وهذه العلاقة هي علاقة تحالف استراتيجي وخاصة منذ العام 1967. بعد حرب عام 67 توطدت العلاقة بين الجانبين وأصبحت علاقة استراتيجية، والدعم الأمريكي سواء كان العسكري أو المالي وحتى الدعم الاقتصادي لإسرائيل على مدار السنوات الماضية منذ عام 67 وحتى الآن يعني يعتبر غير مسبوق بحجم الدعم الذي تعطيه مثلا أمريكا لدول أخرى. وبالتالي لا أحد يستطيع أن يشكك في عمق العلاقة الاستراتيجية بين الدولتين، بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن بين الحين والآخر يعني يظهر على السطح خلافات، كما يقال هي خلافات تكتيكية أو خلافات شخصية، وهذا ليس جديدا. يعني الكل يذكر مثلا علاقة رئيس الوزراء نتنياهو مع الرئيس السابق بايدن كانت علاقة باردة، وعلاقة نتنياهو مع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما كانت علاقة سيئة على خلفية الاتفاق الذي وقع مع إيران في عام 2015، وذلك وفي ذلك الوقت جاء نتنياهو والتف على البيت الأبيض وعلى الرئيس أوباما وخاطب الكونغرس الأمريكي لأنه أغلبيته كانت في ذلك الوقت من الجمهوريين. ولكن يجب أن نستذكر هنا أنه يعني منذ أن جاء الرئيس ترامب وخاصة في الفترة الثانية، ولا أحد طبعا يستطيع أن ينكر ما قدمه الرئيس ترامب لإسرائيل في الفترة الأولى، الاعتراف بالقدس عاصمة أبدية للشعب اليهودي، هكذا سماها، الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، نقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، إغلاق مقر،
0: كان هناك دعم كبير.
1: نعم، يعني هو دعم من المرحلة من الفترة الرئاسية الأولى. وفي هذه المرحلة يعني في هذه الفترة الرئاسية الثانية كان دائما نتنياهو يقول بأنه يعني الرئيس باراك، الرئيس ترامب هو أعظم رئيس في تاريخ أمريكا وأعظم صديق لإسرائيل. ولكن واضح أنه اختلفت المصالح، اختلفت المصالح، وكما قلت هي اختلافات شخصية واختلافات تكتيكية. يبدو سببها يعود إلى مسألتين. أولا، وهذا عبر عنه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في مقابلة سابقة عندما اتهم نتنياهو بأنه هو من أقنع ترامب والإدارة الأمريكية بخوض هذه الحرب لأنه النظام الإيراني على وشك الانهيار، وهذه الحرب ستؤدي إلى انهيار أو تغيير النظام في إيران. وبالتالي يعني جي دي فانس كان واضح في هذا الموضوع أنه حمل المسؤولية إلى نتنياهو. وثانيا أنه على خلفية توقيع مذكرة التفاهم الأخيرة، يعني هناك كما يقولوا في إسرائيل الكل في إسرائيل ينتقد المذكرة التفاهم ما عدا نتنياهو. يعني نتنياهو لم يخرج علنا وينتقد المذكرة لأنه هو يتخوف من رد الفعل ترامب،
0: لكنه ترك المجال مفتوح لأعضاء حكومته.
1: طبعا وترك المجال مفتوح
0: للمعارضة،
1: ويعني هم يعتبروه، يعني هناك بعض التقديرات في إسرائيل تقول بأنه الاتفاق أو مذكرة التفاهم الحالية أسوأ من الاتفاق الذي عقده أوباما مع إيران في العام 2015. ولذلك يعني هذا أدى إلى كما قلت خلافات ظهرت على السطح، ويعني حتى بعض التحليلات تقول بأنه قد يكون يعني ترامب حكى في أكثر من مناسبة أنه لولا الرئيس ترامب لسحقت إسرائيل في الحرب الأخيرة، أو لولا الرئيس ترامب لدخل نتنياهو السجن مثلا.
0: ألا تعتبر هذه التصريحات مؤشرات على أنه الدولة الأمريكية تتعامل مع إسرائيل بصفتها الحامي لمصالح إسرائيل، وبأنه ليس من حق الحكومة الإسرائيلية أن تتدخل في الشأن الأمريكي؟ ولربما هذا قيل صراحة عبر أكثر من تصريح للإدارة الأمريكية وأكثر من ممثل لها، وبالتالي ألا تشعر بأنه هناك نوع من التأثر ومؤشرات فعليا تنذر بتغير نظرة الإدارة الأمريكية، خاصة بأنه بالأمس كان هناك تصويت للحزب الجمهوري في أحد الولايات الأمريكية، كان يعني اسمها ولاية إيداهو، حصلت أكثر من 80% من الأصوات كانت تعارض أن يكون هناك حق تاريخي لإقامة دولة يهودية أو حق إسرائيل بالوجود، يعني كانت ترفض هذا الأمر. هذا التغير ألا يعتبر تغير على مسار القضية الفلسطينية وعلى مسار رؤية الإدارة الأمريكية للجانب الإسرائيلي، أم أنه يقاس الأمر فقط على هذه الولاية بانفراد عما يحدث في باقي الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: شوفي عزيزتي خولة، يعني بات من الواضح منذ الحرب على غزة بعد أحداث 7 أكتوبر في عام 2023 وما تلا ذلك الهجوم من حرب تدمير وتجويع وقتل بالفلسطينيين، الرأي العام

0: أصوات الشعب الأمريكي باتت مؤيدة للفلسطينيين ومتعاطفة مع الفلسطينيين، وهذا كما قلت يبدو له علاقة بالوحشية التي استخدمتها إسرائيل خلال حربها على غزة. ولذلك يعني وهذا ما عبر عنه بايدن عندما كان يعني رئيسا، قال انه كان يخشى على مستقبل اسرائيل ويخشى على سمعه اسرائيل مما قامت باسرائيل في غزه. ويعني الرئيس ترامب قال عندما وقع اتفاق اطلق مبادرته المكونه من 20 نقطه كان جزء منها لحمايه اسرائيل من نفسها او حمايه اسرائيل من العزله التي باتت مفروضه على اسرائيل دوليا. اتهامات لنتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف جالانت بجرائم حرب، هناك ملاحقات قضائية، هناك الآن يعني منع للوزيرين سموتريتش وبن غفير من دخول كثير من العواصم الأوروبية. يعني بات واضحا أن إسرائيل الآن تعاني من عزلة دولية بسبب الجرائم التي ارتكبت في غزة وفي لبنان، وحتى تصريحات إسرائيل المستفزة عن إسرائيل الكبرى وضم أراضي عربية. ولذلك يعني التغير في الموقف الأمريكي على المستوى الرسمي، على مستوى كما قلت الرئيس ونائب الرئيس، ولكن كما قلت هذه خلافات شخصية تكتيكية مع نتنياهو وليس لها علاقة بإسرائيل كدولة.
1: لا يعول عليها بأنه قد تحدث تغيير كبير كما يتوقع البعض.
0: ممكن يعني هذا التغيير بحاجة إلى وقت، لأنه في نهاية الأمر كما قلت لك في تغيير حصل في الرأي العام الأمريكي خلال
1: الماضيين، لكن الرأي العام الأمريكي
0: أن نعمل عليه.
1: اسمح لي، يعني الرأي العام الأمريكي ليس بكل هذا التأثير الذي يتخيل البعض. الرأي العام الأمريكي يعمل على مصالح الشخصية داخل الدولة الأمريكية، هو لا يعني بشكل كبير أن يحدث تأثير وتغيير على مستوى صنع القرار الأمريكي. يعني بالتالي هو لن يؤثر ولن يكون له تدخل واسع في قرارات الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بعلاقتها بإسرائيل أو حتى بتضامنها مع القضية الفلسطينية.
0: شوفي خولة، يعني من خلال اطلاعي والدراسات في هذا المجال تقول بأن الشعب الأمريكي لا يهتم بالسياسة الخارجية كثيرا. يعني هذه أصبحت أحد المسلمات والمبادئ في دراسة النظام السياسي الأمريكي، أن الشعب الأمريكي والرأي العام الأمريكي لا يهتم كثيرا بالسياسة الخارجية الأمريكية سواء كانت تجاه إسرائيل أو تجاه مناطق أخرى، وأكثر اهتمامات الشعب الأمريكي فيما يتعلق بالحياة اليومية، الأسعار، التضخم، مسائل الأسرة والاختلافات الأيديولوجية على المستوى الداخلي. ولكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل فهو مختلف نوعا ما. يعني وهذا يعود إلى عدة أسباب. أولا المحرقة التي حصلت ضد اليهود في الحرب العالمية الثانية من قبل النازيين جعلت هناك تعاطف أمريكي كبير من قبل الشعب الأمريكي مع إسرائيل،
1: أيضا البروباغاندا الإسرائيلية
0: يعني سابقا كما قلت سابقا. والمسألة الثانية هناك يعني أنصار الكنيسة الإنجيلية أو الكنيسة المسيحية الإنجيلية، وهم يعني عددهم كبير جدا يقدروا بحوالي 80 مليون نسمة في أمريكا، وهم يعني القاعدة الأساسية للحزب الجمهوري. هاي أتباع هاي الكنيسة يؤمن بأن عودة المسيح لا تتم إلا من خلال إعادة بناء الهيكل اليهودي، ولذلك جزء من تأييدهم وتعاطفهم مع إسرائيل هو لأسباب دينية أيديولوجية. ولكن طبعا كما قلت أنا قبل قليل قلت أنه التغيير لصالح القضية الفلسطينية لدى أنصار الحزب الديمقراطي وصل تقريبا 70 أو 80%، ولكن لدى الحزب الجمهوري تغير بسيط، لأنه القاعدة الأساسية للحزب الجمهوري في أمريكا هي قاعدة يعني تأتي من الكنيسة الإنجيلية التي تؤيد إسرائيل، اللي من أتباعهم السفير الأمريكي في تل أبيب مايك هاكابي مثلاً، هو من أتباع يعني أحد هاي الكنائس البروتستانتينية أو الكنيسة المعمدانية.
1: بالضبط، وهذا ما جعلنا نطرح سؤال الانتخابات في إداهو في الولايات المتحدة الأمريكية، حين تحدثنا بأنه الحزب الجمهوري الذي يعني وقف أمام هذا القرار بنسبة 80%. الآن نتحدث عن اتفاق أمريكي إيراني يعني يلقي بظلاله على المنطقة العربية ككل، ولكن لا أحد ينكر بأنه الدور الإسرائيلي في هذا الاتفاق هو محل سؤال. هل ستلتزم إسرائيل بما تتفق عليه الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران، وتلتزم بأنها لن تخترق وقف إطلاق النار سواء في إيران أو في لبنان أو حتى في قطاع غزة إن كانت ضمن هذا الاتفاق؟
0: شوفي احنا يعني كما قلنا انه هناك حاله استياء واحباط عام في اسرائيل من مذكره التفاهم التي وقعت مؤخرا بين ايران والولايات المتحده الامريكيه، والبعض صور انه كما قلت يعني انه

0: أوباما مع إيران في 2015، والانتقادات من المعارضة ومن الحكومة ومن كل الأطياف السياسية في إسرائيل، ويعتبروا أنه جزء، يعني نتنياهو يتحمل جزء من هذه المسؤولية لأنه هو يعني أصبح تابع،
1: نعم،
0: وأصبح تابعا للولايات المتحدة الأمريكية وأصبح تابعا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهذا يعني سبب انه الرئيس ترامب وقع هذه المذكره بدون استشاره صحيح. اسرائيل او بدون العوده
1: هل كان لديه خيار اخر؟ يعني
0: ترامب له اهتماماته
1: صحيح.
0: او الرئيس ترامب له المسائل اللي بتهمه في، يعني وهي ثلاث: اولا اغلاق مضيق هرمز خلال فتره الحرب وبعد الحرب، يعني حتى خلال وقف اطلاق النار المؤقت ارتفعت اسعار الوقود في امريكا بنسبه الضعف، وارتفاع أسعار الوقود أدى إلى ارتفاع حتى بعض المواد الغذائية، وهذا أضر بكثير
1: من الأمريكيين والحياة اليومية للأمريكيين.
0: نعم. ثانيا الرئيس الأمريكي، هناك انتخابات تسمى الانتخابات النصفية في أمريكا في بداية شهر نوفمبر القادم، بحيث يتم إعادة انتخاب كل أعضاء مجلس النواب الأمريكي البالغ عددهم 435 وثلث أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100، ثلث سيتم إعادة انتخابه. هناك تخوفات كبيرة حسب استطلاعات الرأي العام قد ينجح الحزب الديمقراطي في الفوز بأغلبية في مجلس النواب، مشكوك في موضوع مجلس الشيوخ. إذا ما فاز الديمقراطيون في مجلس النواب هناك تخوف من احتمال البدء بعملية عزل الرئيس ترامب بسبب قضايا إبستين وقضايا أخرى. ولذلك الآن يعني الرئيس الأمريكي بات محشور كما يقال، يعني في مسألة الوقت، أنه كان مضطر أن ينهي هذه الحرب بأي شكل من الأشكال. كما قلت أولا يعني تداعيات إغلاق مضيق هرمز، ثانيا الانتخابات النصفية القادمة، ثالثا الدول العربية وخاصة دول الخليج هي مستاءة أنه لم يتم تشاورها في موضوع الحرب، وهي من تحملت الجزء الأكبر من الضربات الإيرانية خلال فترة الحرب، وبالتالي كان هناك ضغط عربي خليجي باتجاه وقف هذه الحرب. ولذلك كما قلت الرئيس ترامب تشاور، لم يتشاور مع نتنياهو، هو أراد أن يذهب باتفاق هذه المذكرة حتى وإن كانت ليست جيدة لأمريكا، أو هو يحاول دائما أن يكرر
1: أن يسوقها على
0: أنه تم هزيمة إيران عسكريا وتم القضاء على سلاح الجو الإيراني وسلاح البحرية وتم تدمير كذا وتدمير، ولكن بالمجمل واضح أن هذا الاتفاق ليس كما كان يتوقع أن يكون نصر ساحق للولايات المتحدة الأمريكية، عندما نأخذ بعين الاعتبار هذه أقوى قوة عسكرية على وجه الأرض.
1: نعم. الكثير يرى بأن صورة الولايات المتحدة الأمريكية تضعضعت وتغيرت في الآونة الأخيرة، وأن هذا الاتفاق كان محل تساؤلات كثيرة حول مدى نجاح الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق أهدافها من خلال هذا الاتفاق. ولكن يبقى السؤال بأنه الولايات المتحدة الأمريكية لم تجعل إسرائيل طرفا أساسيا في هذا الاتفاق، لم تتفق مع إسرائيل على الآلية للتنفيذ، هي كانت فقط تضع إسرائيل في ناحية المنفذ لبنود هذا الاتفاق وعليها أن تلتزم بوقف إطلاق النار. هل يمكن أن نرى تنصل إسرائيلي من هذا الاتفاق خاصة بعد 60 يوما؟ وهل يمكن أن نرى بدائل عن إيران كأن تعود الحرب على لبنان أو على قطاع غزة كنوع من المخارج السياسية لنتنياهو في مأزق الداخلية؟
0: أولا هذه عدة أسئلة وكلها أسئلة مهمة. دعيني أقول التالي: أنه واضح أنه موضوع وقف الحرب على الجبهات الأخرى منصوص عليه في مذكرة التفاهم.
1: نعم.
0: ولبنان بالتحديد، يعني غزة لم تذكر وسنأتي على ذكر غزة بعد قليل، ولكن موضوع لبنان ووقف الحرب على لبنان هو منصوص عليه في مذكرة التفاهم.
1: صحيح.
0: وبالتالي الرئيس ترامب اضطر أن يتدخل أكثر من مرة ويطلب من نتنياهو أن يوقف إطلاق النار.
1: نعم.
0: وأن حتى بالأمس قال، يعني طلب منه أن يكون أكثر عقلانية في
1: نعم.
0: في في أحد لقاءاته على هامش يعني مؤتمر المجموعة السبع في باريس وبعد المؤتمر. بعتقد أنه ليس من السهل على نتنياهو تنفيذ الاتفاق، وإن كان حسب ما سمعت أنه طلب من الجيف وقف العمليات العمليات في لبنان، ولكن عدم الانسحاب، وهذه مشكلة.
1: نعم.
0: لأنه عدم الانسحاب سيعني أنه حزب الله سيستمر ب

0: إطلاق المسيرات أو إطلاق النار، وبالتالي تؤدي إلى تجدد الاشتباكات، لأنه حزب الله يرفض اتفاق وقف إطلاق نار بدون انسحاب إسرائيل.
1: نعم.
0: ولذلك قد تتجدد الاشتباكات من جديد، أو لا يصمد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.
1: نعم.
0: وهناك مسألة أكثر
1: حتى لو أهمية، حتى لو صمد في إيران،
0: حتى ولو يعني إنه الاتفاق مع إيران يبدو أنه سيصمد، لأنه
1: نعم.
0: هناك اهتمام أمريكي أكثر مما هو اهتمام إيراني،
1: لكن مدى الصمود
0: بتنفيذ اتفاق بتنفيذ مذكرة التفاهم في لبنان. هناك مشكلة كما قلت لك، لأنه نتنياهو يعني الآن هو كمان نتنياهو سيواجه الإسرائيليين في انتخابات قادمة قبل الانتخابات الأمريكية.
1: ما هو هذا السؤال
0: غالباً في شهر أكتوبر القادم،
1: يعني ما بين مصالح نتنياهو السياسية الداخلية وما بين مصالحه مع الإدارة الأمريكية.
0: وهذا يعني ما أردت أن أقوله، أنه نتنياهو في وضع سيء أو في وضع حساس، هو يريد أن يفوز بالانتخابات الإسرائيلية القادمة بأي ثمن، حتى لو كان الثمن استمرار الحرب في لبنان أو عودة الحرب بشكل أقل في غزة. وبين ضغوط الرئيس الأمريكي وتهديداته أنه ضرورة التعقل والالتزام بوقف إطلاق النار. وأهم من كل هذا أنه الاستخبارات الأمريكية نبهت الرئيس الأمريكي أنه قد يحاول نتنياهو تخريب هذا الاتفاق أو تخريب تنفيذ اتفاق مذكرة التفاهم، لأنه نتنياهو غير مستفيد سياسيا وإسرائيل ليست مستفيدة من هذه المذكرة. ولذلك هناك تخوفات أن يقدم نتنياهو على مغامرات جديدة خلال المرحلة القادمة،
1: وهل سيغامر
0: قبل الانتخابات الإسرائيلية،
1: وهل سيغامر في ذلك مع علاقته بالولايات المتحدة الأمريكية؟
0: شوفي، هو نتنياهو في نهاية الأمر لديه لوبي يهودي قوي في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني لوبي الآي باك اليهودي أو الإسرائيلي في أمريكا هو يعتبر من أقوى اللوبيات في أمريكا ومن أكثرها فاعلية وتدخل، له تأثير على البيت الأبيض، له تأثير على
1: يعول على ذلك.
0: قد يكون صعب التأثير على شخصية الرئيس ترامب، لأنه ترامب يعني كما يقال مزاجي متقلب،
1: هي الشخصية الترامبية الفريدة
0: يعني
1: من نوعها.
0: بس على الأقل يعني واضح أنه الإيرانيين باتوا أنه إن لم يكن هناك التزام بوقف إطلاق النار في لبنان لن يلتزموا بفتح مضيق هرمز مثلا.
1: نعم.
0: أو بباقي بنود هذا الاتفاق. ولذلك إمكانية نتنياهو تخريب أو وضع كما يقال العصيف الدواليب يعني هي واردة، لأنه كما قلت هو يقاتل من أجل مستقبله السياسي، وخاصة أنه يعني كان هناك تصريحات واضحة في إسرائيل أنه أغلبية في إسرائيل تريد من نتنياهو ألا يترشح للانتخابات القادمة وألا يترشح عن حزب الليكود، وباتوا يتحدثوا عن مرشح آخر عن حزب الليكود، نير بركات مثلا هو الأكثر
1: الأوفر
0: حظا من نتنياهو في الانتخابات القادمة عن حزب الليكود، مع استطلاعات الرأي التي تعطي غادي آيزنكوت مثلا أكثر من نتنياهو أو نفتالي بنت. ولذلك كما قلت نتنياهو سيحاول، ولكن يبدو أنه أيام نتنياهو في الحكم باتت يعني معدودة. لا أريد أن أكون يعني متفائل في هذا الموضوع، ولكن واضح أنه ظروفه باتت سيئة مع أمريكا. وعالميا كما قلت يجب أن لا ننسى عزلة نتنياهو وعزلة إسرائيل الدولية، وعلى المستوى الإسرائيلي باتت حظوظه سيئة.
1: طيب، هناك مع طرح كل ما يحدث على الساحة الدولية والساحة الإقليمية، هناك حديث عن عودة التركيز على ملف القضية الفلسطينية ومستقبل غزة والضفة. هل يمكن أن يكون هناك جزئيات الآن في عملية إصلاح للإقليم تشمل بما فيها غزة والضفة، ولجم إسرائيل عن انتهاكاتها المستمرة، ليس بالاتفاق بشكل واضح ولكن لربما باتفاقيات قادمة وبتدخل عربي؟ اليوم نشهد في جمهورية مصر العربية لقاء رباعي ما بين مصر والسعودية وتركيا وباكستان، يتحدث في القضايا وحل القضايا الخلافية، على رأسها القضية الفلسطينية.
0: شوف يعني دعيني أقول بأنه موضوع غزة كان على الهوامش منذ الحرب على إيران في 28 من شهر فبراير، وحتى قريبا يعني بات موضوع غزة في الهامش ولم يكن له أهمية، لأنه العالم كان مشغول جدا بالحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار الوقود ويعني كثير من القضايا المرتبطة بهذا الموضوع، وبالتالي موضوع غزة كان كما يقال يعني على نار هادئة. مؤخرا يعني كان هناك إدراك من مصر بالتحديد والوسطاء الآخرين قطر وتركيا

0: نتنياهو يحاول حتى تخريب اتفاق الرئيس ترامب، ويحاول أن يلتف على هذا الاتفاق لأنه هو أخذ الرهائن.
1: صحيح.
0: إسرائيل استعادت الرهائن كلهم الأحياء والأموات بعد التوصل إلى اتفاق يعني خطة ترامب.
1: نعم.
0: وحتى بعد ذلك قرار مجلس الأمن 2803، وبالتالي ونتنياهو تهديداته المتكررة أنه يعني عندما وقع اتفاق الهدنة في 9 أكتوبر كانت إسرائيل تسيطر على 53% من مساحة غزة، الآن إسرائيل تسيطر على 60%، نتنياهو يهدد ب 70%.
1: نعم.
0: فهناك تخوف لدى مصر أنه نتنياهو يريد الانقلاب على خطة ترامب، وبالتالي تم استدعاء حماس ودعوة حماس إلى القاهرة للتوصل إلى تفاهم حول خارطة الطريق التي قدمها ميلادينوف قبل تقريبا شهر فيما يتعلق بتطبيق البند الثامن من هذه الخطة، وهو نزل.
1: يعني نحن نتحدث عن تأثير مصري وتأثير عربي إسلامي قد يستفاد منه في المرحلة القادمة، خاصة بالتوافق مع بنود الاتفاق الأمريكية الإيرانية.
0: أنا من وجهة نظري يا خولة، وهذا ليس يعني مجاملة للمصريين، مصر هي من أكثر الدول التي تشعر بإلحاح أنه موضوع غزة يجب أن لا يبقى كما هو.
1: نعم.
0: وخاصة أنه يعني كلما قضم نتنياهو أجزاء من قطاع غزة يعود موضوع التهجير.
1: صحيح.
0: إلى الطاولة من جديد، وهو لم يغيب عن الطاولة بالمناسبة.
1: صحيح.
0: وكثير من التصريحات الإعلام الإسرائيلي تقول بأن الحكومة في إسرائيل تبحث موضوع تهجير الفلسطينيين إلى أرض الصومال أو إلى.
1: نعم.
0: أوغندا أو إلى دول أفريقية، ولذلك مصر تشعر بحجم الكارثة إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي، وبالتالي تبحث عن مخارج في مسألة تطبيق البند الثامن.
1: طيب.
0: كما قلت
1: يعني
0: خارطة ميلادينوف الخاصة بنزع السلاح، الآن يتحدث عن حصر السلاح أو جمع السلاح، ومن المفترض أنه تم تعديل خطة ميلادينوف أو خارطة الطريق وبانتظار موافقة حماس النهائية على هذه.
1: طيب.
0: الخارطة.
1: يعني إحنا لضيق الوقت، لكن سؤال أخير سأطرحه لحضرتك.
0: فضل.
1: هو دلالات ومؤشرات هذا الرباعي من الدول الفاعلة في المنطقة، كيف تقرأ هذا الرباعي في هذا الاجتماع الذي تستضيفه مصر اليوم لحل القضايا الإقليمية؟
0: هذا رباعي يعني من أكثر الدول فاعلية على المستوى العربي والإسلامي، ودعيني أذكر بالاجتماع الثماني الذي حصل في سبتمبر من العام الماضي 2025 على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما اجتمعت 8 دول عربية وإسلامية مع الرئيس ترامب وضغطت باتجاه وقف الحرب في غزة، وتبلور عن هذا الاجتماع خطة الرئيس الأمريكي ترامب المكونة من 20 نقطة، وبالتالي أكيد هذا الرباعي العربي الإسلامي مهم ومؤثر وتربط علاقات جيدة مع ترامب، يعني وهذا مهم بالنسبة للرئيس الأمريكي ترامب، يعني اللي هو خلفيته ليست سياسية بقدر ما هي جاي من خلفية تجارية عقارية، يبدو أنه تربط علاقة جيدة مع بعض يعني هذه الدول ويستمع إليهم، وبالتالي أعتقد أنه وجود هذا الرباعي العربي الإسلامي كتكتل يمكن أن يؤثر على الرئيس ترامب، لأنه الشخص الوحيد الذي يمكن أن يضغط على نتنياهو في موضوع غزة هو الرئيس ترامب، لأنه نتنياهو كما قلت يعني غير ملتزم في لبنان ويحاول أن يخرب يعني يضع العصيف الدواليب فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، وبالتالي ممكن أن يكون الرئيس ترامب هو الشخص القادر على كبح جماح نتنياهو وإلزام نتنياهو بالالتزام بالخطة والالتزام بخطة العشرين نقطة.
1: يعني نأمل أن يلتزم نتنياهو، أن لا ينتهك وقف إطلاق النار سواء في إيران أو لبنان أو حتى قطاع غزة، أن تعود الأمور في الإقليم إلى مجاريها وأن تعود التركيز على القضية الفلسطينية،
0: ولكن
1: وإعادة الإعمار وحل قضايا الاستيطان وقضم الضفة الغربية وقطاع غزة.
0: أنا أتفق معك، ولكن نقطة أخيرة، من غير المتوقع أن يقدم نتنياهو على أي إجراءات إيجابية قبل الانتخابات الإسرائيلية.
1: يعني
0: سيكون هو مضطر أن حتى يذهب باتجاه مغامرات جديدة لعل وعسى ينجح أو يفوز بالانتخابات الكنيسة الإسرائيلية القادمة.
1: يعني كل الأمال معولة على الجهود العربية والدولية في لجم نتنياهو عن كل هذه الانتهاكات. أشكرك جزيل الشكر دكتور مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر بغزة.
0: شكرا لك.
1: أكيد.
0: شكرا.
1: مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من ملف اليوم، نلقاكم في حلقات مقبلة، إلى اللقاء.

0: نشرة الثالثة فجرا من تلفزيون فلسطين، حياكم الله. والبداية بالعناوين: 14 شهيدا بينهم طفلة في غزة، ومصادر طبية تؤكد أن الاحتلال يواصل تقييد دخول المساعدات إلى القطاع. اختارات بهدم 24 منزلا ومنشأة في القدس وبيت لحم، والمستوطنون يصعدون هجماتهم في الضفة. إحراق وقطع أشجار وتخريب واسع. انتهاء الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا بمشاركة قطرية باكستانية. وفي النشرة أيضا: الوفد الإيراني يغادر مقر المفاوضات في سويسرا احتجاجا على تهديدات ترامب الأخيرة لطهران. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد 14 مواطنا وأصيب العشرات في عدة استهدافات بنيران الاحتلال بمحافظات غزة خلال 24 ساعة الماضية. المزيد في التقرير التالي.
1: خلال 24 ساعة 14 شهيدا وعشرات الإصابات بنيران الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء متفرقة بمحافظات غزة، كان آخرها هو استهداف مجموعة من المواطنين في المواصي غرب مدينة خان يونس من طائرة استطلاع أدت لاستشهاد مواطن وإصابة آخر. تزامن ذلك مع قيام طائرة استطلاع أخرى أطلقت صاروخين على الأقل على خيمة في مدرسة ابن سيناء في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وعلى إثرها استشهد مواطن وأصيب آخرين. قبلها استشهد 3 مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو حسنة في مخيم البريج بالوسطى.
2: منهم لله اللي قتلوه، منك لله يا إسرائيل. الله يكسري، الله يكسري يا إسرائيل، ربيته في العبد عالي. منك لله يا إسرائيل، الله يكسري.
1: شهد عند الله. سبق ذلك شهيد وإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين غرب مدينة خان يونس. أيضا الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت نيرانها اتجاه خيام النازحين على شارع البحر غرب مدينة غزة، فاستشهد مواطن وأصيب آخر. أما النيران العشوائية لم تنخمد